0: عروس البحر إذاعة المنستير عدل المجا واسمعونا
1: يا ناس

0: Laranja.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
2: شهادات حية،
3: شهادات حية.
2: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمدي النقبي.
4: أو في برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. هذا الأسبوع عشنا على وقع تدشين متحف الذاكرة الوطنية بالسجومي من قبل رئيس الجمهورية. هذا الأسبوع كذلك أحيينا الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني التونسي يوم 24 جوان. كان هناك معرض خاص في شارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة على امتداد شهر، وتم إزالته في 26 بعد انقضاء المناسبة. يوم 24 جوان كذلك كان أول استعراض عسكري لجيشنا الوطني الناشئ في بداياته من قبل الفريق الطبيب الحبيب طبيب والمجموعة سي محمد الكافي ومجموعة. كان استعراض لنواة الجيش التونسي اللي تكونت من الضباط، ضباط الصف اللي غادروا الجيش الفرنسي للتحقوا بالجيش الوطني التونسي بتعليمات من رئيس الحكومة أنذاك الأستاذ الحبيب بورقيبة، و سي الباهي لضغم كاتب الدولة مكلف بالرئاسة والدفاع في شارع جنبتة شارع محمد الخامس. اليوم سعداء باستقبال ضيف أتانا من تونس وهو رئيس دائرة الإعلام والثقافة والتوثيق إدارة بوزارة الدفاع العميد سمير الشامي، وهو كذلك المدير المسؤول عن المجلة التونسية للتاريخ العسكري. مرحبا سي سمير، نورتنا.
5: يعيشك سعاد، البركة الله فيك على الاستضافة.
4: العفو. وقع أحداث كما قلها لا تنام، دائرة التوثيق والإعلام في وزارة الدفاع تشتغل أعتقد هناك ورشات على مدار السنة.
5: نعم، إدارة التراث والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع الوطني عندها الكثير من المهام اللي تجلت في الاحتفال خلال شهر جوان بسبعينية الجيش الوطني.
4: نعم.
5: وبهذه المناسبة نهنيه الشعب التونسي بإحياء ذكرى 70 لإنشاء مؤسسة عتيدة وهي مؤسسة الجيش الوطني التي رافقت نشأة الجمهورية وبناء تونس الحديثة.
4: صحيح.
5: بطبيعة الحال الجيش الوطني وقع انبعاثه. لماذا انبعاث؟ لأنه المؤسسة العسكرية في تونس قديمة.
4: قديمة يعني وانت اشتغلت عليها. نعم، في أعمالك وتروح الدكتوراه حول المؤسسة العسكرية.
5: نعم، إذن المؤسسة العسكرية في تونس لها جذور عميقة في بلادنا.
4: نعم.
5: و 24 جوان هو إعادة انبعاث لهذه.
4: نعم.
5: المؤسسة
4: هي في النص الأصل في الرائد الرسمي 30 جوان أعتقد
5: 3 ماي إنشاء وزارة الدفاع الوطني. علاش 24 جوان؟ لأنه أول استعراض قام به الجيش الوطني.
4: صحيح.
5: بطبيعة الحال بعد الاستقلال إثر الحركة الوطنية.
4: نعم. تضحيات أجيال. نعم. من الوطنيين والنقابيين.
5: نعم، حركة وطنية شاملة بما فيها المقاومة المسلحة
4: بطبيعة الحال
5: اللي أدت إلى استقلال البلاد.
4: نعم.
5: أول ما بادرت إليه دولة الاستقلال هي إنشاء مؤسسات السيادة.
4: نعم.
5: ولعل من أهمها وأوكدها مؤسسة الدفاع ونشأة الجيش الوطني.
4: ما تمش التونس كما حصل للأمن في 18 أفريل 56، تم بعث خطر كان فيما جيش فرنسي هو اللي سيطر. وقت اللي دخلت السلطات الفرنسية قامت بحل الجيش قد كان لوشق فرقة التي تحمل الباي.
5: نعم هو في الواقع المؤسسة العسكرية في تونس على الأقل في العصر في التاريخ المعاصر نعم. ترتبط بأحمد باي 1837
4: الباي الحداثي
5: الإصلاحي نعم.
4: عمل المدرسة الحربية بباردو
5: نعم.
4: وعمل الإصلاحات العسكرية والقانونية
5: نعم.
4: وغيرها
5: نعم. وفي الواقع دخول الاستعمار الفرنسي البلاد التونسية سيهمش هذه المؤسسة العسكرية سيقع حل الجيش الوطني الجيش التونسي عفوا وستنشئ فرنسا أنذاك ما يعرف بالحرس الملكي الذي اختص في حماية الباي وفي تشريفات الباي وبطبيعة الحال ستقوم فرنسا بتجنيد التونسيين في حروبها الكبرى
4: خاصة الحرب الأولى
5: والحرب العالمية الثانية. وما يميز المؤسسة العسكرية في تونس أنه رغم الضعف الذي كانت عليه ورغم أنه وقع حلها من طرف قوات الاحتلال الفرنسي إلا أن المؤسسة تواصلت ولو بشكل رمزي مع الحرس الملكي.
4: مع الحرس الملكي
5: الدولة التونسية ظلت قائمة
4: لهذا الغرض. في نشأة وقت الأستاذ الباهي لدغم والأستاذ الحبيب بورقيبة رئيس حكومة قالوا ندمجوا هذا السلك من اللجق في الحراسة الملكية إلى نواة الأولى الجيش.
5: نعم في الواقع هو انبعاث الجيش الوطني تم بعد الاستقلال وسياسة الدولة آنذاك بطبيعة الحال أول وزير دفاع هو المرحوم زائل الحبيب بورقيبة
4: أي وزير الدفاع
5: مع الباي وقتها أيوة. عام 56
4: نعم.
5: يعني الاستقلال في مارس 56
4: نعم.
5: وبعث الجيش الوطني في جوان 56
4: نعم.
5: وكان الزعيم بورقيبة رحمه الله هو أول وزير الدفاع
4: كتب دولة التسمية
5: مع الملك مع نعم. مع الباي لمين باي
4: نعم.
5: بطبيعة الحال سياسة الدولة آنذاك رأت أن تدمج قدماء المحاربين
4: أيوة.
5: وخيرتهم اللي كانوا يخدموا مع الجيش الفرنسي خيرتهم بين التقاعد أو السفر مع الفرنسيين
4: وكما عملوا في عدد في الجزائر والغيرها نعم.
5: الكثير منهم فضلوا الانسحاب من الحياة العسكرية البعض القليل النزر القليل سافر مع وحدات الاحتلال والمجموعة هامة منهم تقريبا في حدود 1300 تقريبا
4: نعم.
5: انخرطوا في الجيش الوطني وبطبيعة الحال
4: بكل طوعية وبكل رغبة
5: وسيمررون خبرتهم وتجربتهم
4: فما البعض منهم عملوا الهند الصينية عملوا مدغشقر عملوا
5: نعم.
4: المغرب عملوا حرب الريف إلى غير
5: نعم.
4: ذلك خاضوا حروب عديدة
5: بطبيعة الحال إلى جانب المجندين من
4: مجندين.
5: حصة عام 56 و57
4: وحصة 56-57 لكن مدة الجندية في الجيش الفرنسي كانت 3 سنوات سي سميرة
5: نعم التجنيد بطبيعة الحال تطور قانون التجنيد في تونس احنا عندنا قانون تجنيد
4: قانون 1913
5: لا لا لا, لا احنا في تونس تونس راي من أول الدول اللي عملت قانون
4: مع
5: تجنيد.
4: أحمد
5: 1860
4: اي 1860
5: عهد محمد الصديق
4: أيوة.
5: القانون اللي توضع وقته اسمه المصباح المصفر في ترتيب ثبوت العسكر هذه تعمل
4: تسمية القديمة
5: نعم تعمل قبل ما قبل الدستور الدستور 1861
4: سبتمبر نعم.
5: يعني عهد الأمان 1857 أوصى بإقامة
4: بإحداث جيشنا.
5: لا لا بإحداث قانون للتجنيد والجيش قانون موجود
4: أيوة. القانون للتجنيد فقط
5: فالقانون
4: يضبط
5: نعم.
4: شروط
5: الجندية
4: جندية.
5: بتبيعها وقت القانون هذا بش يسقط في الإهمال
4: أيوة.
5: بش يبقى حتى لين بيجي الاحتلال الفرنسي بش يوظفوا الفيتو كيفاش بش يوظفوا الفيتو
4: أحياه من جديد
5: بش يحيي القانون بش يوسع في دائرة تطبيقه لأن القانون تاع 1861 بقى مطبق فقط في المدن الكبرى في الساحل
4: نعم. الحاضرة نعم الحاضرة والمدن الكبرى
5: بقية تراب البلاد كان في ثورة ضد الباي
4: نعم ما يقوموش بالخدمة العسكرية يذكروا انتفاضة 64
5: بين الدولة والأرياف
4: أنذاك نعم
5: فالقوات الاحتلال الفرنسية شنو باش تعمل باش توظف القانون هذايا لتجنيد الأهالي تجنيد التونسيين في حروبها كيفاش باش توسع في دائرة التطبيق كل مرة يزيدوا دائرة لتطبيقه وكل مرة بطبيعة الحال يزيدوا في العدد بتاع المجندين بطبيعة الحال يقول له انت باش تخدم في الباي اذا كان تخدم في سلطة الباي
4: أيوة.
5: اذا كان ما تخدمش مع سلطة الباي راك باش تولي عرضة للعقوبات أيوة. وللسجن
4: نعم.
5: ولي يعني مصادرة الاراضي وساعات يسجنوا له والديه باش
4: معناها باش رغبة باش يستقطبوهم ترغيب
5: استقطاب قسري يعني بالنسبة للتونسيين راهو في الوقت هذاك سي عادل راهو شكون اللي ما يخدمش الجندية مع فرنسا اللي هم إنسان مو معاق ما ينجم يعمل حتى شيء.
4: وفما كانوا حتى يوم الفرز يمشي يعمل حاجه في الصبح باش ما يمشيش.
5: يسميها ميتيلاسيون فولونتير.
4: ميتيلاسيون فولونتير
5: يعني يعمل عاهه في بدنه باش ما يمشيش للجنبيه
4: الصبح، ولا مشي بها الزناد، ولا
5: حاجه، ولا حاجه في وجهه في عينيه في ساقيه، المهم باش ما يمشيش. وبطبيعه الحال هذا ليش راجع؟ راجع لانه ظروف العمل العسكري مع فرنسا كانت ظروف قاسيه جدا، وفيها تمييز ضد التونسيين،
4: ويحطوهم كما قلها في فم مدفع شركه
5: الجبهات الاولى. نعم نعم، وحتى الحقوق نتاعها ماهيش كما الفرنسيين.
4: وقداش شاركنا السي رقم باش يعرفوش الساده المستمعين الحرب الاولى والحرب الثانيه؟
5: شوف سعد، بالنسبه للحرب الاولى ما لا يقل عن 120 الف تونسي شاركوا في الحرب،
4: في الحرب بما تحت الرايه الفرنسيه،
5: بما فيهم 80 الف كجنود حاملي سلاح، و30 الف كعمال في المعامل
4: العمال الفرنساوي المجندين.
5: نعم، في الحرب العالمية الثانية تقريب 47 ألف شاركوا،
4: والموتى والجرحى والمفقودين
5: هذوما بالالاف.
4: بالالاف
5: انا في الحرب الاولى حوالي 11 ألف تقريبا، العشر نتاعهم معناها ماتوا وتفقدوا.
4: والحرب الثانيه اكثر،
5: الحرب الثانيه اكثر بطبيعه الحال، يعني كانت
4: المده اطول،
5: اكثر تدمير. نعم
4: صحيح، والتدمير
5: نعم بطبيعه الحال هذا موجود عندنا في الوثائق. أيوة. في الارشيف الوطني.
4: أيوة.
5: المراسلات نتاع الجنود. أيوة. التوانسه اللي كانوا في الجبهه. أيوة. مع الفرنسيين. كان ثم لجنه نتاع فرز نتاع الرسائل.
4: أيوة.
5: تفرز يعني ما تخلي حتى شيء يتعدى، سانسور
4: باش يشوفوا مش يقول للعائلة.
5: بالضبط، كان البريد وقتها مسموح به، لكن فيه سانسرة،
4: فيه سانسرة يعني سيرفيس كامل، كان
5: سيرفيس كامل، فيه مفتي وفيه مترجم وفيه كذا وطبيب. أيوة. حصلوا الكل، ولكن ما حبوا حتى شيء يتعدى. علاش؟ باش ما تظهرش قوة الاحتلال فرنسا في موقف ضعف،
4: في موقف ضعف
5: خاصة. صحيح. في الحرب العالمية الأولى مع الجبهة الألمانية، كاتاستروف بالنسبة لفرنسا، كانت كاتاستروف كبيرة،
4: معناها هزيمة مشينا.
5: ولا. فكانوا يعتموا على الأخبار. ورغم ذلك تسربت بعض المعلومات،
4: وقت حتى انتفاضات في صلب الجنود. نعم. التونسيين. نعم. فما شكون رفضوا يقولوا المفتر، يقول لك لا نقعدوا صايمين.
5: نعم.
4: إزانسيرجي يسميهم.
5: بالضبط. تدعيما لقولك بالنسبة للناس اللي يعملوا عهات في أبدانهم باش ما يمشوش للجبهة.
4: أيوة.
5: لأنه كانت مريعة جدا، كانت
4: وقل لك علاش مش ندافع، يعني مش ندافع، مش وطني،
5: قضية مش قضية،
4: قضية مش قضية، مش قضية.
5: من ضمن هذه الرسائل. أيوة. أنا درست الرسائل. أيوة. هذه الكثير منها. أيوة. وجدت أنه بعض المجندين يكتب البوه في تونس. أيوة. إيش يقول له بالحرف الواحد؟ يقول له معناها ما معناه، بيع الزيتون، بيع الهنشير، بيع
4: كل ما تملك،
5: كل ما تملك، وش تعمل به؟ معطيهم رشوة. رشوة
4: باش يخرج
5: للخليفة،
4: باش يخرج الخليفة، ولا
5: باش ما تدخلش، باش خويا، باش خويا ما يجيش للجنب، باش ما يخلطش عليا.
4: شوف معناها كيفاش
5: التفكير، معناها كانت مروعة.
4: نعم. ومن بعد جيو في مطلع الاستقلال، كي نشوفوا الصحف التونسية وقت تكون الجيش التونسي، سلسلة من المساعدات اللي تبعت أعداد في جريدة العمل، هذه تتبرع بخرص، هذه تتبرع بفردة، هذه تتبرع بقمح شعير، تعطيه للمؤسسة العسكرية باش ما عندهاش ميزانية وقت تكون 56.
5: كتاب
4: وطني شعبي،
5: شعبي. نعم. والناس كلها شاركت فيه بطبيعة. أيوة. الحال لأنه رأوا الإحساس بالاستقلال
4: عنده نخوة أخرى، توا يظهر لنا بعد 70 عام
5: حاجة سهلة، توا أما الفور فيفر لانستون هذاك. أيوة.
4: الفترة هذيك كان عايشها
5: هذيك، رأي الناس رأوا التونسي رأوا مكتسب الكرامة متاعه، مكتسب حريته، ورجعت له السيادة متاعه إلا بالاستقلال. لازم نستعرف أن الاستقلال،
4: رغم كل المشككين والتشكيك، ورغم
5: ذلك هذيك الناس تعزف خارج السن. لأنه علاش احنا ما عشناش فترة الاستعمار، لكن بخلال دراساتنا وخلال قراءتنا للمراجع والأرشيف معناتها تشوف وطأت وحدة، يعني التونسي ما كانش عنده كرامة،
4: ما كانش عنده كرامة وإهانة،
5: والاستقلال كان معناه نقلة نوعية في تاريخ البلاد بطبيعة الحال، اللي باش تخلي الدولة تبني مؤسساتها.
4: نعم.
5: وتبني معناها هياكل الدولة الجديدة.
4: نعم.
5: وكل ما يهم تحديث
4: تحديث
5: تونس
4: بطبيعة
5: الحال، هذا ما كانش بالسهل،
4: مش بالسهل، يلزم
5: تضحيات. نعم.
4: فما حوايج اللي يقولوا احنا بسيطة، هي شنو المؤسسة العسكرية ولا شنو، يقول لازم رجال اللي خاموا بها، راهو مش بالسهل، ما عندكش ميزانية، ما عندكش أسلحة، ما عندكش ترسانة. وقت خرجت فرنسا خلاتك القديم معناها كما يقولوا، خرجت بكل الحوايج الحديثة، وحرب كبيرة باش استكملنا السيادة في بنزرت في
5: بطبيعة الحال. أول أول حاجة أول حاجة نحن وقت اللي خرجت قوات الاحتلال من تونس حاضت على بعض المواقع
4: السكنات
5: في تونس العاصمة
4: نعم.
5: في رمادة وفي بنزرت
4: وهذا على شو قد معركة رمادة
5: معركة الجلاء هي نعم. معركة استكمال السيادة شو معناتها استكمال السيادة لأنه نحن السيادة متاعنا بقت منقوصة مع الاستقلال استقلالنا صحيح لكن ثم عدوان فرنسي الجزائر الشقيقة بقت محتلة
4: في ثورة
5: بقات محتلة
4: أيه.
5: وتونس ساعدت الشعب الجزائري الشقيق بكل بعوتة من قوة راهو سناد تونس للجزائر كان شعبي
4: كان يمر عبر جنوب تونس يجي من مصر
5: وحكومي
4: نعم.
5: وكل شيء يعني تعرف الوقت هذا
4: رغم المشككين معناها
5: لا لا لا أخذر لي احنا راهو مؤرخين سي عادل احنا مؤرخين ماناش مش نحكي لغة لغة يعني هذا بالوثائق وبالوثائق وبالشهادات وبالإحصائيات وكل شيء احنا عندنا توا متحف عسكري لا قبل متحف عسكري في غار في غار الدماء
4: في غار الدماء المشترك
5: الذاكره المشتركه التونسيه الجزائريه هو تونسي راه المتحف تاعنا
4: وهذاك المقر اللي كان فيه هو اللي بمد
5: مقر قياده
4: الكيجي نتاع قادة الثوره
5: في الوثائق وفي الصور وفي الاحصائيات اللي تبين الدعم التونسي
4: ويتبع وزاره الدفاع
5: نعم تبع تبع منظومة المتاحف العسكرية
4: العسكري.
5: نعم إذا الدعم التونسي للجزائر خلى فرنسا تتقلق وخلى فرنسا تسعى باش تثني
4: ترد بفعل وقوة في معركة رمادة ومعركة جسور تذكرش في خميس الحجري توفى نتيجة المشادات هذه في عندراهم
5: تذكر نعم. قبل في يعني في عندراهم
4: أيوة.
5: في سقيط سيدي يوسف القصف نتاع سقيط سيدي يوسف من وقت
4: 58
5: عام 58 قررت الحكومة التونسية أنه المرحلة الجاية مرحلة زعيم بورقيبة
4: خذ
5: القرار الحكومي أنه لابد من خوض معركة الجلاء تي أنت معناها توا في تشكيك وكذا هذه هي سي لابيتيت استوار نتاع
4: معناها فما ناس ما عندهم ما تعمل
5: شوف محمد الطالبي
4: واش أستاذنا هذا واش
5: أستاذنا يقول لك مثل ما تمرض مثل ما يمرض الأفراد لفقدان الذاكرة فإن الشعوب تمرض لفقدان ذاكرتها أو لدخول التشويه والتشويش عليها
4: أيوة.
5: لأن احنا يلزمنا واجبنا نحافظوا على الذاكره نتاعنا
4: صحيح
5: ونحيوا الشوائب هذه اللي الغايه منها هي
4: كل الشوائب العالقه
5: نعم.
4: نعم صحيح بعد اذنك سيد العميدي التحق بنا زميل الخبير العسكري ورئيس تحرير مجله تونسيه للتاريخ العسكري الاستاذ فيصل الشريف مرحبا سي فيصل
0: مرحبا سي عادل وضيوفك الكرام وعلى السيد العميد سمير الشامي
4: عاش كنا نفضل كون تكون بحذانا في المباشر المنسير إن شاء الله المانع خير سي فيصل من يقول فيصل الشريف شفناك البلاتوات وقتك العمليات الإرهابية في التحليل الأحداث في ليبيا لكن اليوم مش ندخلوا بكما قلها مدخل آخر وهو كتابك الذي لا غنى عنه حول نشأة الجيش التونسي بالفرنسية La naissance de l'armée tunisienne 56-60 اعتقد هذه نتيجة ابحاث واعمال وانت ناقشتها في السوربون تحت اشراف معناها كبار الاساتذة الموجودين يعني هناك لجنة علمية ويعتبر مرجع تم طبعه كانت تقدم للسادة المستمعين والمشاهدين كيفاش ظروف احداث جيشنا
0: اي والله ساعة تحية لجيشنا العتيد اللي احمال بلاد واللي مرمز من رموز السيادة الوطنية انذاك هي تأسيس الجيش الوطني وزارة الدفاع كما تعرفوا تأسس في 3 مايو مع وزارة الخارجية
4: أيوة.
0: ولكن الجيش خرج وانبعث وظاهر إلى الوجود أمام يعني الشعب التونسي فكالمسيرة خرج
4: للسعراض متاع 24 جوان
0: يوم 24 جوان
4: شارع جنبتة نعم
0: غبت والقانون المؤسس كما تعرفوا يعني يوم 30 خرج
4: 30
0: يعني
4: في الرايد الرسمي صحيح
0: في الرايد الرسمي فبالتالي أنا حبيت ما نكذبش عليكم يعني التخصص متاعي أنا بالحرب العالمية الثانية
4: وحصلت
0: يعني في الكتابة في هذا الموضوع وتعرفوا يعني صعوبة الحصول على الوثائق الأرشيفية وفترة التأسيس هذيك يعني واللي مشاو السنسير من الأول وخصوصا المفاوضات يعني العسيرة والعسيرة جدا هل أن فرنسا مع الاستقلال مع وجود يعني قوات مسلحة وجيش في في الجنوب التونسي العلم يعني برشا ما يعرفوش اللي في بيرهم تونس قالت الجنوب التونسي لا زال أنا ذاك يرزخ
4: تحت الحكم العسكري الفرنسي لغاية رمادة كان يواش يقودها الفرنسي المعروف القائد هناك العسكري الفرنساوي اللي كان تحت الإمرة متاعه شو اسمه نسيت اسمه على كل مش مشكلة. إيوه تفضل.
0: إلى حدود يعني 17 جوان اتفاقية 17 جوان 58.
4: إيوه
0: تم فرض يعني خروج جميع القوات الفرنسية من الترو باستثناء قاعدة بن زرت. وبعد نشوفوا قاعدة بن زرت يعني شنية المفاوضات ووصلت يعني الحرب وهي
4: على مراحل. الأستاذ فيصل الشريف ما كانش بورقيبة في السياسة متاعه وكي الحركة الوطنية خذ وطالب ما نجمش يتقال بفرنسا يقول لك توا لا أعطيني خرجي من كل الأماكن. يقول لك مراحل عملوا في البداية روزنامة للجنوب وثم المدن الأخرى حسب تسلسل الحقيقة لغاية 58 تقريبا. ثم بعد 58 بعد أحداث الساقية وقتها تغير كما قال سي سمير تغيرت المعطيات كلها.
0: هذا الكل يعني كما قلت يعني وفق رزنامة معينة مفاوضات عسيرة وعسيرة جدا. هنا برشا يتخيلوا توا معكم زميلنا صديقنا يعني العزيز السيد العميد سمير شامي اللي هو دكتور في التاريخ ومختص في التاريخ يعني زميلنا من جميع النواحي يعني الزي العسكري والزي العلمي يعني في الوقت. وهذه تحية لي لكل المجهودات اللي قام بها المتحف العسكري متحف
4: والجيش الوطني التونسي ما يعرفوهاش معلومة سي سمير كتشطرني ولا ينتدب مختصين في التاريخ نظرا للمتاحف الموجودة تابعة للجيش ونظرا للمجلة ونظرا للدراسات وعملته نوري للسادة المشاهدين عديد الإصدارات معك سي سمير حول الجيش التونسي وهي من إنتاج وحدة التوثيق والإعلام
5: إدارة التراث والإعلام
4: إدارة نعم إدارة التراث والإعلام
5: كتاب الجيش التونسي عبر العصور.
4: أيوة
5: هذا
4: مؤلف جماعي
5: مؤلف جماعي.
4: أيوة
5: هذا أعدنا طباعته في سنة 2025
4: كان موجودة طبعة قديمة
5: نعم والسنة 2026 معناه باللغة الإنجليزية.
4: أيوة
5: هذا عمل جماعي لنخبة من الأساتذة
4: الجماعي شخص باش يزور وزير دفاع نجم تهديل نسخه وزير اجنبي ولا
5: باللغه العربيه
4: ولا
5: الانجليزيه نعم يعرف
4: المجله السيد العميد
5: ونحن تو على الهاتف مع سي فيصل اللي هو رئيس التحرير للمجله.
4: أيوة
5: المجله التونسيه للتاريخ العسكري.
4: أيوة
5: اللي هي لسان اللجنه الوطنيه للتاريخ العسكري. وهي لجنه ممثله من عده وزارات وهيئات الوطنيه. الهدف نتاعها هو تعميق البحث في التاريخ العسكري الوطني في المجال الاقليمي الوطني
4: وخذت صبغة جديدة منذ سنتين تقريبا مع الاحتفال بالذكرى 80 الحرب الثانية وهذه الندوة الدولية الهائلة الناجحة وكنت تترأس مع سي فيصل وشاركوا من تقريبا 6 أو 7 دول.
5: نعم الندوة هذه نظمتها وزارة الدفاع الوطني بمناسبة الذكرى 80 لنهاية المعارك
4: في متحف شمتو
5: في متحف
4: وذنة ولاية بن عروس
5: لأن تونس تعتبر منعرج معارك تونس كانت منعرج نحو انهاء الحرب وتحرير اوروبا
4: من قوات المحور.
5: عندنا كيف السنه زاد أيوة. بمناسبه معرض تونس الدولي للكتاب
4: أيوة.
5: خرجنا كتيب صغير فكرنا في الناشئ.
4: أيوة.
5: واحنا كما قلنا الهدف نتاعنا هو ان الناشئ توعى
4: أيوة. بالمؤسسه العسكريه
5: بالخيط الرابط في الدفاع أيوة. عن الوطن منذ اقدم العصور الى اليوم
4: منذ حنا بال
5: عملنا أيوة. كتيب صغير هو سميناه حماه الوطن عبر العصور
4: طبعه انيقه نشوفه بالالوان
5: وعرضناه في معرض تونس الدولي للكتاب.
4: جاء حتى السيد الرئيس عمل جوله وجاء للمعرض السنة وعملناه نفس الشيء.
5: نعم شرفنا السيد الرئيس بزياره
4: المعرض وهو مشغوف بالتاريخ يدرس التاريخ.
5: نعم. والهدف منه هذا هو تقريب الفكره من من الاطفال من الناشئه اعطيناهم فكره على العلم الوطني على
4: تاريخ
5: الوطني
4: العلم.
5: نعم على شهداء الوطن على يعني السرديه الوطنيه
4: صحيح
5: هذه اللي نحن في حاجه
4: الرسميه
5: يعني انه نحن في حاجه لانه نستحضر التاريخ نتاعنا وأنه نوعاو به
4: نعم.
5: مش وعي البكاء
4: وما نبدأوش خايفين من المؤسسة العسكرية والخدمة العسكرية والواجب العسكري
5: بالعكس الخدمة العسكرية هي شرف لكل مواطن
4: نعم. ولا ما دخلش للجيش ما عندوش فكرة راه باش يعمل على نفسه راهي مدرسة راهي
5: طب نقصته حاجة في حياته
4: هذه باش يقوم للخدمة العسكرية. نرجع لك السيد العميد نواصله مع سي فيصل كيفية أعداد الجيش كيفاش كانت مش بالسهل سي فيصل
0: اي انا هنا بالله نحب خاطر يجي وحتى في حصص التلفزيون ولا في سمي ونحن نقاش مقاهي يعني في بينهم تونس استقلت عندها كل شيء يعني كانت بورقيبة يقول في جملة مفيدة يقول خلق الدولة من نكس نيلو يعني
4: من العدم صحيح
0: يعني الجيش بيدو يعني الديفيلي ذاك اللي خرج يعني يوم 24 كانت تصوروا يعني فرنسيين حتى ولو أنه أقروا تقريبا يوم 16 مارس المكتب نتاعي موجود قالوا لي بأن تونس نجم تكون عندها جيش فبالتالي حتى السلاح الدبابات اللي خرجت بيهم تصوروا يعني فرنسا عطتهم تقريب سلفة مازلت ما حددتهاش
4: ما حددتش
0: المفاوضات الكل المفاوضات حبت تعطيه سلاح وتقوي كل لكن حبت تحتفظ بقاعدة بنزرت كما جبل طارق اليوم
4: صحيح وتعهدت اعتقد سي فيصل فما اتفاقية وقعت في الجانب العسكري كون تكون النواة الأولى مشاو للسنسير ومنهم الرئيس السابق بن علي سي حبيب عمار سي سالم الصباغ ربيبقي الجنرال سعيد الكاتب الكل بعث بالبكالوريا مياوش وبعثة أخرى بدون بكالوريا تدريب سريع نقولوا احنا هذين مشاو السنسي وجاو عملوا الاختبار المناظر في المدرسة الصديقية
0: صحيح هذايا كل يعني هي تقريبا تقدموا ليه في جوان وقتها
4: الكتاب موجود هي موجود بالتفصيل
0: مشاو التنسير تقريبا على 500 نجحوا 106 ثم اللي عندهم البكالوريا ثم اللي ما عندهمش مشاو قراوا غاديك هي كانت تدريب على مده 6 اشهر طولوا لهم 6 اشهر ولا سنه والاخرين مشاو اللي عنده البكالوريا قعد 3 سنوات يعني كما قلت ان ربي باقي لهم انفاسهم ونحن خلينا بعض كهذا النواه الاولى هذيك جمعت 300 ساعة شهادات فبالتالي النواة هذيك الأولى تكونت بعد ما خرجوا من نساوج الصف الأولي اللي تكون من الضباط رأوا كلهم جاءوا من الجيش الفرنسي
4: ضباط الصف مش نشوفه فيما بعد سي نجيب العابد ابن الضابط الصف سي أحمد العابد أصيل مساكن كان من النواة الأولى التحقت في ماي 56 بالجيش التونسي رغم الإغراءات والفارق في الرواتب ممكن توصل 10 مرات تقريبا الرواتب
5: امتيازات
4: امتيازات عنده كارت كما قال انسيان كومباتون معناها دوزيام غير مونديال يدخل بها كل الاماكن ويدخل بها الوسائل النقل الكل العمومي مجانا
0: هذه للتاريخ هنا القاعده هنا كان تسمى فورج مول هنا
4: يعني فورج بس ساعدوني
0: هذيك كي تسميت هذه اكبر يعني انا نسميه نفسه بالنسبه لي للجيش الوطني نحييه هنا اللي يقدر يعني الرجال اللي بناوا الجيش سميت قاعدة الحبيب طبيب وتعرفوا الحبيب طبيب
4: هو مؤسس نعم أول فريق
0: أعتقد النواة الأولى اللي خرج بها ذيك فيها تقريبا 1800 جندي وولده موجود هنا يعني
4: سيشادلي أيواش
0: أي مازال رفيق اللي هو موجود
4: وكانت يعني فرحة كبيرة سي فيصل وقت نشوف هناك العربيات بتاع الجيش وكيفاش المواطنين يجيبوا في المآكل وفي المياه وكيفاش يستناوا في شارع جنبيتا محمد الخامس كانت فرحة أكثر من فرحة الاستقلال
0: فعلا يعني انت شنية الرمز نتاع السيادة نتاع الوطن من سيحمي يعني الحدود من سيحمي البحار
4: كما شفناه بعد 2011 في الارهاب وفي مشاكل نقولوا احنا التطرف وكل المد السلفي وغيرها الظواهر هذيك
0: بالضبط يعني الـ هي رسالة يعني الجنود التونسيين تعرفوا اللي بورقيبة مشى للمشرق وشاف المشرق وشاف الانقلابات العسكرية
4: صحيح كان عنده حساسية كبيرة وهذاك علاش ندم وحتى المحاولة الانقلابية متاع ديسمبر يلقى فيها عمر البنبلي كانوا من النواة اللي كانوا في المشرق معناها في الجيش الموجود هناك نعم
0: بالتالي بورقيبة وقتها معناها هذه للذكرى يعني وقتها العائلة متاع حبيب طبيب انه بعض وقت الحبيب الطبيب مجروح يداوي في سوسة
4: هو عاش في المسير هو والده كان في المسير عاش في المسير حبيب طبيب
0: المسير اللي بعد باش يهز يعني الضباط السنسير بعد يهزهم ويلبسهم وكل بعد يمسيوا السنسير اللي بعد ولا منحق عسكري في سفارة
4: تونس بباريس تفضل نذنك
5: في نفس السياق هذا لكن تسمح فرحة الشعب التونسي بإنشاء بانبعاث الجيش الوطني. يلزم نحط روحنا في اللحظة هذيك اللحظة هذيك راهو قبل الاستقلال راهو كان التونسي ما عنده حتى كرامة في
4: والعلم الفرنسي فوق العلم التونسي
5: والتونسي راهو عرضة للإهانة عرضة للتنكيل، عرضة للمسردات
4: البذيئة،
5: والناس اللي ماتت راهو من تعرف من ملي دخلت أولى وحدات الجيش الفرنسي لبلادنا
4: واش بقيادة الجرو
5: من قبل إمضاء معاهدة باردو قبل
4: 12 أبريل
5: 24 أبريل معركة بن بشير
4: أيوة.
5: بن بشير 150 ماتوا
4: صحيح،
5: ومن بعد هي
4: على الحدود التونسية الجزائرية
5: توالت أيوة. المجازر. وتوالت الفظاعة
4: حتى المعركة
5: حتى للجلاء الزراعي حتى للجلاء الزراعي
4: 64 نعم.
5: باش خرجوا المعمرين وكذا
4: رفضوا الخروج
5: راهو كانت راهو الشعب التونسي ما عنده حتى كرامة فجأة يتحقق الحلم وتستقل أيوة. البلاد ويلقى روحه في عود الجندي الفرنساوي
4: يولي ولا ولد بلاده
5: وعلم تونسي رفض راهي قمة
4: بثقة
5: يمشي بثقة بطبيعة الحال لأنه كنشوف المجازر وإحنا عندنا حاجة غالطة
4: وعندنا كما قلنا ملفات سوداء سميهم سيسمير في التاريخ هذولا المجازر عملوها في الوطن القبلي تمشيت اللي عملوا الجنرال قرباي في الساحل شهداء 22 جانفي في المكنين 5 سبتمبر 34 والقائمة تطول
5: وإحنا في اللغة متاعنا حتى اللغة الصحفية واللغة التاريخية زي كيف فيها شوية ساعات أخطاء
4: تقليص من قيمة الشهداء
5: شمارتها أخطاء شائعة إحنا كي نحكيه على ساقي سيدي يوسف نقوله أحداث ساقي سيدي يوسف
4: مش أحداث
5: رأي مجزة
4: عدوان
5: يقولوا أحداث 9 أفريل غلط مش أحداث 9 أفريل مجزرة 9 أفريل
4: مجزرة
5: دوك هذه من الخطأ الشائع علي
4: مش نرجعوا لك سامة في كلمتين سي فيصل شنو نجم تقول في الذكرى هذه وخاصة على معركة بنزرت واستكمال السيادة وانت اشتغلت عليها وعندك عديد المقالات من نجمش نعملوا نقولوا احنا تكون عندنا سيادة عسكرية وترابية إلا بخروج آخر جندي وهذا ما حصل في 15 أكتوبر 1963
0: اي هذا الفكر يعني الجيش الجمهوري اخذ رفض مهم جدا
4: ايوه
0: التاسيس راه هو اللي خلى لك الجيش هذية بالعقيده نسميه نحن الجمهوريه وليس جيش نظام
4: أيوة.
0: هو جيش يقوم على حمايه الدوله
4: منشأة
0: الدوله فكره الجمهوريه حمايه الحدود ولا يقوم بحروب خارج تراب التونسي الا مع الامم المتحده وكان مهام تاع
4: وهذا ما تم ضبطه ايواش
0: هذا تم الضبط نتاعه منذ 56 مهمة الجيش الوطني والعقيدة العسكرية صحيح. اللي تحلى بها الجيش
4: جمهوري لا ينحاز إلى شخص ولا كذا جيش جمهوري
0: نعم. حتى النظام السياسي لا يعني في وقت 2011
4: أيوة.
0: هو حمام مؤسسات الدولة
4: صحيح.
0: هي العقيدة المهمة لأنه كي مشاو سنسير الأربع
4: أيوة.
0: دفعات
4: أيوة.
0: ما كانش عنده الإمكانيات الجيش حتى البحرية
4: ما تأسست كان في 60 أيوة.
0: بالنسبة للجيش الطيران كيف طيارات
4: استطلاع
0: يعني كانوا السفير هذوما إن شاء الله في المتحف سي سمير تو نجيبوا منهم
4: صحيح.
0: واحدة تتحط لأن هي النواة الأولى لجيش الطيران كما متحف البحرية اللي تم إنشاؤه في منزرت أنا نحييه وزادة يعني عنا تراث عسكري كبير وكبير جدا والله ندعو الناس أنا باش يزوروه كما قلت تكمل السيادة يعني مرة
4: مفتوحة للجميع للعموم سي سمير ناخذ كلمة من عندك وعندك أرقام أعطينا شوية أرقام
5: تسمح بالنسبة للمنظومة المتحفية أيوة. اللي هي جزء من مجهودات وزارة الدفاع الوطني في المحافظة على التراث عامة
4: التوثيق
5: إدارة التراث والإعلام والثقافة تشرف على 5 متاحف عسكرية
4: متحف مرس
5: هي قبل كل شيء المتحف المركزي ومتحف قصر الوردة بمنوبة
4: أيوة.
5: ومتحف عام
4: يعود للبيات
5: يعود للفترة حمودة باشا
4: أيوة.
5: وهذا يضم تاريخ تونس الكل من قرطاج من حنا بعل إلى ملحمة بن قردان عندنا متحف الذاكرة المشتركة التونسية الجزائرية
4: هذا اللي
5: حكينا عليه هذا مختص في الدعم التونسي للثورة الجزائرية
4: نعم
5: وهو مقام في مقر قيادة الثورة الجزائرية
4: الهواري بومدي نعم
5: وعندنا متحف خط مارث الدفاعي
4: ايوه هذا لانه نعرج الحرب الثانية
5: هذا نعرج الحرب الثانية
4: خدمت على المعركة هذه
5: نعم هذايا هو يعني شاهد على ما لحق بالبلاد خلال الحرب العالمية الثانية
4: وفي الندوة الدولية ذكرى 80 تحول حتى مع سفير امريكا وكندا
5: نعم
4: وانجلترا وزاروه
5: نعم زاروه
4: عملت لهم عرض انت في المسألة
5: عملنا عرض عليها كريم المسؤول هذايا زاد يشهد على أنه تونس تضرت في الحرب العالمية الثانية باش الأصدقاء اليوم اللي نحن نتعامل معهم وعندنا معهم مصالح كبيرة يعرفوا أنه كانوا ضحينا معاهم في الحرب. صحيح. وأن بلادنا خسرت في التجهيزات وفي الأرواح. صحيح. وفي العقل.
4: لكن مخذينا من مشروع مارشال وإعادة البناء كان كما قلنا الجزء القصير حاجة
5: احنا
4: قليل.
5: نعتمد على أرواحنا.
4: أيوش.
5: نعتمد على أرواحنا.
4: ما نسميها ما كدوماج دو غير مخذينا شيء. احنا حاجة قليل.
5: الاعتماد على الذات.
4: الاعتماد
5: هذا
4: على
5: هو
4: الذات.
5: هذا هو.
4: إيش الرأي بتاع؟
5: هذه الحاجة المتوفيش.
4: صحيح. سي فيصل.
5: زين متحف آخر عاد.
4: تفضل سمح.
5: هذوما المتحف.
4: متحف سيجومي.
5: متحف سيجومي وهو آخر.
4: معقل الزعيم.
5: نعم هو لا مش معقل الزعيم.
4: المكان اللي ألقوا فيه القبض
5: لا لا
4: على.
5: هو لا لا متحف السجوم.
4: لا البارحة الأولى إيش عملت له في الضريح إيش.
5: السجومي هي كانت ميدان رمي.
4: ميدان رمي.
5: تستعمل قوات الاحتلال الفرنسي لإعدام المجاهدين.
4: مجاهدين.
5: منهم
4: إيش اسمه الشريط
5: الكثير من الشهداء.
4: معروف.
5: عام 1900.
4: جبل الله وغيره المعروف.
5: نعم. عام 1982 أقامت الدولة التونسية غاديك نصب تذكاري للشهداء. قاموا الفنان عمر بن محمود.
4: عمر بن محمود. وأشرف عليه الرئيس بورقيبة.
5: نعم تمثال كبير ياسر 6 أمتار الارتفاع متاعه. وجات الفكرة أنه السوسول متاع التمثال ذاك نوظفوه باش يولي متحف. كان تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبعد وزارة التعليم العالي عبر المذهب مع التاريخ
4: الحركة الوطنية.
5: مع التاريخ الحركة الوطنية. وأخذت وزارة الدفاع في أواخر القرن الماضي ورممته واستصلحته وولى
4: أغلق لمدة سنوات نهار الأربعاء افتتح تم الافتتاح
5: كمال كمالك التاريخ متاعه أقامته في بداية الألفية الثانية شركة أجنبية ومارست وضعية احتكارية في التكنولوجيا في كذا بحيث تآكل ومع الصالح سيادة رئيس الجمهورية قرر أنه يقع ترميمه وتجديده وإعادة تهيئته وفعلا في غضون سنتين من الأشغال البناء والترميم وإعادة التهيئة الداخلية أنجزناه بتضافر كل الجهود داخل وزارة الدفاع الوطني.
4: نعم.
5: ليكون تكريما للشهداء,
4: للشهداء
5: وتخليدا. نعم. للنضال. نعم. الوطني من أجل الحرية والاستقلال.
4: يعطيكم الصحة ونال إعجاب الحاضرين نهارتها.
5: نعم هو
4: نهار الأربعاء. هو
5: نهار الأربعاء. نعم بمناسبة سبعينية الجيش الوطني. قولوا
4: السادة المتابعين المشاهدين على صفحة إذاعة المنسير واليوتيوب تدخلوا تشوفوا إزاحة الستار على اللوحة بحضور العميد سمير الشام.
5: السيد رئيس الجمهورية شرفنا بتدشين هذا المتحف وإعادة فتحه وهو يخذ صبغة أو صورة عصرية.
4: أيوة.
5: فيه أشرطة وثائقية
4: وفق النماذج المتحفية. نعم. والعلوم
5: فيه أسلحة. أيوة. استعملها المقاومين استعمل الثوار. وفيه كذلك وثائق. استعملنا الوسائل السمعية البصرية,
4: تسجيلات
5: لجلب الشباب. أيوة.
4: اللي يحبوا يسمعوا.
5: عملنا أولوغرام
4: دخول مجانا سي
5: استنى على الدخول.
4: أيوة.
5: عملنا فيه أولوغرام.
4: أيوة.
5: باش يكون متجدد كل مرة نحطوا فيه شهادة حية. بدينا بعلي البلهوان.
4: أي خطاب نتاع تونس الثائرة.
5: نعم فيه كذلك السردية الوطنية للكفاح. أيوة. الحركة الوطنية هو متحف. يعني يخص الذاكرة الوطنية
4: ككل.
5: إذن دون الذاكرة العسكرية فقط.
4: الوطنية
5: يعني الحركة الوطنية النقبية والسياسية والاجتماعية والثقافية وكذلك الكفاح المسلح. عملنا فيه كذلك لوحات زيتية للشهداء الذين تم إعدامهم في نفس المكان.
4: في نفس كما.
5: نعم.
4: في الحامة شو اسمه المعروف دغبيجي.
5: نعم الكثير من الشهداء. أيوة. حتى من شهداء معركة رمادة.
4: مادة.
5: عائلة بشير النبهاني.
4: بشير النبهاني وولاده. نعم.
5: هو وولاده وولاده وعائلته مرته كل ماتوا في القصف الفرنسي.
4: صحيح.
5: نعم. مصباح الجربوع.
4: مصباح الجربوع شهيد. نعم. معركة رمادة.
5: الكثير.
4: نعم.
5: الدخول نحن توا في بصدد اعداده لفتحه للزيارات. أيوة. للمدارس.
4: أيوة.
5: وللجامعات
4: مجانا
5: بطبيعة الحال. نحن المتاحف العسكرية
4: طلبة وتلاميذ بالكل مجانا.
5: المتاحف العسكرية التونسية. أيوة. الطلبة والتلاميذ ديما مجانا.
4: أيوة.
5: هذا اختيار مشات فيه وزارة الدفاع الوطني
4: والاخرين معلوم رمزي اعتقد مش حاجة كبيرة
5: بالنسبة لسائر المعلوم رمزي اللي هو مش معناها حاجة كبيرة ياسر بطبيعة الحال. حتى الاجانب يدخلوا زادة
4: كثير
5: يلقاو
4: شكون يفسرها
5: بطبيعة الحال. عندنا دليل. احنا
4: دليل.
5: ميزة المتاحف العسكرية وديما عندنا دليل
4: كل زار تاريخ.
5: عنده دليل. نعم. معه
4: كلمتين سي فيصل شن تنجم تقول على معركة بنزرت واستكمال السيادة ما كانش بالسهل.
0: والله هذه النواة الأولى نتاع الجيش التونسي كانت هي الانطلاقة الحقيقية لأن المشاركة السيادة فيها عدة أولى.
4: أيوة.
0: أهم قيادة أنك الساعة يعني تسيطر على التراب الوطني تاعك وتكون عندك السيادة الترابية. هذه هي كانت من أصعب الأمور كما قلنا يعني اتفاقية 17 جوان 1950 تلقاها في الكتاب الكل موجود يعني لأنه المؤرخ راه يكتب بالوثائق
4: بالطبيعة ماهوش بال بالسمع نقول واحد.
0: بعد المعركة معارك يعني معركة الميدا معركة الحد 233
4: بورن 233
5: نظور
0: غير ما ندخلوا في جدال السياسة ولا غيره يعني كانت هذيك المعركة لا بد منها لأنه الفرنسيين كما قلت تقرأوا في الكتاب كانت هناك مشاريع لبنزرت
4: صحيح ومعركة يسمىها السي توفيق عياد صاحب كتاب نحيه المناسبة لسكريفيس تضحية قام بها الشعب التونسي لاستكمال سيادته
0: طبعا لأنه بنزرت كانت يعني تقريبا مع وهران ومع تولون هي القواعد الأساسية
4: أكبر القواعد نعم الفرنسية في المتوسط
0: القواعد الخلفية للدفاع يعني الفرنسي وكانت الأهمية قصوى بالنسبة لها حتى أن المخطط كانت عديدة يعني
4: صحيح
0: حبوها في مجبل تارك وكل فبالتالي باستكمال السيادة ومعركة بنزرت 19 23 جويد باش يجي في السيف
4: معناها عاملين ندوة أعتقد جمعية هناك عاملة ندوة عاملة نشاط
0: وبالتالي تكتمل السيادة في
4: 15 أكتوبر 63
0: فبالتالي بعد تجي فترة البناء الوطني وهنا نحيي دور نذكر شخص بالخير اللي هو وزير الدفاع آنذاك اللي أسس الأكاديمية العسكرية وأعطى للجيش دور مهم البناء الوطني اللي هو أحمد المستيري وقتها
4: أحمد المستيري في 67 الأكاديمية وعمل بورقيبة خطاب في الأكاديمية 67
0: ومن بعد خصوصا كان الجيش عنده دور يعني وطني كبير وكبير جدا في محاربة
4: باش نحدوا متنقل إلى المدارس الفرنسية
0: الجهد يعني كان هو تقريب هو الذي على عاتقه تم بناء الدولة الوطنية فكفترة الستينات والسبعينات وليس خالد الصورة متاع الجيش معني
4: سلبية نقولوا احنا
0: لأنه هو الحامد الوطن هو الباني الوطن والعقيدة متاعه لم تتغير
4: لم تتغير صحيح ديما في منأى عن النزاعات السياسية والأحزاب والتحالفات إلى غير ذلك. يعطيك الصحة سي فيصل كان الحديث معك ممتع لنظر لضيق الوقت مش يلتحق بين سي نجيب العابد ابن أحد ضباط الصف الفرنسيين الذين استبسلوا في الحرب العالمية الثانية ودخل في 19 مارس 1945 مع القوات الفرنسية ووسم من أكبر القادة الفرنسيين العسكريين فخورين بعد هذا الكتاب الذي سماه معناه يتحدث فيه عن والده وصور موثق كيف كيف عن والدته وأداء الخدمة العسكرية سعادة باستقبال سي نجيب العابد مرحبا سي نجيب
6: مرحبا بكم وتلو فيكم على الاستضافة نتاعكم
4: العفو هذا واجب سي نجيب اللي ما يعرفوش الرائد أحمد العابد والمذكرات نتاعه سبق أنك قدمتها في سوسة ثم في مساكن وفي مناسبات أخرى وتربطك علاقات بالمؤسسة العسكرية إيش نجم نقوله عن قدماء ضباط الصف والضباط اللي التحقوا بالجيش الفرنسي بالجيش التونسي سنة في ماي 56
6: شوف في مايس في مارس 56
4: واخدين
6: الاستقلال نتاعنا
4: ايوه
6: وقتها فرنسا تو ينجم يقول لك حتى السي سمير فرنسا قالت مش نعاون تونس
4: اي
6: على الكرياسيون باش نكونوا من الجيش
4: الجيش التونسي
6: ما عملوا حتى شيء ما عملوا حتى شيء على فش بابا يقول لي كانوا خايفين باش ما الجيش التونسي يمشيش مع الفدان
4: هذاك علاش تردوا هما شويه
6: خايفين
4: وكانوا خافوا من حاجه اخرى يقول لك تمشيش تونس للمعسكر الاشتراكي كانوا خافوا هذاك علاش عطاو المساعدات لتونس خاطر حرب بارده ما نساوش في اوج الحرب البارده 56 قناه السويس والحرب بين العملاقين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحده نعم
6: اي دونك هما قاعدين يستناو معناها ترانسفير ما بين الجيش الفرنساوي والجيش التونسي
4: ايوه
6: استناو معنا حتى معنا وقتاش عملوا ترانسفير
4: ايوا
6: تاك لي زوفيسي وكل
4: أيوة.
6: 18 جوان
4: 18
6: جوان عندي كل ورقه 18 جوان قبل معنا الشمع قبل الديفيلي نتاع
4: قبل نتاع شارع جامبيتا في 24 جوان
6: يعطيك صحه معنا شو كيفاش
4: الوالد سيد احمد وقت اللي هز التليفون وكلموا بعضهم الضباط وضباط الصف
6: جوست ما بابا يحكي لي حاجه
4: ايوا أيوة.
6: يقول لي هما يستناو هما يستناو ويستناو في الاخر فبداو يتفاهموا معناتها يتكلموا بعضهم وقالوا لو كان ما يعملوا حتى شيء مش لا مش ديزيرتي
4: مش يخرجوا من الجيش الفرنسي.
6: ليش بابا يا اخي تو انت ميليتير
4: سي لا لو مارسيال تعرف يخرج من الجيش يعديو على المحكمه العسكريه راه مش بس
6: يعني شو قلت له قال لي مش ديزيرتي وبرك مش ديزيرتي وتي احنا خذينا الاستقلال نتاعنا اش عندهم يعملونا
4: ايوه
6: احنا تونس في تونس عندنا الاستقلال
4: نتاعنا
6: وضربوا زاد
4: اي ضربوا تونسي صحيح
6: ضربوا تونسي قال لك يعني كانوا مشا سمعوا جماعة في فرنسا فما الجماعة
4: مو عندهم سيرفيس دو رونسينيمون يعلمهم بطبيعة الحال
6: لا ما لا ما لا فما سيرفيس دو رونسينيمون سمعوا
4: استخبارات
6: دونك خافوا
4: ولا وعجلوا بالعملية باش يخرجوا وتم الاستعراض في 24 جوان وكانت حلة جميلة باقة كبيرة معناها ما كل الدبابات الشاحنات العربات بحضور الحبيب بورقيبة رئيس الحكومة الباهي لدغم الوزراء طيب المهيري بعد تونس الأمن في 18 أبريل كانت مشهد رائع تدخلوا لهم
6: إيه وإحنا أنا حضرت الحق حضرت ومشيت
4: حضرت مع الوالدة
6: مشيت حتى السنتوري وقتها
4: سنتوري في شو اسمه في بارد
6: وأنا وقتها إيش عندي 12 سنة
4: أيوه يسميها السنتارين هم قبل
6: أيوه نتفكر حاجة
4: أيوه
6: كانوا يدربوا على الديفيلي كيف
4: الموسيقى النحاسية
6: أيوه هم متاع الكاتريام
4: صحيح كاتريام ريجيمون دي تيراير تونيزيان أيوه
6: تيراير تونيزيان فبني ونتفكر حاجة فبني اللي نقل زيتنا عبد القادر
4: أيوة.
6: لاهي من يعمل العجالي متاع الكاميون هذو حشنا بالابيض
4: اي يعمل فيهم يدهن نقولوا احنا بلغتنا
6: يدهنهم بالابيض هذيك قعدت لي في مخي
4: اي خاطر ما هو الرمز يعملوا الاحمر والابيض رمز علم تونس ما عادش تابعين لفرنسا معناها ايوه
6: اي داكور لا العجالي بالابيض
4: ايوه
6: هو كان لاهي بالماتريال
4: ايوه
6: دونك من بعد تقريبا برومي جويي فبدي وقتها خذا جابيتاسيون ولا الوالد في توزر في قفصه وتوزر
4: في قفصه وتوزر ومن بعد يمشي القصرين ومن القصرين يمشي للباردو
6: سيسا ومن بعد من القصرين يمشي للكونغو
4: الكونغو يعمل الكونغو في 60 واش مع سي الاسمر بوزيان العقيد والمجموعه واش بلاو البلاء الحسن نمش نجيوها انت حلتنا على مساله هامه هو مشاركه الجيش التونسي في بعثات الامميه للحفاظ على السلم والامن الدولي يعطيك الصحه سي نجيب اش نجم تقول على سي احمد العابد وفاء لروحه
6: شوف انا نقول لك حاجه سكو الجيش متاعنا
4: أيوة.
6: الأساس معنى اللي باز متاع الجيش متاعنا
4: أيوة.
6: فلني شيء كبير
4: تبني على أسس سليمة ما فيش لا سياسة ولا انحياز لجهة ولا منطقة ولا غير
6: جميع سياسة لا
4: أيوة.
6: أما اللي باز شيء كبير
4: أيوة.
6: جماعة الكل شو عملوا شوف نقولك حاجة التاريخ متاع الجيش التونسي
4: أيوة.
6: كيفاش في الحرب العالمية الثانية بداوا ساعة فبني أول ماركة ما بين فرنساوين والألمان أول ماركة وبعد 1940 في منزل في تبولبا تبوربا
4: تبوربا في الشمال أيوة
6: في الشمال هذيك شكون 4 ريجيمون تيغاليور تونيزيا ضد الألمان هذيك أول مارك
4: أيوة
6: وبعد مشاو إيطاليا
4: المونتو كاسينو الماركة الشهيرة
6: كاسينو يعني صحة
4: ومن بعد مشاو للحدود الفرنسية الألمانية وين الوالد دخل هنا وركز العلم
6: الفرنسي قبل هذا قبل. يا سعادة قبل أيوة. هذا معناتها خذاو فبني نحاول الأوربي
4: أيوة.
6: البلاد ذاك أوربي
4: أيوة.
6: وش خلاك الرئيس أمريكا ترومان
4: أيواش
6: أتوم جايزة
4: نعم نذكروا سي نجيب عنوان مذكرات الوالد وانت خرجتها في سنة 2022 شنو العنوان؟
6: العنوان السوليل سور لي بونت دو لانفير
4: ايواش بالفرنسية معاه محلة تقريب مئات الصور والنصوص في شكل روائي سردي تاريخي يجمع بين الزوز موجود في المنشورات دار المعارف بسوسة وتنجموا تلقاو صورة الغلاف على الكتاب سعداء سي نجيب بهذه المصافحة وان شاء الله تكون مناسبة اخرى نستدعوك ضيف وهذا واجبنا العفو اذا نعود قبل قبل الوقت داهمنا مش نستمعوا إلى دقيقة ونصف لتحية للمؤسسة العسكرية من أغنية لتتغنى بالجيش الوطني التونسي جيشنا فداء، ثم نعود للحوار مع العميد سمير أشم.

0: سعيدة، همتنا للعلا سعيدة، كلمات تقشعر منها الأبدان تتغنى بالجيش الوطني التونسي. سيد العميد، ختام معك، ما هي مشاريعكم المستقبلية، أهم الندوات، المشاركة التونسية للجيش الوطني التونسي؟ أعتقد دائما يأخذوا كلمة الإذن من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة آخر تقريبا وفد منذ سنة تقريبا وقتش مشي آخر بعثة.
1: نعم، لا تزال البعثات شركات تونس في البعثات حفظ السلام متواصلة
0: منذ الستين،
1: وهي تعود إلى سنة 1960، لأن أول مشاركة كانت
0: في الكونغو أثر
1: الحرب الأهلية بعد انسحاب قوات الاحتلال البلجيكي الحرب الأهلية، ودعيت تونس للمشاركة. وهنا نرجع الاختيارات الصائبة للزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة اللي راهن على انخراط تونس مع المجموعة الدولية وعلى إشعار
0: رغم قلة الإمكانيات.
1: لا، ما حسبهاش الأمور هذه المادية، ما حسبهاش، حسب القرار الساعة، القرار السياسي اللي خلى تونس تنخرط في هذه الأعمال، أعمال حفظ السلام.
0: وتوا قداش عندنا موجودين؟
1: توا تقريبا إلى حد اليوم تقريبا 15,000 جندي تونسي شاركوا
0: خارج
1: شاركوا على
0: مدى تقريبا 65 سنة،
1: 25 بعثة، يعني تقريبا الكرة الأرضية كل
0: شيء بطبيعة الحال. آخر واحدة تقريبا في أوروبا الشرقية، في رواندا،
1: في أفريقيا الوسطى شاركنا في رواندا، في كمبوديا، في الصومال، في الصحراء الغربية،
0: في دارفور، في السودان،
1: في دارفور، في عدة أماكن في مناطق النزاع
0: العسكري
1: العشريات السابقة. وكانت تونس بطبيعة الحال ديما ضمن الأمم المتحدة وضمن كذلك الاتحاد الأفريقي،
0: وعندنا كفاءات، حتى غوتيرش الأمين العام المتحدة وسم أحد الضابطات
1: التونسية
0: في الديميناج.
1: نعم، ولي مشيو تونس راهو يشرفوا بلادنا ويشرفوا المؤسسة العسكرية. علاش؟
0: نعم. كلمة أخيرة، الوقت دهمنا، شنو هو مشاريعكم بالنسبة للجلال 15 أكتوبر؟
1: نعم، احنا

0: 50 سنة من العلاقات
1: بالعلاقات مع منذ فترة حمودة باشا،
0: مع منذ فترة حمودة
1: وهو اعترف باستقلال الولايات المتحدة،
0: فقصر حمودة باشا
1: ذكرى باهية ويعطيك الصحة.
0: نعم
1: نعم، كلمة أخيرة سي سمير،
0: كلمة أخيرة أخيرا نقول وأن الجيش الوطني اللي تزامن انبعاثه مع استقلال البلاد كان دائما سندا للشعب التونسي وسندا لمؤسسات الدولة، وهو رمز لسيادتها، وهو وفي للمبادئ التي نشأ عليها، وفي للمدرسة البرجيبية في إقامة جيش جمهوري يلتزم بالحياد ويضمن سلامة التراب الوطني ويشارك في تنمية البلاد عند الحاجة.
1: وهذا نشوفه احنا ممكن الوقت تحفظه في إطفاء الحرائق في المواسم الجافة في الجراد وغير قاموا بها من 58
0: حاجة ثابتة في نشاط المؤسسة العسكرية.
1: الكوفيد ما نساوش 2020-2022
0: المؤسسة العسكرية لا تعوض الهياكل الوطنية ولا تحل محلها، ولكنها تسندها وتدعمها لما فيه مصلحة المواطن وفيه مصلحة الشعب التونسي. وكل عام وتونس بخير.
1: نعم، كل عام وتونس بخير وجيشنا بخير، سعداء باستقبال العميد سمير الشامية الرئيس دائرة التوثيق والإعلام والثقافة بوزارة الدفاع، وشكرا موصول لأيمن الشابي على الكونسول ولأحمد رمضان في البث الرقمي. نلتقي بكم مع ضيف جديد لكم من نجمة التحية.

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: كندار سيد الهاني على الموجة 104.7.

0: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: 104.7

0: الأولى.
1: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
2: أصدقائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة في هذا الموعد الإذاعي نستضيف أحد المدرسين اللي حيلوا على شرف المهنة واللي يقدم الكثير الحقيقة في هذه المهنة الشريفة، باش نحاولوا دائما نتحدث معاه ونقول ننصت ليه ونرجع شوية للمسيرة متاعه باش تكون هكاك خنقول يعني شاهد أولا، وثانيا عبرة ناخذ العبر منها للناس اللي يعني يمتهنوا في المهنة ذي، وكذلك يعني خرجوا شوية اعتبار لهؤلاء، لأنه بصراحة خنقول وعلى مسؤوليتي تبدلت شوية يعني النظرة للمدرس والمربي. على كل حال أنا اليوم سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء، وهو السيد الحبيب العمروني من مساكن، باش نتحدثوا معاه في هذا المنبر الإذاعي على مسيرته اللي قضاها في مجال التعليم. مرحبا بك سي الحبيب في إذاعة المنسير.
3: وبيك بارك الله فيكم ونشكركم على الإضافة، وأنا فخور جدا بمجيء إلى المنسير لأني قريت فيها المنسير سنة الرابعة في الليسيم تاع المسير.
2: الليسيم تاع المسير، المعهد تاعنا لمنا الكل حتى احنا درسنا غادي.
3: عام 64.
2: عام 64 تبارك الله، انت يعني من
3: 64
2: في البدايات وقتها.
3: باهي. من البدايات.
2: اعطينا تقديم عام سي الحبيب باش الساده المستمعين يتعرفوا عليك، ساعه من بعدين باش نحكيو بشويه بشويه كيفاش دخلت تقرا ومن بعدين المسيره المهنيه. شكون سي الحبيب العمروني؟
3: الحبيب العمروني
2: كلمتين. ايوه.
3: من مواليد مساكن. مولود عام 1948.
2: بارك الله شباب.
3: قريت في الابتدائي في برنامج فرنسا، قريت حتى بالفرنسية برشا، كنت نهار الجمعة كله فرنسية. فهمت؟
2: أنت بديت المسيرة بديت تقرأ في قبل الاستقلال شوية؟
3: قبل في الخمسينات.
2: في الخمسينات
3: بديت نقرأ في الخمسينات.
2: معناه أنت تبارك الله توا من عام 48 تقريبا.
3: عام أي عام 59. عام 59 عديت السيزيام تاع تونس. في نفس الوقت
2: في مساكن.
3: في مساكن وعديت سيزيام فرنسا.
2: سيزيام فرنسا
3: اللي اسمه ميسيون.
2: وعلاش عديت الميسيون وقت؟
3: والله وقتها احنا الفرنسية نقرأ مليح بالفرنسية وبالعربية مليح نقرأ، قالوا لي برا عدي منه. من عديت السيزيام تاع تونس خذيته عام 59 وخذيت السيزيام تاع فرنسا اللي اسمه الميسيون.
2: ميسيون موجود
3: في الكليه. ميسيون في ليسي دو غارسون دو جون في سوس عدينه.
2: يعني انت اختياري يعني هكا برا اختياري.
3: الاختياري
2: يعني يعرفوا الناس اللي مثلا التلاميذ اللي مرومين بالفرنسيه والمتمكنين بالفرنسويه يقول لهم برا جرب حظك.
3: قالوا لي قالوا لي مادامك متمكن بالفرنسيه تنجم تعدي.
2: وعلاش انت متمكن بالفرنسيه من البدايه؟ كيفاش غرام ولا عندك شكون في العائله؟
3: والله هي تعجبني الفرنسيه حتى التو، وقريت بالفرنسيه زادت تو نرجعوا لها. قريت عربيه وفرنسيه.
2: ايوه.
3: اون بليس زدت خذيت في نفس العام عام 59 الشهاده الابتدائيه.
2: الشهاده والسيزيام والميسيون.
3: والميسيون مع بعض فرد عام.
2: بارك الله.
3: سألت قالوا لي برا أنت توا مادام تونسي ومساكني وكما أقرأ في تاع تونس وبرا.
2: ما تقرأش في المدرسة في
3: تاع تونس. فهمت؟ حتى تخرجت عادني.
2: أنت بعتلي وين بعد توجهت؟
3: توجهت لتر كلاسيك.
2: لتر كلاسيك.
3: قريت لتر كلاسيك.
2: وين؟ في سوسة.
3: قريت لتر كلاسيك العام الأول عام 64 في المستير.
2: عام 64 في المسير يعني اللي سيد دو غارسون تاعنا ذاك
3: عام 64
2: تعرف هو تقريبا عام 61 تم انبعاثه وتأسيسه. انت من البروموسيون الاولاني. ايوه عام 64
3: عامتها وقتها اني كاري في المسير وشوف بالصدفه
2: كاري في المسير
3: يعني دومي بانسيونير وقتها
2: وتسكن في الليل
3: نخرج العشيه في الليل.
2: ايوه بتالي فما منزل تباتوا فيه
3: دومي بانسيون. كرينا داريني وزوج مساكنين اخرين مع بعضنا في المسير.
2: وانتم صغار؟
3: صغاري
2: خاطر تقريبا عمركم 12 عام هكا
3: معناها. لا اكثر شويه عاد عندك 6 ابتدائي و6 ثانوي.
2: تحكي لي بعد انت بعد يعني 6 ثانوي بتالي معناها فانا فتره بتخلت المسير
3: عام 64.
2: عام 64 يعني خلينا نقولوا خاطر احنا كنا فاهم مرحله نتاع الابتدائيه تفهمنا فيه في مساكن بعدها وين قريت الأربع سنين الأخرين ولا ثلاث سنين؟
3: ثلاثة سنين الأخرين قريتهم في مساكن عنا ليسي.
2: في ليسي بالضبط. ليش نبدأ واضحي؟
3: بريمير دوزيام تروازيام في الليسي.
2: أيوة.
3: وقتها الليسي متاعنا مازال جديد.
2: أي.
3: ما فيش شي كاتريام.
2: هامو باش نبداو
3: وجهوني للمسير.
2: هكا فهمتك خاطر احنا حكينا فما مرحله احرقناها هذيك بتاع
3: لا البريمير والدوزيام قريتهم في مساكن. بريمي سيكل يعطيك الصحه. البريمي سيكل قريتهم في مساكن
2: ثم توجهوك للمسير.
3: ما عندناش كاتريام غادي كاين مازال جديد الليسي. وجهوني للمسير.
2: فهمتك.
3: عام 64 نقرا في المسير.
2: يعني
3: عامتها كيف كملنا العام ومش ندخل للسنكيم وقتها جات الكلاس نتاع لفهياني معبي يدخل المدير ويقول شكون قريب السوسة راهو الكلاس معبي. وجهوني السوسة وقتها.
2: رجعوك السوسة.
3: رجعوني السوسة وقتها اقرب لي عاد
2: اقرب لك ليسي. شنو وقتها سوسة؟
3: ليسي دو غارسون.
2: ليسي دو غارسون.
3: ليسي دو غارسون دو سوس.
2: اما في المسير عملت عام.
3: عام برك.
2: وكريت انت واصدقائك من مساكن
3: زوج
2: المبيت تعمل دومي بونسيونير الفطور.
3: بونسيونير
2: فطور في الليسي.
3: فطور في الليسي.
2: وبعد اللي تروح في الليل
3: بعد الستة نخرج نلوح نسكن في الدويراني وجوز مساكنية مع بعض.
2: كملت العام ذاك العام بعد المدير قال
3: سنك يام دخل المدير قال الكلاس شارجي مبيا
2: شنحاول شكون
3: يحب يحاول سوسة ديركت هزيت صبع يعني قلت لهم نحاول سوسة خاطر قريب
2: مساكن. أيوة.
3: حاولت سوسة.
2: أي.
3: كملت تعليمي في سوسة ومن بعد دخلت نقري.
2: عام قد ايه دخلت؟
3: عام 67 يجيني التسمية العين درهم.
2: تسمية العين درهم.
3: أي جاتني التسمية معلم العين درهم.
2: كنت فرحان وقتها؟
3: شنو فرحان؟ متصورش وقتها الخصاصة والفقر موجودين وش مش فرحان وبرا.
2: هي لا في نفس الوقت لا متفاهمين إنسان يحب يسترزق ويحب كما قلت أنت ويلقى روحه توظف. لكن المهنة بالذات مهنة التعليم
3: نحبها منولها منول الدنيا نحبها. نحب التعليم. ما بين قوسين المعلمين متاعي وين راهم شو نقول لك
2: اليوم الناس هذا
3: نحبهم ياسر فوق القيمة تصورهم. حتى وقت تعلمت الدخان يعني بطلت الدخان. حتى وقت تعلمت الدخان كيف الرا معلمي السيجار ونطيشو
2: ونمشي نسلم عليه. تبارك الله 77 عام وتبارك الله ليك شباب تبارك الله عيني ما تضرك على
3: عندي 35 عام اللي بطلت الدخان.
2: هي أحسن
3: هكا علاش
2: ارتحنا. لا تبارك الله عليك. لا تبارك الله ربي يعني
3: راني ما عيني ما
2: نعطيكش عمر هذايا علاش انا تفاجئت يعني تبارك الله عليك
3: وربي
2: نعم كانوا تويت 77 بالضبط
3: 78 ولا 77
2: 77 تبارك الله عليك شباب تبارك الله عيني ما تضرك تبارك الله تبارك الله
3: صلي على النبي هاني نحمد ربي على صحة البدن
2: الحمد لله. باهي خلينا نرجع سي الحبيب العمروني كي مشيت قلت لي اول مره عينوك في عند راهم.
3: عند راهم
2: كنت متحمس باش نمشي.
3: متحمس ماله شنو متحمس مشيت على باجا.
2: قداش عمرك وقتها؟ عشرينات
3: نقول لك بالضبط 19 عام. وقتها مش نقول لك على تلامذة ثم اللي تنجم تقول قدي.
2: اي
3: تلامذة قدي. ايه 18 و17 مدرسة ريفية بعيدة 20 كيلومتر بيست نمشي ولها على البغال.
2: المنطقة شنية المنطقة اسمها؟
3: عين الحمراء اسمها.
2: عين الحمراء.
3: عين الحمراء تابع عين درهم.
2: اي فك الوقت هذاك ظروف صعبة راه 67
3: ما ثمش مواصلات.
2: مواصلات ايه
3: ميكانيك ما ثمش. نمشيو على البغال نركب على البغلة نقعد أربع سوايع باش نخلط.
2: معناه كي مثلا ذهبتك اللواج ولا ذهبتك وسيلة النقل في
3: الكار ذهبتك في
2: عند راهم وبتل تكملوا.
3: نكملوا على زايلة.
2: على زايلة وتلقى ناس أهالي غاديك مختصين في الموضوع ذا
3: يحبوا المعلمين زادة صلي على النبي عليهم.
2: مجانا ولا بالمقابل؟ أكيد يخدموا على روحهم.
3: مجانا.
2: مجانا
3: ما ياخذوا حتى شيء.
2: هك بارك الله
3: كانت تخصص كبير. أسمع كانوا يخدموا مسكنات المواطن غادي ب 200 مليم في النهار ورطل وكيلو نصف دقيق. هذيك خدمتهم سيكنات
2: العام اليومي.
3: ويحبوا التاي برشا يموت واحد التاي.
2: انت وقتها اول مره تتفكرها يعني كي توا عام 67 ركبت على الزايلة كما قلت انت وباش يوصلوك للمدرسه وانت ما تعرفش البلاصه؟
3: ما نعرفهاش من اول مره. بطفي عند راهم بيتوني في اللجنه الثقافيه.
2: وقتها كان فما
3: لجنه يعني عندي لجنه ثقافيه والموزيك قالوا لي برمشي طول اللجنه الثقافيه.
2: بين قوسين انت قلت لي منذ حين انك مغروم بالفرقه النحاسيه والعزف وما ذلك وعندك فرقه نحاسيه مليت صغير في المجال
3: هذا مليان صغير ملياني نقرا في الدوزيام اني تعلمت النحاسيه
2: الات الكل
3: من عام 62 تعلمت النحاسيه
2: الات الكل
3: جميع الالات صورها في بالك
2: معناك ترومبيت وكل باس وكل ترومبون ولا
3: سبيسياليتي ترومبيت. نجم نقول لك اني الوحيد توا في الجمهوريه اللي ما ثماش بشر يعزف في ترومبيت.
2: بارك الله ولا كان على البالي راه قلت لك جبت لنا الترومبيت وتعملنا شويه
3: فكرت باش نجيب فليجه معايا وفيها الترومبيت.
2: هاي ان شاء الله مره اخرى ان شاء الله
3: ان شاء الله مره اخرى.
2: واللقاع الجروسكاسك طبل كبير وطبل طنبور وكل تعزف عليهم
3: حتى السولفيج نقرا السولفيج تعلمته وحدي ونحل السولفيج ونلحن هاي
2: تبارك الله. وتعمل معزوفات يعني
3: معزوفات
2: تونسية تعملهم سمتية تونسية
3: صامتة معزوفات صامتة
2: اي مو صامتة يعني معزوف
3: مرش مارش كلمة على الجيش هذه كان لحنها وحدي
2: تبارك الله. لا والتونسي تعزفوا بالترومبيت
3: كل التونسي الكل والشرقي والكل نازل
2: اي كبير تبارك الله
3: والمقامات نعرفهم والسولفيج نقراه الكل
2: تبارك الله عليك سي الحبيب. يعني هاك حاليا قوس يعني تعزف الالات الكل وعندك فرقه نحاسيه لحد الان
3: هاك
2: الدعايه اللي كنت
3: من عام 80 عملت هالفرقه
2: معناها من انت صغير ودخلت وين كبرت الحكايه
3: ملاني في الدوزيام اني سيكوندير دخلت نتعلم
2: باي خلينا نرجع من جديد. قلت لي تعينت في اندرام بت في اللجنه الثقافيه باعتبار وانك عازف ومعروف في الفرقه
3: ماني عندنا لجنه ثقافيه ديما في وسطها في مساكن بعثوني قالوا لي برا قول لهم كذا كذا
2: لهم كذا وكذا
3: فرحوا بيا وجابوا لي سرير وبيتوني انتر بارانتيز عامتها جابوا لي كرهبة خاصة باش وصلتني وفيما بعد ولين يركبوا على الزوائر هذيك المرة الأولى هزوني في كرهبة الحقيقة
2: هزوك وصلوك المدرسة ما تعرفهاش تلقى المدرسة
3: 20 كيلومتر بيست
2: وتلقى مدرسة كفليك دخلت
3: مدرسة فيها ثلاثة أقسام وفيها مدير وفيها دار ونسكن فيها
2: وفيها كلوتير
3: من غير كلوتير منها منها للجأ منها للفرنان
2: من الفرنان
3: الزين والفرنان غادي زوز أنواع
2: الفرنان هو الخفاف يعني تقريبا
3: يعطيك الصح الليج الخفاف
2: الليج خفاف شجرة غادي كينبت في الشمال
3: والزين ما تعملش الخفاف الشين زين وزوز يولدوا البلوط الزين ما تعملش الخفاف والشين الليج تعمل خفاف
2: والاخرى نتاع زقوق ولا هكا
3: لا لا هذيك السبا
2: السبا
3: هذيك وحدها
2: اي اما هما فما كل اكل الجار هذيك نوعيه هذيك
3: فما زوج انواع شان الليج تعمل الليج بعد 12 عام ينحيوا
2: الخفاف
3: والاخرى شان كيف كيف ما تعملش الخفاف
2: انواع من الاشجار
3: متشابهه زوج انواع
2: دخلت تلقى روحك في كل الجو هذاك وانت صغير عمرك 19 عام ومدرسه وين المبيت غادي في المدرسه فما سكن
3: لك فيها دار وفيها ثلاثه ولا اربع اقسام قسم اثنين أربع قسام فيه
2: وسكنت مع زملاء
3: مع المدير فار الدار والزملاء مع بعضنا
2: أيوة
3: أربعة زملاء
2: وبشرت المهنة أول مرة
3: بشرت المهنة عام 67
2: وكيفاش تلامذة تلقاهم وقتها وكظروف
3: تلامذة يقرأوا مليح يقرأ الحقيقة ما ثمش تلافز وما ثمش راديونيات لا يمكن بالقراية أما الخصاصة ما نقول لكش عليها
2: هذيك هي
3: ما نقول لكش ما نقول لكش
2: ظروف صعبة
3: الغادي ما لا تصور في بالك الغادي ما لا
2: معناها تولي انتم تحتضنوهم وتولي تلاند تحسوا بهم اكثر يعني
3: كانوا ولادي
2: كانوا ولادك
3: ويحبوني يموتوا عليا انتر بارانتيز اني وقت اللي نقري ما نضربش
2: يحسب
3: ما نضربش التلميذ وقت اللي قريت كليت برشا ضرب راني يعني
2: بالرغم انك وقتك انت كليت الضرب وبعتلي
3: والله كليت والله كليت ثم معلم عنده طاوله فارغه ما يحطش فيها تلامذه باش يضربنا على رجلينا
2: بلاصه الضرب
3: وما نقولوش لدارنا كان قول دارنا يزيدي يعطيوني
2: تريحة أخرى
3: يقول لك أنت ما قريتش ملأ أنا يقول لك تريحة ونسكت عاداني كيف ريت الكاكاية وتألمت قلت التلامذة ما نضربهمش
2: أحسن
3: نكش وكذا واركح وريض وتو نجيك وكذا وما نضربش هذا كالتعليم
2: ما تفكرش روحك ضرب تلميذ
3: 36 عام ما نضربش
2: تبارك الله
3: عندي مسيطرك هو لنضرب بها على الطاولة وما نضربش التلامذة
2: به تلامذة وقتها قلت ظروفهم صعب وانت ظروف المعيشية متاعك
3: ظروفنا باهية وكل شيء رخيص
2: فما الضوء
3: لا مثماش
2: ولا ماء
3: جازة بالجاز ومن بعد شريتك البريميس كان تعرفه كل بريميس اللي بشكارة هكاي يضوي مليح
2: تحضر الدروس في الليل على البريميس
3: كل ليل نحضره ما الجورنال دو كلاس نحضره
2: وبرد راهو يلزم
3: برد برد ما نعرف هاش مليح احنا مو مساكن مش برد ثم مره في 28 فيفري فزيت الصباح نلقى 70 سنتي ثلج قدام الدار
2: اي
3: يصب الثلج غاديك وتأقلمت
2: وتأقلمت
3: قعدت 5 سنين غادي
2: وقلت يلزمني نضحي وزي هذيك المهنه بتاعي
3: ما فيش شك
2: والاكل والشرب يعني
3: نطيبوا حدنا العساس يطيب لنا
2: طيب لكم العساس
3: في دار وقريبه المدرسه الخبز نتاع طابونة يوميا وهو يطيب لنا نعطيه بايو ونعطيه فلوسات ويطيب للكانتينا زاد العساس
2: يطيب لك تلامذة
3: كانت كانتينا تلامذة كانت كانتينا
2: ويطيبوا لهم أكل الأكل غادي
3: شو أقول لك والله العظيم ساعة لساعة يحل كرطبلته فيه قديمة قد هيك قد العظمة قديمة قد كعبة العظم قديمة
2: شايحة هذيك الظروف
3: شايحة هذيك الظروف فهمت قلت لك
2: معاناة في بعض الأحيان تقولها والله
3: معاناة بالنسبة لنا احنا سبق
2: لا انتم توا بطبيعة مدرسين حتى تتعبوا شوية مش مشكل ضحية، أم هم تليم ذات قلت يجيوا البعاد ويجيوا على ساقيهم.
3: نجم نقول لك نجم نقول لك ثم اللي يجي 7 كيلومتر يوميا على رجليه.
2: 7 كيلومتر.
3: 7 كيلومتر يقول لي يا سيدي يا سيدي راني 7 كيلومتر نسكن على المدرسة ويجيوا على رجليه مفكر برد.
2: ويجيوا على رجليه مفكر برد.
3: حاجة أخرى لبسة مو مش مطوطني ما مش لابسين جوية سورية ولا حويجة ولا سورية ولا يرعشوا بالبرد.
2: يرعشوا بالبرد. والله يعني
3: كان الظروف كانت
2: لكن نتفكر نرقف بحالهم كي كتقول وليدات صغار
3: هادي كانهم ولاديين
2: والله العظيم
3: ويحبوني
2: وعندك حقي ما تضربهمش مش
3: ما نضربهمش وخايف نضربوا هذوما مسكين وليدات وصغار ما نضربهمش ما نضربهم
2: والله العظيم
3: يموتوا عليا تو يحبوني.
2: واش قريت السنوات وقتها
3: توت لي كلاس
2: السنه الاولى للسادسه
3: الاولى للسادسه
2: وفرنسيه اختصاص
3: فرنسيه الاغلبيه الثانيه والثالثه
2: اما عملت بيلانك تعمل عربي فرنسيه
3: بيلانك ومن بعد قريت سانكيماني جي برنامج جديد حتى حد ما نجح في مساكن هذه نحكي على سانكيماني في مساكن جاء برنامج جديد حتى معلم حب ياخذه وخذيت واني السانكيم خذيتها ياني وكل شهر يجيني المرشد شهر الاول ما عنديش لي دوكيمون والشهر الثاني وقت اللي جي قلت عندي دوكيمون قال لي انت تو نوع اخر اللي نحبوا عليه لقيناه قلت وقتها راهو ما عنديش لي دوكيمون شهر الاول تا وقت اللي عندي لي دوكيمون اللي تابعين للتعليم على ساعة نزيد عليهم قال لي قاعد تعمل في مجهود وتزيد على كل دوكيمون تاعنا هذه السن كماني في مساكن وقتها
2: بارك الله باي خلنا عملت 5 سنين قلت لي
3: في 5 سنين في عندرا
2: المنطقة دي عاود لي اسمها قلت لي
3: عين الحمراية
2: عين الحمراية
3: هما يقولوا له الحمران
2: حمران
3: أما هي فيها عين في المدرسة فيها عين نشرب منها إحنا كالعين هذيك عاملينها في ماجل حلو ما هيك العسل له اسمها عين الحمراية
2: عين الحمراء على كل على كل المكان هذاك
3: هاك المكان هاك اسمها عين الحمراية مدرسة عين الحمراية
2: قعدت 5 سنين وبالتالي جات النقلة ترسمت وقتها بالطبيعة.
3: ترسمت بعد عامين في السنة الخامسة ابتدائي عندي سنة خامسة جاني المتفقد مش نحكي لك الحكاية تعجبني هذه ما ننساهاش طول عمري
2: تفضل
3: جاني المتفقد في السنة الخامسة ومعه زوج مديري مدارس
2: من الجهة
3: من المنطقة هذيك من عندها ودخلت نقري في السنة كيماني بعد ما كملت حطوني كاكا قدامهم قالوا سي الحبيب قلت نعم قالوا نحن زوج مديرين بتاع مدارس وعنا زوج سيزيامات سنة كيما متاعك أقوى من السيزيامات متاعنا ورحمت بنيتي لنزيد عليك حرف
2: صدق شهادة هذه
3: وقتها نافع ما زلت جديد نافع بعد 3 سنين يعني نقري 3 سنين ما زلت نافع رأيتهم شعلة الأولاد فهمتني
2: رغم الظروف هذيك والإمكانيات المحدودة
3: إمكانياتنا به إحنا معلمين دجاجة بالفرنك ب5000
2: لا نعرف
3: والعلوش ب5000 و6000 نأكل ونريق
2: أما هم نحكي
3: هم مسكنين ظروفهم الله غلط
2: ورغم ذلك يعني اجتهدوا
3: يقرأ ويقرأ
2: إيه؟ ما استغرب الزوج مديرين قالوا لك مستوى ممتاز
3: الزوج مديرين والمتفقد معهم فهمت قال لي عنا 6 سات متاعنا أني عندي زوج 6 سات وأني عندي زوج 3 سات سنكام متاعك أنت أقوى منهم
2: أقوى منهم بارك الله شهادة كبيرة هذه
3: تحب نحكي لك شنو بعض درس عملته فهمت
2: درس مثالي يعني
3: درس ما تصوروش بالك درس في النحو فهمت إن أخواتها
2: تنصب المبتدا وترفع الخبر
3: يعطيك الصحة إن المؤمنات قلت لهم كيفاش إن كيفاش تعملوا إن المؤمنات وهي منصوبة كيفاش عملتوا هكا يا الأولاد
2: الكسر قالوا يا
3: سيدي
2: الفتحة.
3: يا سيدي أنت قلت إن الجمع المؤنث السالم ينصب
2: ويجر ويجر
3: للنائب عن الفتحة
2: النائب عن الفتحة
3: وهما يصنطوا
2: معناها في الوقت ذاك وفهمينها تبارك الله في السنكيام
3: فاهمين سنكيم مال
2: كانت اللي كان هذه وصلوا هذه طلعوها الكسر النائب عن الفتحة في المجامعة من السالم
3: فزيت الكلام ذا قلت لهم يا الأولاد شبيكم غلطوها
2: قالوا لا
3: سؤال نختبر فيهم كيفاش هو منصوب تكسروا قالوا لي يا سيدي أنت قريتنا الجمع المؤنث السالم ينصب بالكسر النائب عن الفتحة
2: هذاك الاستثناء الوحيد
3: هذه اللي حبيتنا النقطة اللي حبيت ما نجمش ننساها
2: اللي كان وصلوا هما قتلان ذا قالوا كاكا بطبيعة
3: المتفقد والمديرين يغزوا علاش قالوا لي سنكيامك أقوى من سيزياماتنا إحنا
2: بارك الله وتم ترسيمك
3: أعطاني زادة نوت دو باز 2.5
2: باهية في البدايات
3: في البداية دوز على دي سيدمي دي أونز بالصيف أونز أنا أعطاني 2.5
2: عدد ممتاز وتم ترسيمك وبالتالي قلت لي كملتك العامين الاخرين بعدها.
3: كملت عام مع جنب 90 درهم في الفرنانه، كنت اسمع بها
2: الفرنانه، نسمع بها
3: الفرنانه ما بين جندوبه وما بين 90 درهم النصف، هي 40 كيلومتر فان جندوبه وفان 90 درهم،
2: ونفس الظروف تقريبا ونفس كل شيء.
3: والله نفس الظروف، زاد كرينا دار، فهمت؟ احنا ظروفنا به
2: نعرف تو مدرس خطر عندك بتبيع مرتب وعندك على الاقل وظروف كما قلت سهله المعيشه وقتها، لان شنو سهله؟
3: سهله
2: مش غلاف المعيشه، كل شيء رخيص.
3: لكن نقول قد شهريتي، شهريتي 40,000
2: 40,000
3: تصرف تصرف تصرف وما توفاش
2: بالبركه،
3: باللي تصرف باللي تصرف ما تصرفش حتى ثلاثها ولا اشترها، نقول لك بالرسمي زين عشت وراهم، وتوا مليون ونصف ولا مليون 600 ما يبقى منه شيء،
2: ما يبقى منه شيء للأسف.
3: على كل
2: مو كل وقت وقته لما حالة والظروف كانت
3: باهي شك
2: باهي. بعد ما يعني جت النقلة وين تنقلت؟
3: نقلت طول من فرنانة للوردانين.
2: وردانين دخلت الولاية المستير،
3: ولاية المستير قعدت عامين قري غادي.
2: محظوظ عاد انت عاد
3: ملعدني ما عندي نوت سمحة وقتها طول اللي طلبتها أخذتها.
2: تعرف أنت لما حالة مساكن ولاية سوسة والوردانين ولاية مسير لكن قراب البعض
3: قراب مالك
2: مش 10 كيلومتر ولا أقل يعني أنت محظوظ متسميت باقي في حركة نقلة باقي بعيد على ولايتك
3: تسمي. أي بالضبط نجم كل محظوظ.
2: محظوظ شنو
3: سيدي؟ كنت نفح برشا هاك علاش نفح بالقرايه نحبها نحبها نحبها.
2: والوردانين تمشي وتجي يعني تروح لمساكن كل يوم؟
3: عندي كرهبه وقتها، وقتها مشيت لفرنسا عام 71 جبت كرهبه معي.
2: شنو مشيت لفرنسا؟ كيف هي لفرنسا هذه؟
3: ماني مشيت لفرنسا عام 70
2: وفي نيطار
3: توريست خويا غادي مشيت احذا قعدت احذا شهرين.
2: انتم في مساكن تصيح عندكم ياسر
3: ما عندنا كل العائله فيها واحد في فرنسا.
2: مشيت شنو يعني وقت وانت تدر في الصيف صيفة؟
3: ملا في الصيف مشيت في الصيف
2: لا خاطر قلت بلكش مشيت عملت كوبيراسيون.
3: لا لا لا في العطلة في العطلة الصيفية في جويلية مشيت قعدت شهرين حدا خويا وروحت.
2: روحت بسيارة؟
3: روحت بكرهبة.
2: اي تفرهدت الأمور؟
3: والله ما تفرهد هي الحقيقة. نجمل برشا شهريات هي.
2: اي وليت تمشي بها وتجي للمساكن؟
3: نمشي بها ونجي للوردانين.
2: عام قد هذا؟ عام 70
3: عام 70 71
2: اي باي تبارك الله سياره في الوقت هذاك
3: تاع يمين غادي والمدير شي موت عليا وش يحبني ما قلت لك نافح. مره جاني المدير نحكي لك مادام جبتني مش نحكي لك.
2: لا احكي تفضل خذ راحتك.
3: يشكر فيا قال لي يا سي الحبيب وقتها التلامذة مش لك الكل مش كيما تاع اندرا فهمت اقل نضج واقل اهتمام بالقرايه
2: رغم الظروف احسن بطبيعه الوردانيين.
3: يعطيك الصحه ظروف الوردانيين شنو مدينه عاد باي. قال يا سي الحبيب ما بين قوسين نعزف بالعود زادة ما قلتلكش انيا
2: زادة عازف على
3: نعزف
2: عود.
3: بالعود نعمل لنشيد بالعود
2: يا
3: اخويا لنشيد بالعود قلت لي يا اخويا شنو نفحوا بالنشيد نتاعي بالعود
2: خاطر مش كيما تعملها شفويا كيما
3: بالعود
2: بالعود ولا تفرقه ولا تشوفوا العود قدامهم
3: العود تلامد. قدامهم هم يعزفوا العود باهي
2: شيخين.
3: يا سيدي جاني المدير قال لي سي الحبيب قلت له نعم يا سي السويسي هو اسمه قال لي ما ريتش حتى معلم اتلمدته في الشارع تغني في الاناشيد متاعك انت. قال لي الاخره الاخره هذه حاجه ايجابيه. قال لي والله يسكن في الوردانين هو المدير قال لي نسمع في تلامذتك يغنيوا في الاناشيد متاعك في الشارع. قال لي
2: غرمتهم يعني
3: غرمتهم.
2: وفما شكون استضفته في الحصه دي تحيه ليه سي عزيم بن صالح زاد كان عازف عود يقول لي كنت نعزف في القسم زاد هذوم باستثناءات انت وانت اليوم سي الحبيب وسي عزين تحيه ليه بالمناسبه سي عزيم بن صالح في سوسه قال لي زاد عزفت كنت عندي وعنده فرقه تو ينتمي لفرقه الصنباتي في سوسه وعازف عود تحياتنا ليه من هذا المنبر به في الوردين قدش قط
3: عامين
2: عامين
3: بعد جاني رولمون رولمون قلت ما نمشيش نبعد لبعيد مشيت ان جوان رولور في الفرادة
2: يلزم رولمون
3: بعد الترسيم يلزمك رولمون
2: وين الفرادة غاديك قريب
3: الفرادة في تابع مساكن
2: تابع مساكن
3: 20 كيلومتر على مساكن بيست وبالكرهبة هذه اللي قلت لك جبتها الوردين وكذا نمشي بها ونجي. جاني المتفقد ولقاني نعزف بالعود
2: زاد
3: زاد أعطاني بونتو آخر
2: يعني يفرحوا يعني استحسوا تلقى واحد يعني
3: الشيخ المتفقد قال كيفاش معلم ويعزف بالعود كمن هيك نعزف مليح بالعود بي. المتفقد هذايا بعدها مشى وزير مشى وزير وقتها مشى وزير لتونس نسيت اسمه نسيت اسمه مشى وزير وزير ثقافة في تونس بعد ما جاي تفقدني بعد عام مشى وزير في تونس
2: تعين وزير
3: تعين وزير في تونس ممكن تو من بعد نتذكر اسمه
2: مش مشكل وانت عامين في الوردانيين بالتالي
3: خمس سنين
2: في الفراد.
3: عجبتني زاد يحبوني تلامذته. خمس سنين ولا يجيك مواطن ويكلمك ويقول لك
2: مستوى تقري وقت الدرس كله
3: نقري الأغلبية سنة ثالثة ورابعة وثانية ثالثة ورابعة. الخمس سنين
2: فرنسية
3: نقري ديما كما قلت لك دوزيام وترويزيام ماني في عندرا وفي مساكن قريت السنكيام ماني اللي قلت لك عليه.
2: والظروف الفرادة بالنسبة للتلامذة يعني الإمكانيات بتاعهم
3: إمكانيات متوسطة مش لك الكل عراية جواعة شوية خطرة منطقة ريفية بحذاها السبخة كان تسمع بالسبخة متاع سيدي الهني مع جنبهم السبخة
2: فهمتك هذا في السبعينات
3: هذا عام 73 74 75 76
2: بعدها
3: تعديت للمردين
2: مردين
3: قريت في المردين
2: قريبة المردين لكم توما
3: 3 كيلومتر على مساكن 3 كيلومتر على مساكن باهين زاد 5 سنين في المردين ولا مواطن جاني ولا يقول شبك ضربت لي ولدي ما ضربش
2: خطر بيتك ما ضربش
3: معي معلمين يضربوا معي معلمين
2: لا قبل كان فهم الضرب تبيع ولا يقوبة للتلميذ
3: والله بربي تاوى تلميذ 10 سنين ولا 12 عام بربيش فيه ما يتضرب
2: هذا الكبير فيه قلت 12 عام أيوة في السنة الثالثة أما الأخرين فهم 6 و7 سنين أيوة و8 سنين
3: 6 و7 سنين شفش فيه
2: ما قلت عجبتني في التعبير مضوحين قلت لي ويتو ترقل قدك بالبرد
3: ويتو صغير ما يشفش أضرب في الشك
2: تعبير مناسب هي بعد في المردين عملت قلت لي قداش عامي خمس سنين
3: في المردين
2: خمس سنين
3: بعد دخلت المساكن عاد
2: دخلت المساكن
3: دخلت المدرسة كبيرة فيها يجي 20 قسم اسمها البريد مدرسة البريد عندنا برشا مدارس مساكن راهو برشا مدارس
2: هذا عام تقريبا 76 77
3: لا في الثمانينات هذيك 75 في الفرادة
2: في الفرادة
3: سنين. وبعد 50 في المردين دخلت في الثمانينات في الثمانينات دخلت المساكن
2: قداش من عام قعدت حتى
3: برشا تعرف برشا برشا ومن بعد حبيت نعمل طلع القصري
2: وعلاش القصري فاش قام
3: والله كانت صدفة
2: وانت توف تقري في بلادك
3: ورجعت حبيت نطل كيما مشيت لعندرام قلنا نمشي للقصري
2: هذه يعني غريبه شويه
3: غريبه
2: لانه الانسان عمل قداش من عام وقتها عم تجي 20 عام لبرا دخلت لبلادك
3: من بعد حبيت نطل القصرين كيفني
2: في الواقع يقول واحد هكا يعني واش نستقر
3: مشيت 5 سنين في القصري
2: وهكا ورا خطرت لك
3: كاك كاك وعندي وقتها وسيله نقل كاميون ايفيكو
2: ومعك زوجتك بالطبيعه
3: لا وحدي وحدي مشيت وحدي
2: والزوجة خليتها
3: عندي ستة صغار
2: ستة صغار
3: خليتهم ونمشي ونروح كل جمعة
2: على الكاميونة
3: على الكاميونة
2: والكاميونة عندي كاميونة خط الفرقة
3: لا لا لا ما بين قوسي ما عندي النحاسية اللي قلت لك عليها
2: فرقة
3: عملت لوازم أفراح خليت كاميون إيفيكو
2: بالتوازي مع المين عملت بتاع
3: كراسي وتصديرات وكذا
2: وانت في الأفراح بطبيعتك
3: وبعد
2: تمشي بيه للمقسرين
3: نمشي بيه
2: القسرين قسرين ولا
3: جاي من القسرين شوية ريف زادة مدرسة ريفية
2: وفما سكن غادي
3: عندنا دار نسكنوا فيها
2: كيفاش وافقت لك عفوا يعني المدام كيف يقولوا الزوجة الكريم كيفاش وافقت لك انت بصغارك باش تمشي القسرين
3: ما قالت لي شيء كل جمعة نروح
2: مهما كان شنو الانسان يكون رايح يكون في بلاد ورايح
3: يعني ناخذ سبت ولحد سبت ولحد نروح نهار الجمعه وخمس ايام ونروح
2: حبيت تجرب وحدك هكا
3: لا حبيت نجرب
2: وعلاش قلت برا نرجع للبلاصه
3: هذيك كيكو برا كيكو صادفت صدفه حبيت نمشي للقصري ومن بعد رجعت لمساكن من جديد وخذيت الروتريت من مساكن من جديد
2: لا والله ساعه معناها النقطه هذه بالذات انك كنت في مساكن ودخلت وعادي جدا وبعائلتك ومستقر وبسيارتك وما إلى ذلك خطرت لك باش تمشي تعمل زيارة القصر قداش عملت منها؟
3: عملت خمسة سنين في القصر
2: خمسة سنين أخرين في القصر
3: خمسة سنين في الريف في القصر
2: وظروف كفنية زادة قاسية
3: ظروف متوسطة صعبة شوية والله صعبة شوية زادة مدرسة ريفية والخصاصة موجودة ديما بالنسبة احنا المعلمين صفا عنا دويرتنا ونطيبوا حدنا
2: وكل جمعة تروح بتبيع على المنزل
3: كل نهار الجمعة
2: تروح المساكن
3: الخمسة متاع العشية ندب كاميوني نخلص 8 ولا 9 متاع الليل ونهار الاثنين الصباح الخمسة متاع الصباح نديماري نخلص 8 الغادي نقرع نروح ساعات نقعد نصف شهر هكا كصادفة وعجبوني المعلمين وحبوني وحبوني اسمعني تتصور كاس القهوة اللي نشربه واني يغسلوه هما يطيبوا خمسة معلمين
2: هذو مع بعضكم
3: يا سيلا حبيب انت الكبير فينا ما تمس شيء انا علاش قعدت حداه؟
2: عزوبيه من جديد هذه،
3: عزوبيه من جديد. مش برشا عاد خمس ايام
2: هي ما تلك حنيت شويه لك الاجواء هذيك.
3: قالوا لي حتى الصحن اللي تاكل فيه ما تمسوه، شيء ما تمسيه، احنا نطيبوا لك واحنا ناكلوك واحنا نشربوك.
2: ملك غاديك.
3: خمس سنين قعدت معاه، يموتوا عليا ويحبوني.
2: بارك الله.
3: حتى من نعاونهم.
2: اي بتبيع
3: امكانيات. ومجدد واحد.
2: ايو وراو استغربوا هما، قول كيفاش انت في.
3: والله ما استغربوش اني قلت ان مني نتعرف على البلاد معين الدراهم، قلت القاسين ما نعرفهاش، وبلاد التفاح نمشي لسبيبه نجيب التفاح حكا الكعبه ورخيص وقت التفاح غادي
2: امور باهيه.
3: امور باهيه. قعدت خمس سنين بكميوني وكميوني منظيف وسمح ويجري.
2: يلا سير عبيب.
3: على كل
2: بعد على كل نرجع رجعت لمساكن وكملت فيها. خلاص معاهم باش خرجت على التقاعد. وقتاش بالضبط انت خرجت؟
3: خرجت روتريت 2003
2: 22 عام يعني
3: 22 عام روتريتي.
2: بقيت توش نحوصلوا احنا هاني مسيره بسرعه. مشينا المسيره نتاعك ومن عند راهم الولايات المستير الوردانيين بتالي موردين فرادة مساكن بتالي رجعت القصرين في تجربه هيك جديده ورجعت من جديد
3: مساكن من جديد وخذيت روتريت من مساكن.
2: كي تحوص المسيره هذه وبعد قداش قعدت 35 عام قلت لي في المهنه
3: 36 عام
2: 36 عام في المهنه.
3: علاش لخاطر احنا نخرجوا 35 عام وقتها عمري
2: عمرك صغير
3: عمري 54 برك
2: 54 برك
3: يلزمني نكمل من قري 36 عام باش نوصل 55 باش نخرج.
2: كملت التقاعد اللي كيسمى المبكر.
3: اي التقاعد مبكر
2: من 55 وقتها مازلت صغير.
3: مازلت صغير.
2: شو عملت وقتها في الوقت ذاك؟ قلت لي عندك الفرقه.
3: عندي الفرقه ما نبطلهاش. وعامتها السنين هذيك كانت برشا عريس نخدم ونجم نقول لك في 5-6-7 عريس يوميا. لين وليت الفرقة قسمت على دو زيكيب
2: ناس تمشي البلاصة وناس
3: الأربعة الأربعة الخمسة الخمسة ستة ستة دو ناس تمشي البلاصة وناس تمشي البلاصة. توا ما عادش
2: تغير توا بدتك حسرة. كانت على العرس كل قبل كانوا بالفرق النحاسية معروفة الساحل خاصة.
3: وقلت العرس زاد قلت
2: الإمكانيات صعبت شوية.
3: الإمكانيات صعبة
2: الإمكانيات صعبة والتكاليف باقي. خلنا نرجع من جديد المهنة بتاعك يعني
3: نرجعوا
2: 36 شقعد لك فيها يعني ما نعرفش
3: اللي باين تعدوا الكل كل
2: معناها ما نعرفش وقتاش حسيت فما تغيير في وقت من الاوقات انه مستوى التعليم طاح شويه مستوى التلامذه فتره فترات الكل في نفس المستوى طبيعه تبدلت شويه
3: طاح في الاخر طاح اغذر لي
2: يقربنا
3: للعام العام التلانين ولا ال 25 ولا كل متفقد يحب يعمل يفرض رايه ولا برامج اخرى ولا الكفايات كفايات الاساسيه التلميذ صب حتى ما يشد شيء كفايات
2: والمواد كثرت
3: نقري السنه الاولى قبل يعني اختصاصي وليت سنه اولى على خاطر خذيت دخلت معلم تطبيق والمعلم تطبيق يخدم 20 ساعه والسنه الاولى 20 ساعه اعطاني سنه اولى وبعد تطبيق اول وصلت تطبيق اول زادوني في شهري باه نقري سنه اولى اختصاصي ولا سنه اولى اما درت على الكلاسات الكل وقعدت تجي 20 عام في السنه الاولى في الاخر الكاريير الاخراني
2: مرتاح صعيبة السنه الاولى
3: صعيبه يجيك ما حتى
2: خاصه بعتلي ولاد فما رياض الاطفال والتحضيري اما كي يجيوك مثلا يجب تعاملهم على اساس انه كانوا ما يعرف شيء
3: يا ودي ما ينجمش يشد ستيلو
2: بالمقلوب
3: نوريك يشد ستيلو ونكتلو ويولي في اخر العام يكتب ويقرا
2: اي مش سهل
3: يكتب
2: ويقرا لا شيء لازم يتعلم الحروف
3: ماله
2: صحيح ما هم فيش تعمق كبير في النحو والصرف
3: لا لا لا
2: لكن يلزم زادة بيداغوج يلزم
3: شوية محفوظات وشوية نسخ وشوية املة
2: وخط واما سهل
3: ماله قد فكرهم قد عمرهم
2: ومن لا شيء باش توصل له المعلومه
3: بالضبط
2: ينجم يكون امكانياته محدوده التلميذ امكانياته الفكريه أيه. تحاول كيفاش الكلام ده كل لازم يكونوا متعلمين
3: وناخذهم على قد عقلهم يعني تو الوقت الحاضر اقلمت مع السنه الاولى عقلي كيف عقلي صغير تو الوقت الحاضر
2: اي في وقتها بطبيعه يلزمك تكون هكاك
3: فرد عقلني وياهم باش يفهموني
2: باش يفهموك قلت لي معناش احنا عرجنا الحديث هذا لانه قلت لك المستوى تبدل شويه وطاح شويه بعدها
3: طاح شويه
2: قلت السنه الاولى يعني
3: السنه الاولى يهز كتب ارزن منه
2: شفت كيفاش
3: كنت نقري فيهم كراسه وردوازه ويزيكه كراسه وردوازه كراسه القسم الاردوازه.
2: ترى انه مش لازم الكتب هذوما ياسر
3: والله ايقاظ علمي وتربيه دينيه وتربيه مدنيه ومحفوظات ونسخ واملا هتعملوا الاملا راهو سنه اولى املا تعملوا. اما الاملا كيف اني ما سهله بسيطه تبدا مكتوبه في لوحه توريه هذيك ومن بعد تدرقها وتقول له اكتبها ثلاثة ولا أربع كلمات هكا وهذيك الأملة فهمت؟
2: إيه أنت ما نعرفش فما الطرق تغيرت صحيح لكن كي كثروا المواد ذور لي ما نعرفش شنو في بالهم باش يزيدوا كيف تقولوا التحصيل العلمي للتلميذ وهم غلطوا راهو نتصور
3: غلطوا لا ياسر عليه التلميذ ياسر ياسر ياسر كتاب الإيقاظ وكتاب النسخ وكتاب برشا برشا كتب برشا كتب وكتاب الخط وكتاب
2: مش لازمين الكل
3: ياسر وكتاب القراءة
2: خاصة سنة أولى المدرس والمعلم هو اللي عم مجهود وعادي كل شيء
3: كتاب الحساب زاد
2: كتاب الحساب
3: كتاب الحساب وكتاب القراءة وكتاب النسخ
2: والإيقاظ
3: وكتاب الإيقاظ
2: سنة الأولى
3: سنة الأولى
2: قبل والله على حسب ما نتفكر أردوازة كما تحكي أنت
3: أردوازة
2: وكراسة
3: يعني كراسة قريت بها مقبل قريت بها مقبل وصلت
2: عادي جدا كنا
3: كيف كانت البرامج حرة شوف شو وصلت التلاميذين قال لي سيزياماتنا وسنكيامك أقوى من سيزياماتنا
2: خاطر قبل كنتوا تتصرفوا وحدكم يعني
3: يعطيك الصحة يلزمني نجهد روحي باش نوصل له المعلومة
2: دولتهم مقيدين بعد في فترة
3: مقيد بالبرنامج يجي مرة جاني المدفقات القانية في الوردانين جاني بنور المديمغ وما فتك بالحديث عمل برنامج وحده والله لا خلط لي البرنامج متاعه والله لخلط لي وجي وقال لي شك مش ميكش تخدم برنامجي قلت له والله لخلط لي مش أسأل المدير قال له مازال ما جانيش وقتها صدقني
2: وانت بالبرنامج اللي تعمل فيه ما عندك انت وقت
3: من عندي يعني وقتها ما عجبوش
2: بعتالي فرضوا عليكم أنا المتفقدين ولا يفرضوا في برامجهم
3: ما تعملوش اللي يحب عليه ما يعطيكش نوت
2: وطريقة زادة
3: في عاد يزيدني النوت سيب النور المديمغ في الوردانين خلاها لي جمدها ما زادنيش
2: لأنه ومش ذنبك
3: ما زادنيش وقتها قلت له راهو ما جانيش البرنامج نتاعك لما مش اسال المدير
2: تو هذا معناه هذا اش قلت معناه يعني هذا حبيت ان نوصل له انه كثره يعني الاراء وكثره البرامج بالضبط. وكثره كل واحد كيفاش وطرق يضيع فيه التلميذ ونفس الشيء المعلم يلقى شراحته زاد
3: هو عمل وقتها ميثود اكتيف ميثود اكتيف والله لا خلطت لي البرنامج نتاعه إلا ما سأل المدير قالوا راهو مازال ما جانيش راهو العمر
2: مشكلة ومشكلة نجربوا على التلامذة يعني مش باهي التجربة
3: المشكلة هذيك نجربوا على التلامذة

0: تاع نجم نقول لك تاع 5-6% ينشل والبقية يدخل منه يخرج منه
1: للأسف.
0: أنت
1: معناها ساعات تلامنا مشاو ضحية البرامج الجديدة هذه.
0: بالضبط.
1: خنزيد نسألك، قريتش دروس خصوصية؟
0: لا
1: لا
0: لا، ما أنا عندي الموسيقى وعندي نحاسية وكذا.
1: عندك يعني
0: دروس خصوصية؟ لا
1: في الدار. لا هذه لا.
0: لا لا لا،
1: في المدرسة فما إمكانية تاع تدارك دروس تدارك؟
0: ثم
1: هذيك كانوا يعملوها في المدارس.
0: يعملوها في المدارس واني قبل وقت اللي نقرأ قريت ليتيود في المدرسة.
1: وشنو رأيك في الدروس الخصوصية ذو مالتها؟
0: والله هي تفيد الحقيقة. والله يتفيد، ما نقولكش لا. وينتفع المربي، تبقينا التلميذ يستفاد. ما هو يعمل 4 سوايع في النهار مثلا، كيف يزيدك الليتيود هذاك؟ ثم منفع في الوسط.
1: والتلميذ اللي ما عندوش إمكانيات وعائلته معناها محدودة الدخل، شو تعمل؟ وهذيك المشكلة، شوالي تفرقة.
0: هذيك تولي تفرقة صحيح.
1: معناتها اللي عنده فلوس ينجم يقري ولده التيود كيما تو قاعدين نشوفوا. ولا ما عندوش مسكين.
0: هو قبل كانت رخيصة راهي مش برشا.
1: متفاهمين؟
0: قبل بعض الدينارات راهي.
1: تو لو يتسابقوا.
0: تو يتسابقوا من 50 وب 60 وب 100. تو قبل ب3 دينارات
1: تقريبا. أنا ربي عينهم متفاهمين، لكن على الأقل بربي ارفقوا بك الزواولية والناس ضعفاء الحال والعائلات
0: اللي عندهم. لو كان جيت كيفهم اللي ما عندوش قريب ليش؟
1: ها صحيت هذه.
0: كان جيت عندي تيو داني اللي عنده يدفع، ولا ما عندوش نقريه بلاش.
1: حبيت نوصلك للمعلومة ذي والكلمة ذي وقلتها وحدك. إيش بيهم أنت تقري في التويت بركلا وعندك شوية لمذات، فهمتني؟ لبس
0: هما 6 هما 8 هما 10 هما 12
1: شكون كيف شكونك تلميذ اللي تايم وشكون اللي حاله ضعيف يجيبوه معاكم؟
0: بالضبط
1: يعملوا الزعمة حتى على الأقل ربي يبارك له.
0: تو ما نظنش،
1: تو ما نظنش
0: أني نهضمها والأخرى ثواب عند ربي
1: على الأقل.
0: ثم لما يهضمها ايش يقول لك؟ أني المادة تو المادة،
1: المادة تو المادة. يعني باش نحوصلوا احنا حصتنا والحديث معك ممتع سي الحبيب العمروني، واعطيك صحة اللي جيتنا من مساكن وبركة.
0: وعنديش حتى مزيرة واني نتشرف بحضوري معكم.
1: فماش حاجة تحب تقولها وتستغل هذا المنبر وتستغل أنك موجود في إذاعة المنستير في مجال تعليم ولا حتى في أي مجال تحب تحكي فيها؟ فرصة
0: والله ماذا بيه يحسنوا البرامج ويقللوا شوية من البرامج باش التلميذ يستوعب، فهمتني؟ باش يستوعب وينقصوا شوية على التلامذة متاع السنة الأولى والثانية باك الكتب وكل الأدوات، فهمت؟ باش التلميذ الأخرى يستوعب والمعلومة توصلوا كما كنا نقريوا قبل في السبعينات وفي الستينات.
1: معنا مش الفايدة في كثرة المواد وال...
0: بالضبط الفايدة مش في الكثرة. هو المثال يقول لك خير الشيء ما قل ودل.
1: قل ودل
0: ما لا شنو.
1: أما تاني حسب يعني السنة اللي درس فيها من الأول، في السنة الأولى زايد نعلموا حاجات يعني الرسمية كيفاش يكتب الخط وشوية حساب، ومن بعد تاني نطوروا عمالنا نتوغلوا معه. مش تعطيه من السنة الأولى السنة الثانية ما نعرفش قداش من كتاب
0: وقداش برشا كتب. قلت لك الحساب كتاب، أنا قريتها السنة الأولى
1: نعرف. أيوة
0: الكتاب عنده حساب، القراءة حساب، النسخ كيف كيف، برشا كتب برشا كتب
1: برشا كتب
0: على كل سيدي.
1: على كل احنا ما عارفش انت حبيت قلت لك فماش حاجة تحب تقولها في الاخر.
0: انا وصلت لك قلت لك يقللوا شوية من البرامج ويعملوا برامج هكا تفيد التلميذ، تفيد التلميذ ويهضمها التلميذ وتقعد في فكره كما قريتاني في الخمسينات.
1: هكا هو هذاك هو
0: في الخمسينات.
1: وتبارك لك وصلوا وتبارك
0: في الخمسينات يا سيدي. يقول لك انا قريت بكتاب ليكتور وكتاب قراءة وبس،
1: وهذا هو حتى احنا كنا نقراه هكاك،
0: كتاب ليكتور وكتاب انتر بارونتيز.
1: انا قريت في السبعينات لما حالة سنوات البداية،
0: يعني في الخمسينات قريت.
1: اما نفس الشيء كما تحكي انت تقريبا نفس الشيء، نفس الشيء.
0: قريت بابا ما نعرفوش، مش نقولها لك زاد
1: هذه شنو ما قلتليش.
0: توفى واني عمري ما دخلش المكتب، توفى بابا
1: ما تفكروش.
0: والكتاب ليكتور والكتاب القراءة يعطيه لي المدير، خاطر فقير شويه هنا احنا
1: قاعدين.
0: المدير يعطينا الكتب، يجي للقسم هاي سيدي شكون بوه متوفي ولا شكون فقير وكذا، ويعطيونا الكتب ولا عنده يشري على روحه.
1: منذ حين قلت ورحمة بنيتي، اسمع عندك طفلة توفيت الله يرحمها؟
0: عندي بنية الكبيرة توفيت لي،
1: توفيت
0: عندي 3 بنات وثلاثة أولاد.
1: هي توفيت وهي الكبيرة
0: الكبيرة توفيت
1: وهي متزوجة ولا أقل؟
0: متزوجة وعند خلات بنية، جاب ربي خلات بنية كيفها، طبيبة هي
1: الله يرحمها. نعم طبيبة. توفيت ما عندهاش ياسر
0: عام 2015 عندها 10 سنين
1: الله يرحمها. نعم
0: باك المرض ذاك اللي تعرفوه، كل مرض مشو
1: ان شاء الله من
0: جهه قاعده عوايم انا خلى لي 5 يعني خذيه وحيده وخلى لي 5 الكبيره
1: الحمد لله. الحمد لله، وان شاء الله من اهل الجنه
0: ان شاء الله. لا لا بالقديه بنيه بنيه.

0: بالقدام
1: الحمد لله. وانت لا مو انسان نذكور لا اعتراض على حكم الله وربي شحب
0: عندي اعطاني خمسه ما يزيش.
1: الحمد لله
0: خلى لي خمسه
1: الحمد لله
0: مانيش متغشش بالكل حكم المولى حبها ربي حبها مالاش
1: حب ربي احنا نطلبوا لها الرحمه ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي
1: وربي يرحمها وينعمها. وسمحني كان يعني ذكرتك الموضوع ذا خدت من خلال
0: ما يعمل شيء ما يعمل شيء حاجة ربي
1: سي الحبيب العمروني مشكور جدا على تلبية الدعوة تبارك الله عليك حيوي ونشيط وربي يعطيك الصحة والعافية. وكم مرة أخرى نقول عيني ما تضرك لأنك ما تظهرش السن بتاعك بالكل نقول
0: اللي راني ما يعطيني يعطيني 60 مش 78
1: بارك الله عليك
0: اللي راني يعطيني 60 مش 78
1: وشو السر باش نعطي الوصفة هيك حتى
0: اللي السر والله وقت اللي أنا صغير نقول مثال شاه
1: قول قالت
0: أمي قالت لي راك رضعت 5 سنين يعني كل الحليب نتاع الأم ما ثماش كيفه أنا تو ياخذوا في الباكوات. أمها قالت لي الله يرحمها عاش فوق المية
1: 5 سنين أمك عاش فوق المية تبارك الله
0: فوق المية مية واش
1: تبارك الله
0: وقت اللاني في القاصرين هي توفت به قالت لي يا حبوب هيك تقول لي يا حبوب راك رضعت 5 سنين وعندنا الدجاج العربي يوميا كعبتين 3 عظام تمدهم لي نشربهم ني
1: تبارك الله
0: جسمي تعد تو لاباس عليه ما عندي حتى مرض
1: الحمد لله الحمد
0: لا
1: لله
0: لا سكر لا دم لا حتى شيء ما عندي
1: لا حتى تبارك الله انا جسمك رشيق يعني لا فقدت وهذا هو ما عندكش
0: ما نخمم حتى في شيء
1: شيء
0: شيء ما نخمم
1: ديما تخلي وراك الافات مات كيما
0: الافات مات
1: تبارك الله عليك
0: وما نتغشش برشا
1: لا ظهر ظهر تبارك الله عليك معناها
0: وديما نضحك كاو
1: ديما نضحك والحمد لله
0: سيدي نشكرك على اللقاء
1: واني نشكرك ياسر على تلبية الدعوة واللي جيتنا من مساكن سي الحبيب العمروني وربي يعطيك الصحة وإن شاء الله تكون ضيفنا في من جانب آخر نحكي على الجانب الموسيقي وكيفاش أنت تعزف الآلات الكل والنحاسية وعندك الفرق وما ذلك هذا نخليه له حصة في مجال آخر إن شاء الله مجال فني يعطيك صحة نسنا سي الحبيب العمروني إن شاء الله بطول العمر والصحة
0: بارك الله فيك
1: شكرا لك إلى هنا نصل أيها السادة المستمعين إلى نهاية هذا الموعد من برنامج قم للمعلم تحياتي للزميل لطفي المكي نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية أخرى إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الأولى.
1: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم، قم للمعلم مع شكر السكلي.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: بإيديك.
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

أنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداؤك، وسعت مكارمك العباد برحمة، وتتابعت

لو أني أعرف مقدمتي ما كنت بدأت.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة آل عمران.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان، نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: الفالحون
1: من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من طول الغفلة وإفراط الفتنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا إننا كلنا ذنوب وأنت الغفور الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا أنت، نستغفرك الله لذنوبنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لنا ولأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة عامة، وارحمنا وارحم أمة نبينا سيدنا محمد رحمة عامة. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رباه إن تعذبنا فإننا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث، فأغثنا وأبدل سيئاتنا حسنات، وشفع فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله شفيعنا يوم الدين، اللهم اجعله شافعا لنا مشفعا. اللهم أوردنا حوضه، وأسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: كم مضى على مكوثك هنا في كهف جنود الشياطين يا قابيل؟
1: لا أدري حقا يا إبليس، ربما 15 عاما أو أكثر أو أقل.
0: إذن كان يجدر بك أن تكون منسجما أكثر مما أنت عليه الآن مع أحبائك الشياطين الجان هؤلاء يا قابيل. ما بالك دائم الصمت قليل الضحك؟ هل يزعجك أحد في الكهف؟ ها؟
1: لا لا لا أحد يزعجني هنا يا إبليس، لكني تذكرت إقليم توأم التي أحبها كما أحب حواء أمي، بل أكثر. نعم كانت تهتم بي وتنفس عني كربي وتنفس عني ضجري بحديثها العذب الجميل. إني يتشوق إلى رؤيتها يا إبليس.
0: أيها الأبله قابيل، يكفيك أن تطلب ما تشتهيه فحسب. اطلبه مني أنا فألبي رغبتك وأسعد قلبك ما دمت تابعا لي وسائرا على نهجي. والآن سأرسل بعض جنودي من الشياطين والجن، وإلا لا لا لا لا لا لا، بل أنا سأذهب بنفسي وآتيك بإقليمة. نعم
1: حقا
0: بنفسي. نعم
1: يا للسعادة، أعدك يا إبليس بأني سأزيد وأزيد في إخلاصي وطاعتي لك إن أنت جئتني بإقليمة.
0: اطمئن يا قابيل، اطمئن. أراك لا كان يوشك.

السمع والطاعة يا أبي آدم. سأبلغ أخي شيت بالحضور إليك بعد حين. استرح استرح أنت يا أبي، لقد بلغت من الكبر ما يوجب عليك الراحة وملازمة مضجعك.

0: ما بالك تبكين يا أختي إقليمة؟
1: إن أبانا آدم يقول إلى مفارقة الدنيا، إنني أشفق عليه. أخشى عليه الموت يا إقليمة.
0: كبدي علي. منذ مات أخونا هابيل وهو يذبل يوما بعد يوم، ولم يدع الحزن موضعا من جسده إلا وغمره بالوهن والضعف. اللهم أرحم أبي آدم وهون عليه سكرات الموت.
1: ينبغي أن أغادرك الآن يا إقليمة.
0: إلى أين تريدين يا إقليمة؟
1: إلى أخينا شيد، إن أبي يطلبه، أظنه سيوصي إليه بالنبوة من بعده.

ومات النبي آدم عليه السلام بعد رحلة مباركة من الكفاح الجليل في محاربة إبليس عليه اللعنة وكف أذاه عن أبنائه. وقيل إنه عاش قرابة 500 عام، وقيل أكثر أو أقل، والله أعلم. وأوصى بالنبوة من بعده إلى ولده شيث عليه السلام.

تلك الفتاة اليافعة التي تجلس عند ضفة الجدول هي إقليما. نعم إنها هي. حق لقابيل الأحمق أن يتخذها أما له بعد أمه حواء، وكيف لا، إنها ذات جمال و... و... و... و... ما هذا؟ ما هذا؟ إنها تسلخ ظبيا مذبوحا. لا شك أن صائد الظبي هي نفسها إقليما، فلا أحد يوجد معها على غدير الجدول. هذا يعني أنها قوية وجريئة وقاسية. لا، لن أستطيع الانقضاض عليها لأتخطفها. سأتدبر حيلة ثم أدعو الشياطين الذين يحومون في أطراف هذا المكان ليعينوني عليها.

0: أموت، هل من أحد في هذا السهل؟ آه إنني أموت. النجدة، النجدة.
1: ما هذا؟ أظنه صوت عجوز يصرخ مستغيثا طالبا النجدة، ولكن أين هو؟ أين هو؟ أبشر، أبشر بالنجدة أيها الشيخ العجوز. اطمئن، أنا آتية إليك، ولكن مالي، مالي لا أراك. أين أنت؟ أين أنت كي أصل إليك وأنقذك؟
0: أنا هنا، هنا، هنا يا ابنتي، أسفل السفح. أدركيني، فسوف أموت.
1: لا لا، لا بأس عليك أيها الشيخ الطيب. بماذا يمكنني أن أساعدك؟
0: قدمي، قدمي، لقد أضني ثعبان وهرب. السم، السم بدأ يجري في عروقي، عروقي. سأموت.
1: لا لا لا، لا تخف أيها الشيخ، ابقى جالسا مكانك. يا إلهي، يا إلهي، ماذا سأفعل؟ ليس عندي أدنى فكرة عن معالجة السموم.
0: ثمة عشبة هنالك قرب الوادي. عشبة بيضاء تشبه ثمرة الزيتون. فيها الدواء الشافي من السموم يا ابنتي. أدركيني، أدركيني بها، وإلا سأموت بعد قليل، بعد قليل سأموت.
1: لا تخف، لا تخف، سأنطلق في الحال وآتيك بها.

يا لغباء أبناء آدم، يبدو أنه علمهم أن يغيث المستصرخ ويعين الضعيف. أخلاق تافهة، أخلاق تافهة، لن تجلب إليهم سوى التعب والمشقة ونكران الجميل. نعم، هذا أول جميل من أبناء آدم سأنكره عليهم. مسكينة إقليمة تريد إنقاذي، وأريد أنا الوقيعة بها. أنتم يا شياطين هذا السهل والوادي، خرجوا إلي أيها الأوغاد، أنا زعيمكم إبليس.

0: أحضروا الحبال وشدوا وثاقة تلك الفتاة التي ستقبل إلي. هيا تهيأوا.
1: هذه العشبة أيها الشيخ، اطمئن ستنجو من السم.
0: امسكوا بها، قيدوها، قيدوها الآن.

في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميري. الكاتب سلام الأوسي. التسجيل والمونتاج محمد صبيح. في رحاب الأنبياء، إخراج مظفر سلمان.

دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. من شعب الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى في سورة آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والقرآن الكريم مشحون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عدة سور. وبالنسبة للأحاديث الشريفة عن أبي سعيد رضي الله عنه في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه أيضا: ما من نبي بعثه الله في أمته قبلي إلا في أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمنون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفي الصحيحين عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ النبي من نوم محمرا وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله 3 مرات، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتحت اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وبه أنبأنا البيهقي بإسناده عن مالك بن دينار أنه قرأ هذه الآية: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فأما اليوم ففي كل مدينة وكل قبيلة وكل حي من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وعنه أيضا إن الله عز وجل أمر بقرية أن تعذب، فضجت الملائكة وقالت: إن فيهم عبدك فلان. قال: أسمعوني منه صيحة، فإن وجهه لم يتمعر غضبا لمحارمي. وروي ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ضعيف. وعنه أيضا: اصطلحنا على حب الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضا، ولا ينهى بعضنا بعضا، ولا يذرنا الله تعالى على هذا، فليت شعري أي عذاب ينزل. وعن عمر بن عبد العزيز قال: كان يقول: إن الله عز وجل لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا فلم ينكروه استحقوا العقوبة كلهم. خطب أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: دعا الله عز وجل إلى تدبر القرآن الكريم، واعتبر جل وعلا هذا التدبر من غايات إنزاله على عباده.

0: ليدبروا آياته. مع الدكتور أحمد شكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه، وبعد، ومع وقفة تدبرية تأملية في الآية 12 بعد 100 من سورة هود، وهي قوله سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية الكريمة في هذه السورة المباركة يأمر ربنا سبحانه وتعالى فيها نبيه الكريم أن يستقيم على أمر الله تعالى كما أمر، فيقول له: فاستقم كما أمرت. وهذا أمر في ظاهره أنه يسير بسيط، ولكنه أمر في غاية العظمة، في غاية التأثير على النبي الكريم، لأنه يأمره بالاستقامة كما أمر، أي بلا أي تقصير وبلا أي ترك ولا لأمر من الأمور. كما أمرت، أي نفذ كل ما أمرت به. لم يقل له فاستقم كما استطعت أو فيما يمكنك أن تستقيم به أو في بعض أحوالك، لم يقل له شيئا من هذا، إنما قال له: فاستقم كما أمرت بأشياء كثيرة، استقم عليها استقامة تامة كاملة. وهذا الأمر ليس لك وحدك، بل ومن تاب معك، ومن استجاب لك، ومن آمن بك، ومن سار على وفق هديك، ومن اتبعك يا أيها النبي الكريم. وهذا الأمر أمر فعلا فيه من التأكيد والتثبيت للأمر الشيء الكثير. ولذلك ذكر العلماء أن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: شيبتني هود وأخواتها، قالوا: ما الذي شيب النبي الكريم في هذه السورة الكريمة، وهي في معظم ما فيها تشبه السور الأخرى؟ فذكر عدد منهم أن الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله شيبتني هود هذه الآية التي تأمره أن يستقيم كما أمر، وأن يستقيم أتباعه معه كما أمروا، بأن لا يقصروا وأن لا يتركوا شيئا مما أمروا به. ومن يستطيع ذلك؟ من يستطيع أن يقوم بأمر الله تعالى على الوجه الدقيق الصحيح التام الكامل؟ ندرة وقلة من الناس تستطيع ذلك. ومن هنا فكان الإشفاق منه صلى الله عليه وسلم على أمته هو الذي أدى به إلى أن يقول: شيبتني هود وأخواتها. هذا الأمر الكبير العظيم المهم ذو القيمة الكبرى هو الذي أدى إلى ظهور الشيب بسبب الهم منه صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر. ثم إنه سبحانه في هذه الآية ينهى النبي الكريم وأتباعه عن الطغيان، فقال: ولا تطغوا. والطغيان هو مجاوزة الحد، سواء كانت هذه المجاوزة بالتقصير في الطاعة أو في ارتكاب السيئات والمعاصي. فتأمر الآية بشيء وتنهى عن شيء، تأمر بالاستقامة على طريق الله وتنهى عن التقصير في حق الله سبحانه وتعالى في طاعته أو عن الوقوع في معصيته، وتختم بقوله سبحانه: إنه بما تعملون بصير. وتقديم بما تعملون على بصير للاهتمام كما يقول العلماء، لأنه سبحانه وتعالى بصير بكل شيء في خلقه، ولكنه يريد في هذه الآية أن ينبهنا إلى بصيرته سبحانه وتعالى بما نعمل وبما نفعل وبما نزاول من أعمال. فقدم بما تعملون على بصير لكي نلمح هذا الملمح وننتبه إلى هذا الملحظ المهم جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يستقيم على أمره تعالى، وممن يستجيب له فيطيعه على الوجه الذي يرضيه كما أمر سبحانه وتعالى، دون تقصير ودون تهاون ودون تأخر أو تردد، لنكون ممن يطبق هذه الآية الكريمة وينتفع من هدي كلامه سبحانه. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.
2: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
0: من أعظم المنن التي أنعم الله عز وجل بها علينا فضل تدبر القرآن الكريم، فهو الباب الذي يفتح لنا كنوز الهداية والرحمة.
3: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستي.

لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ربي، إني أسألك من خير ما سألك به عبادك الأتقياء، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبادك الأصفياء. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عنك وعن محبتك ورضاك. يا ذا الجلال والإكرام، نور بالعلم قلبي وعقلي وذاتي، وخلص من الفتن سري، وقني شر وساوس الشيطان، وأجرني منه يا عزيز يا رحمن، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

متابعي إذاعة المنستير، إذاعة الجميع، هذه رحلة جديدة يرافقكم فيها طوال الساعة صوت الحبيب مرموش، فمرحبا بكم من جديد. تأكد أيها المستمع الكريم أن الحلال والحرام بينهما خيط رفيع يجتهد الشيطان لأن يقتحمك من خلاله دون أن تشعر، فتجد نفسك قد غرقت معه في خطاياه. قد يكون هذا الفاصل بين الحلال والحرام هو الغرور والكبر، أو التعالي على الناس، أو التباطؤ في رد الحقوق إلى أهلها، أو رفع المظالم عن الآخرين، أو عدم الإحسان إلى المحتاج، أو أن تظن بعلمك وعملك على من يستحقه. الحرام ليس عريا وخمرا فقط، وبعض معصيات الحرام أنواع وأشكال وأساليب ودرجات. اللهم لا تفتنا في أنفسنا، ولا تكلنا إلى من يظلمنا أو يحرمنا نعمة الحلال وفرحة الحياة.

بعض القلوب جميلة كالورود، تضيف لحياتنا رائحة الود والمحبة والاحترام، تزهر يوما بعد يوم لتزهر حياتنا بألوان الفرح والسرور. جعل الله صباحكم مفعما بالجمال والألوان والحب والروائح الزكية. ذكر النعم يورث حب الله في القلب، فالإنسان عبد الإحسان، وكلما تذكرنا نعم الله عز وجل علينا ازدادت مشاعر الحب والطمأنينة تأججا في القلب، ومن ثم الشوق إليه سبحانه وتعالى. فإذا ما ترجمنا هذه المشاعر بكثرة حمده والثناء عليه ومناجاته بهذه النعم وشكره عليها، فإن مشاعر الحب في القلب تزداد رسوخا وسلاما، وتزداد اتجاها له، مما يدفعنا إلى طاعته وطاعة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام بسهولة ويسر وتلقائية مفعمة بالرضا والوضوح، دون الحاجة إلى المجاهدة العظيمة للنفس ولا للحيرة ولا لكثرة السؤال والتعقيد.

0: نور الصباح.
1: يا صاحبي، دع عنك أعباء الحياة وهمها، لا تقضي أيام الحياة تبرمها.

قال الكاتب الكبير نجيب محفوظ: نحن لا نموت حين تفارقنا الروح وحسب، بل نموت قبل ذلك بكثير، نموت حين تتشابه أيامنا وأعوامنا وأحلامنا، حين نتوقف عن التجديد والتغيير، حين لا شيء يزداد في حياتنا غير أعمارنا وأوزاننا وأوهامنا. ويقول باولو كويلو الكاتب العالمي الكبير: نحن نفقد الحياة ونموت أحياء عندما نفقد الاتصال بأرواحنا ونعيش غرباء عن ذواتنا الجميلة، فما أبهى وأجمل وأحلى أن نتصالح مع أنفسنا ونراجع أمورنا كلما صدئت أفكارنا، ونبدأ رحلة الحلم والحياة في هذا الكون من جديد.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: إذا فكرنا في العلاقات الإنسانية التي تربط الناس ببعضهم البعض، سنجد غياب الكثير من القيم، مما حول النفوس إلى كائنات ضارية تتعارك معها كل يوم، بل كل ساعة. لكل إنسان جانبان، إحداهما يستحق النقد والآخر يستحق المدح. فكيف حينئذ تحقق السعادة لنفسك في تعاملك مع الآخرين أو إصدار أحكامك عليهم؟ فلا بد أن تتحلى أنت بهذه الصفات أولا، لكي تستطيع التعامل مع أي شخص بعد ذلك. أنت فقط الذي بوسعك أن تحقق ميزان السعادة والرخاء لنفسك ولكل من حولك في الحياة. فكن أنت أولا وآخرا، ولا تكن نسخة رديئة من الآخرين. يقول أرسطو: ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعتقد، بل الشجاعة أن تعتقد كل ما تقول.

اللهم إنا نسألك النور في أبصارنا، والبصيرة في عقولنا، واليقين في قلوبنا، والإخلاص في أعمالنا، والنقاء في أنفسنا، والسعة في أرزاقنا، والصحة في أبداننا. وعصمنا اللهم من السير في ركاب الظالمين. صباحكم نور وسعادة. في هذا الصباح الجميل نقول لكل مرب أصيل، حين تحترف مهنة التدريس عليك أن تؤمن أنك لست موظفا، إنما أنت مبدع وفنان، وأنت ناحت كيان، لأنك تبني إنسانا وتحدد مستقبل إنسان. أنت تعلمه كيف يجد ويكد ويعمل من أجل مستقبل أجمل وأفضل للجميع. وكلما كان القلب أنقى كان الفعل أعلى وأرقى.

متابعين على أمواج إذاعة المنستير، ما زلتم مع نور الصباح. من فهم الحياة ونظر إليها نظرة واقعية متزنة وأعطاها حجمها الحقيقي، لم يسمح لها أن تتخذه رهينة لظروفها وتقلباتها، ولم يستسلم إلى ضغوطها وصعوباتها، بل تجده يشق الصخرة ويتحدى البحر كي يحقق أهدافه وأحلامه السامية وكل ما رسمه وتمناه. لذا تجده أينما حل أينع وأثمر وأزهر فرحا وبهجة أكثر. قال الشاعر: أحيانا يستيقظ الليل بداخلي وليس بإمكاني عمل شيء سوى أن أكون قمرا أخضر. فتشوا صدره فلم يجدوا غير قلبه، وقد فتشوا قلبه فلم يجدوا غير شعبه، وقد فتشوا صوته فلم يجدوا غير حزنه، وقد فتشوا حزنه فلم يجدوا غير سجنه، وقد فتشوا سجنه فلم يجدوا غيرهم في القيود وراء التلال. ينام المغني وحيدا وحيد، وفي ظل آذار تصعد منه الظلال. أنا الأمل السهل والرحب قالت لي الأرض، والعشب مثل التحية في الفجر قالت لي الأرض.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: قال: أحيانا تعلمنا الحياة أن الطيبين لا يملكون الحظ الأوفر فيها، وأن السعادة ليست دائما من نصيب الأوفياء. في هذه الرحلة التي نسميها حياة نتعلم دروسا قاسية عن الحظ وعن الحب والسعادة وغيرها. أحيانا نجد أن الطيبين هم الأكثر تعرضا للأذى والمضرة، وأن الذين يخلصون ويظهرون الولاء والاحترام لا يحصلون دائما على ما يستحقونه من سعادة ووئام. لكنه يجب علينا التصديق بأن الأفعال الطيبة والنوايا الصافية والقلوب النقية البيضاء يمكن أن تنعكس علينا يوما ما، حتى وإن لم نرى ذلك في اللحظة الراهنة. لنستمر في فعل الخير وزرع بذور المحبة بين الناس، فإنما نغرسه اليوم سنجني ثماره غدا.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: قالت: علمتني الحياة أن العمر يمضي متجاهلا وجودنا، وأن تلك الرحلة التي اخترناها وإن بدت طويلة لنا فما هي إلا حكاية وتنتهي، تنتهي معها أحلامنا أيضا وآمالنا وآلامنا، تأتي وتغادر بلا استئذان وبأسرع مما نظن ونعتقد، وهي حتما لا تقف عند أول فشل ولا عند أسرع انكسار لأقرب وأنقى قلب قد أحببنا وأحبنا، وأنها لن تنتظرنا لنتعافى من تلك الجروح والآلام التي سببتها لنا ابتساماتنا البريئة وطيبتنا الزائدة عن اللزوم، وأننا كلما كبرنا أكثر كلما تحملنا ألم براءاتنا أكثر، وأننا ما تجاوزنا مصاعب الحياة الشائكة إلا لإيماننا بأن الحب والنسيان متشابهان ومتساويان، فنحن لا نعلم متى نحب كما أننا لا نعلم متى ننساه.

يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني؟ وتركتني حيران صبا هائما أرعى النجوم وأنت في نوم هني. عاهدتني أن لا تميل عن الهوى، وحلفت لي يا غصن أن لا تنثني. هب النسيم ومال غصن مثله، أين الزمان وأين ما عاهدتني؟ جاد الزمان وأنت ما واصلتني، يا باخلا بالوصل أنت قتلتني. واصلتني حتى ملكت حشاشتي، ورجعت من بعد الوصال هجرتني. لما ملكت قياد سري بالهوى، وعلمت أني عاشق لك خنتني. ولأقعدن على الطريق فأشتكي في زي مظلوم وأنت ظلمتني. ولأشكينك عند سلطان الهوى، ليعذبنك مثل ما عذبتني. ولأدعين عليك في جنح الدجى، فعساك تبلى مثلما أبليتني. يا من هواه أعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني؟ أنت الذي حلفتني وحلفت لي، وحلفت أنك لا تخون فخنتني.

أيها الأحبة الكرام، رفاقنا في نور هذا الصباح إلى هنا ينتهي سفرنا في عالم النغم الجميل والكلمة الطيبة. نرجو أن نلقاكم بخير وبهجة وسلام، دمتم في رعاية الله وحفظه. مع أجمل تحيات الحبيب مرموش وسامي أمطاوة، إلى اللقاء.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
1: السادسة صباحا من إذاعة المونستير، موعد أولى محطاتنا الإخبارية.
2: إذاعة المونستير، صوت البلاد وحب كبير.
1: يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة.

0: بزراعة الأعضاء، وسيتم تكريم المتبرعين وعائلاتهم. أفادت مصادر صحفية باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد من المواطنين جراء عدوان شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواسي خان يونس جنوب قطاع غزة. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني في جنوب لبنان بعد تفجير عبوة ناسفة استهدفت مقر القيادة الميداني لنائب قائد لواء الكوموندوس في جيش الاحتلال الصهيوني في بلدة عيتا الشعب الحدودية، أسفر عن إصابة جنديين. وفي الختام، أكدت وكالة التسنيم الإيرانية مقتل اثنين من الحرس الثوري وإصابة اثنين آخرين في هجوم إرهامي مسلح بمدينة تيبا والحدودية غرب إيران. تصافحون الآن زميلة نجوى مهري في بشائر الصباح. متابعة طيبة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

مستمعين في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. نستقبل معكم يوم جديد وصباح متجدد من يوم الثلاثاء 30 جوان 2026 ميلادي، والموافق للخامس عشر من محرم 1448 هجري. بشائر نتنطلق الآن وتتواصل معكم إلى غاية الساعة التاسعة مع جديد فقرات برمجتنا الصيفية. طبعا الموعد الصباحي في البشائر كالعادة، وما كعودكم في البشائر الإيقاعات الفنية والموسيقية والاختيارات. والاختيارات إن شاء الله في قسم ما بش تكون في فقرة ما بش تكون بإمضاءكم إن شاء الله. تابعونا، عن جوائز، عن أجواء حلوة برشا، الأخبار، كل ما يهمكم وكل ما يهم المواطن التونسي في خاصة فترة الصيف. إن شاء الله باش تكونوا معاكم. حظ سعيد لتلامذتنا تلاميذ البكالوريا، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم الكل. إن شاء الله يومكم مبروك، إن شاء الله يومكم سعيد، وإن شاء الله يحمل في طياته الخيرات لكل من قاصد باب هذا الصباح.

واشف كل مريض يا الله، وارحم كل ميت يا الله، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا.

0: صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة الشراقي.
1: صباح الخير.

0: محلى صباحكم معانا.
1: محلى صباحكم معانا، وما أجمل أن نستقبل الصباح بقلب راض وروح متفائلة وابتسامة صادقة. محليهم الناس اللي ينشروا الفرح، محليهم الناس اللي ينشروا الإيجابية، محليهم الناس اللي يعرضوك معناها بابتسامة ويصبحوا ويمسي ويقولوا وينكم وش نحوالكم كيف الحال والأحوال، وإن شاء الله تكون ديما بخير الصحة، إن شاء الله بخير وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات إذاعة المونستير. نرحبوا بكم لكل من عدل الموجة على موجاتنا، إن شاء الله نشوفكم ديما بخير وبصحة جيدة يا رب. الناس الكل تسأل على أحوال الطقس، نعرفوا حديث الناس وحديث العالم في الفترة هذه الكل، خاصة مع دخول فصل الصيف، ما حديث إلا على درجة الحرارة المرتفعة خاصة في العالم وفي أوروبا بالتحديد معناها، ونزيدوا تونس يعني ما شاء الله حتى على المستوى العربي ما بينتهم تونس. أحوال طقسنا بالنسبة لليوم 30 جوان 2026. طقسنا لليوم باش يكون مغيم جزئيا على كامل البلاد، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط ومحليا بالشمال والجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة وتساقط البرد، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل، وتكون الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى ما بين 30 و34 درجة قرب السواحل السواحل والمرتفعات، وما بين 35 درجة و40 درجة ببقية الجهات. يعني نجم نقولوا فما انخفاض على مستوى درجة الحرارة بالنسبة للأيامات القادمة. هذه في آخر تحيين للمعهد الوطني للرصد الجوي. آخر الأخبار طبعا ليخص طقسنا إن شاء الله نمدكم بها في 8 غير درجين. صباحكم ورد وياسمين من جديد، تنطلق بشيرنا كالعادة بالإيقاعات والاختيارات الفنية الموسيقية.

0: الحكايات، خدمين من أحوال القصة، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات، وكل ما يهمك بعد وصغر.

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدأ نهارك وفرهد بالك
1: مع بشائر الصباح فرهد بالك. قيل ماركوس هذا الفيلسوف اللي قال عندما تستيقظ في الصباح تذكر أن امتياز عظيم أن تكون حيا أن تتنفس وأن تفكر وأن تستمتع وأن تحب. الخلاصة الحمد لله على صحة الأبدان وربي يشفي مرضانا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وكل من عدل الموجة على موجات إذاعة البوليستير. أحداث تاريخية وسياسية بارزة غيرت مجرى التاريخ.
2: اتفكروا بالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وكي بقى لنا كذا
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم 30 جوان 1815 الولايات المتحدة توقع المعاهدة مع الجزائر توقيع معاهدة السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية والجزائر لإنهاء الحرب البربرية الثانية. في 30 جوان 1920 اندلاع ثورة 20 في العراق وتعتبر من أهم الثورات في تاريخ العراق الحديث وهي انتفاضة شعبية كبرى اندلعت في العراق ضد الاحتلال البريطاني وسياسة الانتداب وتعرف أيضا بيوم السيادة الوطنية.
6: لم يكن العراق عراقا بل سماه المنتصرون في الحرب العالمية الأولى ما بين الرافدين ورمته معاهدة سان ريمو عام 1920 في حضن الإنجليز وبعد شهر واحد شهر العراق في وجه المحتل البريطاني ثورة عارمة. تحركت بغداد سلميا جرت المظاهرات الحاشدة وأرسل المحتجون وفدا للسير أرنولد ويلسون المسؤول البريطاني فرفض طلبهم بالاستقلال ثم خرج العراق بكل طوائفه وأعراقه ثائرا وبعد شهر اندلعت الثورة مسلحة.
1: جوان 1980 مجلس الأمن يبطل قرار إسرائيل بضم القدس وفي 91 إلغاء سياسة التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا. في مصر خرجت مظاهرات 30 جوان 2013 التي جمعت ملايين المصريين للمطالبة برحيل الرئيس أنذاك محمد مرسي مما أدى لاحقا إلى تغيير النظام السياسي في البلاد واستعادة الدولة. في مثل هذا اليوم 30 جوان 1934 ليلة السكاكين الطويلة والمعروفة أيضا باسم عملية الطائر الطنان.
7: ليلة السكاكين الطويلة أنهى خلالها هتلر كل خصومه السياسيين ليتفرد بالحكم تماما. وقعت بين 30 يونيو والأول من يوليو عام 1934 وكانت واحدة من أخطر المحطات في تاريخ صعود النازية. فبعد عام من وصول أدولف هتلر للسلطة بدأت قوة العاصفة بقيادة إرنست روم تثير القلق فقد بلغ عدد أفرادها نحو 3 ملايين وطلب روم بأن تحل محل الجيش الألماني النظامي وكان يدعو لثورة اجتماعية تهدد مصالح داعمي هتلر. هذا الصدام المحتمل وضع هتلر أمام خيار حاسم إما أن يرضخ لروم أو يقضي عليه. في ليلة 30 من يونيو أمر هتلر باعتقال روم وكبار قادة قوات العاصفة وقاد بنفسه بعض العمليات للتأكيد على ولائه للجيش. خلال يومين تم إعدام المئات دون محاكمة منهم قادة بارزون في القوات إلى جانب خصوم سياسيين قدامى مثل غريغور شتراسر والمستشار الأسبق كورت فون شلايشر وزوجته. نتائج العملية كانت بعيدة المدى فقد تم تحجيم قوات العاصفة لصالح قوات النخبة النازية SS بقيادة هاينريش هيملر وكسب هتلر دعم الجيش الذي أقسم لاحقا بالولاء الشخصي له وتحول الحزب النازي من تنظيم ثوري متشعب إلى ديكتاتورية مطلقة يقودها هتلر وحده.
1: في مثل هذا اليوم من 1947 ذكرى ميلاد المخرج المصري الكبير خيري بشارة، الذي يعد أحد أبرز رواد موجة الواقعية الجديدة في السينما المصرية وصاحب بصمة فنية متفردة تركت علامة فارقة في تاريخ الفن.
8: هو أحد المجددين في السينما المصرية خلال فترة الثمانينيات، وصانع موجة سينما الشباب وأفلام الفانتازيا الشعبية. إنه المخرج الكبير خيري بشارة الذي نحتفل اليوم بذكرى ميلاده. ولد في 30 من يونيو بطنطا، وبعدها انتقل للعيش بشبرا وتخرج من المعهد العالي للسينما عام 67، وبدأ كمساعد مخرج، ثم ذهب في بعثة لبولندا عمل في الفيلم البولندي الشهير في الصحراء والبراري، ثم اتجه لتقديم الأفلام التسجيلية والوثائقية، ومن أشهرها فيلم صائد الدبابات الذي أعقب نصر أكتوبر عام 1973. وبعد نجاحها قدم أولى أفلامه الروائية الأقدار الدامية، ثم العوام 70، والذي كان بداية انطلاقته التي أظهرت السينما بأسلوب جديد وبداية اكتشاف حقيقي للنجم أحمد زكي.
9: فيلم جاي عن البلهارسيا اللي مخفش منها أخويا، وبنعمل لغاية دلوقتي مين المسؤول؟
8: فبشارة يعد من مكتشف النجوم، كما أنه اكتشف الفنان شريهان من خلال فيلم الطوق والإسورة.
10: الله يا ما يا ابن رزقنا برزقين في يوم واحد، وانت تبكي عمرك ما تفرح أبدا.
8: تاريخه الفني مليء بالأعمال الناجحة، والتي من بينها كابوريا، يوم حلو ويوم مر، آيس كريم في جليم، حرب الفراولة، أمريكا شيكابيكا.
11: يعني إيه كلمة وطن؟ يعني أرض، حدود، مكان، ولا حالة مش شجن.
8: كما قدم مجموعة من الأعمال الدرامية، منها مسألة مبدأ، الفريسة والصياد، بنت اسمها ذات، ريش نعام، الطوفان، ولعنة كارما. نال خلال مشواره العديد من الجوائز، من بينها الجائزة البرونزية من مهرجان فالنسيا لفيلم الطوق والإسورة، وجائزة أحسن ممثلة من أيام قرطاج السينمائية عن يوم مر ويوم حلو.
1: نذكر اليوم الثلاثاء 30 جوان هو آخر أجل الترجح لجائزة أبو القاسم الشابي للأدب العربي في دورتها 32، دورة 2026 المخصصة للقصة القصيرة العربية. ويشترط أن يكون الكتاب المرشح تأليفا باللغة العربية الفصحى، وأن يكون منشورا مطبوعا صادرا عن دار نشر في طبعته الأولى في الفترة ما بين غرة جانفي 2024 و 30 جوان 2026. 20 now.

0: بالنغمة سيرجعنا معكم التوقيت 46 دقيقة على موجات إذاعة المونستير في المكينة جوال المهري صخيري ينسكم ويرافقوكم في بشائر هذا الصباح الجديد إلى غاية التاسعة صباحا. حبيت نصبح على منيار ورؤى من الحمامات، مرحبا بكم منيار ورؤى، يقولوا نسمع في إذاعة المونستير. تسمع أي عن مسابقة وكل فقرة باش تتعدى راهي منطلقة معناها من الكليب اللي بش يصير في الفقرات وحديث البشائر اليوم اللي بش يكون حديث المسابقة، الحقيقة نص المسابقة، فخليكم منتبهين معنا وإن شاء الله يا ربي تكونوا من الفائزين. فقط حابين نشارككم الأجواء هذه الصيفية على موجات إذاعة المونستير في صبحية اليوم. حبيت نقدم تحية كبيرة لكل من يمارس في الرياضة صبحية من الخمسة والأربعة متاع الصباح، يعطيكم الصحة ربي كما قال يزيدكم معناها في علمكم وفي الصحة متاع البدد، علاش؟ على خاطر تحب شوية قوة، راهو الإنسان باش يقوم بكري بكري، سهرية الصيف معروفة، حتى كان أنت تحب ترقد بكري فما شكون ما يخليكش ترقد بكري، أي الأجواء والنجاحات والأجواء التنشيطية في الشوارع، على كل هذا هو الصيف. المهم نحترم بعضنا في التوقيت اللي يلزمنا نحترم فيه أبعدنا. طريق السلامة والأمان ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نمشي ونتصفحوا أهم ما جاء في الصحف العربية والعالمية.
1: صباح بلا حدود،
0: أبرز ما جاء في صحيفة العين الإخبارية ومن عناوينها: ترامب يدعو لخفض أسعار البنزين، وأمريكا تتصدر الزيادة العالمية بانبعاثات الكربون في 2025، بعد 2014 عقدة ألمانيا مستمرة في كأس العالم، اكتشافات تاريخية صادمة في العراق، مقابر ملكية تبرز للمرة الأولى نفوذ النساء، 4 معارض تحتفي بالتاريخ والتراث في برنامج الموسم الجديد لمتحف اللوفر بأبوظبي. في صحيفة القدس العربي نقرأ: تصويت في الكونغرس على مشروع لوقف الدعم العسكري الأمريكي للحرب الإسرائيلية على لبنان، إيران ما بعد الحرب خسائر بمئات المليارات وتضخم قياسي، وفي عنوان آخر: الذكاء الاصطناعي في خدمة رسالة الغفران لأبي العلاء المعري. كيف تضحك؟ دراسة ترصد التشابه بين أنماط إيقاع الضحك لدى البشر. ديوان مجاز القرطبي: أسئلة جديدة في رحاب الأندلس للشاعر المغربي عبد الحق بن رحمون. متى تولد الأسماء من الأشياء؟ سؤال طرحه الكاتب التونسي توفيق قريرة في مقاله هذا الصباح بقسم الثقافة في جريدة القدس العربية. في صباح بلا حدود ومن أبرز عناوين مجلة الفكر المعاصر: هل للفلسفة ضرورة في عصر الذكاء الاصطناعي؟ ما بعد الإنسانية بين العبث والجدية؟ فلسفة الكتابة للمستقبل وحوارات فلسفية في العدد الجديد من مجلة الفكر المعاصر. أين يا واضح مركبك؟

هذه الفيروزة لعشاق الفيروزة، وانا نعرف برشا ناس ما تتبنى قهوة الصباح إلا ما يسمعوا فيروز على موجات إذاعة المنستير 6:58 دقيقة. على موجاتنا بعد شوية نستقبل زملائنا من قسم الأخبار، وبعد الأخبار ما زالت البركة إن شاء الله يا ربي، البركة موجودة في كل ديارنا وإن شاء الله ربي يديمها. صغير صغرون في السبعة ودرجين، محليها بلادي، معلومات همك، ولد بحر في الثمانية وربعة على عين المكان، ونختمو إن شاء الله يا ربي موعد البشائر بأغنية من المستمع. هذه فقرات البشائر، مرحبا بكم الناس الكل حتى للتسعة، وشكون باش يفوز معنا طبعا بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. مرحبا بكم الناس الكل.

صباح الخير، موجز السابعة من إذاعة المنستيرة. تشهد معتمدية بني خلاد من ولاية نابل انتشارا وزحفا كبيرا للخنزير البري، ما ألحق أضرارا عديدة بالمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، كما تسبب في إتلاف معدات الري. ووجه رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد البشير عون الله نداء إلى وزارتي الفلاحة والداخلية لتوفير الدعم للفلاحين للقيام بتسييج ضيعاتهم وتمكين الفلاحين من بنادق صيد للحد من انتشار الخنزير البري باعتباره أصبح يشكل خطرا على سلامة متساكني المناطق المحاذية للجنة.

0: من الغالبية الساحقة من عمال المنصات الرقمية في تونس يشتغلون في ظروف هشة وخارج أي إطار قانوني أو اجتماعي يحميهم، مما يجعلهم عرضة للاستغلال وانتهاك الحقوق، ومما يستوجب تدخلا عاجلا لحماية كل الأطراف المعنية. في فلسطين المحتلة، أكدت مصادر صحفية أن جيش الاحتلال ينفذ صباح اليوم عمليات نصف شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أن آليات الاحتلال تطلق النار شرق بيت لاهية شمال القطاع. دبلوماسيا، قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة مساء أمس أن وقف إطلاق النار لم يدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة حتى الآن، مشيرا إلى أن الأطفال ما زالوا يقتلون بمعدل طفل يوميا، وشدد على ضرورة التهدئة في الضفة الغربية والتراجع عن الاستيطان وعنف المستوطنين، مؤكدا أنه لا حل دون إقامة دولة فلسطينية. وفي الختام، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني غريب كاظم أبادي رفض إيران القاطع أي مشاركة خارجية في عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكدا أن تنفيذ هذه المهمة يقتصر حصرا على طهران. جاء هذا ردا على إعلان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بشأن تعاون بلاده مع سلطنة عمان لتأمين الملاحة في المضيق. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا تحلي الصيفية، تخلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم.

الرائعة والقديرة سونيا مبارك. توصلنا لسبعة وثمانية دقائق على موجات إذاعة المنستير، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لتلمذتنا في البكالوريا دورة المراقبة. إن شاء الله لباس، إن شاء الله يا ربي نكملوا تكمل الفرحة متاعنا ونعيشوا أجواء الفرح على موجات إذاعة المنستير مع التهاني والأباني. قليب شوية قليب وكهو، وإن شاء الله زينة وإن شاء الله مربوحة. أنا قبل سبعة كنت نحكي، قلت ما زالت البركة هي فقرة جديدة الحقيقة في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح، لكن ما زلنا نقول ما زالت البركة فيما تبقى من الأشياء اللي ما زلنا نستحفظ عليها، مثل الضمير المهني، أي مثل الضمير المهني وغيره معناها. لكن استفقت الآن على صيحة فزعة كما يقولوا من أهالي المنستير حول قطع الماء، استياء كبير برشا. تقول تكثفت نداءات المتسكنين بالمنستير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لإيجاد حل لإشكال قطع الماء دون سابق إعلام أو تنبيه، وعبر المتسكنون عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر منذ سنوات، وطلبوا السلطة المعنية بالأمر بالتدخل لإيقاف هذا الوضع باعتبار الماء حق، وخاصة نوقف نزيف القطع الماء هذية معناه بدون سابق إعلام. خاصة هذية ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وهذية ما جاء في نجم قلو تدوينة على صفحة إذاعة المنستير. أكيد نجم قلو أهل الذكر قاعدين يسمعوا فينا بربي سيبون الماء، رأوا الصيف وراه ما نجموش نعيشوا من غير ماء على قليلة، معناه الواحد حتى كي يدخل الدار يتشوجه بالماء. ما زلت توا نتكلم شربت شربة ماء، فياريت ياريت ياريت مع الموجة الحر هذية، مع السخانة، مع الضغط النفسي، مع راهو نجمو الصيف راهو ماء فقط. هذا هو. رجعين معكم 17 دقائق مع الإيقاعات، مع الموسيقى، مع الأغاني، مع الاقتراحات. مرحبا بالجميع.

0: الزغرون مع ريم الهين.
1: السلامة، أنا اسمي دانية، عمري 5 سنوات، ومش نحكيكم أفلام يضحكوا. فما نمالة تمشي وصغيرة، هي لها ذيب نمال قد تضرب فيه، وبعد الذيب طيشها، وبعد النمالة الكبيرة قادت تلاوش في بيتها الصغيرة، وبعديك بيتها الصغيرة هربت لها، جاها ذيب آخر زوز ذيوبة جا باش ياكلها، أخي هربت له، بعد كي هي هربت له جا ذيب آخر كلاها. نحكيكم قصة هذه أكاهاو شفتها في التليفون، أما القصة هذه الضحك برشي حكيتها لأختي ضحكت برشا. عندي أختي اسمها دينا، هي كبيرة، أنا نلعب أنا وياها، كيف لهنا نلعب أنا وأختي في الدار، كي نلعب في الدار احنا نهبط اللوطة نلعب مع أخواتنا جلال وطلال. عندي أخويا صغير اسمه عمر، أخو كبير اسمه عزيز، كان يقرأ لهنا، ماما تحبني. عجلتي ما نجيب لها حاجات من قضية، مثلا نجيب لها كادو، نجيب لها برسلي، نجيب لها كادو متاع أفلام، مثلا نجيب لها شركة، مثلا نجيب لها برسلي متاع ساق ذيك، نطاي هزني لفرنسا وبعدك يجيبني وبعدك نجيبهم لها. باي.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: محليك يا ريم ومحلى البراعم المتفتحة اللي تجيب فيها في البرامج محليهم. البراعم هذوما حلوين برشا، خاصة أحلى باية باي. على كل احنا مزلنا معكم مواصلين المشوار في بشائر الصباح حتى اللي تسعى. مرحبا بالجميع. بطبيعة عنا جايزة، عنا مسابقة البشائر. موضوع ركن معلومة تهمك لليوم، طبعا معلومة تهمك مع زميلي أحمد العيساوي. على شنو بشي تحدث في الركن هذية بالذات؟ هل هو على الحصول، كيفية الحصول على جواز سفر للتونسيين بالخارج، استخراج بطاقة تعريف وطنية، وإلا كيفية استخراج شهادة إقامة؟ وتجاوبونا على صفحتنا في الفيسبوك، كما زاد تجاوبونا على أغنية من مستمع. احنا اقترحنا عليكم زوز أغاني، زوز اختيارات. التونسية للفنان القدير الراحل محمود الجموسي، إيه إيه ولا ليلى، واحد يكون واضح على قليلة، وإلا عبد الحليم حافظ، طبعا العندلي بالأسبر اللي عنده جمهور كبير برشا في تونس، دق الشماسي، طبعا هي أغنية الموسم الصيفي. لكن فما احنا باش نمشيو مع اختياراتكم الحقيقة، واللي باش يصوت أكثر لأي أغنية باش نختموا بها لقاءنا. مرحبا بكم الناس الكل، مازلنا مواصلين معكم اللقاء في البشائر حتى اللي تسعى. ردوا بالكم على صحتكم، مش تقولوا صيف راه ونقعدوا في الهواء ونعوموا في آخر الوقت ومتسيلش الناس اللي في ساعة ما تلقطها معناها الفيروس كيف هكا. إن شاء الله لباس، ربي معكم الناس الكل. كما قلنا نستحفظوا على صحتنا. يلا لطفي، شنو باش نسمعوا؟ سمعنا يا لطفي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حبيت نحكي لكم على مرض الزهايمر، ملادي الزهايمر اللي هو مرض العصر. راهو مرض يداوى سورتو كي نفيقوا به بكري. دونك اما مش اي واحد ينسى راهو عنده مرض الزهايمر، فما برشا انواع اخرين متاع النسوة. بالنسبه لمرض الزهايمر، راهو المريض عادي انه هو يقعد يتذكر ذكريات الكل اما ينسى الجديد الكل. دونك يلزم الحاجه هذه ما تطمنكمش، بالعكس يلزم اي واحد يحس روحه بدا ينسى يلزم يمشي عادي في صعب شي يخد دواء المناسب باش نتفاداو وصول المرحله الاخيره. دونك مرض الزهايمر يبدا اللي المريض ينسى وين حاط مفاتحه، ينسى الماكله على الغاز، وبعض ينسى المواعيد نتاعو، حتى لين بشويه بشويه تاثر على حياته اليومية، يولي يحرق الماكلة، يضيع المواعيد متاعه، يضيع حتى صليته، حتى لين يوصل ينجم يوصل ما عادش ينجم لا يتكلم لا يأكل وحده. دونك مش نتفاديو المرحلة الأخيرة هذه، يلزم يمشي عادي عند طبيب أعصاب مش أي اختصاص آخر في الوقت المناسب. مع تحية الدكتورة مريم المهيري.
0: دقيقة صحة.
2: تمام 7:30 على موجاتنا. صباح الخير وأهلا بكم إلى عناوين نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة استماع لوزير الاقتصاد وتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل لتحيين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الأولى لامتحان البكالوريا. إمضاء اتفاقية شراكة بين بلدية المعمورة من ولاية نابل ومقاطعة أليانس بوناخ الألمانية في مجال الطاقات المتجددة لإنتاج 52 كيلووات من الكهرباء. وفي العالم تضارب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية لمناقشة المسائل الفنية في محادثات قطر التي تنطلق اليوم. تفاصيل هذه العناوين تأتيكم في النشرة الأولى للأخبار في تمام 8:00 على موجات إذاعة المنستير. إلى اللقاء.
3: الفيضة بوفيشة سيدي بوعلي على الموجة 104.7. 104.7.

0: غاصة يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيلي الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: ايه ما وقتاش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: معلومة تهمك،
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: الحصول على جواز سفر لأول مرة أو تجديده بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. شروط الانتفاع بهذه الخدمة: أن يكون الراغب في الجواز حاملا للجنسية التونسية، ألا تكون له الموانع المنصوص عليها بالقانون عدد 40 لسنة 75 و900 و1000 المؤرخ في 14 ماي 75 و900 و1000، والمتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والنصوص المنقحة والمتممة له. الوثائق المطلوبة: تعمير استمارة الحصول على جواز سفر عادي مقروءة آليا وإمضاؤها بصفة شخصية داخل الخانة المعدة للغرض، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل أو مضمون ولادة بالنسبة للقصر، صور شمسية حسب المواصفات، ما يفيد الدراسة بالنسبة للتلاميذ والطلبة، ترخيص الولي بالنسبة للقصر مصحوبا بنسخة من بطاقة تعريفه، ووصل خلاص معلومة الطبع الجبائية المستوجب ما يعادل 25 دينار تونسية بالعملة الأجنبية بالنسبة للتلاميذ والطلبة، وكذلك ذلك الأطفال دون 6 سنوات وما يعادل 80 دينار تونسيا بالعملة الأجنبية للبقية. تقديم طلب على ورق عادي عند الرغبة في الاحتفاظ بالجواز القديم ما يفيد الإقامة بصفة قانونية بالخارج بالنسبة للمتواجدين بالخارج. مكان إيداع الملف: السفارة أو القنصلية. أجل الحصول على الخدمة خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
0: معلومة تهمك،
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو
4: المونديال. نهاركم زين مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. مونديال كرة القدم بدأت تشتعل وبدأت المقابلات في مستوى عالي جدا، وكأنه المونديال ابتدى الآن من خلال السقوط المباشر أو الخروج المباشر للمنهزم، لأنه البارح كانت مقابلات في أعلى مستوى. نبدأ بمباراة لوفيت في تقريبا الساعة 4 صباحا فجر اليوم بين المنتخب المغربي والمنتخب الهولندي. المنتخب المغربي كان سجل هدف التقدم في بداية المباراة أمام المنتخب، أو المنتخب الهولندي كان سجل كودي كاكبو في دقيقة 72 وعيسى ديوب كان عدل في دقيقة 91، بالتالي التعادل 1-1. مشينا ركلات جزاء الترجيحية وتمكن المنتخب المغربي باش يمر للدور القادم. 3 مقابل 2 في ركلات جزاء الترجيحية، وياسين بونو كان مميز جدا في التصدي لركلات الجزاء الترجيحية. قبلها ما كانش مقابلة أقل تشويق بين المنتخب الألماني ومنتخب الباراغواي، 1-1 بين الزوز منتخبات. افتتح النتيجة منتخب باراغواي كان في مستوى عالي، خوليو إنسيزو، ثم أفيرتس عدل في دقيقة 55. مشينا ركلات جزاء ترجيحية بعد مفات المقابلة في وقتها الأول إضافي والأصلي بواعب التعادل 1-1. ركلات جزاء ترجيحية يتقدم منتخب الباراغواي 2-0 بفضل زوز تصديات لحارس مرماه. المنتخب الألماني يرجع في المباراة، نوير كان مميز جدا في التصدي، زوز ركلات جزاء ترجيحية، رجع الأمل للألمان، لكن في الأخير تاه كان ضيع ضربة جزاء كرة فوق المرمى عالية، تمكن منتخب باراغواي بفضل كانالي من تسجيل هدف التقدم أو ركلة جزاء ترشح للدور القادم 4-3. منتخب ألمانيا قد يجد في طريقه، أو المنتخب باراغواني عفوا قد يجد في طريقه منتخب فرنسي في صورة فوز اليوم على المنتخب السويدي. مقابلة البارح تلعبت العشية بمنتخب برازيل منتخب اليابان، نفس الشيء، منتخب الياباني كان مميز جدا، سانو كان افتتح النتيجة للمنتخب الياباني، ثم البرازيل تمكن باش يعدل كازيميرو، وفي الأخير مارتينيلي تمكن باش يسجل الهدف الثاني، والمنتخب البرازيلي يمر الدور القادم لكن بصعوبة كبيرة برشا. مباريات اليوم: منتخب الإيفواري واجه منتخب النرويج في 6 متاع العشية، فرنسا السويد كما قلت لكم في 10 متاع الليل، والمكسيك الإكواتور في الساعة 2 صباحا. نمشي بكم الأخبار المحلية بعد ما حكينا شوية على المونديال. البارح الاتحاد الرياضي منى سيري في بلاغ رسمي أكد تعيين الفرنسي رومان فولتز كمدرب جديد. فولتز تسبق له باش درب في عدد من الأندية منهم يونغ أفريكانز تنزاني، أيضا كان مساعد مع كاردوزو في فريق ماميلودي سانداونز الجنوب افريقي, وتجارب متعدده حقيقه. عمره 36 سنه, يلعب تقريبا طريقه هجوميه من خلال المقابلات اللي ادارهم. برشا كلام على صفحات التواصل الاجتماعي على المدرب هذا, فما اللي معاه فما اللي ضد, لكن من نجم واحد يحكم على المدرب الا لم يكون موجود, واكيد يبدا في التمارين مع الاتحاد المنسيري. ان شاء الله بدايه موفقه للاتحاد الرياضي المنسيري. النجم الرياضي متلوي البارح الهيئة المديرة متاعها وقررت الاستقالة وعدم مواصلة المشوار, رغم أنه في الظرف القصير اللي أخذت فيه الفريق, لأنه غياب تقريبا الدعم المادي خليت الفريق أو خليت المجموعة اللي برئاسة الديناري تبعد على الفريق, وأكيد المرحلة القادمة هي اللي بيشكون حاسمة في فريق النجم الرياضي بالمتلوي. لكن الأخبار الأهم البارح اللي كان في الرياضة التونسية هو البلاغ اللي جاء من وزارة الشباب والرياضة, واللي أكد تعيين سيد رضا جدي مدير فني وطني لجامعة كرة قدم, أيضا تعيين السيد نزار عبد الكريم مدير فني وطني لجامعة كرة سلة, الإبقاء على بسام الفراتي مدير فني وطني لجامعة التونسية لكرة الطائرة, وتعيين السيد إبراهيم العقربي مدير فني وطني لجامعة التونسية لكرة اليد. بلاغ أثار كثير من النقاط يمكن الاستفهام, وأيضا برشا كلام في البلاغ هذا في خصوص التعيينات الأخيرة من سلطة الإشراف. موضوع للمتابعة إن شاء الله في مصافحاتنا الرياضية القادمة. نهاركم زين الناس كل, نتقابلوا إن شاء الله نصف النهار ودرجين. للقاء.

0: سجد النية ورجو تثنية وهات الكف السخان عليك تخف يا حنان.
1: ما بين السبحة والخفيف يطلع الصابون نظيف.
0: يا سيدي قالك وكنت حد تعرف الأسرار وتأخذ فكرة عن الأفكار، قرب الكانون واسمعني يا تحفوظ.
1: أبني سعدك سعدية وزهرك زهرية ودريقك كله ورد وياسمين، وقولي يا سيدي بول وذية.
0: يا سيدي بول وذية.

0: إشهار
1: مع سوسة دولي. ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.

0: نرجع معكم لمواصلة لقاء البشائر حتى للتسعة. مرحبا بكم الناس الكل. وقيت باش نتعرفوا على أحوال طقسنا بالنسبة لليوم والأيامات القادمة. صديقنا بلال اليحيوي من المعهد الوطني لرصد الجوي، صباح النور والسرور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور أخت نجوى، مرحبا بك ومرحبا بكيف مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا بك يا سيدي. فما هكا أمطار، يعني طقس باش يتبدل من للعشية من الغدوة. المهم باش نتعرفوا على أحوال الطقس ليامات القادمة، خاصة الناس اللي تمشي طوال للبحر، الناس اللي تصيف، شو نجمو نعرف؟
1: باهي، شنو نجمو نعرفو؟ أول حاجة نعطيكم معلومات على أهم ما صار البارح. البارح كانت خاصة الخلايا الرعدية متمركزة أكثر في المناطق الغربية للوسط وكذلك محاليين والجنوب، كانت مصحوبة بأمطار. الأمطار من ناحية الكميات كانت أكثرها في القصرين وفي قفصة، سجلنا 18 ملم في تالا، 5 في القصرين، في قفصة أيضا كانت في حدود 9 ملم في المتلوي، 4 في الكتار و2 ملم في الرديف. مع كذلك سجلنا أيضا تساقط البرد خاصة في ولاية القصرين. اليوم إن شاء الله معناتها لحظة شوية معناتها الصباح اللي فما شوية نسمات هذية اللي معناتها السبب الرئيسي معناتها للتغير ملامح حرارة الطقس، هذا اللي هو المخفض اللي متمركز في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، يساهم في تسيير تيارات من القطاع الشمالي على بلادنا، أيضا تساهم في ترطيب حالة الجو أول حاجة، وكذلك معناتها في تغير ملامح الطقس في فترة ما بعد الظهر اللي باش يكون متميز بالوسط الغربي ومحلي المناطق الغربية للشمال والجنوب خلال هذا اليوم بظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تشمل تدريجيا أيضا بقية المناطق الشرقية، وتكون معناتها الأمطار نجم تكون محليا غزيرة معناتها في بعض الأوقات معناتها في ظرف زمني حيز، وكذلك تم إمكانية لتساقط البرد بأماكن محدودة مع هبوب رياح كما قلنا اليوم من القطاع الشمالي على مناطق الشمال من القطاع الشرقي على الوسط والجنوب اللي بتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب خلال هذا اليوم، وتبقى ضيفة المعتدلة بالنسبة لبقية المناطق، وتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. عامة البحر مضطرب خلال هذا اليوم، ودرجة الحرارة انخفاض طفيف مقارنة بيوم أمس، ومش تتراوح القصوى بين 30 و35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 إلى حدود 40 درجة بالنسبة لبقية الجهات خاصة في مناطق الجنوب الغربي مع ظهور الشلي محليا. يوم غد إن شاء الله بداية شهر جديد معناتها دخول الأسبوع الأول من شهر جويلية، معناتها ثم تغيرات في حالة الطقس أو في الوضع الجوي العام خاصة على مناطقنا، والسبب الرئيسي كما قلنا هو المخفض اللي متمركز هذا خاصة في الحوض الغربي البحر المتوسط اللي يساهم معناتها في التيارات الهوائية وفي تحميل معناتها الرطوبة خاصة على المناطق نتاعنا. غدوة الخلايا الرعدية باش تكون متمركزة أكثر في المناطق الشرقية مع صحوبة تكون بأمطار مع هبوب رياح من القطاع الشمالي على الشمال والقطاع الشرقي والوسط والجنوب اللي باش تقوى شوية أو تتقوى خاصة على السواحل الشمالية، تبقى ضيافة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. غدوة البحر باش يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة للسواحل الشمالية ومضطرب بالنسبة لبقية السواحل، مع كما يقولون انخفاض تدريجي في درجة الحرارة اللي باش يكون محسوس أكثر خاصة في نهاية الأسبوع. يوم الخميس الخلايا الرعدية أيضا مازالت موجودة، تكون متمركزة أكثر في الوسط ومحليين الجنوب. اللي يميز أكثر يوم الخميس هي الريح اللي بتكون شمالية غربية على مناطق الشمال الوسط ومن القطاع الشرقي على الجنوب اللي بتكون قوية خاصة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر هائش في الشمال ومضطرب بالنسبة لبقية السواحل، تقريبا درجة الحرارة بتبقى في نفس المعادلات معناتها أو انخفاض طفيف خاصة على الشمال الوسط، وتبقى مستقرة معناتها في نفس المعادلات بالنسبة لمناطق الجنوب. يوم الجمعة المخفض هذا بزيد يقرب أكثر المناطق نتاعنا، باش يساهم معناتها أكثر في نزول أمطار أو الوضع الجوي باش يكون ملائم لنزول أمطار خاصة على الشمال ومحليا الوسط والجنوب، معناتها بالأخص معناتها الشمال والمناطق الشرقية. الريح اللي بتكون من القطاع الشمالي اللي بتتقوى اكثر خاصه معناتها قرب السواحل المرتفعات، نجم تكون قويه جدا خاصه قرب السواحل المرتفعات ومعتدله قويه نسبيا بالنسبه لبقيه الجهات. البحر نهار الجمعه بتكون هائج بالشمال وشد الاضطراب بالنسبه لبقيه السواحل، ودرجه الحراره اللي بتكون معناتها في انخفاض مقارنه معناتها بالايامات هذه والايامات القادمه لحدود يوم الخميس، وانخفاض نجم يكون محسوس شويه خاصه في المناطق الساحليه وايضا في المرتفعات.
0: نعم، شكرا لك بلال على هذه المعطيات. كما قلت فما متغيرات، فقط ترد بالكم على رويحكم بطبيعة كي تمشيوا تهزوا صغيراتكم للشطوط، إذا كان فما متغيرات معناها متاع الطقس ناخذوا الحذر متاعنا. رجعين معكم مع النغمة الحلوة، مرحبا بكل من عدل الموجة على موجة إذاعة المنستير.

تمام 8 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الأولى لهذا اليوم وفي عناوينها: مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل لتحين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. إمضاء اتفاقية شراكة بين بلدية المعمورة في ولاية نابل ومقاطعة

0: حول منهجية دراسة مخطط التنمية 26 و2030، تم خلاله عرض منهجية العمل المقترحة لدراسة مشروع المخطط ومناقشتها، وتم الاتفاق على برمجة سلسلة من جلسات الاستماع الموحدة لعدد من أعضاء الحكومة تعقد برئاسة رئيس مجلس نواب الشعب أو أحد نائبيه، لتختم اللجان لاحقا أو تختم اللجان لاحقا أعمالها بتجميع مختلف الملاحظات في تقرير تأليفي شامل يرفع إلى مكتب المجلس للنظر فيه، تمهيدا لبرمجة جلسة عامة تخصص للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمصدقة على مخطط التنمية 26 و2030 و2000. حسب وثيقة المشروع يكتسي المخطط أهمية كبرى، فهو لا يمثل برنامجا حكوميا فحسب، بل يؤسس لاختيارات استراتيجية يفترض أن ترسم السياسات العمومية وتحدد أولويات الاستثمار والإصلاح والتنمية بالبلاد. إلى موضوع آخر الآن، أفادت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس أنه سيتم بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة، بهدف تمكين الناجحين الذين لم يتحصلوا على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي من تحيين بياناتهم، وذلك عبر الدخول على منصة التسجيل على الرابط bac.education.tn. ويهم هذا الإجراء بالخصوص تمكين المترشحين من تحديث أرقام هواتفهم أو إدخال أرقام جديدة يرغبون في تلقي عبرها الإرساليات القصيرة المتعلقة بكلمات العبور الخاصة بالتوجيه الجامعي.
1: بالنسبة لكلمة العبور تم توزيعها على يوم 26 جوان 2026، فما معناها تساؤلات العديد، مثلا ما حطوش أرقام هاتف اللي سجلوا بها، ما بعثوش منها التسجيل، ما طلبوش بها بنفس الرقم ذاك كلمة العبور. تلامذة معناها المعنيين هما اللي ياخذوا بزمام الأمور، وهما اللي يتكلموا على رواحهم، ما يخليوا مش أوليائهم هم اللي يجريوا، ما فاهمين حتى شيء. إن شاء الله بداية من يوم بالتنسيق مع وزارة التربية باش يتم فتح إعادة فتح البوابة اللي سجلوا عليها قبل خلال الترشح لامتحان البكالوريا، ويحطوا الأرقام اللي جديدة اللي يحبوا يستقبلوا عليها كلمات العبور.
0: وفي سياق المتصل، أفادت مديرة التوجيه بالإدارة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهام بوراس أن عملية تعمير الاختيارات للمتفوقين في البكالوريا تنطلق يوم الجمعة القادم.
1: بالنسبة لدورة المتفوقين من 3 إلى 5 تعمير الاختيارات، نهار 8 الإعلان عن النتائج، فيها فرنسا وألمانيا مختلف أنواع البكالوريا، وثم المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. عنا 35 منحة في الخارج فرنسا وألمانيا، و120 مقعد في المعهد التحضيري للدراسات الهندسية لبيست.
0: في متابعتنا الجهوية، تكثفت نداءات المتساكنين بالمنستير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة لإيجاد حل لإشكال قطع الماء في بعض المناطق دون سابق إعلام وتنبيه، رغم عدم وجود أشغال صيانة أو إصلاح. عبر المتساكنون عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر منذ سنوات مضت، كما طلبوا السلطة المعنية بالتدخل لإيقاف هذا الوضع وتمكينهم من حقهم في الماء. في زغوان أو قبل ذلك في ولاية نابل، تم بمقر بلدية المعمورة إمضاء اتفاقية شراكة بين البلدية ومقاطعة أليانس بوناخ الألمانية في مجال الطاقات المتجددة، مشروع سيمكن من إنتاج 52 كيلووات من الكهرباء من خلال تركيز لوحات فوتوضوئية فوق قاعة متعددة الاختصاصات فوق بلدية المعمورة. وأكدت كاتب عام بلدية المعمورة جميلة نصيري في تصريح لفاطمة بن عثمان أن المشروع سيقلص من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 52%، إضافة إلى التقليص من مصاريف فاتورة الكهرباء بحوالي 17,000 دينار.
2: استلام أول مشروع منجز في إطار شراكة ما بين بلدية المعمورة ومقاطعة أليانس بوناخ اللي تضم 11 بلدية. احنا عنا اتفاقية شراكة منذ سنة 2024، وقمنا باقتراح أول مشروع في مجال الطاقة

0: التقدم 100%. يمكن إنتاج 250 كيلووات من الإنارة، هو عبارة على تركيز لوحات فوتوضوئية فوق قاعة متعددة الاختصاص تابعة لبلدية المعمورة. يعتبر أن هذا المشروع مشروع نموذجي تم إنجازه في ظرف شهرين. توجد به عديد التقنيات الحديثة التي تستعملها، إيجابيات التي يمكن إنجازها عبر هذا المشروع ليس فقط ربح مادي، ولكن هو المحافظة على البيئة، لأنه توجد تخفيض من CO2 بنسبة 52%، نقص المصاريف الساك 17,000 دينار سنويا، إضافة لكل الامتيازات البيئية، إضافة لأنه كل ما سيتم إنتاجه من طاقة أو من كمية من إضاءة سيتم طرحه طرح معلومه من الساك. كلفة المشروع كاملة هو 200,000 دينار.
1: إلى ولاية زغوان الآن، وفي إطار الحملة الوطنية للتلقيح من داء الكلب، عفى الله الجميع بمختلف مناطق البلاد، وتحت شعار داء الكلب قاتل والتلقيح هو الحل، انطلقت دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان في تنفيذ حملة استثنائية للتلقيح ضد هذا الداء، وتحسيس عدد من مربي الحيوانات بضرورة التوقي من هذا المرض القاتل. رئيس مصلحة دائرة الإنتاج الحيواني بزغوان مراد جعفورة أضاف أكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
2: حسوا المواطنين بخطورة داء الكلب، وجوب عليهم يجيبوا الحيوانات بتاعهم شي لقوهم حماية ليهم ولصغيراتهم. حاجة ثانية، حفاظ على المحيط، ما يطيشوش المأكولات وفضلات في البلايس الكل اللي تجيب الكلاب السايبة، والكلاب السايبة هي المصدر الأول للعدوى بداء الكلب. بالنسبة للتلقيح، راهو تلقيح مجاني وإجباري، مصالح البيطرية الجهوية التابعة لمندوبية الفلاحة بزغوان عندها 5 نقاط قارة على طول العام تخدم تلقح الحيوانات، وعندنا فرق زاد يتحولوا على الميدان وقت تصير بؤرة ونطوقوها، نحاولوا نعزلوها ونحاولوا نقسم العدوى في حالة التعرض للخدش، وإلا قصدي زملا نغسلوا بلاصة الجرح هذيك 15 دقيقة بالماء والصابون، ونتوجهوا لأقرب مقر علاج مش ناخذوا العلاجات اللازمة، ونقولوش ساعات هو خدش صغير هو جرحة صغيرة هو كذا، راهو خطورة في داء الكلب. الكلب اللي يعضك ولا القطة اللي يعمل لك الخدش نجم يكون ما عندوش العوار، داء الكلب راهو قاتل، الطريقة الوحيدة المقاومته هي توقف.
1: في أخبار العالم، تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات المحددة في مضيق هرمز. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات تعقد اليوم الثلاثاء. الخارجية الإيرانية قالت من جهتها أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على الاتفاق النهائي، وأنها تركز على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتسعى بجدية لتحقيق مطالبها. وقال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. مجلس نواب الشعب يعقد اليوم جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000، وبداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل لتحين أرقام الهواتف والحصول على كلمات العبور للتوجيه الجامعي للناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. المواد الإخبارية القادم في تمام 8:30 في معرض عدد من الصحف الصادرة اليوم مع زميلة آمنة غزال. أعود وألقاكم في تمام 9 في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
1: وإليكم.
0: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: حتى ولد البحر زيدة كيف كيف عزيز وغالي زيدة. مرحبا بيكم الناس الكل 8:18 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. رحبوا بالسادة المستمعين بكل المغرمين بولد البحر. أي ولد البحر، وكي نقول ولد البحر نقول الصيف، ولد البحر خاصة الحوت الأزرق. كي نقول الحوت الأزرق نقولوا المشوي، نقولوا المقلي، ولو أنه مش منصوح به، لكن والله كعيبة هكا معناها عطاير، شهوة مقلية وفي جنبها سلطة مشوية وفي جنبها شوية زيت هكا، ما نحكي لكمش على البنا. ولد البحر وكل ما هو باش نحكيه على غلال البحر وباش نحكيه على الثقافة البحرية اللي هي تعتبر عنصر مهم في حياة المجتمعات خاصة الساحلية، مع نوزيت بوريغا مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت.
1: ولد بحر،
0: مرحبا بيك مدام نوزيت، أهلا وسهلا. ساعات يقول لك فلين ولد بحر، ذيك ولد بحر معناه يحب كان مكلت الحوت، حش عينيكم كما يقولوا ناس بكري هكا، ولا صباح النور والسرور.
2: صباح الخير، صباح الخيرات، صباح البحر الأزرق، صباح الدنيا المزينة إن شاء الله. مرحبا لا. بيكم في برنامج ولد بحر. اليوم باش اليوم ساعة قبل ما نبدا نحكي نحب نوصل صوت البارح بعد ما تفاعل بعض البحارة اللي كلموني بعد المداخلة اللي عملتها البارح على ولد بحر. دونك فرحانين برشا اللي خممنا فيهم اللي حكينا عليهم. دونك كلموني البارح تواصلوا معايا نحب نوصل صوتهم، قالوا احنا دعتم منستير نحبوها وزيد خمت فينا دونك حبيناها أكثر وأكثر. وترافقهم في الصفحات البحرية متاعهم، دونك يشكروا فيكم برشا برشا.
0: شكراً.
2: البارح حلقة البارح ثم شكون بعث لي حتى على الفيسبوك، تواصل معي على الفيسبوك ما نعرفه مش فهمتني، بعثوا لي دي انفيتاسيون وسألوا برشا حاجات على الأسماك العايمة والأسماك البرقاء. نشكرهم برشا برشا كيف كيف، تواصلوا معي حتى اليوم الصباح وقالوا اليوم على شو باش تحكي وجاوبتهم. دونك اليوم باش نحكيه على سمك آخر أزرق عايم اللي هو اسكومبري.
0: اسكومبري
2: ولا نعيطوا له الماكرو. ولا الغزال،
0: ولا الغزال
2: حسب الجهة.
0: هو أكثر حاجة هو سكومبري معروف، يقول
2: والله
0: لك
2: والله. فما شكون يقول عليه الغزال في الجنوب التونسي، فما شكون يقول الماكرو
0: يظهر الماكرو. أي ولد الشابة، راه ولد الشابة قال لك الماكرو زميلنا لطفي.
2: هو الاسم الفرنسي متاعه ماكرو، والاسم اللاتيني متاعه سكومبير سكومبروس، هيك علاش اسمه سكومبري جاية من الاسم جونغ إسباس. دونك الاسم متاعه سكومبري. السكومبري هذا كيف ما السردين حكينا عليها البارح، دونك السلزوغ انواع متاع السردين. السكومبري كيف كيف يعيش في السطح، عليها اسماك عايمه تتحرك في اسراب، معناها ثم اسراب كبيره يعوم بسرعه فهمتني، ماهوش خار. نعرفوه بظهره الازرق، كي نشوفه في الصور اللي بعثتهم لكم نعرفوه بظهره الازرق. ثم غفليه شويه اخضر فيه، في خطوط سوداء متموجه تشوفوا فيها ولا لا، وكرشه ولا البطن نتاعو في الظلام. والذيل نتاعو كان شفتوه متشعب شويه باش يعاونوا على العومين بسرعه. دونك هذايا باش نتعرفوا عليه السمك، سمك السكومبري ولا سمك الماكرو.
0: السمك السكومبري كما قلت مدام نوزيت اللي هو من الاسماك العائمه. يعني من الاسماء الحره، يعني العائمه الحره هكا،
2: طليق حر،
0: طليق حر
2: ماهوش خارجي.
0: اي
2: دونك احنا توا علاش انا حكيت شويه على الاسماك الزرقاء بيهم البرنامج، علاش؟ على خاطر توا باش تبدا الرحله البيولوجيه نتاع بعض الاسماك القاره. وقتها باش نلقاو في الأسواق متاعنا الأسماك العايمة هذه موجودة كما اسكومبري وكما السردين. ونلقى تلقاوه على كامل السواحل التونسية، من بنزرت، تبرقة، الوطن القبلي، سوسة، المنستير، فهمتني. ومن أكثر الأبراط اللي تنتج الماكرو هو برطة بلبة في ولاية المنستير فهمتني. نلقاوه في صفاقس وخليج قابس فهمتني. وكيف كيف كما الأسماك اللي حكينا عليهم البارح يعيش في أسراب كبيرة، ونصطادوه بالشباك دائرية شنشولة عن طريق الشنشوني اللي حكينا عليه البارح. دونك انا توا باش نحكي على الوزن نتاعو، من 200 غرام حتى شي 700 غرام. فصاحب نلقاو كعبه كبيره تشبه شويه للطن اللي يولي كي يكبر، والطول نتاعو من 25 سنتي ل 50 سنتيمتر.
0: نعم.
2: من 25 ل 50 دونك هيك علاش باش نحكيكم على القيمه الغذائيه نتاعو. دونك البروتينات فيه 18.6 18.6 هذوما اللي نعطيهم لكم توا هما تحاليل قمت بها انا في المخبر هوني في المعهد العالي لعلوم البحار بنظره الطلبه خريجي المعهد ولا في نطاق الاشغال التطبيقيه قمنا بعديد تحاليل للقيمه الغذائيه. لقينا البروتينات 18.6 جرامات، دهون 13.9، ونقول دهون يعني نقول الدهون الباهية الدهون الغير مشبعة اللي نحكي على الأوميغا 3. والبارح حكيت على أهمية الأوميغا 3 للنمو لصحة الإنسان للقلب والشرايين فهمتني، وحكينا
0: معناها نستغلوا الصيف في الحوت الأزرق وخاصة معناها أي الأوميغا 3.
2: نعم باش نقول لك شكون ننصحوا به بالذات فهمتني. دونك انا باش نكمل لك شويه البارح حكيت شويه على الأوميغا 3 خاصه لوبيا والدي اتش ار نلقاوهم بكميه كبيره 1.2 ملغرام 1.6 ملغرام. نلقاو الفيتامين دي 13 ميكروغرام، البي بي 12 12 ميكروغرام. ثم اليوم باش نزيد حاجات جديده، البارح بديت هكا بشويه دونك ندخل في الخاصيه الكيميائيه ولا الاسماك. اليوم باش نحكي على السيلينيوم اللي هو 40 ميكروغرام، الفوسفور 220 ملغرام، البوتاسيوم 300 ملغرام، والمغنيسيوم 90 ملغرام، واليود 50 ميكروغرام. باش تقول لي نجوى علاش انا ما حكيت عليهم على خاطر دونك السكومبري نظرا للاهم للقيمه الغذائيه
0: اللي
2: ذكرتها. السكومبري يعتبر مصدر مهم للفوسفور دونك اللي يقوم بتقويم العظام، هكا علاش ننصحوا به لكبار السن. البوتاسيوم يحافظ على صحة القلب. المغنيسيوم كما تعرفوه يساعد على معناها العضل بناء العضلات ويقلل من التعب والإرهاق. واليود مهم ياسر خاطر يعتبر ضروري لعمل الغدة الدرقية ونمو الدماغ. ننصحوا به نساء الحوامل والأطفال.
0: وخاصة اللي مسموح بيها، فما ناس راهو ممنوع عليهم الحوت الأزرق باش يبدأوا.
2: باش نقول لك أنا نردوا بالنا، البارح حكيت شوية على الصدمة الهستامينية وتحول الاستيدين إلى استامين، دونك نردوا بالنا. دونك نساء الحوامل والأطفال على قد ما هو باهي لهم، ولكن لازمنا من الأول الجودة نتاع الأسماك نكونوا محافظين على الجودة. يكون الحوت فريش. وحكيت البارح كيفاش نجموا نختاروا الحوت فريش، كيفاش يلزمناش نشريوه من غير ثلج، يلزمنا يكون مثلج، يلزمنا كيف
0: وحتى كيبات نستنجم ونستعملوه مثلا من الغدوة ولا
2: يبات ما يلزم درجة الحفظ نتاعو، مش حفظ نتاعو وجينا في درجة حرارة عادية يلزم نحطو في الثلاجة في درجة حرارة بين 0 و4 درجات ومعها الثلج نتاعو، وإذا كان باش نستعمله بعد مدة يلزم نحطو في درجة حرارة إلا 18 اللي هو في الكونجيلاتور اللي عندنا في الدار. دونك انا عملت اليوم هكا
0: احنا اي دوره عملت لنا دوره هكا حوصلت لنا.
2: دونك انا حقيقة مثلا باش نقول لك سكمات الكمبري متوسطه باش ناخذوها 300 غرام هكا ولا فيها اكثر من 35 غرام من البروتين، وهي كميه تغطي اكثر من نصف الاحتياجات اليوميه لشخص بالغ. هيك علاش نجمو ناكلو كعبة سكومبري تعطينا الاحتياجات اليومية نتاعنا من البروتينات من الدهون الغير مشبعة الأوميغا 3، وكذلك ما ننساوش اللي حكيت لكم عليه الكل خاصة المغنيسيوم واليود.
0: ويا بابا يا بابا كي تبدا مشوية ما نحكي لكش مع مع القيمة الغذائية اللي كنت تحكي عليها تكون مشوية وفي جنبها معناها سلطة مشوية ولا هكا كعيبة تبدأ مع خاصة معناها توا في الوقت هذية في الصيف مع محليها والسردينة. أنا راني من عشاق السردينة بكل
2: البارح ما كملت حكيت شوية على قطاع الصيد البحري شوية ما كملنيش البارح حبيت نحكي معكم. احنا السردينة قلنا اللي هي غنية بالأوميغا 3، ولكن المشكل اللي الأطفال ما يحبوش الشوك متاعهم. هيك علاش خممت لكم هنا قلت نعملو شي كعبر سردينة ونعملو معها حتى صوص حتى تجي معها مقارونة نعملو كفتة سردينة فهمتني
0: حتى الكفتة بنينة
2: نقلي خاطر الدهون الغير مشبعة درجة الحرارة العالية تأكسدهم، دونك هما يعني هيتأكسدوا في تعفيس عملية الأكسدة. فأنا أهم حاجة هو الطبخ ولا الشوي ولكن ما فيها باس مرة في الجمعة
0: نعملوها مقلية ما تسيلش مش مشكل معني للشهوة وبرا فقط
2: للشهوة
0: يعطيك الصحة
2: اليوم نجوى مع في صور كنت توريهم للدوكان
0: زميلتي نجلة أي ان شاء الله اي زميلتي نجله ان شاء الله تقوم فما بعثت لنا المشوي هي هيك كعيبه مشويه
2: هذيك الحاجه هذيك دونك فما حاجه اخرى نجم نعملوه
0: مصلي في كوشه مصلي زيده
2: نعم الخضر تحب علي انتما بطاطا قرع طماطم ولا فلفل وفكرت لكم في حاجه باش تلقى تصوير السلطه شوفيها ولا لا تصوير السلطه هذيك دونك انا قلت علاش ما نعلبوش في المنزل دونك ناخذوا كميات سيرتو توا موجود متكاثر الاسعار نتاعو البارح في المرشي بين 10,000 و 17 دينار والنقاط البيع الموجوده دونك علاش ليه ما نعلبوش
0: نعملوه تعليب اي
2: فوالا دونك
0: بسرعه مازلت عندك اقل من دقيقه
2: ناخذوا السمك نتاعنا نغليوه في الماء بعد نخرجوه نقصوه هكا مرسوات كان تلاقي قطع قطع قطع ونحطوه في وسط علب باللوريه ونحطوا معاه الزيت فهمت ومن بعد كنقولوا مع بده نقوموا بعمليه التعقيم نتاعو فهمتني ومن بعد كنخليوه مصبر عندنا في الدار
0: مصبر وناكلو وقت اللي
2: واحنا مزروبين رايحين عقاب العشيه من البحر وكل شيء نبدا حاجه خفيفه نعمل نقص السلطه نتاعنا وناخذوا المرسوات الموجودين اللي في وسط العلب نتاعنا البلوريه
0: يعطيك الصحه مدام نوزيت شكرا لك نوزيت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت ولد بحر هذه فقرتنا طبعا ركن معلومات همك تبعتوه لزميل أحمد العيساوي علاش تحدث عن الحصول على جواز سفر للتونسيين بالخارج كيفية استخراج بطاقة تعريف وإلا كيفية استخراج شهادة إقامة بعد ما نتصفحوا الأخبار الصحف الوطنية نرجع معكم لمواصلة اللقاء

8:30 صباحا من إذاعة المونستير، موعد معرض الصحف الوطنية والعربية الصادرة اليوم. صباح الخير. تقرؤون في الشروق: بعد أكثر من عقد من التراجع الذي أفقد تونس جزءا من حصتها في الأسواق العالمية، تضع الدولة في مشروع مخطط التنمية 2026-2030 برنامجا متكاملا لإعادة بناء قطاع الفوسفات يقوم على رفع الإنتاج وتعصير البنية التحتية وإصلاح المجمع الكيميائي وتحسين النقل واللوجستيكا. لم تكن أسعار اللحوم المتداولة قبيل عيد الأضحى مجرد لعب تعمده السماسرة والمضاربين، بل كانت الشجرة التي تخفي غابة من العوامل المباشرة التي صفت القطيع وتسببت في ندرة العرض وتهدد باستمرار أزمة الغلاء. التفاصيل في الشروق أيضا. عنونت جريدة المغرب: من السياسي للاقتصاد والرياضة، كيف يتسلل الأحباط وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية بالكبارية، نسبة مشاركة هي الأضعف في تاريخ تونس. صراع التعيينات يعمق الانقسام الليبي، خلافات بين الرئاسة والنواب تهدد توحيد المؤسسات. التفاصيل في جريدة المغرب. الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي بين السيادة والتطبيع، موضوع مقال في جريدة العرب وتقرؤون الآن. ومع التوقيع على الاتفاق الإطاري التمهيدي يدخل لبنان في حسابات الولايات المتحدة وطريقة توجيهه نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا ما نرفضه ويرفضه لبنان بكافة أطيافه، إلا أن التوقيع يرفع الأذى ويعيد لبنان قراره وسيادته وبالتالي المسؤولية الكاملة بالحرب والسلم. وتعتقد الصحيفة أن إسرائيل لا تستطيع الالتزام ببنود الاتفاق سوى بوجود ظاهرة انتشار السلاح والأحزاب خارج الدولة أو من دونهم، لأن استراتيجيتها إحلالية توسيعية، وبالتالي الواجب عليها استكمال مشروعها الصهيونية. القدس العربي عنونت: محاولة تأجيل الدولة في سوريا، وكتبت: في عهد حافظ الأسد اعتاد المعارضون القول إن النظام قد ابتلع الدولة، فكان مطلبهم هو استعادة الدولة من النظام، وهو ما يفترض أن الدولة باقية والنظام زائل مهما طال بقاؤه في السلطة. لم يتغير هذا المطلب بعد سقوط نظام الأسد، ما زال السوريون بحاجة إلى الدولة التي يتساوى أمامها المواطنون، فتكون المظلة التي تحميهم من أي مجموعة طارئة شاءت الصدف أن تستولي على السلطة. أما واقع الحال فهي أن المجموعة الحاكمة اليوم تفعل كل ما من شأنه استبعاد احتمال قيام هذه الدولة. تقرؤون في الشرق الأوسط: قال عصام الشوالي: هذا المونديال شهد كثيرا من الأهداف بالنيران الصديقة، والنسبة العليا هي حتى الآن هي الفرق العربية، هم أبطال المونديال بتسجيل الأهداف في مرماهم بالنيران الصديقة. وتابع كاتب المقال: كم نيرانا صديقة أصاب بها العرب أنفسهم في ميادين أخرى مثل الاقتصاد والثقافة والسياسة، نيران كانوا بغنى عنها لو أحسنوا توفير طاقتهم وتوجيهها فيما يعود بالنفع عليهم أولا ثم على غيرهم ثانيا. الإخفاق ليس قدرا بل نتيجة أخطاء، هذه الأخطاء ليست قوانين فيزيائية لا يمكن تغييرها، بل أفعال بشرية يمكن بل يجب تغييرها. شكرا على المتابعة.

0: زرمدين، الوردانين، بني حسين، عالموجة 95.7
1: في الصيف بكلنا نلوجو على تنفيسنا، وكل حد كيفاش

مروان تونسي نعيش في النرويج. ولا عندي أكثر من 17 عام في النرويج. وتوا معناها نجي برشا أكثر وقت في تونس. والله خاطر تونس تعجبني، معناها سافرت برشا برشا برسك، مش العالم الكل، ما معناها القارات الكل سافرت لها الحمد لله. في الأخر نفضل تونس خاطر خير بلادنا، والحاجات اللي موجودة في تونس مش موجودة في بلدان أخرى، كما الطقس، الطبيعة، الماكلة، الموقع زادة مديتراني، حاجات ما تلقاهمش معناها في بلاصة أخرى. مازلت كي جيت من الصحراء من توزر وقابلت أنا وصاحبي من النرويج، مشينا عملنا اكسكورسيون غادي فهمني، هو مازال كي جا من حسيت سافر لأمريكا مشى لتكساس وعجبته الصحراء نتاع تونس خير من الصحراء نتاع غادي. أنا عندنا الجو نتاعنا بصراحة تونس أحسن بلاد في العالم الحق، وأنا مش رأي أنا بركة، أنا رأي برشا أصحابي اللي يعيشوا برا، هذيك هي أنا القناعة نتاعنا الحق والله.

0: مرحبا بكم، عسلامتكم وين ما كنتوا تتواصلوا معنا على موجات إذاعة المنستير. فرحانة برشا بتواصلكم معنا، بتقديم التحايا لكل من يسمع فينا وبكل من يشاهد فينا على صفحتنا في الفيسبوك. نرجع معكم فقرة جديدة باش نمشي مع فين المهدية. كنقول المهدية نقول عاصمة الفتيل. صحيح على عين المكان باش تكون زميلتي نادرة اسماعيل في المهدية، وانا عندي راهو حساسية وحاسة خاصة في المهدية. المهدية البيا، المهدية الحضارة، التاريخ، العادات، التقاليد، الموروث اللي مازالوا لتوا يحافظوا عليها من كل شيء. معني نادرة، صباح النور والسرور، اهلا وسهلا بيك. صباح الورد.
1: صباح النور والسرور نجوى، مرحبا بيك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: اي شكون سأل علينا الساعة؟ شكون سأل علينا؟
1: ناس كل تسأل عليكم.
0: ايوه هذا هو، هذا هو نحبوا نتمينوا
1: والحقيقة من غير من غير تكبر ومن غير حد شيء. نجوى زادوي يقول مهدي يقول ندرس معي.
0: صح صحيح، نقول تغطية متميزة لنادرة اسماعيل في ولاية المهدية، مش كان في المهدية المدينة. مرحبا بك يا نادرة.
1: ولاية المهدية،
0: ولاية المهدية بالطبيعة.
1: اليوم على عين المكان في مدينة المهدية، الحق ما نجمش نخرج من مدينة المهدية، من عاصمة الفاطميين. عين على المكان حبينا نستفتحوها بافتتاح الموسم السياحي بولاية المهدية. كنقولوا سياحة نقولوا بحر، كنقولوا سياحة نقولوا شواطئ. وثناء نجوى معناتها وبصفة استثنائية أكيد سمعتوا بالقرار اللي تم اتخاذه فيما يتعلق بمنع يعني العربات المتجولة للوكالات الخفيفة من الانتصاب بالكورنيش واحد كورنيش اثنين، وأيضا حملة كبيرة برشا قامت بها لابال مع يعني مصالح وكالة هيئة الشريط الساحلي مع الفرق من الحرس الوطني والأمن إلى آخره البحري، وتتمثل في يعني إخلاء، أو خلينا نقول مش إخلاء، هو منع يعني الخيام العشوائية ومنع الاحتلال الغير قانوني والتوسع الغير قانوني لأصحاب المطاعم هذه. كيفاش نقولوها احنا؟ مش مطاعم، نوع من البركات يعني. يعطيهم رخصة استغلال 50 متر، فجأة نلقاو احتلال تقريبا كامل الشريط. قبل ما ندخل في الموضوع هذا حبيت جوست نعطي أجواء شوية على الأجواء، لأن دونك احنا في الكورنيش واحد كورنيش اثنين، في الكورنيش الأول سمحني بالمهدية اللي يمتد من برج الراس، معناتها من مفترق برج الراس الى رامبوان الحوت، احنا نقولوا رامبوان بادون معناتها. هذايا بصرا من البلديه وانطلاقا تقريبا منذ الاسبوع القادم. يعني ولا في اتجاه واحد، ما عادش اتجاهين نظرا لحركه المرور اللي يشهدها. توا الحقيقه الدنيا سخونه شويه، حركه المرور ماهيش برشا، زاد الشواطئ تقريبا الناس عامت في السباح وروحت. معناتها يرجعوا مع الأربعة ونص الخمسة، معناتها في العشية الفايتة. حاليا تم فقط صغيرات قاعدين معناتها يعوم، وخاصة في الجانب الصخري اللي هو كسيرات الأمواج اللي ممنوع للأسف الشديد، رغم أنه نبهنا ورغم أنه معناتها الناس كل تحذر والسلطات تحذر والخبراء من خطورة السباحة في هذه المناطق لما تمثلهم الخطورة. هوني نعود نفكروا أنه رأي كسيرات الأمواج ما هيش للسباحة، وإنما لكسر الأمواج لمنع الانجراف البحري. دونك هذايا بالحق معناتها لمن يهمه الأمر مهم جدا المراقبة. الباراسول متاع الحماية المدنية موجودين معناتها في البلايس اللي مسموح فيها. تم أشغال كبيرة نجوى زادة قاعدة تقوم بها البلدية. أنت تعرف تم عاصفة بحرية يعني شهدتها سواحل المهدية مؤخرا في يعني في الربيع المنقضي. العاصفة هذه أثرت عن معناتها انجراف جزء كبير من الرصيف نتاع الكورنيش. واليوم قاعدين معناتها يقوموا بإصلاحه باستعمال خرسانة إلى آخره. دونك تم أشغال في جزء من الكورنيش، الجزء الآخر كما قلت لك حاليا المصطفين معناتها بارشة منهم، معناتها الناس كل روحت عادة الخمسة متاع الصباح الثمانية ونص بعد يرجعوا العشية. ذاك علاش الحركة الحقيقة ما هيش كبيرة برشة برشة. ندعو للتحرير المحاضر متاع استغلال معناتها استغلال الملك العمومي، وهوني نحكيه على المخالفات أمس، مش أوام أمس في الغضابنا، مش نرجعوا لها الغضابنا، أما نحكيه توا على مدينة المهدية. عمليات مراقبة أسفرت عن تحرير 8 محاضر بحث تتعلق ب معناتها استغلال غير قانوني للشواطئ، وهوني من قبل كما قلت لك انت اصحابك الاكشاك تعطيه رخصه 50 متر مثلا، فجاه تلقى معناتها امتداد على اليمين على اليسار، وثم برشة تشكيات من المستقيم باش يحط الباراسول لازم يمشي 500 متر او اكثر باش ينجم يحط باراسول. هذا ما نحكيوش على الصف الامامي، ظاهره خايبه برشا للاسف الشديد، معناتها تلقى انت يحط لك يقول لك لا انت حط من تالي مثلا لباراسول موجود. هذا تم معناتها في اطار حمله كبيره، وفي إطار يعني الجهود لمراقبة استغلال فضاءات الشاطئية والتصدي لمثل هذه التجاوزات اللي تمس طبعا من الملك العمومي البحري نجوى، تم معناتها التحرير عدة مخالفات اللي هي 8 مخالفات، وأيضا تم حجز عدد من الوقيات الشمسية والكراسي والطاولات إلى آخره. هذا في مدينة المهدية. في مدينة الغضابنة، مدينة الغضابنة اللي هي أو شاطئ الغضابنة يعتبر من أجمل الشواطئ التونسية وحتى في شمال إفريقيا. هذا يراه مش أنا قلته، هذا ما خبراء قالوه. شاطئ الغضابنة شاطئ معناتها نظيف برشا، مزيان برشا، وهو ثاني أكبر معناتها خلينا نقوله محضنة لأعشاش السلحفاة البحرية في تونس بعد جزيرة كوريا.
0: كوريا
1: دونك المنطقة هذه هي منطقة غابية، للي يعرف البلاصة هي غابة مطلة على البحر. الغابة هي تعتبر أيضا أكبر غابة في ولاية المهدية. والغابة هذه معناتها تم تجديرها في الستينات من قبل الجيش الوطني التونسي لحماية مدينة الغضابنة من الانجراف البحري أو سمحني من الانجراف الرمالي. للأسف الشديد اليوم الغابة قاعدة تشهد في معناتها انتهاكات كبيرة، في تجاوزات كبيرة، قلع أشجار إلى آخره. وما زادت تينا بلة هو أنه الشاطئ اللي هو يمثل محضنة كما كنا نقوله للسلحفاة، لعشاش السلحفاة البحرية المهددة بالانقراض، نحكيه على السلحفاة البحرية ضخمة طبعا، فأنه الشاطئ قاعد أيضا معناتها يتعرض لانتهاكات من قبل المصطفين لنظرا لانعدام المراقبة.
0: هو شطوط الكل راهو قاعدة، معناها فما تعدي كبير على الشطوط، ومن بعد ما نلقوها الحقيقة نظيفة في الصباح، معناها آخر العشية إجا شوف أعمل دورة في الشطوط وتوترا تشوف كيفاش الناس الحقيقة، شيء يألم بالحق نادرة. إذا كان احنا ما نستحفظوش على شطوطنا وعلى نظافة المكان اللي احنا نعومو فيه، البلايس اللي احنا نقعدو فيها، فكل منتزهات باش نوسعو خاطرنا باش نقعدو هكا مع صغيراتنا ما فيها باس، إما يريد أنه ننظفوا المكان اللي احنا فيه. راهو ثقافة لغالب معناها ثم وعي كامل الحقيقة، ويلزم بلادنا لهنا في الميزان، احنا صيف وبرشا ناس تجي يقول لك مستير، مش حتى كان مستير، كل الولايات تقريبا معناها تمر بنفس الظرف، معناها خاصة في الفترة الصيفية. نعم كملوا معك نادرة.
1: هو مهم جدا اللي تحكي فيه، ولكن في إطار التفاعل راهو مهم جدا. زاد الدولة توفر كما نقولوا احنا لبوبال
0: الحاويات،
1: الاماكن اللي حاويات لإلقاء الفضلات، يعني توا وهذايا
0: هي الحقيقة موفرة الحاويات، اما ما بين حاوية وحاوية معناها مسافة طويلة برشا، واحنا نعرفوا راهو التونسي ابخل منه ما فماش، معناها ابخل منه ما فماش باش يتحرك لك يمشي لك هكا باش يقدم خطوتين زايدين ما يعملهاش، يظهر لي فهمت. فعلى قليلة نهزوا هكا ديسا شي معانا حويجات، معناها تكون صديقة للطبيعة كما يقولوا، ونحاولوا انه معناها نلموا حتى هيك الأوساخ اللي تكون موجودة معناها في القاعدة متاعنا. هذا حسب رأيي، معناها باش ما نشقيوش التونسي، معناها فهمت بيه. كملوا معاك.
1: هي نظافة عقلية بالبوبالة ولا ما غير بوبالة، نظافة عقلية وإن شاء الله المساج يسرى. ومهم جدا ميسألش كل واحد يمشي البحر يهز معاه ساك وين يحط البوبالة متاعه، مهم جدا هذا معناته. ولكن زادة الحاويات مهمة جدا، المراقبة مهمة جدا، الحماية عوان فرق الإنقاذ من الحماية المدنية مهمة جدا،
0: نعم.
1: الأمن مهم جدا، راهو منا منا لازم زادة الدولة توفر.
0: نعم صحيح.
1: أنت وقتها تمشي للغضابنة اللي هو من أجمل الشطوط في تونس، معناتها احنا نقولوا له سي اون بلاج فيير،
0: نعم
1: الشاطئ الغضابنة. على الأقل ما تخليش مثلا الاحتلال العشوائي للخيام
0: يكون تكون منطقة مراقبة الحقيقة، تخضع للمراقبة لهنا باش على قليقة نحافظوا عليها، راهو خاطر نعرف احنا برشا ناس قاعدة تخرج شوية من المدينة وتخرج شوية من الضغط استغل صحيح، ويهزوا صغيراتهم ويهزوا عائلاتهم. على كل الوقت يمر بسرعة، شكرا لك نادر على الملاحظات هذه المهمة جدا في المهدية، ونقولوا المهدية نقولوا مهدية ولاية بحر المهدية، وهي منطقة سياحية بامتياز. شكرا لك نادرة، تحياتي لك سيدة الطيف. احنا نقول لك مبروك، ألف مبروك لأنك ربحت معنا بتبيعة وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس اي. أي سيدة الطيف حرز الله، حسب القرعة بتبيعة الإجابة الصحيحة عندك بتبيعة وعند برشا وخيان اللي رسلونا على صفحتنا في الفيسبوك. تفضلوا.
2: مبروك جائزة مالية بقيمة 100 دينار من مزالي جي اس ام الحي السادس قبالة جامع النور المنستير. الهاتف 98-372-999.
0: طبعا جوازة السفر هذا ما كان يحكي عليه زميلي أحمد العيساوي في معلومة اتهمك. وصلنا إلى نهاية اللقاء ونهاية البشائر ونهاية الفقرة تمتعنا في برمجة صيفية، إن شاء الله يا ربي تكون طالع خير عليكم الناس الكل، إن شاء الله تلقوا فيها المادة اللي تحبوها، الأغاني، الإيقاعات، الأجواء الصيفية، المسابقات. على كل أحنا هذه برمجة فيها مع المواطن ومن المواطن وإلى المواطن، وهي في إذاعة القرب بتبيعة. نكون معاكم دائما على تواصل الأغنية. نجيو الأغنية يا سيدي. شكون اللي اختار الأغنية؟ والأغنية اللي تونسي بتبيعة، تونسي كي نقوله تونسي نقوله جويني والجاموسي، لكن إيه ولا ليلة دق الشماسي إن شاء الله نبرمجوها الأسبوع القادم. شكون في جنين الداري بعد؟ شكون هي في جنين الدار؟ لهذيلي طبعا طبعا الهذي اللي لفتني كانت حب مطبخ جنين الداري، كورة، سياحة، ثقافة، تبارك الله عليه هذيلي. شكرا لكم، شكرا على الاستماع. بعد شوية خليني عاد نتكلم عاد لطفي حرم عليك. شكرا لك، تحياتي لكم، شكرا عليا، شكرا نجلة نجوى المهري تقول لكم نلتقي بكم إن شاء الله في مساحة كبيرة برشا للثقافة والفنون من 3 حتى للخمسة في من 5 للـ7 في البرمجة الجديدة مرافق الفنون. ريتي غلط فيها لطفي.

تمام 9 صباحا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أغلب عدد من المتساكنين بالمنستير عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بتكثيف وتكثفت نداءاتهم لإيجاد حل إشكال قطع الماء في بعض المناطق دون سابق إعلام وتنبيه رغم عدم وجود أشغال صيانة أو إصلاح معبرين عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر منذ سنوات، كما طالبوا السلطة المعنية من أجل التدخل لإيقاف هذا الوضع وتمكينهم من حقهم في الماء. في إطار الحد من ظاهرة القاع العشوائي للفضلات وتحسين خدمة النظافة، قامت مصالح بلدية سوسة بتركيز عدد من الحاويات الجديدة بنقاط عدة بمنطقة وادي الحلوف حي المطار، وأكدت بلدية سوسة مواصلة تدخلاتها لدعم منظومة النظافة وتحسين الإطار البيئي، داعية جميع المواطنين إلى المحافظة على نظافة المحيط واستعمال الحاويات المخصصة لإلقاء الفضلات. يتم بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 و2000 بهدف تمكينهم أو تمكين من لم يتحصلوا على كلمة العبور الخاصة بالتوجيه من تحيين بياناتهم، وذلك عبر الدخول على منصة التسجيل على الرابط bac.education.tn. ويهم هذا الإجراء بالخصوص تمكين المترشحين من

0: للنظر فيه تمهيدا لجلسة عامة تخصص للنظر في مشروع مخطط التنمية 26 و2030 و2000. من المنتظر أن تنعقد اليوم في قطر جلسة محادثات لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في وقت سابق أن فريقا أمريكيا سيسافر للعاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في هذه الجلسة. الخارجية الإيرانية قالت من جهتها أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق النهائي وأنها تركز على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم وتسعى بجدية لتحقيق مطالبها. المعادلة الإخبارية القادم في تمام العاشرة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنسير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: جميل الداري،
4: جميل الداري.

0: جنينة الداري مع لهديل الفتلي. جنينة الداري
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام إرضاية الوالدين. وين ما كنتم أهلا وسهلا، مرحبا بكل من اختار مختلف موجات إذاعة المنسير في صبحية الثلاثاء 30 جوان 2026. إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام، موعد جديد كل صبحية الثلاثاء، إن شاء الله باش نكونوا من تو حتى للعشرة متاع الصباح خلال هذه البرمجة الصيفية نحكيه من خلاله على العالم الأخضر. برنامج في سوعة من زمان نقدموا المعلومة الضرورية والدقيقة تحويل المساحات الخضراء إلى فضاءات تنبض بالحياة والجمال مع مجموعة من الخبراء. سعداء جدا أنهم يكونوا حاضرين معنا خلال الحصص متاعنا، يقدموا لكم الإرشادات اللازمة ويجاوبوا على استفساراتكم على كل ما يهم الزراعات، الأشجار، النباتات وكل ما يهم الحديقة متاعنا. تنجموا تتفاعلوا معنا مستمعينا الكرام إما من خلال الهاتف 73 460 800 أو من خلال تعليقاتكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة منسير أو قناتنا الرسمية على يوتيوب غاديو منسير. مرحبا بكم الناس كل وين ما كنتم، قدموا الاستفسارات متاعكم، تنجم تخلي التعليق متاعكم وإحنا نطرحوا المختلف هذه الاستفسارات على كل المختصين واللي بش يكونوا ضيوفنا لليوم. بعد شوية نستقبلهم، لكن قبل كل شيء سعيد جدا باستقبال والترحيب بكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو لباث الكابيتان ولطفي المكي في الإخراج التقني، قايد نجل عطية بن محمد على مستوى الإخراج الرقمي، وكل عادة فرحان برشا إن تكون حاضرة معنا المتألقة على الدوام مدام عليا المنصوري في التنسيق والإشراف العام لكل ومختلف فقرات حصتنا لليوم. باش نحكيه بعد شوية من خلال فقرة مع الخبير أستاذ بشير بن عايشة خبيرنا في المجال الفلاحي على العناية بأشجار القارص والليمون في ظل ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة. أكثر تفاصيل ناخذوها بعد شوية. إذا عندكم استفسارات حول العناية بأشجار القوارص ما عليكم، كان تخليوا لي كومنتير متاعكم عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير. قبلها نرجع ونبدأ مع الأغاني التونسية سيد علي الرياحي، هذه إذاعة المنسير، نهاركم زين.

دايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

0: شاء الله نهاركم مزيان وبالخير مليان على كل ما نختار مختلف موجات إذاعة المنسير في أول حصة خلال هذه الشبكة الجديدة شبكة صيفية إن شاء الله بالنجاح والتوفيق من خلالها لكل الزملاء والزميلات في موعدنا الأول من جنين الداري اللي تكون من خلالها أول فقراتنا نودوا بها السادة المستمعين ونقدموا لهم النصيحة والإرشادات اللازمة والضرورية على كل في كل مرة على واحدة من الأشجار المثمرة واحدة من الإشكاليات اللي تتعلق بالحدائق متاعنا. سعداء جدا باستقبال الخبير في المجال الفلاحي أستاذنا البشير بن عائشة من خلال فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير داري أحلى.
0: مع الخبير سعداء جدا باستقبال البشير بن عائشة. نهارك أسعد الأيام. أهلا وسهلا مرحبا البشير.
2: أخير سيدي
0: لي
2: كل سادة مستمعين.
0: شكرا جزيلا على قبول دعوتنا كالعادة. تحاول في كل مرة أنك تود السادة المستمعين بالنصائح الضرورية واللازمة باش نستحضوا على الحدائق متاعنا والنباتات والغراسات اللي هما أصبحوا معناتها ناس من الأفراد العائلة متاعنا. رغم فما ناس متعلقة بالغراسات والحديقة متاعها عبارة عن فرد من أفراد العائلة كيما الطيب فطور الصباح والطيب فطور نصف نهار والعشاء للعائلة كيف كيف. ما تنساش الغراسات والنباتات نتاعهم اللي تتطلب عناية تتطلب انك تتلهى بها وتداويها وتسقيها باش تشوف ذلك الجمال اللي يعطي رونق مزيان على الاخر في كل دار تونسية. حتى كما عندكش الفضاء اللازم راهو عندنا افكار باش تنجم تغرس بعض الغراسات والنباتات والورود في الشرفات المنازل والا في اي بلاصة في الدار حتى في الصالة تنجم تزين دارك باحلى وازين النباتات الموجودة. هاي سي البشير موضوعنا لليوم شكون على أشجار القوارص شجرة القارص تحديدا.
2: هي القوارص بصفة عامة وشجرة القارص بصفة خاصة. علاش؟ على خاطر القوارص الشجرة دي متواجدة بأغلب الحدائق المنزلية تقريبا مع محدودية مساحة. ساعات هذا مساحة صغيرة يقول لك أخوي نحب قارصة. علاش يقول القائل علاش؟ أولا الحاجة الأولى جمال الهيكل بتاعها منظرها جميل. ديمومة الأوراق ما تطيحش أوراق عمل شكله صخر بتاع يقول لك الخوخة تطيح أوراقها وكذا ديما أوراقها موجودة. وحاجة أخرى هي استعمالاتها اليومية في المطبخ بتاعنا وفي المنزل بتاعنا.
0: أي.
2: كان نأخذ فكرة على الشجرة هذه قبل ما نشوف الإشكاليات المطروحة في ظل درجات الحرارة المرتفعة. هي شجرة دلولة وتحب شكون يدللها. المناخ نتاعها ما تحبش البرد ما تحبش الريح ما تحبش درجات الحرارة المرتفعة وتتأثر معنا كثيرا لنقص الماء.
0: به
2: عندك تديد الحساسيه للرياح ما تحبش كما قلنا برشا ريح خاصه الثلاث سنوات الاولى اللي يحب يزرع شجره جديده مضابيضه يعملها كما حمايه ذاتيه معناها يعملوا لها واقي من الرياح كصب ولا جريد ولا فيلي في السنوات الاولى حتى تشد روحها. تتاثر بدرجات الحراره المرتفعه وتتاثر بدرجات حراره التربه لنمو الجذور والاوراق نتاعها دائما يلزم ري كامل السنه. به جيو توا للأهم الأصناف. هو في الحدائق متاعنا تقريبا فما زوز أصناف. فما زوز فما ليناري هذه الثمرة متاعها كبيرة عاطية بالطول معناها تثمر خاصة في الشتاء تتحمل النقل ولكن قليلة العصارة هذه تمشي برشا للتخليد معناها للتمليح يملحها تبدأ المتينة القشرة متاعها. فما النوع المتواجد بكثرة في الحدائق متاعنا هي أشجار متوسط الحجم ما فيهاش شوك خصبة جدا ثمارها متوسطة تتسمى لوريكا هذه تثمر خاصة في الربيع وتعطي كمية عصير وافر. باش ناخذوا فكرة على الشجرة بتاعنا معناها كم تستغرق الفترة من الزهرة إلى ثمار القطف معناها من نوارة حتى الكعبة تقعد 12 شهر عام كامل. شنو هو الإشكاليات المطروحة في الحدائق بتاعنا؟ هو يقول لك الأوراق بتاعنا تحرقت ولا الثمار بتاعها تكمشت ونلقاها منشفة من داخل وتحت ولا فاقده العصاره نتاعها. هنشوفوا الاسباب بيزمنا باش نشوفوا الاسباب لازم نعرفوا المتطلبات نتاع الشجره هذه. درجات الحراره المثلى للقوارص 20 30 درجه تمشي كما ينبغي. احنا درجه الحراره بلغت في بعض الاوقات 40 درجه
0: اي
2: لنمو الجذور نتاعها. درجه الحراره المثلى 12 درجه احنا بلغت 20 درجه. اذا درجه حراره مرتفعه حد درجات حرارة التربة والحمام تاع مناخ والتربة شوية نجر عليه حروق وإتلاف الجذور أكل رقيق على مستوى الطبقة السطحية خاطر هي عندها جذور جيدة من فوق دونك تتحرق. أكل الجذور اللي كانوا ينقلوا الماء والغذاء إلى الشجرة إلى الأوراق وإلى الثمار شو مش يصير معناه يولي معناه يوقفك نقل الماء والغذاء ذاك واللي يتسبب في شيحان الحامل الثمري العنقود نتاع نتاع نتاع كعبه القارص نتاعنا يشيح وبالتالي ما عادش ينجم يشد الكعب. انا تمسها تطيح ولا تطيح وحدها في القاع. الاوراق تلاحظهم معناها تلوى ملويين وتساقط كما قلنا الثمار. وهذا شو تسمى؟ يسمى الاجهاد الحراري. دونك الاجهاد الحراري في الحاله هذه الشجره مع فاش تخمم هي الهدف نتاعها الوحيد هي تقول لك نبقى على قيد الحياه، لا تتخمم لا في اوراق لا في ثمار لا في شيء.
0: فهمت معناتها سي البشير فما يقول ما الاحتراق هذا على مستوى الاوراق اللي هي فما حتى شكون قال لنا راه عندي مشكله انه الاوراق نتاعها تحسهم محروقين استعمل الكالسيوم مش شريه كما نقولوا كالسيوم صحيح
2: اي بالضبط او باش نجيو طول للحول خلينا نفهموا شنو هو الاجهاد الحراري. الاجهاد الحراري هو درجات حراره منتفعه شو تعمل؟ انخفاض البناء الضوئي الفوتوسنتيز اللي تعمل على مستوى الاوراق وارتفاع معدل التنفس تولي تبخر كبير يولي جفاف يولي ذبول اصفرار تساقط الاوراق تساقط الثمار وتنجم تكون حتى الشجره تنجم حتى تموت. اذا الفقدان الثمار للعصاره بتاعها نقولوا تنشف احنا هي الشجره تسحب الماء من الثمار الى الاوراق خاطر معناها الهدف نتاعها باش تقعد هي على قيد الحياه. وكل المشكله هذيك هي تضعف قدره الجذور على امتصاص الكالسيوم والبوتاسيوم. جيت وتقول لي شنو هي الحلول؟ الحلول هو نحاول باش نعملوا ري متقارب ومنتظم نسقيه كل نهارين كل ثلاثة ايام على الصباح بكري ولا في العشيه فايت. نجيو تحت الشجره نتاعنا نغطيو التربه باش نغطيوها نقول لي نجمو بالقش تبن نجمو بالنجاره نجمو ببلاستيك اسود حول جذع الشجره معناها باش السراء يقعد اكثر ما يمكن وكل جذور السطحيه ذيك ما تحرقش. والحاجة الأخرى التي تنجم تعمل برشا هي رش الحوامض الأمينية التي تعمل كطبقة عازلة لحماية الأوراق والثمار باش تنقص عملية التبخر. يعني الحوامض الأمينية اللي استعملوها من الرشوم على الأوراق هي تعمل طبقة عازلة كما الكوش بروتكتريس تتسمى باش تحمي الأوراق ذيك وتقلل عملية التبخر من جراء درجة الحرارة مرتفعة. أشن هي الحوامض الأمينية تقول؟ الحوامض الأمينية هي نلقاها في النبتة هي المسؤول الرئيسي باش تبني البروتينات نتاع الشجره وتدخل في الفوتوسنتاز عمليه التفاعل الضوئي في تنظيم عمليه التلقيح وتحسين امتصاص العناصر الغذائيه وتحسين نمو وصلابه الثمار من اشعه الشمس. معناها كي نستعملهم حتى الثمره تولي يابسه تولي نسبه التبخر هذيك تنقص وتنظر عمليه التلقيح. طرق الاستعمال كيفاش يستعملوه؟ معناها يستعملوه عن طريق الرش والا التسميد مع الماء مع القطره قطره. فين تتباع هذه القوات تتباع عند بائعي المواد الفلاحيه
0: والا في المندوبيات الفلاحه ما همش موجودين؟
2: لا المندوبيات الفلاحه ما تبيع المندوبيات الفلاحه تعطي الارشاد معناها المعلومه الارشاديه وانت تمشي تشري عند بائعي المواد الفلاحيه تلقى عندهم حوامض امينيه انواع واشكال واسماء تجاريه مختلفه.
0: واضح. وخاصة نأكد ونعاود بالنسبة للسادة المستمعين ماذا بهم ياخذوا من الناس عندهم الاختصاص وعندهم نجم نقولوا الشفافية الضرورية وأنهم يكونوا متعاملين ومعروفين. كما تعرف سي البشير فما برش إشكاليات على مستوى الأدوية وتثبت من تاريخ الاستهلاك والصلاحية متاعه راه مهم جدا باش تحافظ على الحديقة متاعه.
2: هو شوف يمكن تو حس معناها كيفاش معناها المواد الفلاحية كيفاش الطرق الرسمية للحصول على نقطة بيع أو رخصة بيع مواد فلاحية. مش كي أي إنسان معناها ينجم يحل نقطة بيع، لازم تكون مهندس فلاحي أو مهندس كيميائي أو صيدلي بالنصوص القانونية باش يحل نقطة بيع لبيع المواد الفلاحية. وبالتالي يلزم نقولوا مينيموم دو كونيسونس معناها يلزم عنده شهادة علمية عبارة على صيدلي. هذاك الصيدلي متى يبيع معناها الدويات نتاع عباد ولا يبيع الدويات نتاع أشجار مثمرة وبطبيعة الحال يلزم عنده تكوين معناها فني وفني باش يقوم بالعمليه هذه.
0: سي البشير في اطار التفاعل مع الساده المستمعين فما شكون قال لنا عندي كعبه كات سيزون اربع فصول اوراقها تطيح بغزاره كبيره، قال لك ما فيهاش اوراق، معناتها شنو اللي ينجم يعمل مثلا؟
2: يعملها تو اللي كنا نتحدثوا فيه. بالنسبه معناها هذا هو الاجهاد الحراري ونقول له شيء هذا الحامل التفاف الاوراق تساقط الثمار ولا تسقط الاوراق.
0: معناتها ناقصة كما قلت أنت أملاح وإلا مواد معدنية.
2: الحوامض يمشي يأخذ حوامض أمينية معناها إذا سيدة أمينية معناها فما أما عن طريق الرش فما اللي يستعملوا عن طريق الرش وفما اللي يستعملوهم عن طريق الري، راهي تمشي مع الجوتا جوت ولا تسقي، تخلط بالماء وتسقي بهم.
0: واحنا نزيد نذكره بطريقة المثلى للري، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في الفترة هذه. ماذا بينا كما قلت انت سي بشير، يصبح بكري عشية مخر،
2: صباح بكري ولا عشية مؤخر، يلزم ري متقارب ومنتظم كل نهارين كل ثلاث أيام ديما على الصباح بكري كما كنت قلنا. تغطية التربة هذيك زادها ما برشا باش نحافظوا على كل الجذور الجيدة هذيك السطحية، أما نعملوها بالقش بالنجارة متاع نلقاوها عند النجار، وإلا بالتبن وإلا ببلاستيك أسود، معناها بلاستيك أسود حول جذر السجن، ما يعملش بلاستيك معناها نقولوا شفاف، خاطر الشفاف يزيد يسخن الأرض وينجم يحرق كل الجذور. البلاستيك الأسود معناها هو إلى بصور معناها يمتص الأشعة الشمسي، هو يسخن ولكن تحته تقعد ديما ثارية.
0: صحيح.
2: وبعد يستعمل الحوامض الأمينية اللي هي كما قلنا تعمل طبقة عازلة باش تحمي الأوراق وتحمي الثمار من تقليل عمليات التبخر في ظل درجة الحرارة المرتفعة.
0: التقرح البكتيري سي البشير، باش نختم معك.
2: التقرح البكتيري على شنو؟
0: على مستوى الأشجار، على مستوى الأوراق السوداء، قال لك الأوراق كحل، نفس العملية، نفس المعطيات اللي يطبقهم في التساقط ينجم يطبقهم على التقرح البكتيري.
2: شو التقرح البكتيري الساعي يزمنا نخبره في العلامات وهل اندراء التقرح بكتيري ولا لا؟
0: هي حسب ما فهمت البشير، هي عدوى تكون فطرية موجودة على الأوراق، الأوراق نتاع شجرة الليمون يكحالوا، ما يتيحوش أما يكحالوا.
2: هي زي ما هوش تقرح بكتيري، خاطر البكتيريا حاجة أخرى. وهذا نجم نقوله السخام الأسود، السخام الأسود سيلا فيماجين، ستان شامبينيون، والفيماجين اللي مناش يجي بعد إصابات خاصة بحشرات الزيلي على البيسرون أو بحشرات ما يسمى بك الكوشني الفاكرونة، هي تمتص العصارة متاع الأوراق، تأخذ الليزاسيد أميني الحوامض الأمينية وتسيب إفرازات سكرية، فوقك الإفرازات السكرية يجي فوقه السخام الأسود اللي هو ستان شامبينيون سكوندير، ولكن يشكل إشكال يخلي النبتة ما عادش تعمل لك التفاعل الضوئي، ما تعمل شكل فوتوسانتاز. ينجم يستعمل أي برودوي كوبريك معناها مبيد، معناها يحتوي على مادة نحاسية يمخ به الشجرة متاعه وبعد تلك ترجع عادية. ديما نشوفوا عملية الرجل ديما أما على الصباح بكري ولا عشية فايت، ديما فما إشكال خاصة في ظروف معناها المناخير موجودة تو.
0: وما نكثروش، فما معايير محددة لازمك تطبقها وتسمع كلام الخبير.
2: كل شيء يفوق الحد ينقلب إلى الضد.
0: واضح.
2: معناها كيما الطبيب يقول لك حربوشة حربوشة، زوز زوز. معناها يقول له احنا حتى المثل العربي نتاعنا يقول لك الزيادة تقتل المريض.
0: ان شاء الله ان شاء الله ما نتمناوه انه كل هذه الارشادات وهذه النصائح والمعلومات، وراو قاعد نتفاعل معناتها لحظه بلحظه مع الاسئله نتاع الساده المستمعين، شكرا جزيلا لهم وخاصه على ثقتهم في سي البشير بن عائشه اللي كل مره حاضر بالمعلومه نظرا للخبره الكبيره. سي البشير ربي يداوم عليك الصحه والعافيه، وشكرا جزيلا كالعاده كل صبحيه ثلاثاء ان شاء الله باش تكون حاضر معنا في موضوع جديد حول الجنينه وحول الاشجار المثمره خاصه وطريقه التعافي في بعض الإشكاليات اللي تعرض لها هذه الأشجار أو النباتات أو الغراسات الموجودة. نهارك أسعد يا سي البشير، شكرا جزيلا، نورتنا. إلى اللقاء إن شاء الله في موعد الأسبوع القادم مع موضوع جديد. احنا مازلنا مصير معكم مستمعينا الكرام بقية فقراتنا، بعد شوية باش نرجعوا بكم. الفقرة هي فقرة الجنينة والناس، باش نحكيوا على العشب الطبيعي والإشكاليات اللي تتعلق بالعشب الطبيعي. كنقولوا حديقة باش نبدأ بالعشب الطبيعي، شنو ما الحاجات اللي تنجم تقلق خاصة زراعة العشب الطبيعي، شنو ما الإشكاليات اللي نجم يتعرض لهم قبل تهيئة الحديقة متاعنا. خليكم معنا، هذه ذاعة نسير مع أحباب الناس كلها.

0: ياسمين علي نوصل مع مستمعينا الكرام ل 39 دقيقة من إذاعة المنسير في موعد أول من جنينة داري. كالعادة نحاول نقدم برشا معطيات ونصائح ضرورية للحفاظ على الحدائق متاعنا. من الحاجات اللي تعطي رونق وحاجة مزينة برشا في الحديقة متاعنا هو العشب الطبيعي، لكن العشب الطبيعي أصبح عليه برشا إشكاليات الحقيقة، إن كان من العناية يتكلف برشا، فما استهلاك كبير للمياه وبرشا إشكاليات أخرى، خاصة طريقة المداوات متاعه مختلف. هذه الإشكاليات باش نجاوب عليها من خلال فقرة الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس.
0: سعداء جدا باستقبال المهندس الفلاحي اختصاص هندسة مناظر وتهيئة فضاءات خضراء المهندسة مدام ريم الخميري مساوي. نهارك أسعد الأيام، مرحبا.
2: صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين بكافة مستمعي إذاعة المنسير ومستمعينا بكافة بكامل تراب الجمهورية التونسية من شمالها إلى جنوبها.
0: ربي يداوم عليك النشاط مدام ريم، يعطيك الصحة وشكرا جزيلا على قبول دعوتنا. وبالحق مع الله يخليك، وموضوع مهم للغاية نحكيه اليوم على العشب الطبيعي، وتعرف أنت قيمة العشب الطبيعي في الحدائق التونسية وقداش أنه أصحاب الحدائق يحاولوا يستحفظوا عليه لأقصى الدرجات، خاطر الإشكاليات متاع العناية متاعه صعيبة وتتكلف خاصة.
2: جستمو دونك انت جبت موضوع مهم برشا ويهم برشا ناس، جستمو اصحاب المنازل، البلديات، المؤسسات العموميه ولا حتى المؤسسات الخاصه، الاخوه الفلاحه اللي هما يا اما يكونوا منجين والا جستمو معناها دي بينيفيسير ولا حتى عندهم معناها لي فلوز هذوما، وكيفيه انشاء ما يسمى باللي فلوز هذوما نسميهم زاد بالعربيه المسطحات العشبيه، معناها هما هكا لو بلون الاخضر هذاك اللي محليه وجميل ومنه هو تخرج منه معناها الورود وتخرج منه الأشجار بجميع أنواعها. دونك هذايا موضوع يهم برشا ناس، وتعرفوا مليح اللي المسطح العشبي هذا ينجم حتى يكون معناها هو بيدو نستعملوه ولا نوقفوه كيف لي في لي تيران دو سبور في الأنشطة الرياضية، وذاك علاش الاهتمام به راهو مكلف جدا. انا ديما معناها جو كونفيرم انه الحقيقة معناها نأكد انه راهو انشاء المسطحات العشبية مهم، ولكن الاستحفاظ عليها بعد ولونتروتيان معناها العنايه بها بعد اهم برشا باش نجموا نستحفظوا في لو لون تيغ معناها نستحفظوا على الديمومه نتاع هكا المسطح العشبي نتاعنا. دونك فوالا، دونك هذا معناها جوست الباز تبدا راهي من الغراسه نتاعها. لازمنا نفهموا حاجه اللي قبل الغراسه لازم يكون فما نوعا ما تحضير الارض اللي باش تستقبل معناها اللي غاميني، خاطر هما راهم في نهايه الامر المسطحات العشبيه دي الاساس نتاعها هما الزريعه، تشبه الزريعه معناها القمح اللي الفصيله اللي غاميني هذوما اللي هما جوستمون ما نجموش نحطوهم في بلاصه ما تكونش سبق اعدادها. اش معناها سبق اعدادها؟ معناها وقع تنظيف الارض من تسكيه حجر وتسكيه اعشاب ضاره، وقعت الحراسه، وقعت تقليب التربه، وقع ولو اني انا ما نشجعش برشا الحقيقه على الحراسه العميقه، ولكن يبقى خاطر تعرفوا مليح زاد المسطحات العشبيه دي ولا الزريعه هذه ما تمشيش ان بروفوندور، اما بقدر ما تمشي هوريزونتالمون معناها تمشي بصفه افقيه ما تمشيش برشا بصفه عموديه، معناها ما تغوصش في بطن الارض. لذلك علاش ما نوصلوش انه نعملوا حرف عميق، والحرف جوستمون سي جوست لا سوبيرفيسي وين باش نحضروا ما يسمى بمهد البذر. دونك لهنا إضافة المادة العضوية وإلا التسميد الأولي وإلا التسميد المتحلل إذا كانت التربة نتاعنا فقيرة، ولهنا أنا ديما نشجع حقيقة معناها الحقيقة ديما نشجع على ما يسمى بتحليل التربة قبل الولوج إلى أي نوع من الغرس ولا من الزرع، على خاطر هو التحليل هو اللي باش يخليني نعرف إذا التربة نتاعي غنية ولا فقيرة، إذا كنت تستحق ريال ما إضافة معناها لمواد مسمدة ولا بعد كيف نعرفوا مليح اللي هي اسمها مسطح عشبي، معناها لازمها تكون مستويه الارض نتاعي. دونك هنا نتعداو مرحله ما يسمى بتسويه السطح، علاش باش ما يبقاش فيها هكا المنخفضات والمرتفعات، ولو انه في بعض الاحيان في الهزيلي نعرفوا مليح مثلا في لي تيران دو جولف والكل عندك لي بالونمون معناها عندنا هكا لي كوربيور اللي نبداو نجيبوهم موجودين، ولكن هذا لا يمنع انه نحن نحاولوا نسطحوا لو تيران تاعنا لو ماكسيموم باش نجم بالحق نعمل لو سيمي نتاعي ما يصيرش فما دي زون فيهم برشا زريعه ودي زون اخرين ما فيهمش برشا زريعه، وذلك علاش نحافظوا على الهوموجينيتي معناها نحافظوا على
0: التناسق والتناغم نتاع
2: التجانس صحيح وتجانس الطريقه معناها كميات نتاع الزريعه نتاعنا. دونك كيف فما حاجه مهمه برشا واللي ساعات نقفلوا عليها اللي هو التاكد من وجود تصريف جيد للمياه. تعرف مليح اللي المياه الراكدة في جوف الأرض راهي إذا كانت تتجمع بعد الري وإلا بعد الأمطار ولا غيره وإلا تكون الأرض متاعي ما فيهاش إن الترميابيليتي صحيحة معناها نقولوا نحن ما تصرفش المياه بطريقة ناجعة تنجم تكون هذه كبيرة معناها ما يحدث خلل في النمو وحتى في الانتروتيان بعد. لذلك علاش نحن لازمنا نتأكدوا من وجود تصريف جيد للمياه باش ما تتجمعش هكا المياه هذيك وتكون لسبب احيانا في الامراض اللي انت حكيت عليها. لهنا الحقيقه باش معناها نعاود نرجع نوعا ما على حتى اختيار نوع العشب. راهو بالنسبه للمفتحات العشبيه حسب لا ديستيناسيون معناها حسب الهدف نتاعي. اسكو كيما حكيت لك انا توا نحن هنا نستعملوها في عديد الاطارات في عديد الاطر. دونك نجم نستعملها كحديقه منزليه كما نجم نستعملها في التيران دو سبور كما نجم نستعملها في الحدائق العموميه كيما نجم نستعملها جوست ان بلان فير معناها في في في مؤسسه والا في مدخل نتاع معناها اداره وغيرها. دونك لهنا الاختيار بيدو في نوع العشب هو بيدو ديبون من مناخ المنطقه ديبون من كميه المياه اللي عندي متوفره معناها ديبون معناها هو ايضا
0: مهم سريع معناتها في اطار التفاعل معناتها هم فما انواع بالنسبه للعشب الطبيعي اللي تنصح به انت الساده المستمعين واللي تراه يوالم معناتها يوالم طقسنا ويوالم الظروف المناخيه نعيش فيها اليوم شنو هو باش تنصحنا ناخذه مثلا؟
2: هو اكثر معناها نوع من الجازون اللي نحن نستعملوه معناها المسطحه الطبيعيه هو لوريغرا. لوريغرا اللي هو يشبه شويه للنجم ريتك نحن ساعات نقول والله النجم كلاني هو جسمه هو نوع من الليغرامينيه معناها والريغرا هذا هو اكثر نجم نقول لك من اكثر الانواع استعمالا في هاللي فلوس هذوما ولا المسطحات العشبيه. ولهنا نرجع نقول لك راهو الاختيار معناها والاختيار نتاع نتاع النوع الجرامينيل اللي باش نستعمله في الفلوس نتاعي في المسطح العشبي راهو ديبون لارجمون من لا ديستيناسيون. راهو مش كيما لو انت انا نحكي لك نعطيك مثال بسيط معناها بس في التيران دو بول يزني تكون عندي فلوس عاليه والا تكون التاي نتاعها ارام معناها تكون عباره معناها مسطح عشبي بالحق معناها العلو نتاعو لاوتور معناها نتاعو ال ديبون اوسي من ديستيناسيون معناها ما نجمش انا نجي في تيران دو سبور ونعمل فلوس عاليه
0: ما تنجمش هي. او اليوم مثلا نحكيو كاس عالم مثلا وشفنا انه فما بعض الاشكاليات تتعلق بالعشب الطبيعي في بعض الملاعب في امريكا انه خاطر العشب عالي شوي ما خلى انه الكره ما هي السريعه خلى انه اللاعبين يتضربوا معناتها راهو علم كامل وانك باش تحضر ذلك العشب خاصه في الانشطه الرياضيه
2: هو مما لا شك فيه. ونرجع ونعاود نقول لك لهنا اللي راهو الاستعمال نتاع الجرامينيه جازون عنده مميزات وبالطبيعه عنده احتياجات هذا هو بيدو الدوموند يكزيش معناها حاجات معينين في اللي بارامتر كيما قلت كيما كنت نحكي لك من بكري اسكو الشمس مش مطوله مش مطوله البلاصه اسكو فيها برشا ظل ولا اسكو هي مهيئه للزينه والا للمشي والا للرياضه كيما كنت تحكي تو معناها كميه المياه المتوفره اسكو باش تكون عندي كميه مياه متوفره بكثره خاطر فما انواع من الجازون اللي بلوز اكزيجونس معناها هي متطلبه اكثر من ناحيه الماء. دونك نرجع اللي فما بخلاف لوريغرا فما دوترو تيب فما البرميدا غراس فما الزيوزا فما الكسكو فما معناها فما برشا انواع من الجرامينات. علاش انا ننصح ديما الشخص اللي بناوي باش يعمل مسطح عشبي في داره والا بشي ولا في مؤسسه والا في فضاء رياضي والا في ان بارك معناها باش يستقبل عديد الزوار والشرفاء يلزم يتوجه لاهل الذكر. علاش شكون هذوما اهل الذكر اللي هما يفهموا غير ما واللي عندهم المعلومه التقنيه والعلميه اللي تنجح له الفلوس نتاعو. هو لو ديماراج ديما راهو كيف انا نقول فتاتر التحضير الاول مهم برشا على خاطر هذاك اللي باش يخلي الانطلاق نتاع الزريعه نتاعي دون لو بون سونس. من بعد اون فوا سايي وتحصلت على الفلوس نتاعي على المسطح نتاعي باش تعداول مراحل اخرى. راهو البذر سونيك معناها سونيك كان كومونسمون معناها يسبق البذر اكل التحضير اللي حكيت عليه من بكري معناها التحضير الارض نحي الحجر انت دسويت ماناش نعاودو نذكروهم خاطر ذكرتهم في البدايه. أما راهو عملية نثر البذور يلزم تكون كيف كيف بطريقة متجانسة، يلزم معناها من بعد ما نعمل البذور متاعنا يلزم يصير عملية الري باش نجمو نحققوا أكل انتفاخ متاع الزريعة، وباش نجمو نحافظ عليها حتى من الطير. معناها خاطر انت تعرف الطيور شنو تاكل، تاكل هكا البذور تاع الواحد كيما في القمح، معناها هو كي تسكو كي تبدا مساحات كبيره نعملوا ما يسمى باللغولاج، معناها نعديو الماكينه الرولو وذاك كيما نسميوه الفلاحه باش نعملوا لاديزيون، معناها باش نزيدوا اللصق زراعتنا في على الارض، وبالطريقه هذيك من معناها نحافظوا على التجانس نتاع عملية البذر بتاعي. الطريقة الأقل تكلفة لكنها تحتاج بعض الصبر. الفلاح لهنا يزم ويعطي أهمية كبيرة لعملية البذر، ويعمل ما يسمى بالرولاج اللي كنت نحكي لك عليه توا، وهي أسرع طريقة. الرولاج معناها توا اللي معروف فيه، اللي نحن ولينا معات ناخذوا الجازون كزريعة، ولينا ناخذوه عرض كيما التابي بالمتراج. فما عبيد مختصة معناها فلاحة مختصة منجين متاع الجازون اللي هما يخدموا فيما يسمى باللي جازونيخ، معناها هي ديبارتيل معناها أراضي شاسعة، تبدأ الفلاح يعمل لك خياسيون متاع المسطحات العشبية هذية ومن بعد يبيعهم بالمترو. دونك هنا هي أسرع الطريقة، هذه أسرع برشا من طريقة البذر، معناها ناخذ الليرولات الجاهزين. وإلا فما طريقة أخرى اللي هي الغراسة بالعقل ولا الشتلات، نجيب كيما لو بيبينيغيس نجيب العقل متاعي نزرعهم بالطبيعة ونستعملهم، وهذه خاصة معناها فما أصناف معينة نزرعوها بالعقل ولا الشتلات كيما البرميدا وكيما بون ريغرال أكثرية في أنسومي ديريكت، وإلا في هكا الحكاية كيما قلت لك معناها نجيبوا لي تابي حاضرين وكل شيء. دونك فما حاجة مهمة ريت عملية الغراسة نتاع المسطحات العشبية نتاعنا اللي باش يجي بعدها ديريكتومون. أنا سي جي ديجا انستالي البلوز نتاعي حطيتها رجلت أموري. دونك لهنا الري يعد من أهم عوامل النجاح في المسطحات العشبية، على خاطر بعد الزراعة بالضبط يلزم نحافظ على رطوبة التربة. قولي علاش نحافظ على رطوبة التربة؟ على خاطر الزريعة نتاعي وإلا العقل والشتلات وإلا حتى الوقت نجيبها حاضرة أنا سيكون دو تابي، هي ديما عندها احتياجات للماء ويلزم تكون فما إن كونستانس، معناها فما
0: استقرار على تزويدها بالماء.
2: هي يعطيك الصحة باش تنجم وقت النبتة نتاعي حاجتها لا كونتيتي حاجتها بكمية الماء نتاعها ديجا هي التروب لاسيز نتاعها موجوده، معناها تلقى لاسيز نتاعها موجوده في الارض اللي تغرست فيها. نحن نقولوا ديما فما مثل لك اللي نقولوه اللي متنقله من الزباله، وغياليتي اذا كان المزباله هذيك المتنقله تلقى لي كونديسيون اللي هي ايديال، معناها لي كونديسيون المثلى اللي تنجم تعيش فيها ماهيش باش تكون مزباله، باش تلقى شيختها وباش تعيش غاديكه وباش تمد العروق نتاعها كوم يسدوا. دونك تبحث ديما عن مكان الرطوبه، هذاك علاش معناها الري يعد من اهم عوامل النجاح نتاع الغرس نتاعي. دونك بعد تثبيت العشب يفطيج لي انستالي، دونك يفضل الري بطبيعه ماناش هذه معلومه والاخوه الفلاح الكل يعرفوها، وحتى نحن معناها كاشخاص عاديين معناها نعرفوها اللي يلزمني نسقي يا اما صبح بكري ولا اخر نهار، وراهو الري وقت الحراره المرتفعه الحقيقة ما يعمل كان ما ينجم كان يخسرنا في كمية كبيرة من الماء أتخافيات كنا بلي فابو ترانسبيراتيون، وإلا النتح المائي اللي هو معناه عملية التبخر هذا علاش معناه ما غبيتنا الري يكون يا إما تصبح بكري وإلا يكون في آخر النهار. نتعدل حاجة أخرى مهمة زادة ولا تقل أهمية عن عملية الري، القص المنتظم. ش معناه القص المنتظم وصلنا بلي فابو ترانسبيراتيون لاتون ريغيليير. دونك القفص المنتظم هذايا راهو هو اللي باش يعاونني اول حاجه باش نعمل لك الكوفرتور، معناها زياده كثافه العشب نتاعي في الـ في الـ في المسطح العشبي باش يجمل له المنظر نتاعو كيما انت تحكي، معناها اذا كان حتى البيزاج بالطبيعه مش كيما باش نعمل تيران دكتور، مش كيما باش نعمل حديقه، مش كيما باش نعمل
0: انتو، هي جماليه نتاعها في التناسق هذاك نتاع القصان وتبدا حاجه مزيانه. هاي
2: دونك هنا هذا باش يحسن له الشكل نتاعو، كيف باش يعاوننا زاد انه نقاومه ما يسمى بالاعشاب الضاره ولا الاعشاب الدخيله. الاخطاء الشائعه الحقيقه هي انه نجي للجازون ونحشو حشه كبيره من الاول. علاش؟ على خاطر هذا مش باش يعمل كان انه يزيدوا في ستريس نتاعو، خاطر تعرف مليح اللي اذا كان انا باش نقص. دونك نحن في العاده لا بروليفيراسيون معناها النمو تاع النبات ما وتعرف ما يسمى بالفوتوسنتيز ولا التمثيل الضوئي باللغة العربية هي. اللي هو هكا اللي خضور هذاك تاعنا كاللون المزياني تاع الجزون هذاك راهو ما يجيش من عدم، هذاك يجي من التفاعل تاع البلان تاعي الخارجي مع ضوء الشمس. وتعرف مليح اللي باش نتحصل على اللون الجميل هذاك اللون الأخضر يلزم تكون ثم تجانس في التوزع نتاع الزريعة نتاعي على مستوى الأرض. دونك إذا كان أنا باش نقص برشا باش نحدث نوع من ستريس للبلانت اللي هما اللي جرامينيه هذوما، وبالطبيعة إذا كان باش نحدث لها ستريس هذاك هذاك علاش القاعدة الرسمية اش تقول لا نقص أكثر من ثلث طول الورقة في كل مرة. معناها اش معناها؟ معناها أنا سي الورقة نتاعي طلعت ما يلزمنيش نتجاوز تقريبا الثلث نتاع طول الورقة في كل حشة. دونك نحش المرة الأولى من بعد نعاود بديدة ونعاود نحش أنكور معناها مرة أخرى ثلث آخر وهكذا حتى لين نتحصل على المستوى الارتفاع اللي أنا حشت به واللي يخدم الأوبجيكتيف نتاعي اللي حددته من الأول ونوع المسطح العشبي ولا اليوزاج نتاعه اللي أنا باش نوظفه من بعد. دونك هذه بالنسبة لعملية القص. الحاجة الأخرى واللي تبقى نحن تخيبتها معناها الديبان من معرفتي لطبيعة الأرض اللي أنا حطيت فيها المسطح العشب بتاعي هي عملية التسميد.
0: التسميد هي التسميد والمداوات
2: جستما نحكي مبدئيا على التسميد. عملية التسميد علاش؟ على خاطر طعم مليح نحن زي ما هم ثلاثة عناصر مهمين في نمو كل نبات اللي هم الامبيكا اللي هم الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم. الأزوت راهو مهم برشا للنمو تسكين معناها النيتروجين اللي قلنا احنا مهم برشا للنمو الغرس نتاعي ولا الزرع نتاعي. الفوسفور مهم برشا باش نقوي الجذور باش تقدر انها الاكسبلوات هاك الغذاء اللي هو موجود في بطن الارض. والبوتاسيوم مهم جدا ايضا باش النبته نتاعي تكون عندها اون بون ايمونيتي معناها عندها مقاومه كبيره للامراض وزاد اون بون ريزيستانس حتى ما يسمى بالتشخيص والا الجفاف. دونك التسميد يلزم يكون حسب برنامج منظم خلال السنة. نعرف مليح روحي وقتاش غرس، نعرف وقتاش نحتاج للنمو وقت البداية بعد البذر، نعرف مليح اللي باش نقوي الجذور على خاطر وقت اللي تبدا الدنيا تسخن يلزم النبتة نتاعي تكون كابابل انها هي قادرة انها تمص الماء من بطن الارض، ونعرف مليح اللي باش النبتة نتاعي تكون في صحة جيدة وقادرة انها تقاوم الامراض وغيرها وقتها نعمل انا فوق فوتاسيك. دونك لي زيليمون هذوما ما نجم نهزهم ولا نجيبهم للارض كان وقت اللي نبدا نعرف الارض نتاعي ديجا شنو موجود فيها ونجيب لو هوليكا معناها نجيب المكمل باش ما نخسرش خاطر بقيتو الله يخلي يخسر مؤمن معناها زاد ما نجمش نجي نحط كميات زيت نص الماء باش تلوث لي ما يسمى بالمائده المائيه نتاعي خاطر سون كومون دي برودوي شيميك. اما زاد من ناحيه اخرى عندي زادة جيب الفلاح ولا جيب الإكسبلاتون المستغل بتاع الأرض ذيك زادة كيف يفهمني برشا أنا راهو الحقيقة معناها الكوفير كونابل لتود تكنيكو إيكونوميك معناها الجانب التقني مهم ولكن أيضا الجانب الاقتصادي مهم جدا. معناها أنا باش نعمل بالفلوس باش نخسر عليها وذاك علاش أنت تهديلي بكري ويعطيك صحة جبت على حكاية لونتروتيان قول كان اليوم صحيح لكوفير مهمة أما راهو لونتروتيان مهم زادة برشا. دونك هنا كيف باش نحكي على مقاومه الاعشاب الضاره اللي هما سي parmi les maladies هذا كي نحكيوا على المرضي اللي يصيبوا معناها لي بلوز نتاعنا نحكيوا على الاعشاب الضاره ونحكيوا زاد على الامراض الفطريه ونحكيوا على الحشرات والديدان وغيرها فهمت. دونك لهنا ثم الاعشاب الضاره اللي هي معناها وجود الاعشاب اللي هي منافسه العشب على الماء خاطر تعرف الاعشاب الدخيله هذه اكثر حاجه تنجم تضر من النباتات نتاعنا اللي هي تنفسها في الغذاء وتنفسها في الماء. دونك لهنا يلزمني نحاول معناها اذا كان المساحات ماهيش كبيره ينجم يكون النزع نتاعها يكون ندوي يدوي معناها باليدين والا اذا كان نستعمل مبيدات مخصصه عند الضروره خاطر فما ما يسمى بالمبيدات سيلكتيف معناها اللي هي بيدها تبطل الحاجه وما تضرش معناها الفلوز نتاعنا. دونك لهنا نرجع وناكد على انه يلزم نستشيروا اهل الذكر والعباد المختصه في الحاجات هذوما باش يعاونونا انه نختاروا شنو هو المبيد اللي نجم نستعمله. ولو اني انا راني ديما نمشي للتوندونس بلوتو ايكولوجيك نقول اللي النزع اليدوي ان امكن هو احسن برشا من اني نستعمل مبيدات. دونك
0: حاول تبعد على كل ما هو كيميائي معناتها تحاول انه الطبيعه تداوي روحها بروح هذا هو
2: ما هو راهو الحقيقه معناها خلينا نحكيوا فيه مره اخرى ذاك اللي موضوع
0: هذه
2: هي الحقيقه سأقوم منافسي على يحل الشهية باش نحكي عليه، على خاطر انا من اكثر الناس اللي نشجع الفلاح انه يعود الى ما يسمى بالممارسات السلاحيه الجيده والسليمه، واللي هي غير مبنيه تماما على استعمال المبيدات واستعمال المواد الكيميائيه بصفه عامه، ولا على الاقل ما يسمى بالمقاومه المندمجه اللي تخلط ما بين الممارسات السلاحيه السليمه وتخلط ما بين الاستعمال الرشيد لهالمواد الحافظه المواد الكيميائيه ولا المبيدات هذه.
0: على خاطر مدام ريم راهو ممكن النتيجه نتاعها تكون انيه سريعه على مستوى اصلاح الارض، لكن الابعاد والنتائج نتاعها على المستوى البعيد راهي باش تكون ضاره على مستوى انتاجيه الارض وخصوبه الارض وخصوبه التربه. هيك علاش لازم
2: هيك صحه الانسان
0: زاد
2: كيف ما رانا لهنا بالحق، معناها إذا أنا نحكي على ديمومة الإنتاج الفلاحي، لكن باش تحكي على ديمومة الإنتاج الفلاحي على السلامة الغذائية متاعنا وخاصة على سيادتنا الغذائية، لازمنا نخمموا في صغيراتنا غدوة نخليو لهم إرث على الأقل باش يرحموا علينا، فهم؟ دونك اليوم إذا كان باش نحاول معناها على جوبك هو موضوع يطول الحديث فيه، والحقيقة إن شاء الله بقدرة الله تكون عندنا فرصة أخرى
0: إن شاء الله بالطبيعة.
2: كثير أنتم ديما ما شاء الله عليكم، معناها بوزيت على باج وديما معناها فتحين يديكم وكل شيء، إن شاء الله مرة أخرى نحكيه على ما يسمى بالفلاح الإيكولوجية، وإلا باش ما نقولش الفلاح البيولوجية نقول الفلاح الإيكولوجية اللي تحترم الأبعاد الثلاثة متاع الجوغابيليتي اللي هما الانفيرونمنتال لسوسيال الإيكونوميك، معناها البعد الاجتماعي البعد البيئي والبعد الاقتصادي. نحن اليوم مناش نطالبوا في الأخوة الفلاحة أنهم يرجعوا نقولوا نحن الفلاحة مماتي وجدي، أما مثالش نشوف الانوفاتور معناها الجانب التجديدي، ولكن انه نستحفظوا كما قلت انت على هكا الموروث نتاعنا اللي هي ارضنا اللي هي ارض جدادنا اللي هي الارض اللي زلنا نخليوها لاولادنا ولحفادنا بقدره الله. دونك نرجع شويه معناها جوست بور كادري، نرجعوا لحكايه الامراض، خاطر انت بكري سالتني قلت راهو في الارض نتاعنا نجموا نلقاو الفطريات، نجموا نلقاو الحشرات، نجموا حتى معناها انفاس ديجنوستيك وقت اللي نتعدى كي نغزل المسطح العشبي نتاعي نشوف الكلوز اللي فيها لاكولور جون معناها اللون الاصفر، هذا ينجم يكون نقص في الغذاء كيما ينجم يكون مرض كيما ينجم يكون معناها خلل في تصريف المياه، وعاده معناها الاصفرار هذاك ساعات يكون افراط في الري بايز، ساعات يكون نقص في التهويه معناها في النيفو نتاع الغاسين والا الجذور نتاعنا، ساعات يكون اكسي والا نقص في العناصر الغذائيه كما حكيت لك من بكري. دونك هنا المتابعه والا انا نسميها حتى مع الاخوه الفلاحه ديما نقول لهم راك لازمك تكون صاحب الطنبه نتاعك. اش معناها صاحب الطنبه؟ معناها لازمك تكون المرافق والرقيب المستمر باش تنجم تعمل التدخل نتاعك في الوقت المناسب، واذا تدخلت في الوقت المناسب بطل معناها الليفي نتاع الملادي هذيك يكون التدخل نتاعك ناجع جدا. دونك هنا معناها ثم معناها إذا كان حب نحصل شوية
0: ولا تحيز في دقيقة مدامة
2: قديش عندي؟
0: دقيقة ونص
2: دقيقة بيه. دونك هنا نحب نقول فما بعض الأخطاء اللي يلزمنا نتجنبوها اللي هي الري اليومي بكميات شوية معناها فهمت اللي هو قص العشب قصير جدا أرى هذاك بدوني جولي ديت كاريمون اللي هو إني راه مش معناها نعطي برشة أسندة معناها باش تحصل على مسطح عشبي ممتاز، لا لازم يكون أعطيها شوية أراه برشة يقتلها وشوية يقتل هزادة. دونك لهنا ما يزنيش نخلي فما مياه معناها كيستاجر مياه رافدة، لازم الصرف نتاعي يكون موجود، وراه المشي فوق العشب مباشرة بعد الزراعة ينجم يضره. دونك نصائح باش نجم نحافظ على البلوز نتاعي، لازمني نختار صنف مناسب للمناخ، صنف مناسب للأرض، صنف مناسب للديستيناسيون شنو نحب بالضبط أنا من المسطح العشبي، الاقتصاد في مياه الري باستعمال الري بالتنقيط ليميت وإلا الرشاشات هذوكم أكل المبرمجة وإني نحكي شوية على الإنوفاسيون، إيش تهوئة نتاعي الدورية للتربة، إضافة السماد في الوقت المناسب زادا مش باغ بوطون نجي الدنيا سخونة تشعل وأنا نحط لامونيتر، دونك إزالة الأوراق الجافة باستمرار، متابعة ظهور الأمراض قبل انتشارها بالمحافظة اللاصقة اللي حكينا عليها مبكي. في الختام نحب نأكد إنه إنشاء مسطح عشبي راهو جميل ماهوش مجرد زراعة حشيش، هو مشروع يحتاج إلى تخطيط، يحتاج إلى اختيار جيد للصنف، يحتاج إلى تحضير مناسب للتربة، وسورتو اون بون اريغاسيون ري ممتاز، تسميد مرشد، صيانة دورية ومتابعة لصيقة. دونك هنا وقت نعطيو للمسطح العشبي نتاعنا العناية اللازمة، نتحصلوا بقدرة الله على فضاء أخضر جميل جدا، وأنا أحب الجمال وأحب الاخضرار وأحب الورود. كلكم راكم نتصوركم كيفي ممكن هنايا باش ينجم يحسن لنا جوده الهواء يعطينا معناها انفيزيوال مزيان برشا يعطينا راحه نفسيه ويعطي جماليه لكل افراد المجتمع. دونك هنا نشكركم على حسن المتابعه الساعه قبل كل شيء وان شاء الله بقدره الله نبقى على ذمتكم في تساؤلاتكم وإلى اللقاء القادم.
0: إلى اللقاء مدام ريم الخميري ميساوية مهندس فلاحي اختصاص هندسة مناظر وتهيئة فضاءات خضراء والحقيقة بحب وغيرة كبيرة برشا على هذا القطاع حثتنا على موضوع مهم ومهم للغاية وإن شاء الله باش تجدد معاك الموعد واللقاء مدام ريم على خاطر بالحق من الكفاءات اللي نحبوها برشا في بلادنا واللي تقدم في إضافة كبيرة برشا وتغير على الأمن الغذائي في تونس. احنا مستمعينا الكرام وصلنا لختام هذا الموعد الأول من جنين الداري. جنين الداري كما قلنا مساحة تنشيطية كل نهار ثلاثة نحاول نشجعوكم باش تزرعوا باش تغرسوا الأشجار على أمل أنه غدوة تحصدوا جمالها وتخليوها لصغيراتكم. حب نشكر شكر كبير كابيتان نوتي المكي في الإخراج التقني، مدام عليا منصوري في التنسيق والإشراف العام، القائد نجل عطيب المحمد في الديجيتال. بعد شوية موعدكم مع صديقة المستمعين رفيقة المتابعين صاحبة البهجة مدام رفقة، موعد جديد من حكايات الأفراح ومنوعة جديدة نتمنى لكن الحظ والنجاح المدام رفقة زنيتي. هذه إذاعة المنستير بسلامة، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام ومتابعة طيبة لبقية برامجنا.

تمام العاشرة صباحا هنا بإذاعة المنستير. تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. طالب عدد من متسكني مدينة المنستير بإيجاد حل لإشكال قطع الماء في بعض المناطق دون سابق إعلام أو تنبيه، معبرين عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر باستمرار خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. يتم بداية من اليوم إعادة فتح بوابة التسجيل الخاصة بالتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 26 و2000، بهدف تمكين من لم يتحصلوا على كلمات العبور الخاصة بالتوجيه من تحين بياناتهم، وذلك عبر الدخول على منصة التسجيل bac.education.tn. ويهم هذا الإجراء بالخصوص تمكين المترشحين من تحديث أرقام هواتفهم أو إدخال أرقام جديدة يرغبون في تلقي عبرها الإرساليات القصيرة المتعلقة بكلمات العبور الخاصة بالتوجيه. أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني يسر بن عمار أن التسجيل للسنة التكوينية الجديدة يتم عبر منصة بيداغوجية جديدة، وأوضح أن عدد المترشحين منذ فتح باب التسجيل نهز 8000 طالب تكوين، مشيرا إلى أن التسجيل انطلق منذ يوم 19 من جوان وما زال متواصلا، ولكن باب التسجيل في الاختصاصات التي شهدت إقبالا كبيرا سيغلق قريبا. يعقد مجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى وزير الاقتصاد والتخطيط حول مخطط التنمية 26 و2030 و2000 اليوم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اجتماع الدوحة قد يكون مهما وسنعرف ذلك لاحقا، وأضاف نحن نحقق تقدما جديا للغاية في معركة نزع السلاح النووي الإيراني. من جهته أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران لم تدخل بعد مرحلة التفاوض على اتفاق نهائي، وأن ذلك مرهون ببدء تنفيذ بعض البنود واستمرار تنفيذها. قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان اليوم إن نحو 1,000,000 شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الصهيونية المستمرة منذ مارس الماضي، وأشار إلى أن المساعدة الإنسانية مهما كانت ضرورية ليست كافية، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية في لبنان ليست إنسانية فقط بل اقتصادية واجتماعية أيضا. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من

برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح.
2: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام، منورينا في متابعة منوعة جديدة على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنسير في هذه الشبكة البرامجية الصيفية الجديدة اللي يحمل عنوان حكاية الأفراح. حكاية الأفراح الحقيقة هو برنامج قديم جديد، ماهوش بدعة في إذاعة المنستير، تعدى مع برشا زملاء وزميلات. ممكن الخصوصية المرة هذه أنه ماهوش البرنامج اللي باش نحكيه فيه توثيق، وإنما هو مجال نفسحوه لسادة المستمعين والمستمعات حتى نحكيه مع بعضنا على عادات وتقاليد تونسنا البيا. تعرفوا اللي لكل مدينة تونسية حكايتها، ولكل عرس نكهته، ولكل زغروتة معنى، ولكل لباس حكاية، ولكل أكلة ذاكرة لا تموت. بين عبق الماضي ونبذ الحاضر نصحبكم مستمعينا الأعزاء كل صبيحة ثلاثاء من العاشرة إلى منتصف النهار في رحلة عبر مختلف جهات تونس لنفتح صندوق الذاكرة الشعبية ونروي حكاية الأفراح كما عاشها الأجداد، ونكتشف كيف تطورت مع الزمن وما الذي بقي منها صامدا أمام تغير أنماط الحياة. في حكاية الأفراح ما نحكيوش فقط على الأعراس ولا المناسبات السعيدة عموما اللي نحتفل بها في فصل الصيف، وإنما نتحدث عن الهوية، عن العادات، عن التقاليد، عن اللباس، عن الأكلات اللي كانت تزين الموائد، عن الأغاني والزغاريت، عن الطقوس اللي تجمع العائلة والأصحاب والأحباب والجيران واللي كانت توطد العلاقات ما بيناتهم. نحكي على التفاصيل الصغيرة اللي تصنع الفرح في عائلتنا، في مجتمعنا، في بلادنا. قديش محتاجين للفرح اليوم، قديش محتاجين للمة العائلية، قديش محتاجين أن نحكيه بكل الفرح عن عادات وتقاليد تورثناها عن أجدادنا. صحيح البعض يعتبرها اليوم باتت مكلفة بالمقارنة مع الحاجات السامبل خلينا نقول اللي عشناها في الماضي، ولكن راهو كل حاجة عندها قيمتها وكل حاجة عندها علاش تعملت. في أولى محطات حكاية الأفراح اليوم نحط الرحال بمدينة المكني. الحقيقة أنا كنت مبرمجة مدينة أخرى، ولكن لاعتبارات وباعتبار أنه عنا ضيف موجود في الخارج سبقت حصة مدينة المكنين، المدينة اللي عرفت بعراقتها، تراثها الثقافي، تمسك أهلها بعاداتهم وتقاليدها الأصيلة. باش نحاولوا خلال الساعتين هذوما نعود نرسموا مع بعضنا صورة العرس المكني كما كان بالأمس، ونحاولوا نقارنوها بما أصبح عليه الحال اليوم. الحقيقة رفقة صديقاتي اليوم، خلينا نقول صديقاتي اللي ساعدوني في إعداد الحصة وإن شاء الله يساعدوني في تقديمها، باش نحكيوا على عادات وتقاليد اللبسة المكنية الأصيلة، الأغاني، الماكلة، شنو الحاجات اللي تميز المائدة المكنية ما بين الحلو والحار. طبعا خلال ساعتين من زمان باش نستنى تفاعلكم مستمعينا الكرام عبر صفحة رسمية لإذاعة المنستير، وعبر كستاتيو صغير اللي هبطوا على صفحتي الخاصة رفقة زناتي، اللي من خلاله نحبكم تشاركوني وتقولوا لي ما بقي في بالكم من عادات وتقاليد العرس المكني، ونحبكم تقترحوا عليا أيضا عادات وتقاليد لمدينة أنتم تعتبروها عندها خصوصية معينة. نستنى

أسماء مدن ونستنى ما يميزها حتى نتروها في الأسابيع المقبلة بإذن الله. باش نبدأ حصتنا بغنية ديما نبدأ بها أفراحنا التونسية في انتظار أنه تدخل ضيفاتي الكريمات وهن متألقات بما اخترناهم من لبسة تقليدية حلوة. مرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم منورينا في متابعة العدد الأول من برنامج حكاية الأفراح على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة المنستير. لون جديد الحقيقة دخلت اليوم بكثير من الفرح والغبطة حتى نتقاسم معا لحظات من الفرح. اخترت اليوم مدينة المكنين على خاطر فيها الحقيقة خصوصيات متاع الأفراح والمناسبات الملاح. في العراس فما هكا خصوصية كما برشا مدن أخرى تونسية. بدينا بالمكنين ونستنى اقتراحاتكم بخصوص بقية المدن مستمعين الكرام وخصوصيتها. اليوم تابعونا من 10:30 النهار، نستنى تفاعلكم عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على شان اليوتيوب متاع الإذاعة، ونستنى أيضا مداخلتكم إذا كنت تحبوا تدخلوا معنا تعطونا إضافات. كما قلت لكم راهو الجانب ماهوش توثيقي، باش ما نبداوش ندخلوا في التفاصيل وهذا مش صحيح وهذا غلط. راهو الجانب هو نحكيه مع بعضنا، نروي ما بقي في الذاكرة الشعبية متاعنا من تفاصيل تخص عادات وتقاليد الأفراح. اليوم سعيدة جدا باستقبال نورات، خلينا نقول محليهم هكا متمسكات بالعادات والتقاليد التونسية. ساعدوني على إعداد الحصة، ونعود نقول راهو أنا مجرد مقدمة البرنامج اليوم. الإعداد تعبوا عليه برشا صديقتي العزيزتين، ولكن صديقاتي خاطر أنا تعرفت عليهم وفرحانة بيهم برشا برشا حتى نسميهم لكم. نبدأ مع شيف هنا بالأزرق، نقول لها أهلا وسهلا بك، مرحبا منورتنا.
1: صباح الخير، صباح النور. سعيدة برشا أني بحضوري معاكم، وإن شاء الله تتعدى حلقة تحفونا على الأخر.
0: يعيشك.
1: أكيد نوثقوا بها في عادات وتقاليد المكنين والموروث الغذائي بتاعنا، وأول حصة إن شاء الله تنال أعجب الجماهير والمستمعين الكل.
0: يعيشك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا شيف هنا بالأزرق اللي تعودتوا بها معانا في شهية طيبة على موجة إذاعة المنستير، وأيضا مجموعة من الفقرات في بشير الصباح وغيرها. دونك أنت بنت الدار. بنت الدار أيضا الأستاذة زهورة جينا، اللي هي أستاذة عربية متقاعدة حرفية مختصة في الصناعات التقليدية، في التصميم الملابس التقليدية والتطريز بالتل والكونتيل، واللي حتى هي عندها ما شاء الله توا خبرة في مجال التراث المكني. نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا منورتنا برشا برشا.
2: عسلامة مدام رفقة، شكرا على الاستضافة، يعطيك الصحة، وعلى تسليط الأضواء على التراث الساحلي بصفة عامة بجهة المكنين وما جاورها. إن شاء الله في الحصة هذه، الحصة الأولى إن شاء الله انطلاقة موفقة، وإن شاء الله بداية إن شاء الله ناجحة، و برافو سيري على هذا الدرب، ولك في ذلك شأن عظيم.
0: يعيشك، ربي فضلك، ربي يخليك، شكرا جزيلا على مرافقتك لنا في إعداد الحصة هذه. نعرف فما برشا مجهود في محاولة توثيقية، ولكن إن شاء الله إن شاء الله نوفق في المجال هذه، ونستنى كما قلت تفاعل السادة المستمعين والمستمعات. مدام منيا عاشور، خلينا نقول فنانتنا، أهلا وسهلا بك، مرحبا، مختصة خلينا نقول في التراث المكني الغنائي، نورتنا برشا برشا.
3: عايشك، مرسي، عايشك، يعطيك الصحة مدام رفقة.
0: يعيشك، باش نسمعوا بلا الغنيات الزمنية.
3: اي ان شاء الله.
0: الحاجات اللي ساعات ننساوهم ربما مع نسق الحياة الجديد.
3: اي ما عادش يذكروهم جملة.
0: بالضبط.
3: ما عادش يذكروهم.
0: دخلنا فك الإيقاع تشات تشات تشا وكل حاجة تيكوما وسيبنا.
3: نساوهم. باش نبداو يرجعوا لهم الحقيقة، تو مقنين بدات ترجع لهم.
0: إن شاء الله نسمعوا مع بعضنا، وفي مرافقتك مدام سعاد الهمامي نقول أهلا وسهلا بك، مرحبا برشا.
4: بارك الله فيك وعسلامة، وني فرحانة برشا كي تقابلت مع مدام رفقة لأول مرة.
0: يعيشك.
4: فرحانة برشا كي جيت لإذاعة مستير، وإن شاء الله ربي يوفقكم.
0: إن شاء الله أجمعين يا ربي، إن شاء الله ربي يوفقنا جميعا. محليكم في السورية، ومحلها كالطريزة، ومحلها الكمامات اللي لبستهم،
1: ومحل اللبسة التقليدية،
0: ومحل اللبسة التقليدية المكنية، حتى تيشة تيشة معناها كما قال شوية شوية مع الكمامات محليهم. نبدأ معك مدام زهور، تحكينا بدايات العرس. احنا مش ندخلوا لمرحلة متاع الخطوبة، هيت نبدأ تفاصيل ومراسم العرس المكني كيما تتفكرها وكيما تستحضرها، وهتوا بشوية بشوية مع بعضنا نتفكروا التفاصيل. تفضل.
2: حصتنا اليوم إن شاء الله الرجوع إلى ذاكرة الماضي، تعريف التراث في ما يتعلق بتحضيرات العرس. ثم تحضيرات قبل العرس باش يكون ثم توافق واتفاق. في فقرة اسمها اللوكولوتية، اللي هو شرط العروسة. اللوكولوتية هذا دار العروس يتوجه لدار العروسة في سهرة عائلية ولا عشوية، باش يتفقوا على تفاصيل العرس والشرط والمشروط وشنو طلباتكم، شنو باعتبار ان العروسه ديما تكون عزيزه مكرمه، معناها معززه مكرمه باش تمشي بالعز، مش باش تمشي هكاك وبرا. بطبيعه الحال تسبق التحضيرات منها اللوك والوطية. بالنسبة للوك اللي ما يعرفش الكلمة هذه، تتمثل في المهر متاع العروسة اللي هي سوم دارجون، ولا معناها معلوم متاع فلوس يتفقوا فيه، تتفق فيه بالتوافق والاتفاق معناها والتراضي. فلوس تعطيها دار العروس معناها لأهل العروسة باش تكمل تقضي قضية بنتها، زهازها، كان حاجات ناقصتها إلى غير ذلك. وتكون في الليل، اللوك يكون في الليل، دار العروس يتوجه لدار العروسة برجالهم بنساهم، معناها في جو معناها كله احتفال، زغاريت وبخور وغناء وطرب وجو ورقص وفرحة، معناها هي بداية الفرحة. وهذا بالنسبة في الليل. وبالنسبة للنهار هي لوطية اللي عادة ما تكون بالجمال، وجمال زادة كيبدأ وزينوا فيه في دار العروس، تغني عليها معناها المغنية، ولا قولوا احنا دربكات ولا ماشتات، ولا تغني عليها، هما يزينوا رجال راهم يزينوا، يزينوا الجمال بالحاجات اللي جبتهم هذوما الكل، يحطوا له الفرق، يحطوا له الخلخال، يحطوا له المحرمة، يزينوا له سرجو بمحرمة متروزة، يبدأ بالحرام زادة، الحرام معناها الحرير، ويبدأ الجمال في أحلى حلة يزينوه رجال ونساء، زغريت وبخور والدربكات الدربك، وتغني وتوصف إلى غير ذلك. في هذا كل معناها فيه ذكر للقطاع هذوما، القطاع عنا معناها النفيسة النادرة. وبعد يتوجه لدار العروسة في موكب احتفالي بهيش، اللي هو يدخل في باب الإشهار، بداية الإشهار متاع الزواج اللي هي معناها مطلوبة في الدين متاعنا. وصلوا للدار العروسة، لوتية تتمثل في شكل النعمة، يعطيه النعمة اللي هو سميد وفارينة وزيت ولوز بالنسبة والسكر بالنسبة للبقلاوة، باش يعملوا سنية بقلاوة، والزهومة، نقولوا زهومة معناها سواء ديزونك أما عليلش ولا عجل. يوصلوا دار العروس لدار العروسة، يستقبلوهم كيف العادة بالفرح والزغريت وكل، ويغني ويزغرتوا والبخور عجعاجي، ويفرقوا عليهم نوع من الأكلات. مدام هنا باش تحكينا شوية على الأكلة اللي تتوزع نهارتها.
1: هما بتبعتها في الوطية الغديكة في الليل، عنا من العادات والتقاليد متاعنا القديمة على الأخر، في المعروف في مكنين هو المقود المجبر، هذيك عادة من عاداتنا أصلا موجود كان في مكنين، اللي هو نسي الكبار الغديكة يتلمدوا في القصاية، وقبل كانوا اللمة واللحمة، معناتها تلموا نسي الحومة والجيران والصحاب والحباب والأخوات ما بعضهم، يعملوا تلمدوا، يعملوا كل مقروض هذاك، يعملوا قصعة كبيرة في حطوه في مثرد ويفرقوه لدار العريس، ومعها شباك الجنة وبتبيع معها كل فارينة تاع القبب ذيك اللي تاو ماتش معروفة ياسر،
4: الغريبة
1: البيضة تاع السمعة، تبدأ يضرب ويحودوا، وهذيك هي اللي فرقها نهارة لوتية. وبتبيع تبدأ نهارتها في الليل، تبدأ المغنين يغنيون غنيت مزينين، تنجم تغنينا شوية مدام
4: تاع لوتية مدام منيا، شنو الغنية اللي تغنى في اللوتية؟
3: وبدأوا نغنيوا على الجمل
4: مثلا،
1: خاصة الجمل اللي زينوا فيه رجال، وتبدا فما الماشطة تبدا قاعدة وتبدا تغني.
4: أول ما نبدا ونقول

يحضر له سيدي سليم زين وجمال لي وليديك يا وبيل محارم يحضر له سيدي سليم زين وجمال لي الغالي يا وبيل مرشوش يا

0: جلدي يا حواتي يا خميس،
1: ما شاء الله ما شاء الله محلاها الغنية.
2: وفي الأثناء تبدأ قصصي بالقديد قريب يحضر اليوم. العادات والتقاليد متاعنا في مكنين كي جلد العريس يفرقوا لهم قصصي بالقديد اللي هو معروف وبالفول وبالخضرة، ويتفرق للناس الكليكة هذاك من عاداتنا والتقاليد متاعنا، يوكلوه الأهل دار العروسة لدار العريس ودار العروسة، وبعتالي في الليل
3: يلحق وش دار العريس للوك.
2: وأكيد الغدي كي يفرقوا شوية خبز تابونة بالزيت زيتونة والكسرة، ومعهم مرة أخرى المقروض وشبك الجنة والغريبة.
1: الكسكسي بالفول معناتها يظهر القديد يحضروه مالي العروس
2: العروسة
1: دار العروسة بالذمة
2: للعرس.
1: معناتها كميات كبيرة مالها
2: كميات كبيرة كبيرة. مثلا في العيد الكبير أكيد يبدأ قبل الدوارة الكليكة تتقدد ومعها شوية لحم، ويزيدوا يشتروا معها دوارات أخرين باش تبدأ كسكسي معناتها.
1: اللوك هو اللي يعطيو فيه المهر مالا
2: يعطيو فيه المهر، ويجيبوا فيه قطايع مزهاس اللي هو
3: شوية الكنستروات شوية بش
2: مشوية مش دار العريس يجيبوهم انهم يبدأوا يزينوه في الكنستروات ولا في الطبوقة يدخلوا به لدار العروسة.
1: وفما غناء سبيسيال في اللوك ولا لا عادي؟
3: اللوك لا عادي
1: اللوك عادي به. يسرك السهرية يعطيه المهر صديق وقتش يكتب مش في الوطية وفي اللوك
3: يكتب نهارتها
1: نهارتها. أيوة
3: بين قوسين العروسة تبدأ متحجبة مستورة، ما تظهرش لا وجهها لا حتى شيء، ما تزينش ما تتبرجش،
2: تلم السول
3: تلم السول
1: هي
3: هذه لمان السول باش يهبط عليها النور بعد كيف تبدأ معناها باش تجلى. وكل عندي ملاحظة صغيرة بالنسبة للوطية، عندنا كلمة جملة مشهورة ديما أم العروس والعروسة يتفق عليها وطية كاملة ولا شطر وطية.
1: شو الفرق؟
3: الفرق إذا كان وطية كاملة يعني باش تاخذ أم العروسة شروط بنتها الكل بالسميد للعلالش للزيت لكل شيء بالكميات الكبيرة، كما يقولوا احنا شكاير زوج شكاير ثلاثة شكاير، هما شنو مش يتفقوا عجل الكامل مثلا ثلاثة علالش مثلا بار اكزامبل عكس العجل، اما هذا ولا هذا مش الزوز. هذه في علاقة بعد العرس مونة سبع
1: أيام
3: كي تبدأ وطية كاملة مطالبة أم العروسة باش تهز بنتها وراجل بنتها العرايس تهزلهم مونة تاع سبع أيام كل نهار
1: بنتي وشطر في محكمتي
2: ويبدا بقول عروسه مغضبة.
3: اذا كان شطر وطية ثلاثة ايام بركه
1: اي
3: ثلاثة ايام مطالبه ام العروسه باش تهز لبنتها يعني طاوله قولوش احنا فطور ولا حاجه طاوله معبيه
1: كل يوم
3: كل يوم
1: على ثلاثة ايام
3: ثلاثة أيام.
1: إذا كان شطر وطية وإذا كان وطية كاملة على سبعة أيام تمون تمون العروس والعروسة ولا عيلتهم الكل؟
3: هي وشنو موجودة في دار رجل
2: هي العريس والعروسة إيه أما راهم تهزيهم مش معناتها تجاه يلزم تفرق الحنات مش يهزوا الصحونة شي يهزوا
3: لا شي يهزوا شقايل
1: خاطر قبل يسكنوا مع بعضهم فردها
2: معناتها في الآخر تعطي مثل
4: تهز الكل العيلة الكل
3: تهز
4: العيلة الكل
1: مكلف ملا برشا معناتها يتكلف معناها العجل العجل اللي جابوه والسميد اللي جابوه وزد
3: باش يرجعوا
1: ومعها مجهود وتعب
4: ديما العريس هو الرابح
2: هو اللي رابح في الحكايه رابح العروسه واللي هزوا دار العروسه يرجعوه له ويزيدوا عليه
4: اي
1: واو
4: عندنا احنا بركه في مكنين بركه
0: كان في مكنين هما زاده حتى في الملاك هكا زاد يرجعوا الطاوله لدار العريس
1: معناتها اللي يجيبوه لهم يرجعوه له
3: يرجعوه يزيدوا عليه مصنع معناها مخدوم يرجعوه
1: قيمه مضافه عليه
0: طيب حاضر
1: كملنا اللوك
3: والوطية تنطلق
2: السرق
1: رسميا
3: العرس باش يبدا في دار العروسه كل ليله دربيك وغناء وصغاريت وناس تجي جيران اقارب كل واحد شنو يختار الليله اللي يحب يجي فيها ليبر محلوله دار العرس هي انطلقت معناها مراسم الزفاف ولا يشهروا في العرس نتاعهم بالطريقه هذيك بنت فلان هاي باش تعرسها وبدا عرسها ونصب عرسها وهكذا حتى الناس كل تعرف كل شيء
2: وتبدا تحضيرات الحلو وقتها يبداو كل العشيه تبدا تنصب
3: تحضيرات الحلو صحيتك الجاهر ما كن نعمل جات وما دك مش تبدأ أم العروسة تجيب أقاربها
2: 15 يوم هما يصنع في الحلو
1: نقولوا يضرب المقروض
2: يبدأ يضرب
3: المقروض
2: أضرب المقروض بعتالي ضربان القزليات البشكوتو
3: الورقة
2: والجيزاتة وقبل بشكوتو بشكوتو برشا بشكوتو ديجا مش شوية
3: برشا شر القصعة بشكوتو
2: اي اي خدهي ديجا قصعة كبيرة ممكن قد الطاولة هذية
1: قصع نحاس قصع الصابون
2: كبير على الاخر النحاس
4: فيها بالنسبه للصينيه اللي تحلو فيها المقروط والشكوت والغريبه والوريقه زين بها
1: وريقه ولا ورقه
4: ورقه اكل كبيره تو صغروا فيها ما كانت ورقه ورقه ورقه كبيره
2: هي الورقه هذيك اصلها قبل كانوا اليهود هما اللي يعملوها وكانت الورقه الورقه الوريقه نتاعهم كعبه قدنك احنا عمال في نصغروا فيها وكاو هي اصلا العادات التقاليد نتاع اليهود متين جاوا لهنا لتونس هما اللي معروفين به يعني الورقه نتاعهم معروفه حتى كي تمشي جربه ولا حاجه راه تراها الوريقه الاصليه نتاعهم
4: تعمل لك الورقه اكسينيه هكية تحط سينية بنتها وحدها تقول هذه تاع بنتي وهذه لحماتها وتتصرف حماتها القريب القريب القريب القريب والجيران تقول تفرق له صحن حلو ماك السينية هكي أم العريس تفرقها الكل
1: معناتها بعد ما توصلها من عند أم العروسة
4: هذيك اللي هي ديريكت العروس لأم العريس
1: معناتها قصعت أم العروس وحدها
2: والعروسة وحدها
1: والعروسة وحدها
2: ودون البرشة ودون الحلو اللي عند أم العروسة اللي بعتيريش تفرقوا بعد الصباح
4: أي
1: 15 يوم يظهر لي معناها أشغال شاقة قديش تحب لهم يضربوا مقروض وقديش تشحير مقروض وقديش تصبيط فكل الغريبة
2: مع الغني مع البنيت يبدأوا يدربوا كل شيء محلها
4: البركة ما عاش عنا بركة
1: والله
4: بركة نحات مع نسي قبل ومع جو قبل ومع عروسات قبل حتى كي تمشي تخدم في عرس ريحة النكهة العرس ما عاش طعمها
1: شنو اللي ينقص؟
4: برش حوايج نقص
1: كل لما هيكية مثلا
4: ما عادش لما
1: ما عادش لما
4: ساعد دار العرس تعرفيش دار العرس هكي ما تعرفيش دار العرس هكي كي جيب استزدعك تزدن بتقول لغتين مش تعرس قولك شنعرس ألا قبل شهرين بدون دربك قبل فماش دربيك لفما غنيه لفما دربيك
0: ديجا تو كل شيء يشري وحاضر
1: ما عادش كدر بين المقروض وكل
0: حاجة هي لحظة التيتيب تولى ويهز الطباخ يطيب طيب كل شيء ويجيب لك
2: هو ممكن قبل على خطرها في بعد اللوك والوتية منه غدوة البنات يبدأوا يجوا بحذي العروسة ويبدأوا يلمدوا فيك الزهيز ويبدأوا يرشقوا فيه فيك الفلحيت
1: يعلقوه في البيوت
2: ويعلقوا فيه في البيوت وينظفوا ويقربتوا ونسي الأخرين يبدأوا يضربوا في الحلو وكل الذريل الصغار يبدأوا المرأة الكبيرة تبشي تطيب لهم شوية سانسة ولا شكشوكة وبرشة سردينة وبرشة بطاطا وصغار يسرقوا في البطاطا وسردينة مقلية تيجي جي لغدي ما عاد يلقاو حتى شيء والبخور يبدأ يضرب والدربيك
4: الزاز ما تراه شيء الزاز ديرك تمشي لدار العريس طول خاصة المابل ما تراه شيء برا ما تراش الشيء ولا يوصل غادي
1: الزهيز في المكنين شنو كان المكونات متاعه أبار اللبس العربي تنرجعوا لها بالتفاصيل شنو تطلع على البنية وشنو شرط العروس شنو نلقاه معلق وشنو نلقاه محضر
4: تلقى تبش معلق مثلا تبش العربي كله معلق هذاك
1: أي
4: تبش السوري معلق كيف كيف حد بش السوري معلق انت الصابون العربي كنا احنا العرايس الكل يطلع صابون العربي طاو حتى عروسة ما تطلع صابون العربي راي صابونة قد تطلع لك الصابون قد خبز القطو الكبيرة
2: يا سمونتي يا
4: سمونتي عطرشية والزهر والعطرشية والزهر يتقطل العرايس الكل
2: هاو يلزم العرف اللول زادا
4: طيب معاش يقطر قلي ساعة يشريوه
1: وعندهم معناتها طقوس خاصة بالتقطير للعرايس
2: أكيد
1: ومعها خسلين الزهيز ممكن الملاحف وكل
4: الملاحف وكل السرابس معناها
1: الصابون
4: معناها بالغبابر وكل ينظفوهم وكل حطوا في الكنستروات العباد الكل ترى زهيز العباد الكل ترى
1: وبدوا يحسبوا بنت فلين طلعت كذا
4: يبدوا يدخلوا يتفرجوا طيب فماش زهيز وشكو شيرا فماش يمشي للدار طول طيب شانو قلتك برش حوايج نحات معاش فما قيمة بالحق
0: لا هي ديجا رجعت التقطير الزهر والعطرشية بالدربكات ويزينوا هكذا باش العربي ويتلب
4: مقني سني رجع سني مقني رجع
1: في التقطير شنو نغنيه
4: والله عادي الحقيقة ما ديجا خدمت يعني تقطير الزهر مش حاجة كبيرة
1: مثلا نعطينا حويجة هكا على الطاير مثلا
4: غنينا برسك على العروسة نغنيه
1: اي
4: تبدأ هي متصدرة لابسة العربي
1: العربي كامل ولا العربي
4: لا مش العربي بتاعنا تكري الآخر لابسة كنت تقول واحنا متاع كام اثنين وكل تلبسها وتتصدر
1: هذي في جديد ملا
4: في جديد مثلا غني يقولها يا قنديل البيت تحول نعطيك منها
1: هي يعطيني الله يخليك
4: يا قنديل البيت تحول برا سامحناك الليلة عندي خدود بنتي تشعل تشعل خير

0: يعطيك الصحة، يعطيك الصحة،
1: يعيشك.
0: به غنينا وغسلنا هالصابونات وغسلنا هالمعونات وركحنا أمورنا. من بعد العادات والتقاليد في اللبسة المكنية في الإعداد، ونرجع للمراحل من بعد متاع العرس، من وقتاش نبدأ نحضر اللبسة التقليدية متاعنا مدام زهور؟
2: لبسة كل أم عندها بنيات تبدأ تقشلهم، يقولوا أحنا تقشش، تبدأ تشري بالقطعة بالقطعة وتخبي هي وشنو عندها. البنية الأولى خاصة هي تاخذ الواجهة الأولى وتاخذ الغرام الأول وتاخذ الأم راهي تخدم في الدار، عندها بارشة صناعات معناها سواء كان تقليدية ولا حرف ولا حاجة، وتلمت وتشري لبنتها، تبدأ تقشلها في الحويجات بالحويجات، معناها باش ما يصعبش عليها الأمر كي تاخذ بنتها تبدأ هي ديجا بريسك حاضرة تكملك الحويجات السوري. يقولوا احنا اللي الموضة متاعها توفى، اما بالنسبة اللي بس التقليد متاعنا ما يوفاش، بالعكس وين يقدم وين يكون خير أحسن. أنا مثلا بار اكزومبل عندي سوريتي هذية متاع عرسي عندها 30 عام
0: ما شاء الله،
2: وتل صافي تل حر،
0: اما يظهر لي عندك مجهود كبير باش تستحفظ عليها وما تكحلكش.
2: لا ما تكحلش، خاطر بعد عليها البارفان وتخبيها ديما، تشمسها كل صيف، تشمسها شويه في الظل، تشمسها ما تحطهاش في الشمس باش ما تبيضش. هكا وهذا بالنسبه لي اني هذه قطعه نادره عندي، زاد راس القفيه هذا بار اكزومبل، هذا زاد هذا معناها قطعه انتيكا اوريجينال، هذه فضه
0: ما شاء الله
2: صافيه وتريزا شو كيفاش معناها فيها تريزا فين وبرشا للاخر، صعيب تو باش تلقى شكون يقدم الخدمه هذه، صعيبه برشا. هذا كل تحذيرات امهاتنا واحنا صغار، مازلنا ما نعرفوش حتى شنو معناها باش شكون. الام تبدا تخدم وتبدا تخبي وتبدا يعني باش تستر وجهها، نقولوا احنا في فيما يتعلق بزهز بنتها.
0: ايوه
2: هذا فيما يتعلق باللبسه.
0: اي هو مع هذاك واحنا قلنا معناها ديجا فك القلاده والتليله وكل تلقاها معناتها تخبي في فرد المحبوب وفي المرجان
2: بشويه اخر الخمر قبل العرس تعطي لشكون يلزم لها وتعطي لشكون يذهب لها، تعاود الذهب تعاود حتى بالتخبيه زاد حتى الذهب هذاك يعمل شويه شويه، تعطيهم للذهب يذهبهم لها ولا ينظفهم لها، وبعدين تعطيهم للمراه. كان عندنا زاد جهر حر يشريوا بالعرف الجهر ويشريوا بالمثقال، الجهر غالي مش كيما توا الخرز، ظهر خرز برشا معناه صناعي الخرز قبل الجهر جهر ما ثماش. وبين قوسين بالنسبه للقلاد مثلا العروسه راهي ام العروسه تعمل قلاده لبنتها، ودار العروس يجيبوا قلاده لمكنتهم باش العربي راهو فيه زوز قلاد،
0: وتليله
2: تليله تعملها ام العروسه. ساعات تلقاها تليلتها ملظومه عمرها 9 سنين تلقاها تليلتها ملظومه مخبيه.
0: الفرق ما بين التليلة والقلادة؟
2: التليلة حاجة صغيرة للرقبة،
0: حد الرقبة،
2: حد الرقبة،
0: فيها القطبة،
2: فيها القطبة
0: أي،
2: وفيها المحبوب وفيها الجمانات وفيها الخمري وفيها التفاحات الخضر هذوما صغيرين كلهم معناها حاجات زمنية مش الصناعية ولا حاجة.
0: نحن نقول أحجار كريمة برسك.
2: أي أحجار كريمة وفيها الجهر. فهمت هذه بالنسبة للتليلة. بين قوسين رأيت تليلتنا المكنية سافرت عبر القارات، التليلة المكنية سافرت عبر القارات، ثم برشا وخيان في بلدان أخرى ينسبوا التليلة المكنية ليهم هما، التليلة المكنية رأي ذيك متاع مكنية صيادة بار اكزومبل تليلتهم كيما تليلتنا أما أكثر حجر أكثر دوب المحبوب طابت اللوتة
1: وديجا شريتها ذهب.
2: لا وكل ذهب وكثير ذهب
1: ممكنين يستعملوا الفضه ياسر
2: بالنسبه لقبل. لا بالنسبه لقبل ذهب اما تو
1: تو
2: تو ولا فضه
0: اي تو ما ضغط على المصاريف
1: خاطر المصاريف ينجم
2: بالحق. اما الام اللي تحل عينيها وترى عندها بنيه تبدا تقشلها وتبدا تخبي لها وتبدا معناها باش تلقى روحها حاضره وكل شيء تشريها في الوقت يكملوا وتكمل لها كل شيء. الفرق مثلا على الام
0: اي
2: المحرمه والبوند يقسموا وحده العشر، المحرمه يظهر لي على
1: المحرمه على الراجل،
2: على الراجل العريس
1: والبوند على الام
2: باش العربي هذاك تهزوا العروسه فليجه كامله راهو بالشطر
0: جوستمون اي
2: بالتشاير
0: واضحه معناتها خاطر برشا توا يقول لك مثلا يتكلف العرس والراجل هو يتكلف على الراجل ويتكلف على المراه على خاطر المرأة عندها جزء يطلعوا والراجل زاد كيف عنده جزء يطلعوا ولكن في الأثناء يظهر لي فما خصوصية وميزة مدام زهور اللي اللبسة المكنية مثلا هي طريقة من طرق الادخار. هكا الإنسان في عود يخبي فلوس يخبي مريره محبوب، مريره خمري، مريره مرجان، اللي اسمها في الطريزه. زيد انت حكيت لي يا مدام زهور على مساله الطريزه وعلى البكاري نتاع التل والكونتين وقت تهزلوا الطرازه، فما طقوس خاصه.
2: طقوس خاصه، طقوس حلوه برشا.
0: اي
2: انا نذكر امي طرازه بار اكزومبل وانا صغيره، نعرف اللي كيف يجيبوا لها باش تخدم الراس القفيه هذا، تخدم هذا ولا تخدم الشكمبرات نتاع الفرق. شكمبرات الفرق هذول،
0: ايوه
2: هذا شكمبرات ولا راس القفيه. هذا يتسمى على العالي، طريزه على العالي مش بلا. كي تجي الحريفه ولا ام العروسه باش تطرز، تعطي حاجه حلوه لامي مع الفلوس العربون، تعطاها السلعه، تجيب لها السلعه كل، تعطيها تعطيها حاجه حلوه، تجيب لها السكر، تجيب لها الجازوز، تجيب لها حلو، اي حاجه حلوه بشكل قطعه. هذيك تبدا مبروكه على عروسه، مبروكه على الطرازه، شويداتها يقعدوا معناها مثلا لا قدر الله ما تتكسر شكل المراه ولا تتجرحت ولا ما عادش نجم تخدم، يجيبوا لها حاجه على يديها. هي معناها تدخل في صلب العادات والتقاليد نتاعنا والنيه الطيبه.
0: اي
2: هي نيه طيبه معناها، فهمت؟ وحلاوه حلاوه القطعه معناها تجيب لها حاجه حلوه. هذه من ضمن العادات والتقاليد اللي انا اتذكرها من صغيره.
0: اي اما ما بيناتنا فما ملايكه خفيفه وفما ملايكه رزينه، معناتها انت والعروسه فما ساعات تقول ما شاء الله.
3: لا فما
0: التريزه تقول المحرمه تبارك الله تك تك تك البونده كيف كيف ما شاء الله، معناها فما ساعات تقول لك ثقلت عليا المحرمه وثقلت عليا ويا لطيف يا
3: برشا برشا. ماشي كان في القطيع، حتى في الحلو،
1: في كل شيء،
3: حتى في تبدا تخدم في قصعه نتاع حلو، ساعه ساعه عروسه ما تعرفش متين تبدا متين توفاها، تقول ما شاء الله ملايكه تخفيفه وحده الله ربي زين صعد كل وليه.
0: كيفاش نخفوا كيفاش نخفوا الحكايه هذه؟
2: ننصح كل حرفيه معنا من هذا المنبر الخاص انه كل وحده شو يقول لك؟ يقول لك تفائلوا خيرا تجدوه.
0: اي
2: انسان ساعات يلزم يركز في حاجه باهيه وما يركزش في الحاجه الخايبه، يلزم ديما يقرا شويه قران باش يبدا القطعه ولا الخدمه اللي باش يخدمها، يقرا شويه قران، يطلب ربي باش يسهل اموره كل، وان شاء الله على ربي. وما دامنا احنا قلوبنا باهيه وصافيه ان شاء الله تتعدى الحاجه باهيه وخفيفه.
0: هيك متفاهمين
3: متفاهمين
0: هذاك الموجات الايجابيه وكذا. اما راهو فما حاجه اسمها
3: فما لا فما
0: فما معناها نورمالمون فما نوع من الثقل اللي يصير. مدام منية تحسوه انتم حتى في العروسات،
3: انت
0: مدام سعاد كيف كيف تحس معناها
1: توجيه باش تخفوها، تدخل للدار تقول ما شاء الله محلاه هكا وجوه هكا مبشره كيفكم انتم ومرتاحي مرتاحه وثم ديار تقول كتفتي ثقلت ثقلت مش نجم حتى تغني يا رب الغني كل شيء. وثم ديار الحق ما شاء الله تقاه خفيفة
4: العكس ساعة تلقى ناس بهين وليدين ما تتهز سبحان الله.
0: أي. هو فما برشا معناتها كي نسمع في بعض العادات والتقاليد يقول لك مربوط بزوز حاجات، يا إما مربوط بأنه الدار وإلى العروسة ولا كده تكون كريمة تعطي، يقول لك قدر ما تعطي قدر ما سعدها يكبر بالحق. وحاجتها تخف
1: بالحق.
0: فبالتالي لهنا معناها قد معناتها الكرم هو خلينا نقول نوع من المعيار من المعايير تخلي العروسة ما شاء الله حاجتها خفيفة
1: بالحق.
0: وفما ساعات هذا لطفي ربي يقول لك فما برشا حسد صاير معناتها على العائلة هيكية، فتحسها اللي هي ثقلت، فمربوطة بالقلوب، القلب كيبدأ باهي طيب كريم كبيره ايده تبدا الانسان معناها هذاك الحق. وكيف كيف زاد فما طاقه نتاع حسد وكذا، يقول لك مثلا في العائله تلفت شكون تلقى شكون اللي عيني ما همش تلمو معناتها كي عادات وتقاليد فتدخل شوي.
3: فما زاد من العادات التقاليد يقول لك العروسه كان في ايامات عرسها وصبت المطر راهي كريمه مرزقه على رجلها
0: عصوبه عقوبه اخضر
1: عقوبه اخضر.
0: دونك احنا توا بالنسبه لينا هل القطعات نتاع اللباس التقليدي فما شيء نظمان وثم شيء طريزه، ثم زاد عندنا الاحرام الحرير، فما التخليله تخال قداش طلع من تخليله تقريبا قبل العروسه شملتها كيفاش وقتاش الشمله تتحضر؟ عندك شي فكره مدام مونيا؟
4: الشمله تتحضر تتفتل
0: اي
4: جست بعد ما تاخو الراجل
0: هي
4: ما جبت فتلها قبل امها خاطر يقولوا مش مليح
0: مش تتعرقل
4: كي تاخو المراه البنايه تاخو وقتها تتفتل الشمله وتعمل زوز خلال طلع زوز خلال زاد كيف كيف خلال تزعيفه وخلال تقطرش ما كانتش عن الموشح وما كانش عن
2: حب الرمان
4: ما كانش عن ساعات حب الرمان ساعات فما رئيس يطلعون فما رئيس يقولك مش متاعنا يكون حب الرمان أكثر شيء ماشي ماشي القصر الليلك هي تبع قصر الليل
2: تاع عصابة خاطر تلبس بالعصابة
4: الحرام والحزام كنا تابعين العريس هو يجيبهم تبدا تفتل وقت دوما تاخذ العروسه تبدا تفتل في تعطي نساء يفتلوا لها معناها
1: نوروهم
4: نوروهم ينوروهم
0: يتنوروا عادي ولا نوروهم بالفضه
4: كيما الرميات
0: اي
4: كيما الرميات يفتلوهم الشمله تتفتل كيما الرميات وفما اللي يحب يعمل لها هكا شويه هكا تريزه من فوق من منين تربط معناها وفما اللي خلاها عادي والخلال تفتيلهم زاد كيف كيف فما اللي زينهم فما اللي
2: بالفضه والحرير يتنوع
4: كيفاش
2: بالفضه والحرير
4: اي معناها ثم منه فن بعد مش كيف الناس كل
2: ما فما قبل العروسه ما كانش تطلع فرمله واحده تطلع فرامل تطلع الفرمله الثقيله نتاع الجلوه على بالجوانح نتاع ليله العرس هذيك تتزين بها مره وتبدا عندها فرمله نتاع تحزيم بالحزام معناها تعمل الشمله هذيك تبدا بالشكردونه معناها سوب هكا تطبق وكل
4: وفرم الاخرى
2: وفرم المهدوي فرم المهدوي في الاخضر تبدا متروزه محلاها عنا زاد قطعه نادره في مقنين معروفه للاخر وخساره بدا يندثر خاطر تكاليفه ياسر بهذا ما عملوش في الفارس وديما يعملوه كان في الفضله الصحيحه اللي هو الكنتوش قطع معناها ما شاء الله الكنتوش تقول لوحه فنية بامتياز
4: التريزة نتاعها
0: نقشة
2: نهار
0: تنرجعوا لها في المراحل نتاع النقشة واللي هو تقعد قطعة ويسلفوه يظهر لي
2: يسلفوه
4: يسلفوه اللي عنده باش يطلع خاطر غالي هو يبدا يعطيه بنيت البكر حبي شهيد
0: يزين عليها
4: اما تلبسوا نهار برك نهار
0: بخش اكاهو باهي. طبعا نحكيوا احنا في الزهيز وقلنا اللبسه التقليديه هي لبسه مكلفه وما تتحضرش فجاه تتحضر على مراحل من البنيه صغيره وقلنا هي طريقه من طرق الادخار. دونك بالنسبه للخلاله هل هي مربوطه بالترونش داج معناتها بالعمر نتاع المراه معناها اللي هي عروسه حتى لين تجيب الصغار من بعد تطهر الصغير ومن بعد والا معناها تقريبا تنجم تلبس اللبسه نتاعها في كل مراحل الحياه وخاصه التخليله في كل مراحل الحياه.
2: لا بالنسبه لي يعني حسب ما نعرف العروسه كي تبدا في ايامات هلولة او اعوام هلولة قبل ما تجيب الصغير تلبس لقمجه فين تحضر في عرس تحضر بالقمجه هذيك معروفه هذيك عروسه. بعد كي تثقل أو تبدأ حبلة ترشى على حلقة ما تنجمش تحزم يلبسوها لقمجة بعد كي تعمل صغير ولا اثنين ولا ثلاثة أساي دخلت الأمور بتاع مش تهبط للحرام مش تهبط
0: ديفيزيون دو
2: مش تهبط المستوى الثاني اللي هو الحرام الحرام الحرير والحرام مهدية المهدي يقولوا أحنا أو وبعد تمشي للخلالة الخلالة يعني حاجة آخر المرحلة الثالثة أور توا في العصر نتاعنا توا الجديد الخلالة معناها عامله توندونس كبيره برشا واخذه معناها احتلت مرحله الحرام وحتى القمجه والخلالة دخلوا عليها برشا تحسينات اللي هي تطريس ولينا نحكيوا على خلالة موشحه شنو الخلالة الموشحه ذي اللي هي تعمل اكثر من 1,300,000
0: واو
2: اي تعمل اكثر علاش خاطر متروزه بالتل متروزه باليد متروزه بالتل تستهلك برشا وقت تستهلك برشا سلعة وفيها برشا فن برشا فن معناها تصور أنت خلالة القدامي متاعها الكل يبدأ متروس تلبسها زادة العروسة في فقرات من فقرات العرس والحقيقة وقاعة معناها الخلالة عطاوها قيمتها أكثر من قبل قبل كانت في المرحلة الثالثة تمشي يعني تبدأ عروسة ما تلبسش خلالة قليل حتى كي تلبس عصابة تلبسها بالحرام ديما الحرام هو أوهر شوي تولي تول الخلالة هي لخذات معناها القيمة أكثر ولو حتى يفصلوا فيها الخلالة يعملوا فيها فوتو بلوزة يعملوا فيها ديروا بقفاتن برشا حاجات دخلوا عليها برشا تحسينات
0: بيه كمان لوطية واللوك حضرنا الحلوة متاعنا ممكن البعض ممكن في الكسكسي كسكسشي بوتاتر وإلا يتعمل بعد كسكسي طري ما نعرفش
2: كسكيس
0: فما الكسكيس
2: كسكيس نهار الكسكيس
0: أي
2: هذا قبل بشوية معناها فكر الأيامات هذوكم تاع بين اللوطية والعرس يجتمعوا بين قوسين راهي أم العروسة تمشي تستدعي
0: أي جوستما
2: تمشي تستدعي
0: أي
2: تدق على فلانة فلانة إيجا أحضر معايا في ضربان المقروض
0: أي
2: يا فلانة إيجا أحضر معايا رانا مش نعملوا الكسكسي نهار الكسكاسة هذيك تسميوها كيف كيف صغاريت وبخور وماكلة وشراب وكل شيء ولما كل شيء من هنا معناها نحب نقول أنه قبل العريس متاعنا كانت تقوم أساسا على التعاون والتشارك والتضامن، وكانت أم العروسة اللي تخمم برشا ولا تحتار، لأنه تجيها أختها خالتها عمتها أمها قريبتها لوزتها فلانة تحبش حاجة تجيب الفلوس في سرتها، تجيب الفلوس في سرة وتجيبها تقول لها هوا عاون بيهم عاون بيهم في العرس بغير ما تطلب مسكينة أم العروسة.
0: مش السؤال هذاك، مش اللي جبت لك مثلا هي باش ترجع لي 150،
3: يعاونوا بعضهم،
0: تضامن وتعاون،
2: تضامن وتعاون تلقائي تلقائي من غير ما تطلب، خاطر يعرفوا أنه العرس مكلف
0: باش،
2: ويعرف اليوم أنت أني نلقاك وأنت تلقاني غدوة أكيد، معناها كيما وقفت معايا نقف معاك. هذه الحاجة اللي بالحق فقدناها برشا في العائلات وفي العريس متاعنا، وفي كل واحد ولا يجبد للروح ويبدا يستنى فيك شنو واش تعمل ويبدا ينبر، معناها في قبل يبدا مسكين ولا حتى لا ما عندوش ناس كل تقف معاه ويجي ويفرحوا حتى
3: كسكسي بلاش كل واحد يجيب حاجه.
2: وما تدخلش انت ماشيه تفطر ولا ماشيه مثلا مش تعاون في الكسكسي ولا ماشيه تعاون في المقروض، ما تدخلش ايدك فارغه ديما قفه الخبز، قفه الخبز سيكه الجازوز، معناها ما شاء الله
0: تعاون تعاون تهز فيدك
2: تهز تهز تسمع.
0: وحمل الجماعة هكا يخفوا ولي ريش،
2: احمل الجماعة ريش.
0: هو ما زلنا باش نكملوا في العادات والتقاليد الحلوة برشا الحقيقة. احنا مانيش مسألة البذخة، خاطر برشا ناس يقول لك اليوم مصاريف كبيرة وهيك علاش فما عزوف عن الزواج، مش صحيح. راهو ينجم يكون فما مصاريف ولكن العباد كانت تتضامن وتتعاون، هل انه فما إمكانية التضامن والتعاون هذا يرجع التنبير ينقص، التقطيع والتريش ينقص، ليش هذا يرجع؟ تنعرفوا بعد قليل ونكملوا مع مراحل العرس المقني، نرجع لكم بعد موجز الأنباء مباشرة، تبقى معنا مستمعينا الكرام.

0: تمام. 11 صباحا على مجد ذات المنسير. موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. لوحة النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مجددا بالتصعيد واتخاذ إجراءات قد تهدد استمرار حصول المواطن على الخدمات الصحية، وذلك بسبب إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته المتعلقة بخلاص مستحقاتهم المالية المتخلدة بالذمة والتي تنتهي أجل خلاصها اليوم. وفي تصريح له للأخبار، شدد زبير جيجا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الممضى من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والكنام والصيادلة قبل منتصف شهر جويلية القادم. يشار إلى أن منظومة الطرف الدافع المعروفة بطبيب العائلة تستقطب حوالي 18% من إجمالي المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في الصندوق الوطني لتأمين على المرض، وأن النسبة الأكبر من المنخرطين تتوزع على المنظومة العمومية بحوالي 59% واسترجاع المصاريف ب 25%. يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا، كما تصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القيروان وسيدي بوزيد والقصرين. كما ينتظر أثناء ظهور السحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ساعة متأخرة من مساء الاثنين بالسجن لاثنين وعشرين عاما في حق رجل الأعمال لحبيب حواس الناشط في مجال رسكلة المعادن وتصديرها، كما قضت بالسجن مدة 24 عاما في حق متهمين آخرين. وتتعلق القضية بشبهات فساد مرتبطة بتجميع ورسكلة النحاس والمعادن وتصديرها إلى الخارج، وشملت التهم الموجهة إلى رجل الأعمال تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بنشاطه المهني، إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية والتهرب الضريبي. تدور اليوم ثلاث مباريات لحساب الدور السادس عشر لمونديال كرة القدم، حيث تستضيف الكوت ديفوار النرويج انطلاقا من الساعة السادسة مساء، وفي العاشرة ليلا تتقابل فرنسا مع السويد، وانطلاقا من الساعة الثانية فجرا تستضيف المكسيك الإكواتور. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء منتصف النهار.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة

تجاوب أحزان الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك حياتك في ميساج عبر

0: إذاعة المنستير منكم وإليكم منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم 28-000-666. وإليكم برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكاية اليوم عن أسطورة كبيرة في كرة القدم، محبوب ومعشوق الجماهير حول العالم. حتى جمهور الغريم الأزلي جماهير الإنتر ميلانو كانوا يحبوه. حكايته مع كرة القدم جات بالصدفة، لأنه كان يلعب التنس وهو صغير وكان مغروم بشكل كبير بهذه الرياضة. في دورة مدرسية لكرة القدم انبهروا به كشافي نادي ساو باولو البرازيلي، ومن غادي بدأت مسيرة النجاح لين وصل للعملاق الإيطالي نادي الميلان، ومعاه عاش أحلى فترات مسيرته. حقق تاريخ كبير من التتويجات والإنجازات إن كانت الجماعية أو الفردية، بطولة إيطالية عدة مرات، دوري أبطال أوروبا، كأس عالم للأندية، وبرشا ألقاب أخرى. أما يبقى الإنجاز الأهم في مسيرته كان الفوز بكأس العالم في كوريا واليابان عام 2002 مع جيل خارق كيما ريفالدو، رونالدينيو، والظاهرة رونالدو. كان الأصغر بيناتهم ولقبته الصحافة بالبطل الصغير. بالنسبة للجماهير البرازيلية هو تميمة الحظ لمنتخب السيليساو. نجمنا لليوم لعب مع المنتخب 92 مقابلة دولية، سجل خلالها 29 هدف، شارك في 3 نسخ من كؤوس العالم. كان فنان ولاعب مهاري خطير، مراوغ بارع، صاحب أهداف حاسمة خلته يتوج في عام 2007 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. هذه كانت حكاية النجم البرازيلي ريكاردو كاكا. دقيقة مونديال. دقيقة
0: مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي. حكاية الأفراح.

0: ربي يطول عمركم الكل مستمعينا الكرام, وربي يفرحكم بوليداتكم وبنياتكم وتشوفوهم ان شاء الله عرايس. خلينا نقول ديما هكا نقولوا ان شاء الله فرحه عازب وان شاء الله فرحه صبيه, وان شاء الله ربي يخليكم ليهم ان شاء الله وتشوفوهم متهنين هكا الاولياء ديما لبات ولمات ماذا بيهم يراو صغارهم في الاخر, في الاخر متهنين. وكما قلنا منذ قليل في اطار الاحتفال واحتفالات الاعراس في مدينه المكنين, اللي المساله مسألة ادخار بالأساس من الصغرى, لم تلقاها تحصل وتقشش كما قالت مدام زهور ومحلاها الكلمة هذه, تقشش باش تلقى روحها حاضرة نهارة اللي بنتها يتحل مكتوبها والنهارة اللي باش تبدأ مراسم الزفاف. كيف كيف راهو بالنسبة للطفل نفس الشيء, راهو نقولوش كان للبنية للوليد, وقلنا راهو ادخار بالأساس وتنشوفهم بعد فاش يمكن استعماله. نذكركم حكايتنا اليوم حكاية أفراح مدينة المكنين بحضور صديقاتي العزيزات مدام زهورة جانا, خلينا نقول أستاذ عربية متقاعدة مختصة في تطريز تقليدي في كلمسات الحلوة المزيانة, شو نقول آخر, تصميم. في التراث في التصميم حسيلو, عندها منسوب متاع إبداع وخلق وابتكار ما شاء الله عليها, قديش هي عاملة جو وعاملة كيف, ومحليه الإنسان وقت يتقاعد من مهنة شاقة ويرجع للفن وللتراث وللأصالة. إن شاء الله ربي يفضلك مدام زهور وفرحك بنوراتك ويعطيك فيهم ما تتمنى, وإن شاء الله ديما متألقة ومبدعة. كيف كيف شاف هنا بالأزرق شاف مختصة, خلينا نقول توا معناتها في إطار حتى الجمعية اللي تنشط فيها في الموروث, وكي نقوله موروث نبدأ الساعة من الأول موروث مكنين وما جاورها, وباعتبارك حكمة هكا في المجال في المسابقات وكذا تجم ديما تفيدنا بالمعلومات القيمة اللي تعطيها لنا. قديش نحب فيك الشغف متاعك بالمطبخ, حلو ومالح
1: حلو ومالح
0: حلو ومالح, ما انت ما نفصلوش وما نفرقوش. فرحانة زيدة برشا باستقبال مدام مونيا عاشور, صوتك يا مدام بلسم على القلب, قديش فرح المستمعين والمستمعات وقديش فرح زملائي وزميلاتي, وقالوا لك زيدنا من إبداعك. كيف كيف مدام سعاد الهمامي اللي نورتنا برشا برشا, ونسمع صوتك إن شاء الله أيضا في حصتنا اليوم إن شاء الله بدو بتمام لكل الأفراح التونسية. أفرحوا أفرحوا, اغتنموا فرصة الفرح. أنا نشيخ على الإنسان اللي منكار حاجة بسيطة يعمل قاوق يعمل زازة
2: بالحق.
0: مثالش وكله كونوا وكلوا مثالش, معناتها مش بالضرورة الإنسان بالزهومة, تو حكينا بكري على الشالسة والشكشوكة وعلى ترار السردينة وشنو المشكل, المهم نتلموا المهم نهزوا بعضنا, ولا هيك غضبانة ولا هيك غضبانة في تركينا, ولا هيك نبرت ولا هيك قالت ولا هيك تسميت, توك نرجع لعادتنا وتقاليدنا على قليلة في التضامن, ومن بعد لكل حديث بقية. نرجع لك مدام زهور ندخل للسرقة.
1: تتواصل إن شاء الله أفراحنا ومسراتنا بالنسبة للعريس. الفقرة باش نحكيو فيها توا هي السرقة, اللي هي ماخذة صغيرة هكا من الحنة الكبيرة. هو جو احتفالي زادة, دار العروس يجيو لدار العروسة في موكب بهيش, موكب كله زغريت وكله غناء, دار العروسة تبدأ زادة مستعدة ويجيو يفرحوا بيهم ويستقبلوهم بالغناء والدربيك. مدام منيا توا باش تبدا تحفل لنا في الجو, باش تبدا تستقبل في دار العروس
2: دار العروس
0: ايوه.

0: ناشق النبي زغرت علي على شي الملور على شي الصيدة.
1: يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة بارك الله فيكم ربي يفضلكم
0: بفضلك.
1: ايه
2: الافراح والمسرات نقولوا ماكلة هذا مع الفن والدن نقولوا راه ماكلة
3: وعند فالسرقة نفرقوا كي جازوس اكاكل بالله
1: ايه الدبيب زيت شنو
3: مع هالقفرات
1: ايه
3: او الناس هكا المبسيطة شوية شوية عصية شبك الجنة والمقود المجبر هذاك ديما موجود وكل غريبة لقبو نعدي ونهارة السرقة كيكا ويحطوا كل المثرد بتاع الحنة وحطوا فيهم شمعة وفريدة ذهب ويحنيوا العروسة وما يغنيوا لها هم اللي غدوا مع الغني
1: غنوا على الحنة
3: الحنة
0: الحنة الحنة غنوا فيها
1: أي. أي.
3: بعد ما غنينا على الحنة نعدي وهليلتها ومن غدوا عن الحنة الكبيرة وأكيد حنة الكبيرة وفما الغني واللبسة متاعنا التقليدية المكنية وتلبس لبستها وتغني في الغني متاع الحنة متاعنا
0: تلحينا وهات هانات وهات وبالمي ورد الليل عيني شنوات

0: يبغي سلطانة يا كعبتيني الوردي في جيب العزب شناموها. هذه ليلة الحنة الكبيرة تتغن
1: انتي نغنيو على حنة العروسة الغاديكة. عنا دار العروسة يبدأوا في حنتهم لهين نسي الغاديكة، تبدأ في مرجال كبار كيك قاعدين قدام الدار يحميوا في دار في نسي العروسة. وبعتيلي جماعة دار العروسة اللي هو باها واخواتها وعمومتها يهزوا لك نسترو اللي يهزوا لك نسترو ذاك في حنة العريس اللي هو فيه فاكية، فيه حلوة، فيه بيكو دخان، دبوسة بارفان، مشمو، بيكو حنة، بيكو قطن، ودبيب سامي زهر ولا عطرشية، ومثرد صغير باش يخلطوا فيه،
2: ومحارم
1: ومحارمة ومحارمة
2: أيوة.
1: يا خضرة يا حمراء ويهز
2: خليوا دلالات هيك يعرفوها مالي البلاد. أيوة.
1: وبعتيلي يمشوا الغديكة لحنة دار العريس ويغنيوا الغديكة في حنة العريس.
2: أيوة
0: غنيت العريس متاع حنتو
2: متاع حنتو. أيوة
0: سامحني.
2: أيوة
0: ليلة الحنة، ليلة الحنة العريس يتهز لك نسرو في الليل.
2: مرحبا.
0: احنا اختو جيب الحنة يا اختو، هات الحنة يا اختو.

0: نسيت بختار والمشموم في ويت.
1: الفرحه هذه رفقه من ندخل على المباشر.
2: ايوه
1: حبينا اوماج وتحيه كبيره بنتنا وبنت زميلنا الله يرحمه الهادي بن عثمان.
2: الله يرحمه
1: نعم نجحت في البكالوريا.
2: زغرتوا لي عليها
1: نوزعوا الحلويات
2: ما شاء الله. مرحبا اهلا وسهلا نورتنا برشا برشا. عسلامك بنتي
3: مبروك عليك
2: ان شاء الله. مبروك
3: مبروك النجاح
2: ان شاء الله بالعيش عليك. غني الاغنيه على بنت اخونا الله يرحمه وينعمه نجحت لنا. شو اسمك عزيزتي؟
4: نور.
2: غنينا على نور
1: بنت الهادي بن عثمان الله يرحمه وينعمه.
4: الله يرحمه الله يرحمه.
5: اسمها نورة.
2: نورة
4: نعملها تعليله.
2: اي عملها تعليله نور وقف.

0: إن شاء الله في الحنة خميسي حوت على بنتي نور
1: زغرت لي عليها
0: جاي حوجي
2: إن شاء الله ربي يفرحك ربي
1: إن شاء الله فرحة ديما بنجاحات وإن شاء الله العقبة للتخرج من بعد إن شاء الله الله يرحم الوالد ربي يفضل لك الوالدة وربي يفرح قلبك إن شاء الله نورتنا برشا برشا شكرا شكرا عارفي بارك الله فيك شكرا جزيلا مواصل معكم دائما في أجواء الأفراح تحياتي ليك خونا الغالي سياسين قرب إن شاء الله في فرح وليداتك
2: فرح بأولاده إن شاء الله يا ربي
1: وبنياتك إن شاء الله تحياتي ليك شكرا جزيلا مواصل معكم اللقاء أيضا الحنة الكبيرة ومشينا هزينا كنسترو دار العروس وحنة العروس وغنينا عليه
3: وهزينا الزهيس
0: أيوة. بعد في الليل تجي الحمية عاد الحمية ثم تدخل
1: أي
0: عندها غنية يميزة للحمية
1: كيفاش
0: تذكر خالك يا حماتها معناها
1: أي
3: غني هيل
1: معناتها الحمية وقت اللي تدخل دار العروسة
3: أي عندنا غنية سبيسيال
0: بعد ما نغنيو لها مرحبا بولاد سيدهم نقلبو لهم ديريكت ركز خلخالك
1: أي

0: تبدا شيخ عليه الغنيه
1: 500 وجاي حواد
0: تبدا شيخ عليه ام العريس في الغنيه دي تبدا شيخ عليه الاغنيه الكل تنسى والغنيه هذه تفكرها
2: فرحه عمرها
3: مش تدخل كنا هو طبعا قدر ما تبدا مراسم الفرح في دار العروسه قدر ما عام نهاية المراسم هذه تبدأ نوع من أجواء الحزن بشوية بشوية لخاطر باش تخرج عروسة باركونتر في دار العروس نبدأ من الأول هكا باسل شوية العرس وموشك سخون برشا وموشك بعد بشوية وإحنا مدخلين العروسة دارنا تحس اللي فما أجواء الفرح ولات أكثر في دار العروس
2: وخاصة في حنة العروسة عنا غنية آخر الحنة
3: آخر الحنة
0: ما هو
2: الحنة أنت تبدأ فيها عندها مجوز جنادات معها وعندنا غنية سبيسيالي
0: الحنة وهات هانات وهات وبالمي وردي الليلة عيني جنوات الحنة وير جزونو القنديل يعطاها بالسعد يا ناجبريل هات الحنة وحا غضبونو خمسكم.

0: التدليل يا مرب يا بالعز وين التدليل خليفة على ميمتها خليني في تخير زغرتو على العروسة وعيني الزواء للا يا زينتيني الخلخال يا مختارة من بنانات الخال حزكاني العزب للزلال قد ما دفعي فلوس باقي شويات هذه تتغنى ليلة الحنة بتاع العروسة
1: ما حطوش الكلمات قداش فيها وصف معناها للعروسة والأخلاق والعزة والعائلتها معناها بالحق تدخلك العروسة بالفرحة وتخرج بالفرحة وديما الأضواء مسلطة على العروسة وعلى عروس معناها أكثر من أي حاجة أخرى
2: وعنا غنية سبيسيال على الأخر كي تتغنى دار العروسة الكل كي يبدأوا يبكيوا دار
0: العروسة نهار النقش
3: عطانا الجو
1: بزلنا مصرش للنقش أما حبيت نقول أنه ليلة الحنة هي ليلة كبيرة مهمة برشا فيها برشا خاطر يجيوا برشا مدعوين سواء كان من دار العروس ولدار العروسة تتزين أم العروسة بالعربي الخفيف وتقعد في مدخل الدار
3: كيفاش تعرفها اللي هي أم العروسة؟
1: والله ما نعرفش تلبسك الفولار الخضراء
3: المحرمة الخضراء هي ديما المحرمة الخضراء في دار العروس أم العروس في دار العروسة
0: أم العروسة
3: المحرمة الخضراء هذيك الانديكاتور معناتها نقولوا احنا هذاك المؤشر على انه هذيك راهي أم العروس ولا مولات الفرح خلينا نقول
1: من الطرائف اللي تعجبني وانا صغيرة نقعد نراقب المرأة أم العروسة لا تقرأ لا تكتب عندها ستيل وكراسة لا تقرأ لا تكتب وتجيب حد مساعد معها وتنصبك الطاولة اللي هو عبارة على بيرو باش يجيو العباد يدخلوا يشطحوا ويعملوا جو لكن كي يجيو خارجين باش يخلصوا المكس شي يعطيه مكتب من ربي تقايد أم العروسة فلان الفلانية 5000
3: هذاك السؤال
1: أو بدوة جديدة وفي بعض في بعض الأحيان نلاحظ وراء أنا مساعات يتناقشوا شنو نسالك وشنو تساني
3: في المكنين فما النقاش هذاك
1: اي تم النقاش تناقش وراك انت عطيتني في عرس فلانة وفلانة كذا وكذا وانا عطيتك كذا وكذا الفاضل معناها اللي تحب تقص الهزان والشيبان اما كانت عادة هي على محلها الحقيقة
3: خاطر انا مدام زهورنا قريتها في جمال واستغربتها نسيتها في المكنين الحقيقة
4: قبل موجودة
3: تصدمت وشفتها في تبولبا زادة كيف كيف لحكاية النقاش هذا وجبت لك الوقت لفلين وبالعزارة زادة ساعات
0: لا احنا
3: أما أنا في المكنين اللي قاعدة نثبت عليه أكثر هي سويل في اللبسة جبت لك كنتي جبت لك بنتي زينة علي دونك هذايا انا نحبكم
0: جيب لي كنتك مزين عليا
3: يا رحم والديك صحيح
0: جيب لي في قفتة جيبها لي بالعربي كيما جبت لك اني كنتي بالعربي
3: احكيوا لي على الحنة وعلى القعدة فك المدار متاع الحنة باللول باللول والثاني بالثاني وشكون اللي قعدوها من اللول وشكون اللي قعدوها من بعد صفهم لي تراه العرايس يلا
0: انا بالفرق قال بالعربي بصفه عامه
1: بالعربي الفرق هو هذا
0: تبداش لابسه روبه ب 200000 نقول لك ادخل انا وخلت
4: اللي لابسه
0: العربي نحط قدامك وتبدا المراه لما تحطها في عوضه تلقى لابسه خلاله عاديه معناها ولابسه اللويات احنا كنا نلبسون في مقنيطه ولويات برسك
1: نحات ندخل ما عادش يلبسوا
0: خلاله ولويه معناها لبسه نتاع شاب هذيك تقعد هي في الكرسي له ولا تبدا لابسه القفطار 200 ولا 250 قول لا
3: برشا يغضبوا ليله الحنه
0: برشا نستغضب برشا ناس ما تلاوجش الحقيقه
3: لا يغضبوا اللي يبداو ما همش ما يعرفوش العادات والتقاليد هذيك يغضبوا لا حقيقه نقول لك انا بصراحه اما كي تبدا معناتها في المكنين وتعرف عادات وتقاليد المكنين نفهموا باش نعرفوا اللي الحنه حفلت على قداش من صف تبدا عندنا الزينه بالاربع
0: صفوف ايوه على الدير بالاربع صفوف بالعربي
3: لول باللول والثاني بالثاني معناتها من القمجة
0: اي من القمجة للحرام للخلالة للعصابة للكل حتى معناها حتى كي تبدا شعرها عريان وتلبس لك العربي
1: مفيد تقليدي
0: مفيد تقليدي تحطها في الصفة الأولى بالأربع تلقى صفوفها كملة تلقى ذيك الحنة حافلة
3: ايوه
1: بالنسبة للأكلة ما عندهمش الحنة جينيرالمون معناها يفرقوا حتى شيء يفرقوا أما ما يفرقوا حتى شيء الحنة خاطر خاطر يبدا كبير
3: بالضبط وبرشا تخاف حتى على اللبسة التقليدية احنا توقعنا قداش سونسيبل اللبسة معناتها وستيل والكونتيلا هذاك ما يحبش معناتها إذا كان يتكب عليا اللي قدر حاجة دونك تولي فما صعيبة الملاحظة اللي في الحنة إن خان شتيح بالدور عشان يعني الكل تهبط مع بعضها
0: عاد احنا مدام رفقة ما كناش نغني وغني السوري هذا اللي يغنيوا فيه كنا نغنيوا في غني العربي نبي محمد غنيت نبي محمد هذه تتغنى من التراث من حاجة خلقت ريت سمعت يغنيوا فيه
3: النغمة هذا النغمة متاع تربوكة اللي تبدأ معناتها بشوية بشوية ومن بعد كي تجريها
0: وبالتالي تكبسلك في ال يبداو يهبطوا لك نسيل الكل تشطح عليه
3: ايوه
2: هي ديجا تبدا ام العروسه حتى
1: زوز وقفه
2: زوز وقفه
0: يهبطوا يهبطوا هما
2: هم يهبطوا يعطيهم حرمه خضره
1: هما يعطيهم حرمه باش تهبط تشطح ولا اهبط اشطح
3: ايوه المحارم الاخضر
0: المحارم الاخضر
3: ايوه شكون يفتتح الشطحه
0: ام العروسه
3: ام العروسه على انا غنيه
0: اي غنيه باش تغني عليها اي غنيه غنيه
2: اللي نخو عليها اللي نخو عليها شنو
1: نخو هذيك تحت خبل
3: هذيك اعطينا ترشني هذه كيفاش
1: تحت خبل
3: حتى تريف
2: حتى شوي
0: ديني انا

0: كيبداو شحال الناس كل
1: سيكل. ايوه ايوه ايوه الغنايه الاخرى اللي يقولوا تحت خبل
0: زعزع هذيك تحت خبل كثر الطوى
2: الطوى ياسر اما ياسر اما اما النغمه القديمه حاجه اخرى. الملاحظه زادا الكيس
3: يا هنا 50 فرنك كل متر فرنك
2: امي امي امي على كل كيس
0: البركه
2: الشاكي نحو الكاس والله
1: العظيم. انا صغيره صدقوني نبدا عيني تمشي كان لك الكاس هذاك قد
3: حتى لين كبر
2: بتدوروا قبل بتدوروا بال 10 فرنك بال 20 مليم ولينا ترقينا لل 50 وال 100 وعاد تخنا للحضارة 500 مليم ودينا
0: 500 نفضل كي رانا مرأة جابت 500 يا وجابت 500
2: أي وكانتك الورقة 500 ودينا
3: أي ألف
0: أستحبها نحن كنا قبل نحطوا حشاكم البرامل ونحطوا كالمادريات يحطونا عليهم لكلمة ونقعدوا كذلك المنصة متاعنا
2: والريسك متاع الطيح اللي يقدر
0: ما تيحوش
2: ما تيحوش لبيس سطر الله
0: ما تيحوش والطاولة قدامنا والطاولة قدامنا الكانون وعالتتين طيب متين وحد ونسخنوا دنبيرنا ودربكنا مش هذو دربكنا الأخرين ومصلي عني بي الحقيقة.
2: شو مدوركم في الطاولة؟
0: يمدونا كل شيء
2: كل خير
0: كل خير حطونا الغرق حطونا الحلول كل حطونا الحليب حطونا الحشيش حطونا الجازوز حطونا السكر
1: وما تشرتش راهي
0: وما نشرتوش رمو يحطوا حد
2: أما قد ما يمدوا قد ما تحفل الحكاية
0: والله والله لله وجاني على الطاولة والله لله وجملة
3: فما شكون إلا وين تحطوا الطاولة
0: وقدروا وقدروا الشامية
1: هو إكرام
2: صحيح
0: السطل الشامية ذاك تشريه مع السطل مع السطل العريس اللي مشط على دار دار العريس لبن المروح السطل دار ومسطل دار العروسة يروحوا بي السطل الشامية دربك حطوا السطل الشامية معاه يجي السطل الشامية تحط قدامنا
2: ورشوق قد ما يكون فما رشوق معناتها في
0: احنا وافقتنا نوافق وقتها 200 الف الحناي
2: حسن
0: ناخذها 200 الف الحناي
2: 200 الف كانت 200 الف
1: كان فلوس
2: أي فلوس
0: أي ما غير بفلويت قلنا ما غير بفلويت
2: برك الله
0: اي ونغني و200 الف ورشوق شنو ورشوق امها تشط ب 5000
2: اي
0: اختها ب 5000 في تطليعتها هي ب 5000 هذيك هي هذاك هو ما تصورش اكثر معنا ونازل فيهم البركه ومصلي على النبي ومصابنا نرجع لأيام زمان
2: والله كي تبدا فما مرايا ماخذة كنينة جديدة مش تشطحها وإلا عريسة جديدة كيفاش
0: هاو كنتي مش تشطح عاش بنيتي وغني لها غنيتها مش تشطح عليها ونحبك بعتالي عدل عليها عادي وهي وخطيبها نربكولها ونغنيولها وتشطحية والناس كل تزغرت عليها وتدور بها واسمع ما سمعتش كانت فلانة وتشتح ب 5000 ولا ب 10000 هذاك ما فوتوش هذاك هو وبعدين علوا عليهم
1: وديك تشق عليها حماتها زاده وتشق عليها امها
0: تبدا امها وحماتها امها وحماتها
2: به مع الحنه بعد الحنه
1: الحنه جو كبير وليله كبيره كما قلنا وهذيك تقريبا اهم فقره في العرس يعني بعد الجلوه والمرواح كما نقولوا احنا
2: اما ما نغنيوش عليها صب المال والهات في ليله الحنه
1: لا عندها فقره اخرى
2: اي
1: نمروا توا نمروا توا للحمام
0: العريس
1: الحمام العريس وفي نفس الوقت نقشة العروسة
2: في نفس النهار
0: نمشيوا الحمام العريس نقولوا على الفليجة امه تمد الفليجة هي واخواته ويشطحوا بها نغنيوا غنيتين تاع الحمام ونمشيوا نقشة العروسة
2: اعطينا كيفاش في الحمام في الحمام العروس
4: الحمام القديم

0: الرسول.
1: إن شاء الله ما نغنيه الحمودة يا عليا.
0: يا والله
1: قريب قريب نبدأ نسخنوا بنادرنا من توا. باهي إن شاء الله في الأفراح دائما المناسبات. وبارك الله فيكم مستمعينا الكرام على تفاعلكم معنا. تحياتي ليك مدام فوزية دبابي شيخت على العرس المكني. دجا هما توا في العرس الخنيسي وجايين العرس الخنيسي, معناها نستنى تفاعلكم مستمعينا الكرام وشاء تكونوا حاضرين معنا في الحصة الخاصة بعادات وتقاليد وحكايات الأفراح في مدينة خنيس. عندهم زادة كيف كيف الكسكسي بالفول كما موجود في مدينة المكني, وده اللي حكينا عليه شاف هنا البارح مع أثناء الأعداد. تحياتي لك مدام سعاد الطيب, شكرا جزيلا على المتابعة. حميدة فاطمة بن جنات بنتها عاملة كيف كبير وتشطح, ونتصور اللي برشا عائلات محتاجة لها لمسة الفرح في الديار من العشرة نصف النهار. اليوم الشيخة عندكم مستمعاتنا يظهر لي فطورنا اليوم بنين أبن ما ثم على خاطر الكوجينة مع الإيقاع متاع الفرح ومع حكاية الفرح بشي جي أبن. دونك هنيئا للرجال اليوم
2: شيك وحاجة بدينا برشا
1: حاجة بدينا على الأخر. خرجنا من الحمام بربي في الفترة هذه بدت نحب غنية برشا نتفكرها قلت لي غنيوا على القطايع تاع لبسك اللي يا غبرة اللي تركز على صبات وعلى سوريتو. عطينا شوية منها هذه تتغنى في الحمام.
3: اي نهار الحمام
1: نهار الحمام عطينا شوية أي. منها
3: خرج روحي
1: هاي. احنا قلنا بعد ما يكملوا الاحتفالات في الحمام بالنسبة للعروس نفس المشتات يمشيوا لدار العروسة باش يغنيوا في النقشة.
3: لا لا, لا على من البداية
1: اي نعرف اللي اترك مسالش نبدأ حتى بشوية كما قال
3: على

0: خاطرك
1: يعيشك مدام منى يا اخو بخاطرك يعيشك مدام سعاد زيدك يا اخو بخاطرك بارك الله فيكم لك. شكرا جزيلا. من حمام العروس نمشيوا للنقشه وما ادراك
2: نقشه العروسه أي. اللي هي نهارتها تبدا باش تمشي تدخل الدوش وتغسل غسله العرس كيما نقولوا احنا بطبيعة الحال يدوروا بها اصحابها يدخلوا معاها يعاونها يغسلها يغسلوا لها في الدار حقيقه قبل
1: ما يمشوش للحمام
2: اي بعتالي ولا ثم حمام ولا احتفال بالحمام اما تو نحكيوا على الحاجات الاصليه معنا في الدار
1: أي.
2: وفي نفس الوقت مع ما ثلاثه يشيو الدربكات ولا المشتات زاد ياخذوا بلاصتهم تاع البارح متاع الحنة ياخذوا بلاصتهم ام العروسه واهلها
3: كل يبداو يطيبوا القفه اللي قبل نصف النهار
2: يبداو يطيبوا من الصباح يشعلوا على الماكله باش تكون ديما مرقه بالكفته وكسكسي باللحم والعصبان باش يطيبوا للنهار ولليل حتى ثم برشا عباد يجيو من الصباح علاش يجيو من الصباح خاطر عندنا حاجه اسمها قفه قفة العروس
1: العلاقة هيك
2: العلاقة العلاقة تبدأ معمرة مشارشية فيها كل شيء كل ما يقول الفم واللسان من المراية للحلوة للقوارص نقول البارفان ما نعرفش شنو زيد ذكرني مدام مني شنو نحط
3: فيها العفس
1: السواك المراية المشط خلاص
4: بالنسبة للعفس حاشيكم العروس كل شيء
2: كل شيء كل ما تحتاجه المرأة في دارها
1: السواك
2: اللبان السواك اللبان يفرقوه السواك
4: والحلوة
2: والحلوة
4: والمراية والسكر
2: أي
1: خلاص هذاك مش كل شيء
2: وتحل تبدا وتجبد وتشوف روحها في المرايه معناها هذيك
1: اول حاجه يلزمها شنو تجبد اول حاجه
4: لا هي تدخل يدها للقفة تقول لها
5: ماذا بينا حاجه حلوه مد السكر
4: اول حاجه مد السكر مد المرايه قبل باش تشوف وجهك
1: اي
5: مد الحلوى
4: والسكر ومد الحلوى ثلاثه مرات
5: ثلاثه مرات وبعدين تكمل امها تمد البقيه الاخرى
1: والجو عاد على انه
5: زغريت وزغريت والبنات دايرين والسيد دايرين القراب خاطر نصف النهار يجوك القراب
1: الناس الكل تعمل السويك والناس كل تمضغ
5: تتقص على البلاصه في السويك
1: تقشق
5: تقشق والناس كل تساوك وتمضغ في اللوبي
1: كيك بالضبط نعرفوا اللي وقتها ساعات كي نخلطوا خلوط على دار العرس كي نشوفوهم مسوكين ونشوفوا الفم يتقشق في اللوبي نعرفوا اللي فاتتنا
4: القفه فاتت
1: القفه العلاقه هكا
2: تحلت
1: هكا يلتي فعلينا
5: بعتيني تلبس العربي العروسه
2: خليها موشحة وتغم وجهها بالمحرمة بعد ما تدوش تطلع شعرها ما تعملوش التالي هو مبلول تعملوا دورة القدام اسمها العكسة العكسة يحطوا لك المحرمة وكل قفية قفية هي هذه وحرمة تغطي وجهها تلبس خلالة
1: محرمة مش محرمة خضراء محرمة
5: محرمة الحرير كل محرمة
2: الحرير
5: شو قولوا لهم كل المحرمة
2: شال حرير
4: محرمة حرير
2: محلاها تبدا حمر تهبى لك المحرمة وحطوه له فوق وجهها
1: تطلع بجنادة
2: بجنادة ويقعد يغني عليها زادة تبدأ معناها تطلع فيها

0: عاشقني بي يا خويس يا حواد.
1: ما شاء الله ما حلاه الجو. نكملوا خاطر الوقت بدا يخسرنا شويه.
2: وقفنا جلوى
3: نكملوا جلوى.
1: حلينا العكاس.
4: العكاس يا
1: طفي مشوار
4: ما انا حلي حل عكاسك يا ما انا حلي ودمعت

وحش بنيتي بناكني قلبوها لنا أعطيته ولا طاني وحش

0: ويني القمام والخزامة والشعور قام بقامة ضفروا لها بيني القمام وخيوط حرير شيلونا يا زناغراطيين ضفروا لها بيني القمام وخيوط حرير وبالعيشة وعمر طويل.
1: مش تزينها المزينة المقاشة نتاعها مش تزينها تقعد ترتاح شوية في البيت بتبيت الحال يحطوا الفطور العشاء يعني الحاضرين وفي نفس الوقت الدربك يزيد يرتاحوا شوية خاطر من العشية من النهار قاعدين يخدموا في انتظار أنا تطلع العروسة مزينة مش تجلى مش يحطوا لها الميدة مدورة مش تقف عليها مش يحطوا لها القوس مش يعملوا لها قوس بالضوء كلهم لامبات لامبات برشا الوان وكل جريده لا جريده منه جريده منه قوس البيت وديما يختاروا بيت بوها معناها تطلع منها

0: يعطيكم يعني الصحة بارك الله فيكم. باش نخدموا في دقيقة كمان دخلت العروسة دخل العروس فما حاجة سبيسيال تطلع
1: الشامية
0: المشموم شنو اخر المثرد
2: المثرد نتاع
0: الكسكسي باللحم العراسة
3: هذاك المثرد يعطيه قبل طلع العراسته باش عراسته تمشي على روحها ويكمل هو يعطي القضية الأخرى باش يدر العروسة يروحوا يزغرطوا
4: يروحوا متهني متهني بس عليه
0: يروحوا يروحوا فيها كامل وهما صغاريت وغني والدربيك في الشارع
3: بتبيع
0: ويوصلوا للدار يحلوا بيبانهم على فرتين
3: يحلوا بداوا يزغرطوا يفرقوا الشامية الناس كل ما تطلعش إلا ما تاكل الشامية العريس
0: وصلنا ليلة العرس ونخدموها بليلة العرس وإن شاء الله في حلقات قادمة بإذن الله نعود ربما باش نحكيو على السبوح والسابع ولكن أهم المميزات إن قفلنا الباب على العروسة والعروس وإن شاء الله زويجة العمر على خاطر راهو هالعادات وهالتقاليد وهالمصاريف وهالدنيا ما يلزمش تكون لمجرد حدث عابر وإنما هو تأسيس لعائلة حبيت نحيي لكل من تفاعل معنا تحيت لك هدى زنتي بنت عمي اللي استشرتها في الموضوع حكيت لي على برشة تفاصيل وقديش هي معتزة كما برشة مكاكنية بالعادات والتقاليد المكنية الأصيلة تقول لك معناها شفتوا كاللبسة اللي تكلفت بالملايين هي تكون أساس فيما بعد يا إما المشروع يا إما الدار يا إما القطعة أرض يا إما أي حاجة على خاطر هي ما تقعدش بكلها جزء كبير برشة منها يتباع حتى يؤسس لحياة زوجية عائلية سعيدة ملئها الوئام والاتفاق على خاطر اللي بدا على التضامن وعلى الادخار راهو ما يكمل كان بالتضامن والادخار والعمار بإذن الله قديش نورتوني قديش فرحتوني بارك الله فيك شيف هنا باللزق فرحتني برشا بحضورك اليوم تحياتي ليك أستاذة زهور جينا بارك الله فيك وعدك ما تتمنى بارك الله فيك مدام منيا عاشور دخلت الفرحة على قلوبنا شكرا جزيلا ليك نورتنا برشا مدام سعاد الهمامي فرحتونا بصغاريتكم وبغنيكم وإن شاء الله حكايتنا كانت تخفيفة على قلوبكم وسامعين الكرام وإن شاء الله دخلنا لكم الفرح لدياركم عامرة بكم ديما تحياتي لكامل الفريق اللي تفاعل معنا برشا وإن شاء الله تتواصل الحكايات على موجات إذاعتكم جميعا إذاعة منستير إلى اللقاء
5: حكايات الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: منتصف النهار على موج إذاعة المنستير. وتقديم لنشرات أو ثانية نشرات الأخبار لهذا اليوم وهذه عناوينها. خلال 10 أيام محطة تحلية مياه البحر بسوسة تدخل حيز الإنتاج وتضع حدا لاضطرابات توزيع المياه في ولاية الساحل حسب السناد. العراقيل التي تواجهها البعثات الشابات والحلول الممكنة لتجاوزها محور ندوة بالمنستير. وفي ابن خلاد من ولاية نابل الخنزير الوحشي يتسبب بأضرار فادحة في الأشجار ومعدات الري. نقابة الصيادلة تؤجل إلى منتصف جويلية القادم تحركاتها الاحتجاجية. وسحب رعدية مع أمطار محلية غزيرة بعد ظهر اليوم تصل إلى 70 مليمترا بولاية القيروان. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. طالب عدد من متساكني ولايات المنستير وسوسة والمهدية بإيجاد حل لإشكال قطع الماء في عدد من المناطق دون سابق إعلام أو تنبيه، معبرين عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر باستمرار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. اضطرابات أرجعها نور الدين بوميزة رئيس وإقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير إلى انطلاق موسم ذروة الاستهلاك مقابل نقص في الموارد المائية، مضيفا أن الإشكال سيحل بدخول محطة التحلية بسيد عبد الحميد حيز الإنتاج خلال 10 أيام.
2: انقطاعات وتضربات في بعض المناطق المرتفعة ناتج عن نقص الموارد المائية. نقص لحط محطة التحلية أو في طور التجارب، إن شاء الله من هذه الأيام القادمة تدخل المحطة وتحل هذه المشاكل ديفينيتيفو. ميزات شوية ريتوش، وإن شاء الله من هنا قدام الأيام القادمة تدخل المحطة هذه اللي مستعطينا كمية هامة، هي دورة 50,000 متر مكعب، وإن شاء الله باش تحل المشاكل. عن اضطرابات صحيح في المناطق العليا، إن شاء الله يصبروا لنا وخيانا المشاركين، إن شاء الله تحل المحطة هذه اللي مش تحل المشكلة نتاع الساحل هي سوسة والمستير والمدي. مدة 10 أيام إن شاء الله المحطة تمشي، وان شاء الله قبل احنا حاطين الماكس في 10 ايام ان شاء الله قبل وتحط تمشي المحطه هذه تخدم السيستم كل تخدم دائما لازم يكون صالح للشرب باش يخرج. ان شاء الله من الاثنين الايام القادمه تحل المشكله من السنين القادمه. في انتظار زاد عن المشروع الهام اللي هو محطه تحويل مياه الشمال للساحل اللي هو بكلفته بين الفلاحه وبين الصناد 1,000 مليار، قدم برشا. هذاك المشروع اللي نجيبوا المياه الشمال في الشتاء للساحل في براد قلعه كبيره المخزن، وهذاك ان شاء الله من هنا 2050 تكون الساحل سوسه المسير الماديه، وزاد عنده تاثير حتى الكربون وشجمال الساقط باش حل المشاكل. احنا ان شاء الله المكونات بتاع المشروع بتاع الشركة يعني مثلا مهني لآخر العام كملوا، مازال شوية عند السلاح عندهم شوية مشاكل تعطيل بتاع الانتجاعات بتاع الأراضي. هذه دراسات قيمنا بها مقبل وقاعدين كل مرة نعم مرحلة من المشروع ما فما التحلية، وبعدش تحلية جات المحطة هذه. التحلية زادت تعرفوا مشروع هام وده 30 مليار، أكمل على النهاية على الأشغال كل كلمة في طور التجارب. طور التجارب ندور الماء ونشوفوا الكاليتي بتاعه والبراتوار تخدم على روحهم. مع المشروع بتاع القلعة كنا قلنا السلاح إن شاء الله من 2050 تكون أمورنا مرجلة إن شاء الله.
1: ببادرة من منظمة التعاون من أجل تنمية الدول الناشئة وبحضور أكثر من 75 مشاركة من الباعثات الشابات من ولايات المنستير والمهدية والقيروان وصفاقس، انتظم اليوم بالمنستير لقاء تناول جملة العراقيل التي تواجهها الباعثات الشابات والحلول الممكنة لتجاوزها. داليا مبروك منسقة مشاريع بمنظمة التعاون من أجل تنمية الدول الناشئة والمزيد عن أهداف التظاهرة.
3: الهدف أنا نحكيه على الإدماج المالي وقال كيفاش يولي الإدماج المالي أكثر شمولا للنساء خاصة في الأوساط

0: كفاءات بالحق نقدر تخدم وتقدر تخلص.
1: عندنا مشاكل في الخلاص، مثال ما يعطيكش أجل باهي للخلاص، ما يعطيكش مونطون اللي نجم يخدمك، ما يعملكش تكوين مستمر معناها ويتابعوك حتى للبروجي نتاعك يقف على ساقيه ويولي بالحق ينتج.
2: إعادة نظر في مسألة الضمانات تظل أبرز الحلول المقترحة لتجاوز جملة هذه العراقيل. داليا مبروك تضيف:
3: اليوم من بين الحلول إعادة النظر في مسألة الضمانات. هذه شنو هي الضمانات؟ اليوم العالم الكل تقريبا تخلص من فكرة الملكية كضمان، ومشينا الأشكال الأخرى من الضمانات اللي هي أكثر فيها أكثر معناها تضامن، فيها أكثر تعويل على المعارف متاع النساء وخبراتهم أكثر من اللي ما يملكنا كنساء. دونك اليوم كي نفهموا احنا أسباب الإقصاء المالي للنساء، نجموا نقترح حلول على ضوء، وحلول تكون فيها شوية ابتكار، فيها خروج على التقليدي. دونك اليوم بوركوا با نعيد النظر في فكرة الضمانات هذه.
4: تضررت نسبة هامة من الأراضي الفلاحية بمعتمدية ابن خلاد من ولاية نابل بسبب الخنزير الوحشي الذي ألحق أضرارا بمعدات الري وبالأشجار المثمرة. وفي هذا الإطار وجه رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة بابن خلاد البشير عون الله في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان وجه نداء إلى السلطات المحلية للمطالبة بتوفير خطوط تمويل موجهة للفلاحين لتشييج الأراضي وحمايتها من الخنزير، مع القيام بحملة قنص للتقليص من أعدادها.
5: زحف كبير وكبير جدا من الخنزير الوحشي مما تسبب في أضرار عديدة ومتعددة، خاصة على مستوى مستلزمات الاقتصاد مياه الري في عديد الضيعات الفلاحية، وخاصة في منطقة المندى الوحش، وعلى مستوى الأشجار قوم بعملية الحفر لدرجة وأنه الجذور بتاع الأشجار بتاع القوارص معناها تظهر وتسبب في مشاكل كبيرة. سلطة الإشراف توفر خطوط تمويل ميسرة موجهة خاصة لأصحاب الضيعات الفلاحية لتشجيعهم على تسييج الضيعات الفلاحية بتاعهم، يتم حماية معناها حدود الضيعات الفلاحية من دخول الخنزير الوحشي للمستغلات الفلاحية. كذلك لابد من القيام بحملات قنص لهذا الخنزير باعتبار ما يقوم به من تواجد كبير على مستوى الضيعات الفلاحية، كان قبل متواجد على مستوى الجبال وكان شيء مثل معنا خطر كبير إلا في بعض الحالات، لكن هذه السنوات الأخيرة هبط إلى الضيعات الفلاحية وتسبب في خسائر كبيرة.
4: لوحت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مجددا بالتصعيد واتخاذ إجراءات قد تهدد استمرار حصول المواطن على الخدمات الصحية بسبب إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته المتعلقة بخلاص مستحقاتهم المالية المتخلدة بالذمة والتي تنتهي آجال خلاصها اليوم. وفي تصريح للأخبار شدد رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة زبير جيجا على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الممضى من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والكنام والصيادلة قبل تاريخ 15 من شهر جويلية القادم.
6: الاتفاق ينتهي نهار 30 جمعة، يكون آخر دفعة من هذا الاتفاق. الكنام ما التزمتش بالمواعيد، خلاص هذا عاود رجعنا للنقطة الصفر. الاتفاق ينص على ديون الكنام يقع بالنسبة ل 2025 يقع تقسيمها على 6 أشهر من جانفي إلى جوان، ثم يقع النظر في الخدمة وفي الأدوية اللي تسلم للمواطن امتدادا من شهر جانفي إلى شهر جوان، نتناقشوا فيها كيفاش يتم الخلاص نتاعها في مرحلة ثانية. دونك هذا ما نحكيوا على ديون قديمة مش على حاجة جديدة. مبدئيا قابلنا مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية آخر الأسبوع، السيد وزير قال أنه الكنز إن شاء الله نعاود ونتقابل السبعة طرفين إن شاء الله يصير الكنز تكون الكنام تعهدت أنها باش تخلص بارتية على الأقل ولا تحاول تخلص الاتفاق كامل. نشوفوا دي يصير الكنز باش يصير. البارح كانت عنا دعوة من السيد عميد الصيادلة، اجتمع بينا وبالغروسيست ريبارتيتور وبالبيولوجيست، طلب زادا كيف السيد العميد مهلة حتى يتواصل هو مع السيد وزير الصحة ويشوفوا شنو هي الإمكانيات المطروحة وشنو الحلول الممكنة. سننتظر. مبدئيا يبقى الأمر على ما هو عليه، لن يتم الإيقاف بالعمل بطرف دافع ولم يطرح ذلك أبدا، لم يتم قرار هذا الأمر. سننتظر نبقى القرارات مبنية على ما ستخذه الكنام. إذا الكنام ملتزم بالحد الأدنى في تعاملها مع منظوريها سيكون هذا خير للجميع. إذا الكنام خلت بهذا الأمر فليتحمل كل طرف مسؤوليته فقط.
4: يتميز الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم الثلاثاء بظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية، تشمل تدريجيا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة، خاصة بولاية الكاف وسليانة وزغوان والمهدية وقفصة، حيث تتراوح الكميات بين 20 إلى 40 مليمترا وتصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القيروان والقصرين وسيدي بوزيد. كما ينتظر أثناء ظهور السحب الرعدية تساقط محلي للبرد وهبوب رياح قوية تكون مثيرة للرمال والأتربة بالجنوب الغربي.

0: أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني ياسير بن عمار اليوم الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني في الجمهورية. وأبرز بن عمار أنه تم تزيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية الجديدة على غرار تقني سامي في الطاقة الشمسية وأعوان المخابز والمعجنات، لافتا إلى ارتفاع العدد إلى 262 اختصاصا في مختلف المستويات.
1: ما عادش نحكيو على دورة الخريف، ولينا نحكيو على دورتي سبتمبر ونوفمبر. معناها مراكز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عنا زيادة بما يعادل 7%، عنا أكثر من 25-300 ألف موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المهني في الديسبوزيتيف نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عنا عون في الخبازة والمعجنات البولانجري، عنا اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة دعمناها في مراكز تكوين أخرى، هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين، دونك زدناها في مراكز تكوين هي ناشطة، ما زدنا في مراكز تكوين لأول مرة. عنا مراكز كانت في عاد هيكلة باش تستأنف في النشاط نتاعها في الدورة هذه، على غرار عنا مركز المعدات سوسة، عنا مركز فتات ريفية نفيذة، وعنا المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومبيليا. في دورتي سبتمبر ونوفمبر عنا 262 اختصاص ناشط في مختلف المستويات.
0: في ختام نشرة تذكير بعنوانها الأبرز، خلال 10 أيام محطة تحلية مياه البحر بسوسة تدخل حيز الإنتاج وتضع حدا لاضطرابات توزيع الماء في ولاية الساحل حسب السوناد. المحطة القادمة رياضية مع ذاكر زرافي، لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إشهار مع سوسة دولي، ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة، موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة دولي.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال، آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو
6: المونديال، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا في أنفو المونديال. البداية بمقابلات البارحة، والبارحة تعرفنا على ثلاثة منتخبات مؤهلة للدورة القادم: منتخب البرازيلي بعد فوزه على اليابان 2-1، منتخب باراغواي بعد فوزه على ألمانيا بركلات جزاء ترجيحية 4-3-1-1 في المباراة. وبالمناسبة اليوم تم إقرار عيد وطني في الباراغواي، وبنح يوم راحة للمواطنين والموظفين في الباراغواي احتفالا بالفوز على المنتخب الألماني والتأهل للدور القادم. والمنتخب المغربي يرجع في المباراة نتاعه المنتخب الهولندي 1-1 بعد ما كان منهزم هدف مقابل صفر، ويفوز بركلات جزاء ترجيحية 3-2 ويتأهل للدور القادم. اليوم باش تعرفوا على بقية الأندية أو بقية المنتخبات المتأهلة، على الأقل ثلاثة منتخبات اليوم باش يتأهلوا في انتظار البقية. اليوم منتخب الإيفواري يواجه منتخب النرويجي انطلاقا من 6 متاع العشية، مواجهة بين هالاند والمدافعين الإيفواريين أكيد فيها مستوى عالي جدا. منتخب فرنسي منتخب السويدي في 10 متاع الليل، والمنتخب الفرنسي باش يواجه منتخب باراغواي في صورة ترشح اليوم على المنتخب السويدي، عنده أفضلية منتخب فرنسي، لكن الكرة ما تخضعش لأحكام مسبقة، بالتالي إمكانية المنتخب الفرنسي التواجد في مرحلة القادمة إمكانية كبيرة برشا. ونكملوا غدوة في الفجر ساعتين تاع الصباح منتخب المكسيكي منتخب الإكواتور، الكفة ترجح المنتخب المكسيكي لكن كل شيء وارد، منتخب الإكواتور اللي كان فاز على المنتخب الألماني في آخر مباراة في دور المجموعات في كأس العالم 2026. على وقع المونديال، محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي البارح أكد أنه مونديال قطر الأخير أعطاه برشا يمكن روح كبيرة المنتخب المغربي، ما عادش عنده خوف من حتى منتخب، وبالتالي أصبح عنده قدرة على منافسات كل المنتخبات العالمية، وهذا اللي رناه البارح مع المنتخب المغربي. نمشي لأخبارنا المحلية وأخبار المنتخبات الوطنية. الدورة الترشيحية لبطولة أفريقيا الكرة الطائرة، منتخب تونسي فاز البارح على المنتخب المغربي في الدورة الترشيحية الخاصة بالمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا الأمم اللي بتصير في جمهورية كونغو الديمقراطية من 7 إلى 21 سبتمبر 2026. كرة القدم أيضا، ذكركم أن الاتحاد المنستيري أعلن البارح على تعاقده مع المدرب الفرنسي رومان فولز. المدرب هذا عمره 36 سنة، درب عدد من الأندية في إفريقيا وكان أيضا مساعد في أندية كبيرة في إفريقيا. تجربة تنطلق في الأيام القادمة في انتظار الإعلان عن قائمة اللاعبين وموعد انطلاق التمارين. ماهر الكنزاري كان مفروض يدرب فريق زاخو العراقي يرجع لتونس لأسباب عائلية حسب بلاغ الفريق العراقي، ويبدو أن ماهر الكنزاري عنده عروض أخرى باش يدرسها في قادم الأيام. نقطة نهائية لسبور أنفو، نتقابلوا أو لسبور مونديال نتقابلوا في إن شاء الله في مواعيد قادمة وأكيد مع الزملاء في قسم الرياضة. آخر الأخبار والمتابعات لقاء مع صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبور، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
3: وإليكم
2: برنامج منكم وإليكم، من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيل.

وقائلة: لم عرتك الهموم وأمرك ممتثل في الأمم؟ فقلت: دعيني على غصتي، فإن الهموم بقدر الهمم.

أيا قمرا تبسم عن أقاحي، ويا غصنا يميل مع الرياح، جبينك والمقلد والثنايا صباح في صباح في صباحي.

ولقد رأيت على الأراك حمامة تبكي فتسعدني على أحزاني، تبكي على غصن وأندب قامة فجميعنا يبكي على الأغصان. صرع الزمان وحيدها فتعللت من بعده بالنوح والأحزان، تخشى من الأوتار وهي مروعة منها فكم غنت على العيدان.

فكتب أحدهم إلى بعض الحكماء يشكو إليه، فأجابه: إنك لن تبلغ كثيرا مما تحب حتى تصبر على كثير مما تكره، ولن تنجو مما تكره حتى تصبر على كثير مما تحب.

جيء إلى رئيس شرطة بثلاثة شبان قبض عليهم يغنون ويعربدون في آخر الليل. فسأل الأول عن نسبه فقال: أنا ابن الذي لا تنزل الدهر قدره، وإن نزلت يوما فسوف تعود. ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره، فمنهم قيام حولها وقعود. فقال رئيس الشرطة لنفسه: لا بد أنه ابن أحد أسخياء العرب، فخلى سبيله. ثم سأل الثانية فقال: أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه، وقومها بالسيف حتى استقلت ركاباه، لا تنفك رجلاه منهما إذا الخيل في يوم الكريهة والتي. فقال رئيس الشرطة لنفسه: ربما كان ابن أحد أبطال العرب، فخلى سبيله. ثم سأل الثالث فقال: أنا ابن من دانت الرقاب له، من بين مخزومها وهاشمها تأتيه بالرغم وهي صاغرة، فيأخذ من مالها ومن دمها. فقال رئيس الشرطة لنفسه: لا شك أنه ابن أحد أشراف العرب، فخلى سبيله. ثم سأل عنهم فقيل له: أما الأول فابن فوال لا تنزل قدره، وأما الثاني فابن نساج رجلاه في ركاب نوله، وأما الثالث فابن حجام يأخذ من دم الناس ومن مالهم. فقال: إن لم يكن إلا على أدبهم فقد استحقوا العفو.

قال بعضهم: ولد لي غلام الليلة فسميته باسم خالته. دعا بعض المغفلين في الحج فقال: اللهم اغفر لأمي وأختي وامرأتي. فقيل له: لما تركت ذكر أبيك؟ قال: لأنه مات وأنا صبي فلم أدركه.

0: دوحة الشعر.
1: رفقا، فقد جاوزت في الهجر المدى، وتركتني دام الجفون مسهدا، ومنعت طيفك أن يلم بعاشق لو زاره طيف الخيال لما اهتدى. يا هذه، كفي ملالك عن فتى لا يستطيع إذا هجرت تجلدا. أطمعته في القرب ثم هجرته ظنا عليه، فما عدا مما بدا. أضميته شوقا إليك ولوعة، وبفيك عذب مدامة تجلو الصدى. وأريته وردا فأصبح دمعه مثل الصدى يحكي الكلام موردا. وبسمت عن در نظيم أشنب، فأسال درا في الخدود مبددا. وجلوت بدرا والتفت ظبية مذعورة، وخطرت غصنا أملدا. أخلقت ثوب الصبر ثم كسوته ثوب الصبابة والغرام مجددا. ومنحته مر الجفا، ومنعته حلو الكرى، فحكيت أفعال العدا.

0: عيشها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة فالف مالكة متجر ستيم الشهير لألعاب الحاسوب الشخصي عن أحدث أجهزتها المخصصة للألعاب، وهو منصة منزلية بسعر يبدأ من نحو 1050 دولار، المنافسة لمنصات الألعاب الأخرى كما البلاي ستيشن والإكس بوكس ونينتندو، وذلك عقب نجاح الجيل الأول من منصة الألعاب متاحة المحمولة ستيم ديك. وتأتي المنصة الجديدة هذه تحت اسم ستيم ماشين، وهي ذات تصميم مكعب بسيط للغاية مع شريط إضاءة خارجي ملون، فضلا عن وحدة تحكم خارجية يمكن شرائها بشكل منفصل. وبينما تروج ستيم للمنصة الجديدة على أنها منصة مخصصة للألعاب على شاشات التلفاز الكبيرة بشكل يحاكي منصات الألعاب التقليدية، فإنها في الحقيقة عبارة عن حاسوب شخصي مصغر يأتي مع نظام تشغيل ستيم iOS الخاص بالشركة. السؤال هو شنو باش يقدم جهاز ستيم ماشين مقارنة بمنصات الألعاب المنزلية التقليدية والحاسوب الشخصي، وهل أنه باش يحقق الشراء رغم سعره اللي يصل إلى ضعف سعر الأجهزة متاع بلاي ستيشن وإكس بوكس؟ اعتمدت شركة ستيم في تصميمها للجهاز الجديد على عتاد يشابه ذلك المستخدم في المنصات المنزلية في شركة الاي ام دي، ويعني هذا أنه مهوش باش يلقاو معالج مركزي تجاري معتاد كما اللي نجموا يشريوا للحاسوب المنزلي، وإنما باش نلقاو نسخة من المعالجات المركزية المخصصة منصات الألعاب المنزلية. ووقع اختيار الشركة على معالج AMD من فئة Z4 مع تردد يصل إلى 4.8 جيجا هيرتز و12 مسار للمعالجة و6 أنوية معالجة مركزية مع ذاكرة عشوائية ب16 جيجا بايت من فئة DDR5 الرائدة. واستخدمت الشركة بطاقة رسومية أيضا من AMD، وهي بطاقة رسومية مع 62 نواة حوسبة بتردد 2.45 جيجا هيرتز وذاكرة توصل عشوائي ب8 جيجا بايت مخصصة لها. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إيش ها
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اريدو طور عالمك.
4: نيوتيك مع ريم الهاني.
6: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي بأن السنة الجامعية 2026-2027 ستشهد إحداث مسارات جديدة في الإجازة الوطنية، بما يرفع عدد المسارات والمسالك إلى 1190 مقابل نحو 1130 خلال السنة الجامعية الحالية، مؤكدا أن الوزارة أدرى درجت لأول مرة وبصفة رسمية مادة كفاءات الدراسة Study Skills ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك بداية من السنة الجامعية القادمة. أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن تأسيس خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام وتنسيق الخطوات التصحيحية المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية ومصلحة المريض، وذلك في ظل تفاقم الأزمة المالية التي تهدد مختلف المتدخلين في القطاع الصحي الخاص. أفادت وزارة الدفاع الوطني بأنها بلغت مراحل متقدمة في إعداد مشروع قانون لمراجعة منظومة الخدمة الوطنية يهدف إلى تطوير النظام الحالي وجعله أكثر جاذبية وملائمة للواقع الاجتماعي والمهني للشباب، مع إدراج حوافز وامتيازات للمجندين من بينها الترفيع في المنحة وتوسيع فرص التكوين المهني وإسناد أولوية أو نقاط تحفيزية عند الترشح لمناظرات الانتداب بالوظيفة العمومية. ختاما، أكدت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة خلال اجتماع انتظم بتونس العاصمة مع وكالات الأسفار المنخرطة الناشطة في مجال العمرة على مواصلة العمل لمزيد تنظيم هذا النشاط الحيوي والارتقاء بجودة الخدمات وحماية حقوق المعتمرين وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة النزيهة بما يضمن استدامته ويعزز ثقة المواطن في وكالات الأسفار القانونية المعتمدة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tv.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان.

استفسارات تكون في مواضيع تهم الشأن العام في بلادنا. اليوم أولى المواضيع باش نحكيوا عليها بشكون الواقع الإشكاليات والنقائص في مراكز البريد بولاية سوسة. خلينا نكون صريحة نحكيوا على مراكز البريد بولاية سوسة، وإن شاء الله باش يحضر معنا السيد مالك السايحي المدير الجهوي للبريد بسوسة، وإن شاء الله تو تسمعوا قبل ضيفنا بعض الإخلالات اللي عاينوها المواطنين. إن شاء الله بعد شوية زيادة باش نحكيوا على ليلة الموضة والجمال الليلة في المنستير. مرحبا بكل تليفوناتكم على 73 460 800. خلينا زيادة نقول لكم اللي فما رقم واتساب باش تسجلوا عليه كل الإشكاليات اللي تحبوا نطرحوها في برامجنا في منكم وإليكم، سواء معايا وإلا مع زملائي اللي يداولوا على البرنامج. رقم الواتساب هو 28 000 666 28 000 666. سامحونا بالفرنسية، ما هذا أقرب أنه يبقى في الذاكرة. 28 000 366. ومرحبا بكل استشاراتكم، وتسعدنا خدمتكم صيفا شتاء. مستمعينا حظ كبير أني نكون مع هيثم وناس حسام نوار في الإخراج الرقمي. مرحبا يحضر معنا زوز متربسات، ربي يعطيكم بالوقت الطيب إن شاء الله. إن شاء الله إذاعة المنستير عتبة مبروك على كل من يجيها. رنيم حمودة، شيماء بوبكر، مرحبا بكم معكم حياة الكوني. حتى المطلثة هويدا بن ساسي في التنسيق. اليوم الإشكاليات اللي تعاني منها مراكز البريد بولاية سوسة، والتحية لكل البريديين والبريديات. مرحبا.

الكحلة ولا السهلة؟ هاي نحب الكحلة.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط فتيان وفتيات للتكوين بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، ولفائدة وزارة الداخلية الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية ووزارة المالية الإدارة العامة للديوانة ووزارة النقل الإدارة العامة للنقل البحري والموانئ البحرية التجارية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني
1: www.defense.tn.
0: آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكن التواصل مع إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي بالقاعدة العسكرية بالعوينة على الرقم الهاتف 71 760 900.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7. 95.7.

0: غاصة يا عواطف، حسيت الاستديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراهو معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتيش برنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للسبعة.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: En la cal.
1: En la cal. منكم وإليكم. منكم
2: وإليكم.
3: إذاعة المنستير تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا، إن شاء الله تكونوا بألف خير. نعرف في التوقيت هذايا ذروة درجة الحرارة في بلادنا، إن شاء الله ربي يلطف علينا الأجواء، ربي يبقي عليكم الستر، إن شاء الله توصلوا سالمين وين ما أنتم قاصدين. ربي الناس اللي تخدموا هي معرضة لأشعة الشمس، أحميوا أنفسكم جيدا، وإن شاء الله ربي يكون في عون الله جميع. فقط شوية وصعبال وطول الناس كل بإذن الله نوصلوا سالمين، وقريبا قريبا تنخفض بشكل كبير إن شاء الله درجة الحرارة في بلادنا. مش المعهد الوطني للرصد الجوي قال هذا، لا، نحن لأنه ثقتنا في ربي كبيرة أنه إن شاء الله كل ما اشتدت إلا وفرجت بإذن الله. نحن في خدمتكم اليوم نطرح موضوع مهم جدا، نحكيه على الخدمات البريدية تحديدا. اليوم مش نكونوا مع ولاية سوسة، خدمات البريدية. نحب نحيي الديوان الوطني للبريد، شكرا للصديق نبيل الرئيس على الجدية صراحة في التعامل مع إذاعة المنستير. اليوم نحن غايتنا نطرحوا مشاكل الناس والغاية الكبرى، مرفق عمومي يستجيب للتطلعات المواطن وتطلعاتنا جميعا، لأنه ثقتنا كبيرة في البريديين والبريديات هذه المؤسسة الوطنية الرائدة. مشكور جدا ضيفنا حاضر معنا في المباشر، أهلا وسهلا بسي مالك ساحل مدير الجهوي للبريد بسوسة، شرفتنا بالحضور سيدي، أهلا وسهلا.
1: شكرا سيدة حياة، بارك الله فيكم على الاستضافة، شكرا إذاعة المنستير. إن شاء الله نتمكنوا من الإجابة على استفساراتكم وعلى استفسارات والإشكاليات المطروحة من السيدات والسادة المواطنين.
0: شكرا ليك. اليوم كي نحكيه على ولاية سوسة نحكيه على ولاية كبيرة صيفا شتاء، أما في الصيف بحضور العدد الكبير متاع المصطفين بالسياحة الداخلية والخارجية، واللي ضغط كبير ضغط كبير مع التوقيت الصيفي اللي ساعات العمل تولي فيها محدودة، تبرز بعض الإشكاليات. في الحقيقة وصلتنا بعض الإشكاليات، حاولنا نجمعوها ورصدنا عين راصدة في سوسة، حاولنا نثبتها لأنه الحاجات هذه اللي تقالت، المعلومات اللي تقالت صحيحة وإلا مجانبة للصواب. اتصلنا بالصديق عادل العكرمي اللي هو كاتب صحفي وإعلامي، فزار بعض مراكز البريد، جمع لنا بعض المعطيات، الشبكة والاتصالات وما تعمل فينا. صحيح أستاذ مناظرة امتحان البكالوريا يلزمها تكون على حد كبير من الشفافية، ويلزمها تعطي لكل تلميذ حقه، ويلزمها تكون محافظة على سمعتها الراقية جدا في العالم الكل، أما أنها تتعطل مشاغل الناس وأنه معناها يقع معناها التنقيص في الديبي متاع الانترنت بشكل كبير، راهي الناس قاعدة تتذمر. إن شاء الله وزاراتنا المعنية بالأمر هذا ربما نشوفوه حل ترقيعي لحماية البكالوريا، ونحن معاه، أما إن شاء الله في قادم السنوات تكون العدة والاستعداد أفضل بكثير، وعنا ما شاء الله من المهندسين وعنا ما شاء الله من الخبراء اللي قادرين إنهم يقوموا بالدور هذايا وما تتعطلش مصالح الناس. مثلا هو إذا نحاولوا نتصلوا بسعادة العكرمي لأنه هو اللي باش يكون أأمن في نقل الصورة. أما بعض المعطيات اللي باش نبدأوا بها، مركز بريد باب بحر سوسة المدينة، الاكتظاظ كبير وغياب القصاصات اللي تنظم الأولوية. الناس علاش تحب ياخو رقمه ويحسب إذا كان هو مازال بعيد بعشرين وثلاثين ينجم يفاضي المكان مثالش، ويكون يقضي شهور البرة فيقرب الوقت ويجي. هذه غايبة في مركز بريد سوق لحد، غياب كراسي للناس القاعدة تنتظر في بن خلدون نفس الشيء، وفما مشكلة متاع الموزعات الآلية اللي ما هيش تخدم في بعض المراكز. ماذا بيا نبدأ ببحر قلب مدينة سوسة، ولو أنه حتى الخدمات تهمنا في الأرياف الكل ما نحكيه مدينة وجه البلاد. تفضل سيدي ميسي ملك.
1: أكيد عندك الحق، هو مكتب بريد ببحر دونك غني على التعريف، هو مكتب بريد مركز ولاية وأكبر مكتب بريد في الجهة، موقع زيدة كيف يتوسط المدينة، باش يكون وجهة معظم المتسكنين المنطقة، وكيف كيف الناس اللي تتنقل بصفة يومية ببحر اللي مش عارف بشق دي قضيته ولا حاجه، ما باش تكون واحد باش تكون البوسطة اقرب مكان لي. دونك اكتظاظ مكتب بريد بالبحر هو اكتظاظ متواصل ديما، مش حاجه جديده. يبقى صحيح الفيل داتونت ولا جهاز تصرف التوابير اللي موجود حاليا معطل، ان شاء الله الديوان الوطني للبريد خرج دونك صفقه عموميه، ابيل دوفر ناسيونال، صفقه عموميه باش نقوموا باقتناء منظومه جديده ذكيه فيل داتونت انتيليجونت اللي باش تركيزها في بصفه اوليه في عدد كبير من مكاتب البريد سواء بجهه سوسة والا على مستوى وطني. ما عادش نجمو نرجعوا للفيل داتونت القديمه الكلاسيكيه خاطر ما عادش نجمو نخدموا بها غير قابله للاصلاح. دونك المنظومه الجديده اللي باش يتم ان شاء الله تركيزها منظومه انتيليجونت تخلي انه المواطن ينجم حتى ياخذ الدور نتاعو اترافير الهاتف الجوال نتاعو ومش مطالب انه باش يمشي وينتظر في البوستة. نجم يكون في بيروه في داره في خدمته وقت اللي باش يقرب الدور نتاعو ينجم يتصل مكتب البريد. هذا البروجي اللي قاعدين نخدموا عليه ان شاء الله واللي باش يسهل الامور
0: وقت ايش هذا ان شاء الله
1: ولا شوف ابيل دفر خرجت هي وعلى قريب ان شاء الله بقدره ربي باش نتعدوا للانجاز ان شاء الله باذن الله. ونأكد سيتو في داتونت انتيليجونت ممتازه باش تسهل برشا حاجات ماهيش الفيلد اتونت الكلاسيكي. هذه بالنسبه لمكتب بريد باب بحر. نرجع لك احنا شنو اتخذنا كاجراءات مبدئيه بالنسبه لسوسة باب بحر. بار الاعوان النوافذ اللي موجودين اللي عددهم محدود للامانه وطبعا نحكيو فيه موضوع الانتدابات
0: موضوع الانتدابات ومازال الكونكور يعني
1: اي هو
0: الى حد الان ما بانتش حاجات جديده فيه.
1: هي لابون نوفيل كونه راه توا تعداو يعديو في الكتابي ان شاء الله على قريب يكملوا زاد لونترتيان الشفاهي وإن شاء الله موفق أوت ولا خلال شهر سبتمبر إن شاء الله 294 عون جدد هذوما باش يتم توزيعهم على جميع الولايات وباش يحلوا
0: تقريبا في سبتمبر
1: ماكسيموم إن شاء الله
0: ماكسيموم في سبتمبر
1: حسب
0: تقريبا قداش عددهم 200
1: هما 294 على مستوى وطني. أكيد بشكون عنا حسابها
0: كيفي لمراكز البريد الكل صراحة
1: هي بارابول على النقص وخاصة فما ديبار برشا على الرتريت خلال الفترة الأخرانية باش يحل المشكلة الجزئية. لكن فما أنوفو كونكور زيادة باش يخرج بعد الكونكور اللي توا باش يكمل إن شاء الله. فما أنوفو كونكور اللي باش يخرج زيادة في نفس الإطار في انتداب عوان نوافذ وإلا عوان توزيع وغيره. دونك باش إن شاء الله في حل المشكلة باش يسرع الأجيال.
0: باهي المنظومات الذكية هذه في خدمة الناس حاجة معناها ما تخلي كان البريد التونسي راقي في خدماته. اما في انتظار هذا شنو اللي يمنع انه القصاصه القديمه المسنسين يتعاملوا بها تقعد موجوده باش تنظم الامور
1: معك. هي ديما نرجعوا نقولوا مشكليه الاصلاح سي با فاسيل انا باش تتصلى مش سهله الامانه
0: شكون المتنوس مشكلتنا
1: سي صح شكون واضحين دونك
0: على المهندسين اللي عندنا على الكفاءات اللي عندنا نعجزوا باش نصلحوا
1: مش عجز شوف هما هذوما منظومات يتم تركيزهم من طرف شركات خاصه
0: ماهيش ملزمه بالمتابعه والاصلاح.
1: لا لا ملزمين بالمتابعه ترافير دي كونترا وكل شيء. مي مرات فما اشكاليه راه تخليك انك ما توصلش انك تنجم تصلح نمبر كبير نتاع منظومات لما انا صلحناها راه مره واثنين وثلاثه وتتعطب. هذاك علاش تم اتخاذ قرار انه باش تم تركيز منظومه جديده
0: تخلي عنها ومش تم تركيز منظومه
1: جديده ان شاء الله في معظم مكاتب بريد على مراحل ان شاء الله باش يتم تركيز المنظومه هذه في جميع مكاتب بريد كملة النشاط على الاقل.
0: يقول لك كي نوصل قبل كي نمشي للمكتب بريد فما الاوراق الكل نتاع الخدمات البريديه موجودين ناخذ ورقتي نعمرها سواء بالسحب ايداع اي ورقه باش تاخوها تعمرها. وكي تبدا من سن ما يعرفش يعمر او يعمر له مواطن ما يعمرلوش السيد في الجيشي يعمر له المواطن اللي بحذاه نوصل ورقتي حاضره نمدها للسيد فنربح برشا وقت. تويكا لا يلزمك الا ما توصل شد الصف وتوصل وبعد تقعد تعمر وهو يستنى فيه. قال لك هذايا فيه مضيعه للوقت كما قلنا النوافذ الموجوده في خدمه الناس قليله وكذلك الصفوف الانتظار.
1: انا وصلتني الريكلاماسيون للامانه هذه بالذات المواطن وجي بيان فيريفي صحيح هي فيها ايجابيه ممكن وفيها سلبيه كون روش مش باهي انه المواطن يجي وش يبقى ينتظر باش يعمر ولا بشوف شكون باش يعمر له. احنا الامبريمي اللي عندنا رو في معظم الاوقات يصير جزء كبير اتلافها جزء كبير منها بسبب تعميرها بطريقه خاطئه ترسيلك باش نقول لك عاود وتمزق هذيك وانسي تسويت. دونك هذه اشكاليه لكن ماهوش عذر. احنا ان شاء الله نشوفوا فيها حل في مكتب بريد توسا هذه باش نحاولوا نتفادوا فكره كونه راهو الكليون ما ياخذ لامبريمي كي يبقى كي يوصل للجيشي. دونك باش نحاولوا ان شاء الله ياخذها بصفه مسبقه ويعمرها معنا من شويه من المرافقه ان شاء الله باذن الله
0: باش يصير هذا
1: ان شاء الله باش نخدموا عليه. وناكد لك اللي راهو الهدف نتاعنا كونه باش ما يصيرش اتلاف لامبريمي مش معناه في الهدف منه انه تعطيل للمواطن.
0: به واضح كراسي الانتظار في مركز بريد سوق لحد
1: واضح سوق لحد هو مكتب بريد كيف موقعه
0: استراتيجي
1: جدا
0: للغاية.
1: فيه نشاط دونك بصفة متواصلة على كامل الشهر، دونك فيه نشاط كثيف جدا. قونا مؤخرا تدعيم ومعاون النافذة، فيكو احنا داخلين على دونك فترة صيفية باش تكون زادة كيف اكتظاظ على مكتب الرياضة بحكم كونه هو بجانب محطة النقل،
0: نقل البري، سوق كبيرة ديما منتظمة، فضاءات زادة كبيرة تجارية.
1: سي سا يعطيك صحة. دونك مبدئيا دونك دعمناه بعون صلى الله باش يكونوا على القيلة ثلاثة نوافذ باش ينجموا دونك يجابوا الاكتظاظ هذه في المرحلة الأولى. إن شاء الله باش نقوموا بتدعيمهم إن شاء الله بكراسي، ما يراهوا الكراسي باش يزيدوا يتسببوا في ضيق
0: المكان، خاطرهم من أوله صغير شوي.
1: هو صغير برشا مش شوي،
0: صغير على سوق لحد صراحة.
1: بالضبط. دونك إن شاء الله باش نشوفوا في المستقبل برنامج يا أما في إعادة
0: فما إمكانية توسعة،
1: نشوفوا برنامج في إمكانية إعادة التهيئة متاعه، إعادة توزيع الفضاء متاعه من جديد، نحاولش نوسعوا قاعة الانتظار إن شاء الله. هذا
0: والله على حد علمي أنا حضرت في الافتتاح، لأنه في الافتتاح متاع المركز هذا متاع مع السيد المدير الجهوي القديم سي العجمي، حضرت الافتتاح كان وكانت حاجة مطلب الناس أن يكون فما مركز بريد في سوق لحد، فإنه كيفاش لسنوات وبعد نقول هاني مش نوسع، لما كانتش فما استراتيجية في وضع مركز كبير راهي ماشية وتكبر. هي كبيرة وماشية الأمور، معناها علاش ملو علاش بعد قضيها أقل من 10 سنين ولا اني مشيت بيها الأيامات
1: أكثر سوق لحد قديم يروقتين برشاي. دونك هو سبب واضح، احنا هذا محل على وجه الكراء موش ملكنا.
0: واضح.
1: دونك مرات انتي مش تركز على محل مش تعمل فيه مكتب بريد، فما مساحات باش تتحكم فيك. دونك المساحة تخليك انك باش تعمل كان مكتب بريد من حجم هذاك. احنا باش نحاولوا نقوموا بمراجعة باش نحاولوا ان نهيئوا قاعة الانتظار من جديد ونحاولوا نكبروا فيها شوي. اما البيت في سوق لحد ان شاء الله في الايام القادمة خرجنا استشارة ان شاء الله، ولا باش خرجوا استشارة في تركيز موزع آلي ثاني. علاش؟ هو نشاطه كبير برشا، الموزع الآلي نتاعو يخدم برشا، وصرتوا في الويكاند توفى الفلوس ويقف الموزع الآلي في بعض الأحيان.
0: ونحن نهار لحد بالذات في سوق لحد حاجتنا بالفلوس.
1: دونك احنا توا باش نركزوا موزع آلي ثاني باش يوليو زوز. دونك بالطريقة هذه يوم يخدموا الزوز اون كيتيح واحد بان الثاني يبقى يخدم. هذا ان شاء الله في القريب العاجل باش يتم تركيزه في مكتب بريد سوق لحد، موزع آلي ثاني ان شاء الله.
0: ربي كي نقولوا القريب العاجل نعطيو سقف زمني للناس
1: هو الموزع الآلي موجود. تم اقتناءه حاضر. لا نحكي على الثاني الأول يخدم بطبيعته، الثاني تم اقتناءه حاضر، مرتبطين احنا باش نحضروا اللوكال وباش نهيئوا المكتب بريد شويه باش يصير في ان شاء الله تركيز الموزع الآلي. موزع ضامنينه احنا موزع الآلي
0: هو موجود،
1: مي ان شاء الله يتم تركيزه وقت اللي احضر اللوكال نتاعه ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. مركز بريد ابن خلدون.
1: ابن خلدون هو كما تعرف احنا المكتب بريد القديم تم غلقه في حالته، دونك مكتب بريد دونك نتاعنا وملكناه ومكتب بريد
0: اشتقى في اعاده هيكله،
1: فيه ان شاء الله باش تخرج فيه ان شاء الله ابيل دوفر في اعاده تهيئه وتوسعه، دونك حتى الاعتمادات المرصوده دونك 1 مليون دينار ماهوش شويه، دونك باش ان شاء الله باش نعاودوا نهيئه بطريقه دونك عصريه على غرار بعض المكاتب اللي تو نذكرها بعد. في نفس الوقت قمنا بتهيئة محل يعوضه في سيدي عبد الحميد اللي هو المكتب الحالي، مكتب بريد زيدا ممتاز مش خايب، فيه عدد كافي من النوافذ، مي ديما الاكتظاظ موجود. انت منطقة سيدي عبد الحميد وزيدها ابن خلدون وسويس، دونك منطقة كبيرة
0: كثافة سكانية كبيرة
1: بيان سور. دونك اللي باش نخدموا عليه تو ان شاء الله ان باش نسرعوا في اصدار لابيل دوفر تاع تهيئة المقر القديم، نعود إن شاء الله بقدرة ربي نحلوه، وسيتم الإبقاء على المكتب بريد الحالي في سيدي عبد الحميد كمكتب بريد ثاني في المنطقة إن شاء الله.
0: ليه؟ بإذن الله. طبعا نرجع لجديد في شبكة البريد في ولاية سوسة، وباش نرجع للموزعات الآلية وحرصكم على أنها تكون ديما في حالة عمل دائم، لأنه إذا كان تعطلت راهي تتعطل مصالح الناس. فما زاد نقاط أخرى طبعا إن شاء الله نتناولوها، نحكي على البريد التونسي وعلاقته بالجالية التونسية بالخارج وحضوركم في مناسبات كبيرة، البريد التونسي واستعداده كذلك لكل عمليات الترسيم ونجاح العودة المدرسية. راكي نحكو على البريد التونسي، نحكيو على مرفق وطني صراحة نلقوه في أكثر من مجال. به ينضم لنا صديق سي عادل العكرمي، إعلامي ومتابع وراصد صراحة للشأن العام في ولاية سوسة. سي عادل مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: أهلا مرحبا بك حياة، وتحية لك وتحية لسيد المدير الجهوي للبريد بسوسة وإلى كل مستمعي إذاعة مونستيل.
0: شكرا لك. فما بعض الإشكاليات جاوب عليهم سمالك، هتعطينا ما رصدتوا أنت من بعض الإخلالات في بعض المراكز البريد في ولاية سوسة.
2: أولا أنا حبيت أن نحيي على كل سيدات البريديات والسادة البريديين يعني في سوسة وفي تونس عامة، وكذلك تحية للسيد المدير الجهوي.
1: شكرا.
2: أنا كنت نسمع توا في آخر ملاحظاته حول سيد عبد الحميد والمركز الجديد اللي باش يبقى والمركز السويس اللي باش يترمم يعني ويرجع للعمل، وهذا الحقيقة هو كان جزء من الأسئلة اللي أنا بسمعه إذا بيها أنا سمعته على الطائر يعني جاوب عليه.
0: الحمد لله كل مولود بريدي ينضاف نفرح به، لأنه شفنا صراحة تغيرت حتى معماريا وشكل، وبالحق وليت تحفة معمارية أنك تشوف مركز بريد بمواصفات. فقط إن شاء الله الناس اللي تدخل لمراكز البريد تستحفظ على الحاجات هذية في بلادنا، راهي تصرفت عليها برشا فلوس من المال العام، يلزمنا نستحفظ عليهم.
2: وهذا نموذج ممكن مركز ابن خلدون توا سيدي عبد الحميد حقيقة يعتبر من المراكز الممتازة توا نجو نحكوا عليها. ما أنا حبيت بهالمناسبة هذه ومعك سيد المدير جي وندير بعض الإشكاليات اللي أنا عايشهم. أولاً أنا كحريف بريد، يعني أنا أولاً إضافة إلى أني عندي حسابي البنكي فعندي حسابي البريد، وإذا ونستعمل كذلك في الكارت أودينار وندخل البوستة تقريباً أقل شيء مرة في الأسبوع يعني إذا كان يكون شمرتي
0: حريف دائم في البريد
2: بالضبط، وكمواطن كذلك يعني يتفاعل مع المواطنين وقت ما ندخل المراكز البريد وشوف بعض الإشكاليات. الإشكالية الأولى اللي حاب نطرحها على السيد المدير الجو هي الآتية. أنا عندنا قرابة عام تقريبا إذا كان ما يكونش أكثر في مركز بريد ببحر هو المركز الكبير يعني في المدينة، عندنا التذاكر الأولوية والصبورة اللي تعطي الأرقام هذه معصبة. الموضوع هذا نجر عليه جملة من الإشكاليات ما نصورش تخفى على السيد المدير الجهوي، وهو حالة الاكتظاظ والناس اللي قاعدة واقفة في الصفوف تتعب برشا، ثم خصومات تنجر على هذا
0: صحيح.
2: والحقيقة وضع ما هوش مريح بالكل. أنا خد نسلو على النقطة هذه إلى متى احنا يعني في حين في اغلب المراكز البريد طبعا اللي قاعد نشوفها الاولويه والتذاكر موجوده والناس قاعده مرتاحه، حتى اللي يشوف روحه عنده ساعه ولا ساعه ونص باش ينتظر يمشي يقضي حاجه على روحه.
0: كنا سعاد عفوا على المقاطعه كنا نحكيوا فيه الموضوع هذايا، وتشوف عاود سمعنا لانه توا حوار سيمالك باش تلقوه على صفحتنا في الفيسبوك، وتشوفوا فما برشا بشير خير بالنسبه للخارطه البريديه في ولايه سوسه، برشا حاجات ايجابيه. صحيح الوضع وكيكا ما راهو باش تتبدل، باش تكون فما منظومه رقميه متطوره جدا، يعني لا قصصات ولا اولويه ولا اوراق، حتى الاوراق زاد باش يقع الحد منها بشكل كبير. حكايه كذلك على الاتلاف الكبير اللي يصير، وهذا رانا نكونوا واضحين معناها ونكونوا موضوعيين في رؤيتنا، راهو صحيح برشا اتلاف للمطبوعات، وذيك راي مال عام، هذيك تتبع بالمال العام. صراحة نهز ثلاثة واربعة غلط في هذه نبدل هذه، ونعرفوا نحن نعرفوا كتوانسة من غير ما نغطيوا عين الشمس بالغربة، هذه سلوكاتنا تصير مش للناس كل أما تصير، فمش يقع الضغط على المطبوعات هذه باش تتعمر. كان في الجيشي قدام السيد هذاك حتى كان صار خطأ، هو يعرف كيفاش الورقة هذيك تمشي كان لبلاصتها، وما ننساوش رانا كل عام نحكي على مشكل كبير نقص الورق في بلادنا. فنحن مثلا في ذات المنستير تخلصنا تماما من كل ما هو ورق معناها والحمد لله. فبرشا إن شاء الله مؤسسات أخرى صحيح ما نحتاجه لشي برشا، أما رانا تخلصنا منه بشكل كبير، وهذا دور كل المؤسسات باش تخدم وتكون عندها استراتيجية. نحاول نقدمه لأنه فما برشا مواضيع مازال ما حكاش فيهم والوقت بسرعة. سعاد لحكينا على مركز بريد ابن خلدون وحكينا على السوق لحد، هي تعطيني بعض المعطيات الأخرى.
2: لا أنا تو أنا سألتك السؤال هذا تو على الأولوية شنو الحل فيه إذا كان
0: ثم منظومة رقمية حكي عليها في بداية الحصة.
2: أنا دونك ما سمعت دونك ما نجمش تو مش نحكي لك، إذا كان مش نبقى نحكي في حاجات اللي هما ممكن تجبدوا، ونعطي أنا حكاية الأوراق تو الحكاية اللي موجودة في مركز ببحر اللي هي مش موجودة حتى في مكان آخر، يقول لك إذا خذ المطبوعة وقت ما بيجيك الدور متاعك. الحقيقة أنا راه مش عملية الحكاية هذه، الناس قاعدة يضيعوا في الوقت يعني ضيع في الوقت بدقيقتين وثلاثة أمام كل حريف، وفي حين هم موجودة قبل يعني بلايصة مكتب في وسط مركز البريد اللي هو فيه المطبوعات كما موجودة في غيرها من المراكز. علاش بالضبط في باب البحر؟ يعني يجي يفرض على المواطن لما تأخذ ورقة مطبوعة باش تعمرها
0: إلا ما توصل.
2: لا ما أنا برأيي هذا يضيع وقت، إذا كان البريد يحب يرتاح شوية مثلا في الدقيقتين ينجم ياخذ خمس دقائق بعد كل ساعة ولا ساعة ونصف، ولكن يخلي الناس تأخذ أوراقها وتعمر.
0: الملاحظة الأخرى تو نجاوبوا سي مالك، خلينا ناخذ الملاحظات الكل وبعد تو نجاوبوا عليها تباعا إن شاء الله. هكا يسجل فيهم.
3: بالنسبة للملاحظة الثانية نحب نعملها، أنا دخلت مرة في مركز بريد سوق لحد ما لقيتش فهمتني، رغم أني ما كان في حركة تجارية كبيرة ياسر، وفي محطة نتاع حفلات وفي حركة كبيرة كبيرة. أولا المركز هذا مركز صغير باش ما عادش يليق بمدينة سوسة ومنطقة سوق لحد تحديدا أن يكون فيها مركز بالصغر هذا. لكن في انتظار هالوضعية هذه إذا كان ثم برنامج باش توجد مركز يليق بالمنطقة، أنا لاحظت أنه ما ثماش كراسي حتى للانتظار، وفي فترة من الفترات نشوف نساء كبار يعني الحقيقة يعني قاعدين في القاعة، وهذا مش معقول. مشيت لرئيس المركز تحدثت معاه في الموضوع كمواطن ديما، لأنه وين كنشوف وضعيات كما هكا نحب نتحدث ديما ونشوف علاش. قال لي أنه المركز هذا الكراسي هذوما تم استعمالهم من قبل بعض الناس يحبوا يسرقوا ويحبوا يعني يتحايلوا على مواطنين ويعملوا تمثيليات، متفقين. لكن احنا اذا كان هذه لازم نلقوا طريقه زاد باش نوجدوا كراسي مستقله على بعضها شويه، لان الناس الكبار مش معقول هذا. بلاصه ما فيهاش ارقام وما فيهاش اولويات، الناس سد الصف، وانا الناس الكبار كنت انا مش لاقي شنو تعمل، يعني تبقى القاعه يعني موجود. هذه النقطه الثانيه اللي حبيت نذكرها، الموزع على الاوراق الماليه تاع البحر عندنا زوج موزعات، موزع اللي هو بجنب البوصه، يعني توا بركة الحادثة وما فيش فلوس، أنا كنت غادي كتوا وما فيش فلوس.
0: أنا كيفاش ماضي ساعتين غربوع ما فيش فلوس؟
3: أي نحكي لك.
0: أي لا نسأل في سيمالك، معنا مازال بكري، نقول 10 متاع الليل ما نلقاش فلوس. أما توا
3: ولا منتالي صحيح في الفلوس، وإن كان ثم إشكالية إلا منتالي فضل هذايا. ومرات أنا بريد وكان يلقوا حل على الأقل، اللي هو هذا عرض للشمس ما نقولوش حل، يعني باش الناس صدقني مرات وقت ما يبدا فيه فلوس الناس تطيب وتمشي انت من البارتي اللي فيها الظل تلقى ما فيش فلوس ولا معطب. يعني شوفوا اشكال الحكايه هذه، بس خاصنا الناس تبقى نهار كلها في الشمس، يعني خاصه في الم... في, ال...
0: في, ال... في الوقت هذا
3: بجنب البوسطه بجنب البوسطه ثم المنتلير بوسطه في منطقه فيها ظل، انا ماذا بينا هذاك يكون يخدم باستمرار ويكون فيه كاميرا للمراقبه، لانه كي الحركه بعيد تبعد شويه ولا العشيات تبعد الناس ممكن تخافوا الكل. فهم انا بعض الاشكاليات، وان شاء الله ديما نخدموا على ازاله اسباب التوتر يعني، ونقدموا الخدمات يعني الاجتماعيه. هذا هو
0: نحبوا الخدمه تصير، ونحبوا زاد الاعوان الموجودين في النواف زاد يكونوا مرتاحين ويكونوا هكا كولوا ويضحكوا في وجه الناس. كما قال الاخر راهي فلوسي، راني جيت ناخذ في فلوسي، علاش انت متغشش مثلا؟ ولو انه راهم اصدقائنا والناس اللي جاوبونا على اسئلتنا، وعلاقه الناس كبيره وعندهم ثقه كبيره كبيره في الـ في الـ في البريد. لو كان يقول لك راني علاش ماشي لبلايص اخرى وكان ما جاش القرض، راني في البوسطه هكا يقولها اي تونسي، اي يقولها، لان هذا ثقه منه في البريد. شكرا لك سي عادل، يعطيك الصحه، وان شاء الله ديما باش تقعد معنا عين راصده لكل الاخلالات في ولايه سوسه، ما تشلقش ما تقول لحد. شكرا لك، يعطيك الصحه، شكرا لك. فما اسئله جاوبنا عليها، فما بعض النقاط جاوبنا عليها، فقط الساعتين غير درجين ما عندناش فلوس في موزع الي في باب بحر.
1: بعد ذلك انا عندي تطبيق نتاعي يدي في البيو، خليني إن بشوف موزعات الآلية متاع جهة سوسة الكل، إنه اللي يخدم واللي ما يخدمش، واللي ما يخدمش شنو أشكاليته. سوسة واحد،
0: سوسة
1: اثنين، احنا عنا سوسة واحد واثنين، دونك للزوز فونكسيوني نجم يكون راو الريزو طاح وعاود رجع في 5 ترواط
0: فلوس موجود،
1: دونك للزوز يخدموا فونكسيونيل سوسة واحد سوسة اثنين. وإن بون نوفيل نزيد نضيفها، دونك سي عادل بارك الله فيك على ملاحظاتك، بالعكس أنا شكرا جزيلا خاطر أنت مواكب بالقدا، دونك مكاتب البريد، ومن حقك أنك باش تعاين الوضعيات هذه وباش توجه الملاحظات هذه. مي اللي الباهي كون عندنا الاسباس ديجيتال اللي هو موجود في البارتي القديمه نتاع البوصه القديمه، احنا نسموها الكوبول، باش يتم دونك ان شاء الله في القريب العاجل افتتاح الاسباس ديجيتال نتاعنا اللي فيه بيدو زوز موزعات اليه اخرين، دونك واحد جاب يخدم دونك عمليه سحب وعمليه صرف يخدم شونج، والموزع الثاني هو يعمل عمليه سحب. دونك ثم زوز موزعات اليه جديده باش تنضاف لزوز موزعات اليه نتاع مكتب بريد سوسه، دونك الولي لونتراج الكل في 4 موزعات الي. ما يتوى راه موزعات الي سوسة يخدموا للزوز وفيهم فلوس، ما مرات راه ينجم ريزو نجم يتيح نتاع 2-3 مينوت يعاود يرجع، ما يتوى بالنسبه لهنا راه فونكسيونيل يخدموا للزوز. وفي حاجه اخرى مادام راه ينجم راه في وسط الوقت توفى الفلوس، انا نجم نحط مبلغ اكس وتبدا فما ديرو تري، راه ريس مكتب مش مره واحده يوصل حتى يشارجي مرتين في النهار، يفرخ يعاود يشارجي يفرخ.
0: اكيد راك تعرفوا انتم ساعات الذروه وتعرفوا معناها
1: ونتبعوهم احنا موزعات الاليه، عندنا تطبيق اي موزع الي فيه مشكله قالوا يا رئيس المكتب شوف شنو مشكلتك ويمشي يرجع الموزع الالي نتاعو، كانوا فرخ يشارجي وبيدو رئيس المكتب عنده تطبيقه ويجي وقت يفرغ يجي ام ميساج راه الموزع الالي نتاعك، دونك فارغ معايا فيش فلوس يمشي يشارجي.
0: الحرص على انه الموزعات الاليه بالحق تكون وقت الإنسان حاجته بها وقت اللي حاجته بالحق وقت اللي يمشي وقت اللي يبدأ حاجته نحكيه على العطل نحكيه على أعياد نحكيه على المناسبة دي.
1: شو مدام موزعة نرجع لك موزعة الآلية بالذات احنا كبريد تونسي استراتيجية متاعنا كانت كونا روش نقوم بتعميم موزعة الآلية على جميع مكاتب بريد كاملة النشاط. احنا في جهة توسع عنا حوالي 43 موزع آلي ومؤخرا عنا 6 موزعات آلية قديمة كانت معطبة بدلناها عوضناها بموزعات آلية جديدة وعنا موزعات آلية ركزناها في مكاتب بريد جديدة كيما هرقلة وكيما القصيبة وتو إن شاء الله عنا 3 أو 4 موزعات آلية في مكاتب بريد اللي ما زلت ما فيهاش اللي هي مسكن حي جديد القلعة الكبيرة الكسر حمص وسا الغرابي هذوما 3 كيف كيف يتم تركيز موزعات آلية جديدة يعني راو بالعكس
0: احنا هذي قريبا يعني زمانيا
1: حاضرين مربوطة باللي لوكو جيش نحضروا الواقع متاعها ويتم تركيزها دونك مشرين وحاضرين باسم الجهة مع تركيز موزعات آلية دونك عندنا مكتب بريد في منزل بالوعر في جهة تنفيذ مكتب بريد إضافي وبش نركزوا فيه موزع آلي عنا اليوني زادة شركة اليوني ركزنا فيها موزع آلي بش ما يبقاش يتنقلوا الأماكن البعيدة دونك نجم يقوموا بالسحب من مكانهم دونك ركزنا وموزع آلي بمكتب ثاني بمكتب بريد تنفيذة موزع آلي ثاني بمكتب بريد سوسة الكورنيش وموزع آلي ثاني بمكتب بريد سوق لحد هذه هي دونك البرنامج بتاعنا في مخصص موزعات الآلي
0: البريد وعودة التونسيين بالخارج البريد والكارت دينار ومشكلة الطلب الجدد في الحصول عليه
1: واضح
0: تم توفيرها
1: نمشي لك للدينار بالذات توا بالنسبة لنا احنا ما عادش عندنا إشكالية بتاع كارت دينار خاصة بالليتيديون ولا كارت دينار خاصة بالمواطن العادي توا أي بطاقة دينار إلكتروني يتمكن الطالب باش يقوم بعملية الترسيم بتاعه والأهم من هذا الكل احنا عم ناول الوقت هذا أطلقنا خدمة الوليت احنا الوليت بتاع البريد التونسي هي محفظة إلكترونية مجانية نجم يقتنيها أي شخص مش بلزم يكون إيتيديون أي مواطن تونسي عنده بطاقة تعريف وطنية نجم يقتني الوليت الوليت هذه ناخذها بصفة مجانية وبالوليت هذه نجم أنا نقوم بعملية التسجيل كل شيء سواء إتيديون وإلا التلامذة في المعاهد وإلا في المدرسة الإعدادية ولا في المدرسة الابتدائية دونك الحاجة البهية أي مواطن توا ينجم يتوجه نحو أي مكتب بريد ويأخذ الوليت متاعه الوليت ما يسيني بايون كارت ما يش بيطاق هو محفظة إلكترونية بش يأخذها رقم افتراضي بش يأخذه على أوريقة وهذاك يعمل بيه الانسكريبسيون الابليكاسيون دي دي سيت متاعنا وطبيعته ينجم يمشي يعمل الانسكريبسيون تاع صغاره بطريقة سلسة وسهلة جدا
0: البريد وعودة التونسيين بالخارج
1: بالنسبة للتونسيين بالخارج احنا عندنا البروديو متاعنا اللي يعرفوه برشا بالنسبة للخيان المقيمين في الخارج التونسيين المقيمين في الخارج هي باك انا تونسي باك انا تونسي هو محفظة ولا سامحني امباك دونك فيه حساب جاري بالدينار حساب جاري بالعملة ودفتر ادخار بالدينار قبل التحويل وإن كارت بلاتينيوم مربوطة برقم الحساب الجاري البريدي متاعه بالعملة دونك قادر أي تونسي مقيم في الخارج أنه باش ياخذ الباك هذا وينجم أترافير الكونت متاعه أنه باش يقوم بإيداع أمواله وإلا بتحويلها من الخارج مباشرة في الحسابات متاعه
0: الخدمات هذه باش تكون متاحة لهم يعني هما موجودين يتصلوا بمراكز البريد ولا مش يكون فما الخدمات في المعابر الحدودين في المطار باش يلقاوهم على البواخر مثلا وهما جايين
1: ينجم وهو من الخارج ينجم يدخل وياخذ دونك الريزيرفي اللي دوني الباك نتاعو وكيف يجي لهنا تونس يتصل بمكتب البريد وياخذ الباك نتاعو ما عنده حتى مشكل نجم بصفه مسبقه يعمل الدوموند نتاعو حاجه اخرى زياده عندنا بالنسبه للتونسي المقيمين بالخارج سورتو اللي عندهم باكينه تونسي عندهم انكور بريفيرونسييل بالنسبه للعمله اللي يجيبوها نقدا وباش يقوموا بايداعها ولا بعمليه صرف دونك راهو نعطيهم انكور بريفيرونسييل
0: واضح نحكيوا على توقيت صيفي للبريد التونسي استثنائي لانه عادي توقيت معروف ما فماش توقيت استثنائي في بعض المراكز
1: طبعا أبار التوقيت العادي اللي هو من 7:30 حتى للماضي ساعة وما عدا يوم الجمعة من 7:30 حتى للنص نهار ونص فتح مكتب بريد للحرفاء عندنا مكتب بريد سوسا مول دونك يخدم دونك كل يوم من الساعة 9 إلى الساعة 8 مساء دونك مش باش يسكر في السيف يبقى يخدم وعندنا زوز مكاتب بريد إن شاء الله باش يقدموا دونك حصة عمل ليلية اللي هو مكتب بريد حمص سوسا الشاطئ ومكتب بريد القطاوي من الساعة 7 إلى الساعة 9:45 دقيقة
0: هذا هو
1: شنو اللي باش نضيف نحاول ناكد أنا على الأخيين المتقاعدين اللي بالحق هما جزء كبير من الحرفاء متاعنا واللي هما يعني يوم من الانتظار. دونك لهنا من المنبر هذا متاع دونك إذاعة المنستير ندعوهم أنهم يحاولوا أنهم يطلبوا التمتع ببطاقة جرايت. هي بطاقة نعطيوها مجانية وتتصب فيها الروتريت متاعو مش مطالب باش يتصل بمكتب باش يشد صف في مكتب
0: ويخفف الضغط على مكاتب
1: بشكل كبير.
0: نمشيوش في بعض الأحيان لحالة أنه نفرض أنه ياخو كارتا أناش مشينا لهذه لأنه إذا كان باش خليوها على الهواء نخافوا زادة فما باش تتعطل مصالح ناس.
1: مش فرض هو
0: لا نجموش نفرضوه مثلا
1: احنا كي نعطيه الكارتا راه مش اوبليغاتوار مالي فيش دون وزار هذي نجم حتى بالبطاقه راه يتحق مكتب البريد ويجبد على روحه مي كيف يقتنع بالبطاقه وكيف يجربها يعرف شنو هو الامتيازات نتاعها كونه راه ساعه قبل بنهار باش يبدل الجرايم نتاعو. الجرايم نتاعو تتصب 24 نهار 23 في العشيه بعد ما تسكر مكتب البريد اي وزار يمشي يجبد شهريته على روحه لا هو باش ينتظر ولا هو باش باش ولا هو باش يبقى دونك راهو تسهل جدا عمليه سحب الجرايات.
0: فما زاد برشا نلقاوهم في الصفوف موجودين ويستنى بالساعتين ونص ساعه وساعه وساعات اكثر ساعات اقل وبعد يمشي للقشي يسالوا صبوا لي ماندا الكنام صبوا لي ماندا سي ان اس هذايا الكل نجموش نعرفوه بتطبيقه باش تعرف جاتك ماندا ما جاتكش من غير ما نقعدوا شادين الصف.
1: ريت اللي باش ياخذ كارت جرايتي هي بتبعتها نفس التمشي نتاع بطاقة الدينار دينار الإلكتروني. دونك باش نجم يعمل الابليكاسيون دي دي سيت ونجم يعرف الشهري نتاعو تثبت ولا ما تثبتش واللي عنده بطاقة يمشي الموزع الآلي نجم يكونسلتي السولد نتاعو. دونك راهي بطاقة جرايتي باش تسهل عليه
0: سهل
1: ماش يبقى يسأل على شيء. وحاجة أخرى احنا راهو ديما البريد التونسي على السيت ويب نتاعنا وإلا على صفحة الفيسبوك بالذات راهو ديما وقت باش تصب المنح سواء نتاع المعوزين وإلا نتاع المتقاعدين راهو نخرجوا ديما بلاغ بصفة شهرية
0: صحيح
1: يهبط بلاغ على صفحة نتاعنا ولا على صفحة الإدارة الجهوية البريد نعلنوا فيها على تواريخ تنزيل جرايات المتقاعدين كسوا سينر بيس وإلا سي ان اس اس.
0: شكرا لك سي مالك السياحي المدير الجهوي للبريد بسوسة على كل هذه الإيضاحات. أكيد سقف تطلعاتنا ديما عالي في البريد التونسي نحبوا مكاتب رقمية خدماتية يكون فيها الحريف مرتاح وحتى زاد الموظف راه عنده ألف حق أنه زاد يخدم زاد هو مرتاح.
1: أكيد مدام شكرا. بعد إذنك ملاحظة صغيرة احنا توا تمشي نتاعنا في جهة توسة والعلى مستوى وطني هي إعادة تهيئة وإلا تأهيل مكاتب بريد نتاعنا. احنا مؤخرا قمنا بتأهيل برشا مكاتب بريد عنا مكتب بريد رجلة قمنا بإعادة تهيئة مكتب بريد دونك عصري وممتاز ومركز فيه موزع آلي جديد. عنا مكتب بريد قصيبة سوسة زادة كيف كيف قمنا بإعادة توسعة وتهيئة مكتب بريد عصري وفيه موزع آلي. عنا مكتب بريد بوحسينة زادة كيف كيف تم غلقه بعد إعادة تهيئته وحليناه من جديد. وتوا عنا مكتب بريد سيدي أبو علي في إطار التهيئة كيف كيف باش يكون مكتب بريد عصري وفيه موزع آلي. عنا مكتب بريد زادة منزل محطة باش نهيئه مكتب محل جديد إن شاء الله باش ينطلق الأشغال عن قريب كيف كيف تهيئة محل عصري. وعنا بعض مكاتب بريد الأخرى إن شاء الله في المستقبل والهدف متاعنا هو تعسير الخدمات وتحسين ظروف العمل وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين. وهذا دور البريد التونسي اللي هو مؤسسة عمومية بامتياز في خدمة المواطن. وشكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم.
0: شكرا لك على قبول دعوة البرنامج. التحية من خلالك لكل البريدين والبريديات لمن فاته للاستماع. إن شاء الله تلقوا هذا الحوار كاملا على صفحتنا على الفيسبوك برشا جديد في الخارطة البريدية بولاية سوسة. شكرا لك سي مالك الساحي وشكرا لكل البريدين والبريديات. ما زلنا مواصلين معكم نذكركم مستمعينا كان تحبوا بعض الإشكاليات تكون حاضرة ومسؤولين يكونوا حاضرين للإجابة تتواصلوا معنا على رقم الواتساب في إذاعة المنستير 28 3 0 3 6 28 000 6 سامحوني على الفرنسية.

0: بني خلاد هوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: 104.7 كل ما يتعلق بالسياسة والاقتصاد
2: الأمور القانونية والاجتماعية الأعمال الفنية والثقافية تلقاها عنا صباح وعشية
1: بنكهة
2: ولهجة تونسية
0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
2: 95.7

0: فغاسة يا عواطف، حسيت الاستوديو راهو.
1: أهلا وليد، غاسة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: ايه ما وقتش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تحتضن تونس بداية من يوم غد الأربعاء غرة جويليا وإلى غاية 3 جويليا القادم فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. انطلقت المدرسة الوطنية للإدارة في تأمين برنامج التكوين التأهيلي لفائدة متفقدي المصالح الاقتصادية المنتدبين الجدد بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وعددهم 192 متفقداً، وذلك وفقاً للاتفاقية المبرمة بين الجانبين بتاريخ 23 من جوان الحالي. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة

0: مصالح بلدية سوسة بتركيز عدد من الحاويات الجديدة بعدة نقاط بمنطقة وادي الحلوف حي المطار. ختاماً، أفاد البريد التونسي اليوم في بلاغ صادر عنها أن مكاتبه ستعمل طبقاً للتوقيت الصيفي ابتداء من يوم غد الأربعاء غرة جويليا وإلى غاية يوم 31 من أوت القادم. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذكر.
2: مرحبا بكم. كأس العالم 1966 تنظمت في إنجلترا، وكان بطلها الكلب بيكلوز، وهذه الحكاية. من بين الأنشطة اللي صارت على وقع المونديال تنظيم معرض الطوابع البريدية قبل تقريبا 130 يوم من انطلاق المونديال. في نفس المعرض تم عرض كأس العالم، كأس جول رومي، وأمام غفلة جميع تمت سرقته واختفى في عملية أثارت غضب الإنجليز وأحرجتهم أمام العالم والفيفا. ورغم مجهودات الشرطة الإنجليزية والمنحة الخيالية اللي تم وضعها لأي شخص يقدم معطيات على الكأس، لكن دون جدوى الكأس طارت. وفي 27 مارس 1966 وقبل انطلاق كأس العالم وبعد مدة من اختفائه، ويتقدم شخص يدعى ستانلي كوربي للشرطة الإنجليزية ويأكد أنه كان يقوم بجولة مع كلبه اللي تفطن الكأس مخبي في إحدى زوايا حديقة عمومية. لغز ما تمش حله حتى لليوم. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

0: أهلا وسهلا ومرحبا حابينكم. أهلا وسهلا مستمعينا، مرحبا بكم، نحن في خدمتكم في منكم وإليكم على موجة إذاعة المنسير حتى المطلثة بإذن الله. الليلة ليلة الموضة والجمال والأناقة بالمنسير. إذا كان ما تنجموش تكونوا حاضرين، راكم تنعطيكم بعض الروابط الرقمية اللي تنجموا تشاهدوا عليها الحفلة هذه الجميلة اللي باش تصير. هي عادة سنوية ينظمها المعهد العالي للموضة بالمنسير، أما كل عام روح جديدة، كل عام ابتكارات جديدة، كل عام لحظات يعيشوها المتخرجين من معهد الموضة بالمنسير. سعيدة باش تكون معنا مديرة المعهد السيدة جيهان الطرابلسي. هلا وسهلا سيدة جيهان،
1: مرحبا بك،
0: شرفتنا بالحضور. مرحبا،
1: ربي يخليك.
0: إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله أنهيتوا سنة جامعية بنجاح وتستقبلوا إن شاء الله سنة أخرى فيها برشة طلبة جدد بإذن الله اللي هما على الأعتاب، أكيد ينتظروا تو قريبا التوجيه الجامعي. الطالب زادة اللي جينا من معهد الموضة زادة مرحبا بيه، علاش اختارتك ما نعرفش باهي تو نحكي، وأكيد فما عندك حضور مميز الليلة وعندك مشاركة في السهرية الليلة 30 جوان كما حددتوا باش تكون سهرة الاختتام. شنو هي مميزاتها السنة؟
1: المميزات متاحة أنها باش تكون بروح جديدة كما تفضلت سيادتك توا بالتعريف بها. هي كل عام توا في الدورة هذه، احنا في الدورة 21 لكن كل عام هي نفس جديد وروح جديدة وابتكارات جديدة. اللي يميز الدورة هذية أنه بشي يشرفونا ضيوف من وزارة التعليم العالي بحضور رئاسة جامعة المنسير، والدورة هذية عندها طابع خاص لأن احنا حاولنا نشاركوا أكثر الطلبة، وهك علاش تم استدعاء الطالب وسامة، لأنه الحقيقة احنا حبينا أنها هي بما أنها فيها ابتكارات وأعمال الطلبة أنه زاد اللي قدم التظاهرة هذه هو طالب منهم فيهم، وهو كان يعني من الخريجين سنة ثالثة ومر بالتجربة هذه، واللي هو ما هو في سنة أولى ماجستير والعام الجاي بيش يكون سنة ثانية، يعني حبينا بين البنين اللي هو مر بالتجربة وبيش يعيش التجربة السنة القادمة، وهو بيش يقدم السنة التظاهرة هذه.
0: وأكيد هو أدرى بالتفاصيل وهو مر بالتجربة وش يعرف كيش يقدم زملائه جيدا أحسن ما عملته، خير من يبدأ حد مسقط وما ما عندوش
1: صحيح
0: علم بالموضة وبالتفاصيل وبقراية أصحابه، خاصة لأنه الليلة بش يثمن مجهود أصحابه. هات نقولوا الليلة بش تشوفوا حفل تخرج، بش تشوفوا ابتكارات، شنو اللي بش نشوفوه معناه؟
1: نشوفوا ابتكارات وحفل تخرج يعني احنا خصيصا بش تكون للطلب، معناتها بش تكون فيها أعمال الطلبة خريجين سنة مستوى سنة ثالثة إجازة وسنة ثانية ماجستير، هي مخصصة ومجعولة تظاهرة للمتخرجين يعني للتعريف بهم في سوق الشغل، وتكون فرصة أنه تحيل لهم فرصة باش يعرفوا بأعمالهم، باش يعرفوا برواحهم كمصممين، وباش يدخلوا يعني في معترك الحياة المهنية عن طريق التواصل المباشر.
0: باش يدخلوا في الحياة المهنية، باش تعرفوهم على جوانب من سوق الشغل، شكون استدعيتوا لهم الليلة باش يتفرج على الخدمة هذه المزيانة؟
1: استدعينا جميع الأطراف من الافتتاحات، من الصناعيين اللي احنا عنا علاقات بيهم اللي هما زادة عملوا معاهم الاستاج متاعهم، دوك الحقيقة ما قصرناش كجهة مسؤولة على التظاهرة هذه أن احنا نستدعي، وإن شاء الله نكونوا ما نسينا حتى حد، وكان استدعينا نستغل الفرصة ونستدعي العباد كل كيف بش يجيوا ويكتشفوا المواهب هذه.
0: لأنه مهم جدا أنه الطلبة في مشاريع التخرج باش ما تقعدش مشاريعهم تخرجوا وانتهى الأمر، راهي ناس سهرت نستعبت باش يكون مع ويتحصل على عدد باهي زادة باش يتخرج. فنتمنى أنه الابتكارات هذه يشوفوها الصناعيين، يشوفوها أهل المهنة، وباش ربما تفتح لهم أفاق في التشغيل.
1: وإحنا عندنا معرض يعني بشي قد مفتوح، المعرض هذي طيلة يعني شهر كامل، يعني حتى اللي ما جيش معانا وما سعفوش لحظ بش يكون معانا النجم يجي يطلع على ويشوف الأعمال، وإن شاء الله بالنسبة لنا إحنا كل دورة موجودة يعني موجودة للإيفينمو هذي، حتى كي ما جيوناش السنة نستدعيهم السنة المقبلة إن شاء الله
0: بإذن الله. إن شاء الله ديما هكا أيامكم الكل أفراح. أسامة مرحبا،
2: عايشك ميسي، أهلا
0: وسهلا، ومن خلالك تحية لكل طلبة معهد الموضة. حضرت عمناول في الاختتام نشط، وانت زادة متخرج معناها تعيش معاهم لحظة التخرج.
2: عمناول الحق ما نشطش سنة أول مرة عملوا كنت الرول متاعي في الاوديو فيزويل دونك كنت في جنود الخفاء ورا الكاميرا وفي الكاستينج. اما سناب رسمي شرف كبير اني معناتها نبريزونتي حاجه مهمه برشا في الفاك متاعنا اللي هو مودا ستيل ليفينمون انويل متاعنا. وميرسي اللي داروا تحياتي خاصه لمدام جيهان ومسيو احمد على الاوبورتونيتي هذه برسمي.
0: وان شاء الله باش يكون في مستوى الثقه هذه. وسام اليوم المتخرجين باش يشوفوا الناس يعني خدمتهم وانتاجاتهم قديش مهمه ليكم اللحظه هذه كي تعيشوها صراحه.
2: تخمم فيها من اول العام معناتها من اول العام وتتخمم في كل عام ودستير السنين كيفاه مش نعملوه معناتها ديما حاجه مهمه على الاخر خاطر انت تحكي على الثمره نتاع 3 سنين خدمه.
0: صحيح. تحضر العائلات الأولية متاعكم يبداو حاضرين
2: بطبيعة. بطبيعة. الناس الكل تبدأ موجودة من اللي تخرجوا من اللي أصحابهم والناس الكل
0: دي يعني حفلة كبيرة
1: عائلية
0: حفلة كبيرة حفلة كبيرة باش يكونوا حاضرين. ما حد الموضة استثناء في الـ في الـ في المناسير
1: استثناء وطنيا زيدا
0: وطنيا الوحيد
1: اللي هو مختص في مجال الموضة في مجالاتها الكل يعني متعدده احنا مختصين
0: لا يعني وين يكون بحفله كما هكا انه حفله التخرج يكون بالشكل هذا الجماعي اللي فيه برشا فرحه.
1: صحيح.
0: وفيه عرض للاعمال والمنتوجات الطلبه هذه. ان شاء الله بالتوفيق لكم الليله في رحاب المعهد من 8 نتاع الليل حتى لل 11 هكا باذن الله حتى لل 10 نتاع الليل. فما اجواء موسيقى واجواء جميله حفله كبيره
1: اكتشفوا نستدعيك مرحبا بك
0: ان شاء الله
1: ونستدعي جميع المستمعين ومرحبا بكم يعطيك الصحة
0: إن شاء الله بالتوفيق لكم كل الفريق اللي يخدم معاكم. إن شاء الله ليلة تشوفوا سهرة جميلة. للي ما يحضرش وين ينجم يشوفها سهرية؟
1: احنا ثم عندنا بس المباشر إن شاء الله على صفحة متاعنا وعندنا ما شاء الله يعني الطلبة متاعنا كلهم ديزا ساقرمر معناتها توا
0: ما شاء الله كلهم مشهورين نتبعوهم هما
1: عرفت حتى كيف أنا منبرتجيش نلقى شكون
0: محظوظة أنت مع الطلبة هذوما المغرومين واللي هو عموما فما البعد الفني الجمالي في طلبة المعهد يعني حاجة ذي ضامنينها وموجودة فيها. شكرا لك سيدة جيهان إن شاء الله موفقين ليلة اختتام سنة جامعية إن شاء الله بالتوفيق. مبروك لكل الطلبة المتخرجين اللي باش يكملوا الماستير كيما أسامة إن شاء الله بالتوفيق ليهم إن شاء الله زادة اللي يتخرجوا يلقاو فرص كبيرة قدامهم في سوق الشغل هذا هو المطلوب. ونحن في تونس والحمد لله ما تفرحنا كان القراية ما تخلي العائلة سعيدة والأجواء لا تقولي لمنتخب لا أميرة السعادة لا ملكة البهجة والسرور ما تفرحنا كان القراية أمس نهار كان جميل عشته الأسرة التونسية وهي تحتفل بالدفادر المدرسية. راهو من مرحلة لمرحلة ومن معدل المعدل يكبرك الصغير والحلمة معه تكبر فما بالك عاد كي نوصلوا للمناظرات باش يدخلوا للمدارس الإعدادية النموذجية وللمعاهد النموذجية فرحة كبيرة عند العائلات. امتحان البكالوريا في حد ذاته حفلة في تونس الكل اليوم نعيشوا على إيقاع دورة المراقبة المؤجلين الكل ربي معاكم إن شاء الله بالتوفيق مازالوا نهارين بركة على الفرحة بإذن الله يكملوا 4 وخميس وينتظروا للنتائج وإن شاء الله تعيش معاهم إذاعة المنسير الفرحة بالتوفيق لهم جميعا. مبروك لكل المتخرجين من معهد الموضة بالمنسير الليلة انطلاقا من 8 متاع الليل حتى للعشرة حفلة كبيرة وإن شاء الله برشا يواكبوها. شكرا لك سيدة جيهان على حضورك. شكرا أسامة بالتوفيق باش نشاهدوك ونتبعوك الليلة
2: إن شاء الله
0: ونشوفوا أدائك الجميل. شكرا موفقين مازلنا مواصلين معكم مستمعينا حتى المطلثة في منكم وإليكم للتواصل معنا كذلك باش تبعثوا كل الإشكاليات اللي تحبوها نثيروها في البرنامج 28 000 666 سامحوني

مرحبا بكم مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم حتى المطلف بإذن الله منكم وإليكم. هذا الموعد اليومي القار اللي باش يكون بين المتابعات وبين تقديم الخدمات. اليوم كنا مع الخدمات البريدية ببريد بسوسة، إن شاء الله في قدم الأيام مش يكون حاضرين معنا مؤسسات أخرى وكذلك يكونوا معنا حاضرين مزدي خدمات أخرى، نحكي إن شاء الله على المواضيع اللي هي في صلب اهتماماتكم. برشا ناس تشكي صراحة من الوشوشة وانتشارها، برشا ناس زادت تحكي في الليل يعني من الأصوات المرتفعة والمزعجة، برشا ناس تحكي كذلك على السهرات اللي تدوم حتى الماضي ساعتين وحتى المطلثة. صحيح ربي فرح الجميع، ما نحترموا ناس زادة غدوة تصبح تخدم إن شاء الله، هذي كل تونجيو في تناول مواضيع مثل هذه. ونحن في مازلنا صيف أفراح ومناسبات، ومبروك لكل المناسبات السعيدة، تهانينا لكل تلامذة اللي تحصلوا على شهادة البكالوريا المؤجلين، إن شاء الله يسعفهم بارش حظ، وإن شاء الله تكون فرحة مؤجلة فقط ويكونوا على موعد مع النجاح في قدم الأيام. نحب نقدم التحية وكل التهاني المستمعة وفية هي سونيا الغالي، ألف مبروك سونيا الغالي، تخرج عبد السلام الغالي، تخرج مهندس، ألف مبروك، إن شاء الله تفرح به، وإن شاء الله الأهم قادم بإذن الله. وهذه غناية منا ليك سونيا الغالي وعبد السلام الغالي.

0: بيبي. الله رامي حلو.
1: شكرا لكم مستمعين على المتابعة. نحن هكا نفيو معكم هذا العدد الأول من منكم وإليكم. نعطيكم موعد نهار الخميس قبله بإذن الله نهار الأربعاء غدوة باش نكون معكم من الخمسة حتى للسبعة في فضاء خارجي زاهية حومتنا، وإن شاء الله تو تكتشفوا المكان اللي نحن موجودين فيه. بعد موجز مطلثة موجة ورا موجة، والموجة يلونها اليوم أحمد موسى. عسلامة يا أحمد.
2: عسلامة حياة، تحية لكل المستمعين والمستمعات، لزملاء الكل. برمجة جديدة انطلقت البارح، إن شاء الله تحصل إفادة، ونلقاو برامج ترفيهية مع الموسيقى الحلوة، مع اجتهادات المنجين المنشطين الناس كل في البرمجة هذه اللي إن شاء الله تكون خفيفة، خاطر أهم حاجة ترافق الناس، خاصة اللي يتنقلوا في السيارات يلقاو معلومة ويلقاو الخدمة كالعادة من خلال إذاعة منسير موجة ورا موجة. العدد الثاني في البرمجة هذه هي مجلة إذاعية من اثنين للخميس، إن شاء الله فما برشة فقرات، استضافات، أيضا أصدقاء، وأكيد برشة بش يكونوا معنا في فريق العمل بش يعاونونا من خلال تقديم بعض الفقرات اللي فيها المباشر وفيها المسجل. إن شاء الله
1: الأغنية الأولى، إن شاء الله
2: الأغنية الأولى والله بش نخلي هيثم والناس يختار بعد شوية، بش نحاول النوع في الأغاني. أعطيني أنت شنو تحب تسمع. حاجة في الشرقي، في التونسي، في الغربي.
1: لا انت حذر
2: برشا، حتى الإيقاعات الإفريقية كيكا صعب شوي، مش من ذوقي وذوق المستمعين، لكن حاجات حلوة بشكون فما حتى الطربي إن شاء الله من خلال اختياراتنا إن شاء الله في موجة ورا موجة.
1: مجموعة من الأغاني، مجموعة من الفقرات، والغاية كل الغاية هي أنكم تكونوا معنا في الاستماع. هيثم ونيت، شكرا. شكرا لك حسام نوار، هويدا بن ساسي. بعد شوية بعد الموجز أحمد موسى، تحيات حياة الكوني، إلى اللقاء.

0: تمام الثالثة عبر موجات إذاعتنا الخامسة بتوقيت غزة الصامدة. موجز الأخبار. في إطار تعزيز التعاون العابر للحدود بين تونس وإيطاليا، تم الإعلان اليوم في سوسة عن مشروع تكنولوجي يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الوقاية من حرائق الغابات والحد من آثارها المدمرة. أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني يسر بن عمار اليوم الترفيع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين موزعة على مختلف مراكز التكوين المهني بالبلاد التونسية، وأبرز أنه تمت زيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية القادمة على غرار تقني سامي في الطاقة الشمسية وعون مخابز ومعجنات، ولافتا النظر إلى ارتفاع العدد إلى 262 اختصاص في مختلف المستويات. انتظم اليوم بمقر المدرسة الوطنية للإدارة بتونس العاصمة يوم إعلامي للتعريف بالمنصة الوطنية للإجراءات الإدارية دليل، والتي ستلغي وتعوض منظومة سيكاد. وقالت المديرة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة الفصولي إن منصة دليل هي فضاء موجه للمواطن والهياكل العمومية تمكن من رقمنة الإجراءات الإدارية بشكل محين وذات طابع إلزامي بما يضمن تبسيط الخدمات الإدارية. تماماً وفي العالم، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن مسألة الأموال المجمدة مرتبطة بتطور المفاوضات بين واشنطن وطهران. ومن جهته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية أو الإيرانية أنه سيتم بحث مسألة الأموال المجمدة مع الجانب القطري يوم غد في العاصمة القطرية الدوحة. أما الرئيس الإيراني فقد أعلن أن بلاده لن تتراجع عن حقوقها ومصالحها تحت أي ظرف. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإيه ويا متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حبيت نحكي لكم على مرض الزهايمر، ملادي الزهايمر اللي هو مرض العصر. راهو مرض يداوى سورتو كي نفيقوا به بكري. دونك اما مش اي واحد ينسى راهو عنده مرض الزهايمر، فما برشا انواع اخرين متاع النسوة. بالنسبه لمرض الزهايمر، راهو المريض عادي انه يقعد يتذكر الذكريات الكل اما ينسى الجديد الكل. دونك يلزم الحاجه هذه ما تطمنكمش، بالعكس يلزم اي واحد يحس روحه بدا ينسى يلزم يمشي عادي في صعب شي خدوة المناسب باش نتفاداو وصول المرحله الاخيره. دونك المرض الزهايمر يبدا اللي المريض ينسى وين حاط مفاتحه، ينسى الماكله على الغاز، وبعض ينسى المواعيد نتاعو، حتى لين بشويه بشويه تاثروا على حياته اليوميه، يولي يحرق الماكله، يضيع المواعيد نتاعو، يضيع حتى صلاته، حتى لين يوصل ينجم يوصل ما عادش ينجم لا يتكلم لا ياكل وحده. دونك باش نتفاداو المرحله الاخيره هذه يلزم يمشي عادي عند طبيب اعصاب مش اي اختصاص اخر في الوقت المناسب. مع تحيات الدكتوره مريم المهيري.
3: دقيقة صحة.

0: Muya. الموجة ورا الموجة، اعداد محمد وليد الجاموسي.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مرحبا بكم في موعد جديد مع برنامجكم موجة ورا موجة، على مدى ساعتين باش نرافقوكم في رحلة متنوعة بين الثقافة والفن، الاخبار والمواضيع لتم حياتنا اليومية. في عدد اليوم باش نعيش معكم لحظة مميزة مع المعلومات والمواضيع. من اركاننا في الموجة ورا موجة، حل البيبان مع جلال بن سعد.

مريم ومنسقة مشروع فور فاير اي اي بثينة الدوح اللي باش نحكيو معاها على منتدى فلاحي صار اليوم في مدينة السوسة. هذه أركاننا في الموجة وراموجة لليوم، جلتكم الإذاعي اللي ترافقكم من الاثنين للخميس من ماضي ثلاثة للخمسة متاع العشية. تحية توصلكم الفريق اللي بش يكون معكم ويونسكم في هالتوقيت: محمد سيدية في الجنب التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، حسام نوار في الإخراج الرقمي، محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام، وأحمد موسى في التقديم.

0: حتى الخمسة متاع العشية. إن شاء الله تستمتعوا بالإيقاعات متاعنا بالأجواء الصيفية اللي إن شاء الله تعيشوها من خلال برمجتنا الصيفية وبرامجنا اللي بدأت تقريبا من البارح. برمجة فيها عدد من المنوعات الجديدة، منهم هذا البرنامج اللي رفقكم يوميا من الاثنين للخميس. أولى الفقرات هي حل البيبان، وكل مرة نحكيه على باب من الأبواب في تونس. وش مشيه اليوم لصفاقس مع صديقنا جلال بن سعد، وبش حكينا على باب الديوان.
1: حل البيبان يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
2: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعينا الكرام، تحية المودة والمحبة. نطرق اليوم إلى باب من أبواب صفاقس البية، باب الديوان. باب الديوان في صفاقس من أقدم أبواب المدينة، ويقع السور الجنوبي، ويرجح أنه تبنى ما بين 234 هجري و 236 هجري. وبالعودة إلى كتاب تاريخ صفاقس الحياة العمرانية في الصفحة 34 لأبو بكر الكافي، نجد أن المظهر الحالي لباب بحر يرجع للسبعينيات القرن الماضي، بعد ما تم تدميره في الحرب العالمية الثانية. وكما يقول الأستاذ أبو بكر الكافي، وقد تمثل في باب واحد يطل على البحر حتى صار اليوم أربعة أبواب افتتحت في عهود تاريخية مختلفة. ويتسمى كذلك باب بحر، وزاد باب ديوان. وتسمية باب الديوان يرجح أنها تعود للباب الحفصي للديوانة والجمارك، وهو مقر لأخذ الجباية ولكذلك للتفتيش، نظرا لأن صفاقس قديما وحديثا كانت قطب اقتصادي. باب الديوان تضرر في معركة صفاقس الشهيرة 1881، ووقوع ترميمه فيما بعد. وثم صور نلقوهم بين 1881 و 1890، ونلقاو فيهم نظور باب الديوان اللي كان يرشد السفن المسافرين، وبني في القرن 17، وكما قلنا وقع تهديمه بين دخول الاحتلال الفرنسي. وفي بعض الصور نلقاو سمعة ومعها منقالة، وهذا كان سنة 1891. الحقيقة كان منظر متاعه، معناها الباب كان كله هيبة وفخامة. لكن أثناء الحرب العالمية الثانية تعرضت صفاقس للقصف الشديد، وتم تدمير هذا الباب. باب الديوان هذه هي قصته، وللتعمق يمكن العودة لكتاب أبو بكر الكافي تاريخ صفاقس والحياة العمرانية في الصفحة 34، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
2: حل البيبان
1: يا مزري، حل البيبان، حل البيبان،
2: حل البيبان، حل البيبان مع

مشتاق وبكذب وبنكر اشتياقي، بدمر الحقيقة أو اللي منها باقي. مين المسؤول عن الفراق؟ مين السبب؟ مين اللي بعقد الوصال واتقلب؟ مين ومين؟ ميت سؤال لإجابة واحدة بس، الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا. رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا، أقرب حد كنت ليك هتلاقيه أنا. بلومك على قرارك واختيارك أنا، لو بس أفهم أسبابك وأفكارك. كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب، عنوانه أسامي ياما من الحبايب والصحاب. لو عاد بيا الزمان كنت حجيلك وأكلمك، أقعد معاك وأحكيلك والجواب أسلمك. يمكن كانت هتفرق وأبطل فيك ألوم، لو كنت في يوم بلومك أنا بلومني كل يوم.

0: تحية متجدد لكل ما التحق بينا في الاستماع الموجورة موجة حتى للخمسة متاع العشية. وقتنا هو 3:21 دقيقة في إذاعة المونستير. سعداء لبحثنا صديقنا رمزي الإمام. سي رمزي مرحبا بك.
1: مرحبا بك عايشك بارك الله فيك سيد أحمد. نحب نبارك لكم بالفضاء.
0: أول مرة بحثنا استوديو هذا.
1: لا جيت قبل اما الفضاء ضايع حقيقه.
0: حاجه اخرى
1: وان شاء الله مبروك على اذاعتنا الفتيه اذاعه المنستير.
0: مبروك علينا الكل ان شاء الله سي رمزي.
1: حقيقه في قصيبة سوسة والزاويه والثريات عندنا برشا مستمعين غاديكايا ويحترموا النهجم تاع الاذاعه اذاعه المنستير.
0: مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين نتاعنا وين ما كانوا. ان شاء الله تبعث فينا برشا طاقه ايجابيه تغييرات هذه في الاستوديو الجديد. واكيد باش نكتشفوا معاك فقره حدث ولا حرج معاك في التوقيت هذا.
2: حدث ولا حرج.
1: ما زلنا نعيش ونشوفوا. قالوا لها يا ظن اشبيك كبرت. قالت لهم كل نهار نسمع غريبة. قال لك شعل شاب أعزب في مقتبل العمر وفي كامل مداركه العقلية والبدنية والذهنية والنفسية. ارقد قام قال نحب نبوس. إيش بيه؟ إيش أبوس خوك؟ لا لا لا لا نحب نبوس أحد الحيوانات البحرية. إيش بيه؟ تحب تبوس أحد الحيوانات البحرية؟ تفضل أهو كالمرشي محبي بالقرنيت والوراطة والمناني وحتى حشاكم كلب البحر موجود متوفر بوس للصباح. قال لك لا لا لا نحب نبوس حيوان في بحره. ما لا نحب نعيش لحظة رومانسية على الطبيعة. قرر وعزم واغتص وفي لحظة أش يعرضوا تعرضوا حريقة زرقاء قنديل البحر. عمل هكا قدم شفايفه قزمتهم وباسها ويا حيت يا حالية. هو على امتداد التاريخ البشري الإنسان باس برشا حاجات راه. باس أمه بوه باس ولده الصغير باس عشيقته باس الكاس والبطولة باس الحيط باس الفرضاوي. أما قنديل البحر الحريق والزرق زادة ما لا قوة ما لا قوة. هذه جديدة. وظهر لي المعالق وصلت للخلق وما عادش فيها كما يقولوا الشاب هذا. وصل مرحلة من اليأس العاطفي ظهر لي خلاته يوسع دائرة اهتماماته الرومانسية لتشمل الفقريات البحرية. أما لا أنا واحد من الناس نجم نفهم شاب يحب بنت حومته يحب بنية من ولاية أخرى من قارة أخرى من رابطة أخرى من جمعية أخرى من إيكيب أخرى ما عنديش مشكل. أما يتحدى طبيعة ويفتح صفحة في حياته مع حريقة زرقة هنا يلزمني ناقف ونحسحس ونبتبت ونسنس زدا باش نفهم أش فما وصار. هل هي أزمة سكن أم أزمة أنهج ضيقة أم أزمة مشاعر أم هي إثارة جانبية لموجة الحرارة هالأيامات ماك تعرف صاير في أوروبا أم أن مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وصلت بينا نرمي ورواحنا فيها فوف من أجل فيديو 10 ثواني أم المسألة أعمق. الحريقة أو قنديل البحر لا عنده فيسبوك ولا سيسخوك ولا انستغرام ولا تيك توك فجأة يلقى روحه عامل البوز وهو ما في بالوش. وعلى ما سمعت اسمع الامور كبرت ونقابة قنديل البحر قامت بوقفة احتجاجية وخرجت بيان نددت فيه كل اشكال التحرش. نعم وهذا محتواها سيدي. نحن نقابة قنديل البحر العريقة الحريقة نرفض رفضا قاطعا تحويل القنديل إلى طرف في علاقات عاطفية غير متكافئة ونعتبر ما حدث تعديا على الحياة البحرية الخاصة والسلام. دي حتى السلاحف تحركت ووقفوا دقيقة صمت واعتبروا القبلة انتهاك صارخ للبروتوكولات الحياتية في البحر من غير ما نحكي على القاروس والمناني ما خلوا ما عملوا. الشاب في المقابل ما كانش فاهم حجم الكارثة اللي عملها. هو في باله لحظة رومانسية عابرة روميو جولييت ولا لازار وعبلة عنتر وعبلة. لكن البحر عنده رأي آخر. الحريقة بسته طريقتها سببت له في نفاخ على مستوى الشفاه العليا والسفلى. شفايف المسكين ترخفت وتنفخت عملت له بوتوكس مجاني. ما لا حريقة وما لا هي أتأكد أنها ما عندهاش مع الرومانسيات والتيك توك والسيلفي. أما لا زعم الإنسان هنا يعاود حساباته على مستوى علاقته مع الكون الآخر. في العادة الإنسان كيف يغامر عاطفيا ياخو حذره، وإذا فشل يقول شافه وتوبة كما زلت نعاود هالنوبة. أما لا أما هنا مع قنديل البحر الدرس كان مختلف، مش كل حاجة شفافة في البحر تتباس. أما لا اليوم واحد يصور حريقة زرقة ويقرب لها، غدوة مش يعمل يحضن قرش باش يعمل فيديو توعوي، بعد غدوة يستحصلو مع قرنيته باش يخلق لحظة إنسانية. هو في الحقيقة الحدود بين الإنسان والطبيعة بدأت تتلاشى، مش في إطار التعايش، لا لا لا لا، بل في إطار الاستعراض الفيسبوكي والتيك توكي لصناعة البوز. في الأثناء قنديل البحر مازال كيف ما هو، ما عندوش مشكل معاك ولا علاقة بيك، ما طلبش منك حب وغراميات يا أخي، قالك بوسني، ما بعثلكش إشارات مختلطة، هو فقط يعيش حياته في صمت ويطبق في مبدأ بسيط، خلي بيناتنا مسافة أمان. أما لا ما كانش نتصرف، معناها بالعربي عسلامة يا جاري، أنت في دارك وأنا في داري. والشاب ولا رمز عالمي جديد في ثقافة البحر، مش صديق البيئة بل أول ضحية رومانسية في أعماق المتوسط. في الأخير أهم سؤال، أهم سؤال لازم نسألوه، مش علاش بس الحريق يا السامة قنديل البحر، بل كيفاش وصلنا لمرحلة ولات فيها أي حاجة في الطبيعة قابلة للدخول في سيناريو عاطفي. لأنه الحقيقة المشكلة مش في قنديل البحر، المشكلة في نحنا. وقت اللي البحر ولا ما عادش بحر، ولا منصة تصوير واستعراض عضلات مفتوحة على كل الاحتمالات. أملا على كل الطبيعة قدمت الإجابة الشافية والكافية. أملا ما تقرب ليش برشا، أنا مش محتوى أي شيء، أنا كائن حي.
0: يعطيك صحة سي رمزي الإمام. هذا موضوعنا اليوم في حدث ولا حرج، ظهر لي رينا الكل تقريبا ولت كما قلت بوز، كان جيت فما يمكن نقابة متاع قنديل البحر رينا بيانات كما قلت، البيان هذا الافتراضي النجم يكون الحقيقة هو موش تحدي باش نوضحه حتى للمتابعين متاعنا، خاطر شقيق الشخص اللي عمل الحاجة هذية وضح في فيديو قال هي تفدليك، أما تفدليك ينجم يضر الناس، ما لوجوش على الجيمات، ما لوجوش على نسب المشاهدة ونتسبوا في أضرار لرواحنا. وهذا اللي صار من خلال الفيديو هذه نتاع تقبيل قنديل البحر في البحر. دونك الحاجة يمكن الخلاصة من الموضوع وكفهمنا مدى خطورة لي ميدوز في البحر، معناها اليوم فما كائنات ما لازمناش نقربوا لهم، ما لازمناش نفادلكم معاهم ونحاولوا نمسوهم وكل شيء، خاطر هذا ينجم يشكل لنا خطر كبير في على حياتنا وعلى صحتنا.
1: شوف في هو في إطار البحث العلماء وقت يهبطوا البحر ويصوروا عندهم هدف، الهدف نتاعهم كان هدف علمي
0: بحث. توثيق يوريوا حياه الكائن هذاك كيفاش تكون،
1: يعطيك الصحه. وكانوا ديما حذرين من الحيوانات، ما تنجمش احنا على ساعه نعوموا في البحر تلقاه الواحد يبدا يتخيل فما كل الحيوان البلمية وضربوها وكذا، ما تنجمش تجي تحب تعمل بوز مع حيوان خطير.
0: أي هو في المكان متاعه في المحيط متاعه أنت تتسمى الدخيل عليه، دونك ما تحاولش تبروفوكي خليني نقول باش تسبب لك في خطر ومشاكل، معناها وتكون ردة فعل الكائن هذاك قوية على الإنسان.
1: وفما حاجة أخرى اللي نعرف اللي الحرقة هذه القنديل البحر معناتها هو حيوان موجود في البحر، أحببنا أم كرهنا، وقاعدين نحاربوا فيه بالسلحفات البحرية، والسلحفات البحرية هيك توا والله العظيم شيء مؤسف، وهذا يقوس النجم ونفتحوه على الحاجة هذه. علاش نمشي نعوم في البحر؟ صدقني البلاستيك ملوح في كل جانب، وبعداش يدخل صغير تلسع حريقيا يخرج والحادثة هذه الحكاية هذه هي بينها. والله سيد أحمد صارت قدامي عميل تالي تقريب، فما بنية في البحر جت باش تعوم تعمل في سيلفي مع حريقيا، حريقيا وراها حريقيا زرقاء، رجعت التليفون وهبتت تعوم وكل حريقيا باش متها معناتها ضربتها طول ضربتها فهمتها. معناها أزر نحب نقول الرسالة الإنسان اللي حب يعمل البوز مثلا هو بطريقة عفوية.
0: الطريقة العفوية هم توا حتى وضحوا الأولاد اللي عملوا الفيديو هذي قال لك راه مشينا باش نعوموا نعملوا جو ونظفنا زادة حتى البحر، معناها عملوا حاجات باهية اللي حبوا الناس يحكيوا عليها، معناها في الإعلام يقول لك علاش ما حكيتوش على حملة النظافة اللي عملناها احنا في الشط، وبعد صارت الحكاية هذي كمية اللي ريناها الكل واللي تم تداوله الفيديو هذيك والأثار الجانبية والوجه كيفاش ولا معناها بعد الحكاية اللي صارت. دونك هذاك اللي خلى الناس تحكي على الفيديو. دونك كان وريته كان الصورة الإيجابية واللي عملته حملة النظافة ونظفته البحر، أنا يمكن حكينا عليها أكثر وحكينا وشجعنا الشباب باش يعملوا حاجات بها.
1: احنا نحبوا نظهروا حاجة صور كعبرة للناس الأخرى، أما للحملات النظافة فما برشا شباب ويعطيهم الصحة وتحية من هذا المنبر مع إذاعة المنسير للشباب اللي يهتم بالحاجة هذه متاع وعنده إحساس بالبحر أو بالشارع.
0: صحيح،
1: يعني ما فيها باس تقع ساشي في البحر تخرجها، ما فيها باس ما تخسر شيء لو كان تقعد دبوسة تخرجها، رأيك الدبوسة وكعب بلاستيك هذه كان موجودة غادي كتر بلاستيك موجودة غادي رأيك مش ضر.
0: احنا في مرحلة توا ما عادش باش نخليه فقط المكان متاعنا نظيف، لازمنا زادة نعاونه باش ننظفوا المكان متاعنا، معناها تلمو فما كثرة متاع أوساخ وبلاستيك في البلاد الكل مش كان في الشواطئ كهو، لازمنا كل واحد ويدا ونعاونوا بعضنا على الأقل باش ننظفوا الشواطئ اللي نعوموا فيها. أبسط شيء نجمو نعمله ما نستناوش بلديات، ما نستناوش جمعيات، ما نستناوش متطوعين. هذا
1: فما حاجة أخرى سيد أحمد نحب نوهلها، هي نقولوا الوعي الثقافي الثقافة الوعي الشباب، يعني ماذا بينا هك البرامج التلفزية تكثر من حاجات هذوما خاطرش الصغير يتأثر، وإحنا حاشتنا حتى بالجيل القادم نحبوا تونسنا نظيفة.
0: هو لازم تغلي حتى في المناهج التربوية واليوم في القراية لازم يكون فما مواد تحكي على البيئة وتغيرات المناخية، ومن اللي يبدأ الصغير معناها في الأقسام الابتدائية تكون عنده الثقافة هذه ويتعود بها على الأقل يولي كالرفليكس بالنسبة لي، معاش الأولياء كهو لازمهم يربيه ويعلم ويوعي، لازم برشا القراية المعلمين يعاونوا شوية. وهنا قلنا معناها لازم تولي حتى تنشيط ومواد تتقرع لحفاظا على البيئة، لخاطر بالحق الراو في مونتاليتي للأسف خايبة شوية عند برشا ناس فيما يخص علاقة معناها التونسي بالمحيط متاعه وبالبيئة متاعه والنظافة خاصة.
1: فما في شاطئ سيدي عبد الحميد في سوسة تحس فما ناس غادي كان شوف فيهم الحقيقة فما وعي من الصغيرات بدأ الوعي يثبت فيهم معنتها ونشوف فيهم يرى حاجة بصراحة يخرجها بلاستيك
0: حاجة به،
1: وهذه حاجة إيجابية
0: ورينا فيديو أخرى زادة دارت نهارين هذوما متاع شخص يحوس مع فلامون روز نحام الوردي، معناها اللي هو كائن باش ينقرض في العالم وموجود في تونس الحقيقة. هو حاجة به وإحنا قاعدين نحافظوا عليه، وفما برشا جمعيات باش تخدم على حماية الكائن هذا. دونك يحوس معاه في بلاصة مش في بلاصة في الكياس، معناها في حومة باش عمل البوز ومعاه شوية موزيكا كل شيء. حاجات هذوما معناها اللي نستغربوا فيها ونراو فيها للأسف في كل مرة، على شوية فيويت على شوية بارتاج الناس قاعدة تخلوف قاعدة تعمل في حاجات اللي ما تجيش واللي تسبب في مشاكل.
1: ماذا بينا البوز يكون على حاجة إيجابية، حاجة نتعبوا عليها،
0: إنجاز علمي ولا ابتكار ولا اختراع ولا تونس نجح في حاجة على الأقل وقتها النجم ونحكيه على البوز ونحكيه على الحاجة إيجابية اللي لازمنا نتفاعل معها بطريقة تكون باهية. يعطيك الصحة سي رمزي،
1: عايشك بارك الله فيك،
0: نشكرك برشا، ما تغيبش علينا
1: إن شاء الله،
0: بارك الله عليك طريقتك في تقديم الموضوع بطريقة مسرحية حلوة وخفيفة وفيها برشا تفاعل
1: ولد مسرح
0: إذا ظاهر نعرف تو إن شاء الله يجي يكون فما مجال نحكيه شوية زاد على تجربك المسرحية إن شاء الله في فرص قادمة. هذه كانت تحدث ولا حرج، شوية موسيقى بعد شوية باش نوصلوا على الفقرات من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، هي الفقرة اللي باش تبعوها بعد لحظات.
2: حدث ولا حرج. مساكن على الموجة 95.7 99 و104.7 انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم في ظروف صعيبة ونجحتوا،
3: وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة مال البرنامج هذا لكم أنتم. آدم وحواء.

اجوا بحذا للإذاعات مونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الرحلة. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك ورقم شريك

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: مرحبا بكم. ثم مهرجانات تبني شهرتها على أسماء النجوم، وثم مهرجانات تبني مكانتها على عدد التذاكر المباعة. أما مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية اختار من البداية طريق آخر يتمثل في أنه يرد من الهدوء اللي يسبق عزف الأوركسترا حدث، ومن المدرج الروماني فضاء تتلاقى فيه قرابة 2000 سنة من التاريخ مع موسيقى ما زالت تتكتب وتتعزف لليوم. الحكاية بدأت عام 1986 وقت اللي جات المبادرة من محمد الناصر رئيس بلدية الجم أنذاك باش يتحول المدرج الروماني المصنف ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ سنة 1979 لفضاء ثقافي دائم. وللمعلومة في البداية كان يحمل اسم مهرجان الجم لألعاب السيرك، لكن في ماي 1987 اقترح إبراهيم الذيب تغيير التسمية رسميا إلى المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجم، وهو القرار اللي رسم هوية المهرجان لليوم وخلاه أول مهرجان عربي وإفريقي يختص بالكامل في الموسيقى السيمفونية والكلاسيكية والأوبرالية. ومن أبرز المحطات المفصلية للمهرجان تعيين المايسترو الإيطالي فرانشيسكو لافيكيا مدير فني ومستشار دولي للمهرجان إلى حدود سنة 2016، وهي خطوة ساهمت في توسيع شبكة علاقات المهرجان مع أهم الأوركسترات الأوروبية وخاصة الإيطالية، وعززت حضوره على الساحة الموسيقية الدولية. وعادة ما ينتظم المهرجان خلال شهري جويليا وأوت، وهي فترة تتحول فيها مدينة الجم لنقطة التقاء بين جمهور تونسي قادم من مختلف الجهات وبين سياح أجانب يختاروا المدينة خصيصا باش يواكبوا العروض داخل واحد من أفضل المدرجات الرومانية المحافظة على هندستها الأصلية في العالم. وتقريبا على امتداد ما يقارب 4 عقود استضاف المهرجان عشرات الأوركسترات القادمة من أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن أبرز المحطات نلقاو الأوركسترا السيمفونية لروما سنة 1997، والأوركسترا الفيلهارمونية الأوكرانية سنة 2005، والأوركسترا السيمفونية التشيكية سنة 2012، وكذلك أوركسترا أوبرا فيينا سنة 2018، إلى جانب عديد العروض الأخرى الأوبرالية العالمية لأعمال كيما كارمن ولا ترافياتا وريغوليتو. أما الحضور التونسي فكان جزء أساسي من هوية المهرجان، وإن شاركت الأوركسترا السيمفونية التونسية في عدد كبير من الدورات سواء في الافتتاح وإلا في سهرات خاصة كما احتضن ركح الجم أعمال تونسية مزجت بين التراث والكتابة الأوركسترالية الحديثة، ومن أبرزها عرض 24 عطر لمحمد علي كمون مع مشاريع موسيقية شارك فيها لطفي بوشناق وزياد غرسة بمرافقة أوركسترالية في تجربة نجم نقول عليها بأنها أثبتت أن الموسيقى السيمفونية قادرة على احتضان الهوية التونسية بنفس القدر اللي تحتضن به روائع بيتهوفن وموزارت وفيردي.
2: أسامة بالحاج محمد قدم لنا في ذاكرة المهرجان، حكينا شوي على مهرجان الجم الدولي، تاريخ التأسيس وأهم يمكن المراحل اللي عرفت تطور ونجاح هذا المهرجان اللي يعتبر عريق ومميز ودولي في البلاد التونسية، مهرجان الجم. إن شاء الله بعد شوية في الجزء الثاني من البرنامج جيت الله فارس باش ترافقنا في فقرة ديما القدام باش نحكيو على قصة نجاح تونسية جديدة أبطالها طلبة تونسيين، وأكيد ديما التميز التونسي يكون خاصة في المجال العلمي، وديما مشاركتنا الدولية خاصة في الصين تكون مشاركات مميزة ونحقق نتائج كبيرة برشا، وأكيد باش نرجع للإنجاز هذا. صدق عمار إن شاء الله فقرة موش صحيح كالعادة باش تسمعوه في فقرة مسجلة، وظيفتنا على الخط هي الأستاذة المحاضرة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم ومنسقة مشروع فور فاير اي اي بثينة الدوح اللي باش نحكيه معها على مشروع في المجال الفلاحي باش ناخذ عليه تفاصيل، وعلى منتدى اللي تم اليوم في سوسة باش نشوفوا المخرجات متاعه ونحكيه أكثر في المجال هذا. راجعين بعد الأخبار.

0: تمام الرابعة عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. طلب عدد من متسكني ولايات المنستير وسوسة والمهدية بإيجاد حل لإشكال قطع الماء في بعض المناطق دون سابق إعلام أو تنبيه، وعبروا عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر باستمرار خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. اضطرابات نرجعها نور الدين بوميزة رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير إلى انطلاق موسم ذروة الاستهلاك مقابل النقص في الموارد المائية، وأضاف أن الإشكال سيحل بدخول منطقة التحلية بسيدي عبد الحميد حيز الأنتاج خلال 10 أيام. لوحت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مجددا بالتصعيد واتخاذ إجراءات قد تهدد استمرار حصول المواطن على الخدمات الصحية بسبب إخلال الصندوق الوطني للتأمين الكنام بتعهداته المتعلقة بخلاص مستحقاتهم المالية والمتخلدة بالذمة والتي تنتهي آجالها اليوم. وشدد زبير جيجا رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الممضى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والكنام والصيادلة قبل تاريخ 15 جويلية القادم. في موضوع آخر، أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرسالات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النفيام لدورة 2026 ابتداء من يوم غد 1 جويلية على الساعة 10 صباحا، وبالإمكان توجيه إرسالية قصيرة على الرقم 85005 على النحو التالي: 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. الرقم هو 85005 ويكتب 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. في العالم، قال الرئيس الإيراني أن بلاده لن تتراجع عن حقها وحقوقها ومصالحها تحت أي ظرف خلال المفاوضات الجارية مع واشنطن. ومن جهته وبخصوص الأموال الإيرانية المجمدة، قالت الخارجية القطرية إن المسألة متطورة ومرتبطة بالمفاوضات بين واشنطن وطهران. موجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات، تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.

0: تستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجات إذاعة المونستير. موعدنا الرياضي الثالث لليوم الثلاثاء. البداية بأخبار المونديال، كأس العالم لكرة القدم، أمريكا، المكسيك وكندا. اليوم في الفجر المنتخب المغربي أسود الأطلس قولا وفعلا، كانت رشا على حساب المنتخب الهولندي 3-2 بضربة الجزاء بعد نهاية المباراة بالتعادل، هدف مقابل هدف. المنتخب المغربي كانت فاجئ بالخطة التكتيكية لعب بها المنتخب الهولندي، تقريبا تشكيلة هبطت ب نفس دفاعي، لكن المنتخب المغربي حسب المدرب محمد وهبي يقول وأنه اضطررنا خلال لعب المقابلة وأطوار الماتش أن غيرنا في الخطة التكتيكية متاعنا حتى نجم نوصل للمرمى الفريق الهولندي. الطواحين الهولندية المعروف بالتسمية هذه، فريق المنتخب الهولندي العملاق الحقيقة في كرة القدم العالمية أسود الأطلس قولا وفعلا ترشحوا إلى الدور الثمن النهائي وباش يواجه المنتخب الكندي في الدور هذا. لكن اليوم في الستة متاع العشية المنتخب الإيفواري باش يواجه النرويج، ثم في العشرة متاع الليل فرنسا تواجه السويد. المتأهل من المباراة هذه فرنسا والسويد باش يواجه المنتخب الباراغواي في ثمن النهائي، والباراغواي كانت رشحت اليوم أو البارح بالأحرى أمام منتخب ألمانيا بعد التعادل 1-1، ثم بضربات الجزاء الباراغواي تحدث المفاجأة تترشح 4-3 بركلة الجزاء الترجيحية. وبالنسبة للمنتخب الألماني نوير اللي كان لعب في 4 كؤوس عالميا ينهي مسيرته دوليا مع المنتخب الألماني، ثم غدوة في فجر غدوة الأربعاء الصباح يعني في سهرة الليلة تنجموا تفرجوا في مدي ساعتين متاع الليل المكسيك مع الإكوادور، ثم غدوة الخمسة متاع العشية غدوة الأربعاء في الخمسة متاع العشية الكونغو الديمقراطية تواجه إنجلترا، وغدوة كذلك الأربعاء في التسعة متاع الليل غدوة المنتخب السنغالي يواجه المنتخب البلجيكي. نرجع

0: مازال متواصل من خلال انتداب المدرب الجديد لفريق كرة القدم. أيضا لجنة تفضل نزاعات في الاتحاد المنسيري تواصل عملية بيع الشركات الخاصة بكرة القدم الموسم الرياضي 2026-2027 عبر منصة luismo.gc.in، وبلغت مساهمات حب الاتحاد المنسيري إلى حدود يوم الأمس ما تم الإعلان عليه من طرف لجنة تفضل نزاعات على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، فإنه إلى حد يوم الأمس مساهمات أحباء الاتحاد المنسيري بلغت 328 مليون و850 دينار في الملف السابع من أصل 441 مليون، يستوجب طبعا توظيفهم الأموال هذه. فالنجم الساحلي للجنة فضل النزاعات تواصل عملها بجمع التبرعات المالية من أجل غلق الملف الثامن الخاص باللاعب إيهاب المساكني مقدر قيمته 304 مليون، وإلى حد أمس بلغت مساهمة الأحباء 878 مليون كمداخيل جملية للحملة، من بينها 778 مليون مربح صافي للنادي، والمساهمات هذه مكنت من غلق 7 ملفات إلى حد الآن. نهاية الأخبار الرياضية، نلقى معكم في 7 إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد ورفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: جد تحية لكل من التحق بنا في الاستماع المجاورة موجة حتى للخمسة متاع العشية. احنا في الجزء الثاني من البرنامج وفي الوقت ذا باش نستقبلوا آية الله فارس في ديما القدام.
1: ديما القدام
2: ديما القدام
1: ديما
2: القدام ديما القدام
1: ديما القدام.
0: آية الله مرحبا بيك.
3: مرحبا بك سيد أحمد ومرحبا بكل المستمعين الكرام. إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة، إن شاء الله تكون فقرة مزيانة ونكون خفيف الظل عليكم.
0: لا ديما خفيف الظل وديما المحتوى متاع الفقرات اللي تقدمهم تكون فيها إفادة للمستمعين ونكتشفوا فيها زادة حتى قصص نجاح وحكايات باهية الحقيقة اللي نفتخروا بها ونشرفوا بها. وظهر لي باش نحكيوا على نجاح جديد تونسي إن شاء الله في الفترة هذه، دونك خليك تقدم الموضوع والضيف اللي معنا عبر الهاتف.
3: أي اليوم في ديما القدام نفتتح نافذة على قصة نجاح تونسية جديدة، أبطالها 9 طلبة تونسة تمكنوا من بلوغ نهائيات مسابقة علمية عالمية احتضنتها الصين في مجال البرمجيات المتطورة والتكنولوجيات الرقمية الحديثة. رحلة ما كانتش سهلة بالكل، انتقلت من التصفيات الوطنية ثم الإقليمية وقبل وصولها للمرحلة العالمية. الطلبة هذوما رفعوا راية تونس بالنخبة من المشاركين للعالم، وللحديث عن التجربة الاستثنائية هذه وعلى كواليس المشاركة والتحديات نستضيف اليوم الشاب أحمد بن محمد، هو طالب في مجال الأمن المعلوماتي واحد من أبطال المسابقة هذه، باش يحدثنا على مسار التتويج وباش نحكيه معاه على شنو يعني يوليو الإنجازات هذوم الكل كطالب تونسي. عسلامة سيد أحمد، إن شاء الله تكون بألف خير وصحة.
4: عسلامة عايشة، كبارك لك ونشكرك على المبادرة الطيبة هذه اللي عملتها كل.
3: شكرا. في البداية كان تعرفنا فيسع بروحك، وفرد مرة تعرفنا أكثر بالمسابقة العالمية هذه وشنو يميزها عن بقية المسابقات.
4: والله أنا أحمد بن محمد، أصيل دوز ولاية قبلي، نقرأ أثناء ترمينال عايشك، نقرأ ترمينال في تيكاب يونيفرسيتي سيبر سكيورتي. والمسابقة هذه والله هي مسابقة عالمية عندها مدة باهية من هواوي وكل، هي مسابقة تصير في دومين الاي تي تكنولوجيا المعلومات والكل، وفيها برشا مراحل الحق تنجم تعدى بهم وكل باش توصل الاخر، باش كيف ما نقول اللي تكسب خبرة باهية في باش تتعدى من التيوريك للبراتيك.
3: ديجا هذا هو باش نسألك عليه، نقول لك ما التصفيات في تونس إلى النهائي العالمي في الصين، كان تحكي لنا على رحلة كيفاش كانت وشنو أصعب محطات فيها؟
4: الرحلة والله هي من الحقيقة كانت طويلة ومليانة برشة تحديات، أما في نفس الوقت كانت تجربة باهية ما تتنسيش. وكل الرحلة بديناها في 4 مراحل، معناها رحلة كاملة حتى لأن وصلنا للصين. المرحلة الأولى هي اللي كيف بريليمينير قلوها، يعني
0: تمهيدية
4: كل تصير كما نقوله بين الطلبة التوانسة الكل، نعديه معناها نعديه تيستيك وباش يعرفوا المعلومات متاع كل طالب باش يتأهل المرحلة القادمة. وبعدها تعدينا المرحلة القادمة اللي هي الناسيونال برسك بين 50 طالب تونسي. بعدها بعد ما تعدينا في الناسيونال نجحنا في هذيك، نجحنا برسك هو يهزوا كل ايكيب فيها 3 ايتيديون، فهمت؟ مثلا اني في الايكيب بتاعي هي كلاود تراك، فهمت؟ هذه نتاع تابع كما نقولوا هيك ستوكاج وحاجات كما هيك مع التخزين وكل. هذه مثلا اني ومعي زوج بنات اخرين نرمين ونور، وعندنا نتورك تراك اللي هي هذه تابعة الشبكات والكل، اللي هي فيها سرور وآدم وأحمد، وعندنا الكمبيوتر تراك اللي هي فيها منتهى وفيها محمد علي وفيها عزيز.
0: أحمد باش نزيدو نفهمو، أحمد اسمع فينا، مبروك مرة أخرى الساعة التتويج هذية، حبينا نفهمو حتى 9 معناها طلبة كيفاش كان الانتقام تاعهم، نتاع فسرتنا اللي كان فما تصفية تمهيدية، دونك انتم تمثلوا أكثر من مؤسسة جامعية وأكثر من نادي طلابي.
4: هي الحقيقة هي تو هي التصفيات كيفاش تكون اللي تكون أربيترير، معناها ما فماش كيما نقولوا شوية يختاروا كل اللي ينجحوا يوصلت ميل، معناها كيف هم يختاروا ليكيب وحدهم. مثلا في الكلاود تراك كما هني وصلني أني ويوصل أصحابي. معنا كل واحد واحد في الريجيونال وقت نكون فيديو مع بعضنا كل تروى اللي اختاروهم هم مع بعض.
0: والتسعة مش من فرد مؤسسة جامعية، ما كنتش من فرد فاكولتي.
4: ايه. سبعة من تيكاب يونيفرسيتي وزوز واحدة، واحد من الانسي اللي هو أحمد، واحد من الاسبرية هو عزيز.
3: معناه حس ما فهمنا اللي هما ديجا كل فريق يتنافس على اختصاص خاص بي.
0: فوالا بعد يكون فما اختصاص واحد هو اللي باش يشارك في الدولي، معناه في الصين
4: هذا اللي هو الاختصاصات الكل شاركنا الحقيقه. هو هي سنه اول مره اللي يطلعوا لتروازي كيب، هي في العاده الكمبيوتر كل، وفي العاده كل مره ما البريسك السنين الاخر كل يمشي كومبيوتينج تراك، يمشي كلاود تراك عند عامين ولا ثلاثة التالي، أما باش يطلعوا الناس كل مع بعض هذه أول مرة تصير.
0: هذا في حد ذاته إنجاز ديجا كي تشاركوا في النهائيات، معناها الفرق الكل اللي تنافست وطنيا ووصلت للمشاركة الدولية. به واصل إيه؟
3: أي نحب نقول لهم توما كثلاثة فرق تخدموا على ثلاثة مجالات معينين، نحب نسأل كيفاش كانت التحضيرات في وسط الفريق المصغر وإلا كفريق متكون من تسعة توانسة مع بعضكم؟
4: والله هي بالأصعب حاجة يمكن واجهناها كل اللي كما نقوله اللي أنت لازمك تحضر على خاطر كل فريق باش تواجه بعد في الفينال، وكل هو يمثل الأفضل في البلاد متاع. فهمتني؟ شفتوا منك يعني ما كانت سهلة الحقيقة البريباراسيون اللي عملناه، والكل يبدأ عندك كوتش مثلا، شفتي احنا كل كيب يعملوا لها كوتش متاعها
3: مدرب معناها
4: اي يعملوا لك كوتش هواوي وكل، والمدرب هذاك هو انا يحضرك في الريجيونال اول حاجه، بعد ما تعدى في الريجيونال يبقى معاك يوصل معاك معناها في يعمل لك كل مره سيونسيك وكل نتصل بها للفينال.
0: تخبي
3: ننزلك شويه على الصعيد الشخصي، انت كطالب تونسي في المجال هذا شنو يعني لك الوصول الى النهائيات وخاصه تمثيل تونس عالميا؟
4: والله انا اعتقد اللي كيفاش باش نقولها، بالنسبه لي يعني تمثيل تونس معناه كان شرف كبير ومسؤوليه كبير، كي تمشي لبلاد اخرى سيرتو وتشوف اللي عالم تونس موجود بين دول العالم وكل، تحس فخر كبير وتحس بمسؤوليه باش تعطي افضل ما عندك وكل. التجربه هذه الحقيقه علمتنا برشا حاجات، مش كان من ناحية التقنية يعني، أما زاد كيفاش نخدمه تحت الضغط، كيفاش نتعاونه مع الفريق، كيفاش نمثل بلادنا بصورة مشرفة، والحمد لله إن شاء الله ديما نشوف الشباب هيك يرجع بنتيجة باهية ومثمرة للبلاد إن شاء الله.
0: خبيا قداش قعدت المدة متاع الكمبيتيسيون في الصين أحمد؟
4: الكمبيتيسيون في الصين مشينا 31 في الشهر، هي نهار واحد بدين نهار واحد جوا، روحنا نهار سبعة.
0: أسبوع كامل فيها المنافسات فيها المسابقات، والضغط هل يزيد من مرة لمرة نتصوره؟
4: كيفاش؟
0: الضغط راهو زيد من نهار بعد نهار ودي تقرب في نهار الضغط.
4: وصلنا نهار واحد، هي نهار اثنين التيست الرسمي مع ثمانية سوايع. فهمتني؟ ثمانية سوايع بدينا من تسعة متاع الصباح ستة متاع العشية بريسك. فهمتني؟ يعطوك اكزامان براتيكيك وكل، والإكزاما هذاك هناك تقسم الأدوار، كل كيب يقسم الأدوار بينات بعضهم، اللي بيك تكون قسمة عادلة يعني بكل واحد يخدم حويجة، ولازمك أكيد تفهم حاجات مثلا واحد يوحد في حاجة تعاونه أنت
0: بالضبط كملوا بعضكم.
4: هي كاكا شوي شوي والحمد لله معنا لقينا رواحنا بين المسابقة كبيرة الحقيقة، على خاطر هي في الأول شاركوا أكثر من 170 دولة وكل، وبعد اللي نجحوا تعدينا 177 فريق من 49 دولة مختلفة.
0: تخيبين كيفاش تشوف مستوى طلبة التوانسة أحمد في هذا المجال، مجال الاختصاص متاعك البرمجة التكنولوجيات الحديثة، خاصة كي نقارنوها بدول أخرى، فما دول زادة يمكن سباقة في المجال هذا، لكن ما شاء الله حتى بمتابعتي يمكن للنجاحات والمشاركات التونسية خارج الحدود في الصين خاصة في أمريكا في دول متقدمة في المجال هذا، ديما الفرق التونسية تكون متميزة ومتفوقة. دونك أنت باحتكاك بالتوانسة الساعة زملائك الطلبة وبالجنسيات الأخرى، كيفاش ترى المستوى متاع طلبة متاعنا التونسي في هذا المجال؟
4: أنا أعتقد اللي في تونس فيها كفاءات وشباب عندهم إمكانيات كبيرة برشا الحقيقة، الحاجة الوحيدة اللي يمكن نحتاجها هو أكثر تشجيع من الطلبة على المشاركة في المسابقات. دول. يعني يعني الطالب لازم هو يبادر، لازم هو يحاول يوصل، يعني يثق في روحه شوي باش ينجم يوصل، وزيد لازم توفير فرص أكثر التكوين معنا التطبيقي وكل صحيح. وزاد تعاون، لازم يكون ثم هيك تعاون كما يقولوا ثم فورماسيونات
0: تشجيع لفورماسيون صحيح. الهاكاتون عاونوكم برشا الهاكاتون أحمد، معناها هاك المسابقات بين الانتر كلوب بين الجامعات وبين الطلبة، نتصور عطاوكم هكا شوية نسق متاع عمل اللي تخليكم مرتاحين شوية في الخدمة في المسابقات الدولية.
4: اي الحقيقة هذيك تنجم تكون لك حافز نفسي، اللي انت كسبت شوية ثقة في النفس قبل ما تبدأ تشارك في حاجات البر، اللي انت جربت كومبيتيت هني حاجات وكل هذيك تعاونك وتعزز لك ثقتك بنفسك. ديجا هي أكثر من المعلومات وأكثر من كل شيء اللي لازمك تكون تخدم تحت الضغط وكل صحيح. على خاطر أنت تشوف الكونتير يبدأ هابط وكل، لازمك ما تتربثش، لازمك بشوي بشوي تحاول كيفاش تتعامل مع كل معادلة يعطوها لك. فهمت؟
0: أعطيك الصحة،
3: شكرا ايه. لك أحمد ومبروك مرة أخرى، وإن شاء الله في مزيد من النجاحات، وإن شاء الله جينا ضيف مرة أخرى في نجاحات أخرى إن شاء الله.
4: إن شاء الله يا شكرا.
0: أعطيك الصحة أحمد،
4: نشكركم
0: إن شاء الله ديما متفوق، ونفرحوا كي نلقاو طلبة متاعنا متميزين ومخصصين وقت زادة للمسابقات العالمية، خاصة في مجالات بعض ساعات تبعد شوية على مجال الدراسة متاعهم والمجال الأكاديمي اللي يقرأوا فيه، تلقاه مثلا مختص في الأمن السيبراني ولا يمشي يمكن للتكنولوجيا المعلومات، مش بعيد برشا في الدومين، لكن يحاول هاوكا يشارك في نوادي ويكتسب مهارات. دونك الطالب مهم جدا باش يحاول يستغل الفترة والمرحلة الجامعية متاعو باش يتعلم حاجات جديدة، وخاصة يتحمل مسؤولية في مسابقات كما هكا دولية. ويعطيهم الصحة اللي كل مرة فما توانسة قاعدين يشرفوا فينا ويرفعوا في راية البلاد في المحافل الدولية. القراية كملنا يا
3: كمان.
0: جاونا باهي، نجحنا بكده،
3: موين باهي الحمد لله،
0: إن شاء الله ديما متميزة. دونك عندك الوقت وش جيب أحدنا ديما
3: أكيد قدرت الإله
0: الله فارس، نشكرك برشا، كل مرة نكتشفوا مواهب جديدة وشخصيات جديدة من خلال استضافات مع إيت الله فارس في شكرا. فقرة ديما القدام، بعد شوية فقرة موش صحيح مع صدق عمار.
1: ديما القدام
2: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
1: ديما القدام.

0: التصدير بنخيار دار شعبان الفهري الميدا عن موجة 90.5
1: 90.5
2: في الصيف بكلنا نلوجوا على التنفيسة وكل حد كيفاش

0: يقول بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا، هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
2: مسيكم بالخير. اكذب شوية، أطرف تعليق منتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، كلمتين خفاف نظاف يحبوا يقولوا الأخبار المفبركة والمعلومات المضلة المنفوخة بالسيليكون والمفوحة برشة توابل وبهارات، واللي يظنها صاحبها إنجاز عظيم ما تنجم تكون كان مسخرة. جيلنا متاع السبعينات والثمانينات كانت عنده عبارة أخرى يعلق بها على الكذبة، كنا نقوله شوط بالشوية ورد بالك تقعر الشبكة. ووقت واحد يكذب قدامك كذبة مفضوحة تقول آي عيني. وثم مثل كنا نقولوه وقت واحد يتجاوز كل حدود المعقول، كذب مفلق طاح الكوز قعد الزيت معلق. توعد عن الذكاء الاصطناعي اللي يزيد يأيد الكذبة بالصوت والصورة. أما الكذبة مهما كانت محبوكة ومطروزة لازم تتعرى وتولي محل تندر، مش بالمعلومة في حد ذاتها، أما بالشخص اللي يسمح روحه باش يكون أضحوكة. وانت يا صاحبي كيف عندك هالموهبة متاع الكذب، ما وصرفها في طريقها، كيف تتمتع بهالخيال الواسع ما واستثمره في بقعته. اش معناه؟ ثم وجه آخر متاع كذب؟ ايه ثم وجه كذب محمود ومطلوب في الأدب مثلا. مش يقولوا أجمل الشعر أكذبه؟ الشاعر وقت يحب يرسم لوحات جميلة يستخدم الخيال المبدع الخلاق ويعطينا صور عجيبة خارجة عن المألوف. يقول البحتري كلفتمونا حدود منطقكم والشعر يغني عن صدقه كذبه. يعني الشعر ما يحتاجش المنطق أو إثبات علمي واقعي، وإنما يحتاج لجمال الخيال. الأديب اللي ينتج رواية ولا قصة يعمل برشا على الخيال والغريب. هذاك علاش توا عشرات القرون نقراو في ألف ليلة وليلة اللي ما نعرفوش بالضبط شكون كاتبها، لكن نعملوا كيف على كل الأحداث والصور العجائبية اللي بدحها الخيال. ونقراو كليلة ودمنا لابن المقفع لنقريب نصدقوا اللي الحيوانات تتكلم وتفكر وتكمبن أكثر من البشر. ورسالة الغفران للمعري والكوميديا الإلهية متاع الإيطالي دانتي. ونعملوا كيف على ساعة الخيال والصور والأحداث الإبداعية اللي فيها. ثم وجه محمود للكذب في الفن المسرحي والسينمائي، والفنان التشكيلي أدواتهم الإبداعية هي الخيال. عندهم خيال خصب قادر على تشكيل مشاهد فوق الواقع وتصنع الرجة والدهشة، وهذا في حد ذاته هدف من أهداف الفن. وهذاك ما نسميوهش كذب، هذيك قدرة على صنع عالم موازي للواقع، عالم حالم وممتع في رمزيته أو حتى في نقده للواقع. أما وقت يولي كذب مجاني وما عنده حتى غاية غير الضرر والفتنة بين الناس، ما النجم كان يقولوا الهدايا بن عروس اكذب بشوية عيش صاحبي إذا هذا يريحك. أما رد بالك من كثر ما تكذب تصدق روحك ويصير لك كيف ما هك السيد اللي رقد قام ابدا يبرح في السوق، يا ناس راهو سيدنا السلطان عامل وليمة للمواطنين في داره، الحومات وشحومات وهاهي ماهي مرطبات وغلال وفواكه ومكسرات، وهات شاشيتك هات صباطك تلمت الأحباب من كل قبيلة وشدوا ثنية للقصر، اللي بلغته معطلت وحطها تحت ضبوط وبدأ يترس حفيان، واللي على بغلة واللي على بهيم ويهمز ويضرب فك الزايلة وينهات ملا، ما يلزموش يلحق على العقبات، تطلعش الموزقة عبي وحدك، الشي منشر واللي يلحق الأول يهز الملمة واللي ثمة، وفي عوض الصحن يهز عشرة كيف ما نشوفه في الملتقيات وبرشة مناسبات، ولا تقول زوالي ولا مركانتي بكلها في الحلوق ومع الكريشة لا ترحم من مات. والسيد اللي خرج الإشاعة يجري معاهم يلهث لسانه طالع ويسلط في العرق سلطان. وصلوا للقصر الدنيا بيتها، وثم كان الحراس ماشيين جايين بسلاح. أشبيكم كيسبتكم؟ قالوا لهم فين العشاء؟ فين الطعمة والفيشطة والزردة؟ أي قالوا لهم تكسلوا وارجعوا منين جيتوا قبل ما يطلعنا عرق الغضب. منين جاكم الحديث المرزي؟ تسيدنا لو كان يلقى تويوكلكم عصا عصا. رجعوا هاك السكان يكركروا في شلايكهم. تلفت واحد منهم للي خرج الإشاعة قالوا أنت مولا العاملة، وكيف في بالك اللي هي كذبة؟ جايبك تجري معانا وسبقنا. قالوا وين نعرف؟ ماني خممت قلت تطلعشي الحكاية بالحق، نمشي ناخو بايا مع الناس. ولا خير في اللي كذب ولا خير في اللي صدق. مع أطيب الأمسيات.
1: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: الأربعة وأربعين دقيقة في ذات المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا، ومواصلين معكم على الفقرات وعلى الخط. في ظل التحديات البيئية المتزايدة اللي يشهدها العالم من حرائق الغابات إلى تداعيات التغيرات المناخية، أصبح البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة ضرورة أكثر من أي وقت مضى. ومن هذا المنطلق احتضنت مدينة سوسة منتدى فور فاير إي آي، وهو حدث دول يجمع خبراء وباحثين ومختصين لتبادل الخبرات حول استعادة وتأهيل للمناطق المتضرة من الحرائق واستكشاف الإمكانيات اللي يتيح الذكاء الاصطناعي لدعم النظم البيئية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الكوارث الطبيعية. وللحديث على هذا المشروع وعلى هذا المنتدى ضيفتنا باش تكون الدكتورة بثينة الدوح، أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم ومنسقة مشروع فور فاير إي آي. سيدة بثينة مرحبا بك.
1: يعيشك، مرحبا بك سي وليد. دونك بالنسبة للمشروع متاعنا فور فاير إي آي، هو مشروع مشترك بين تونس وإيطاليا يندرج ضمن بروغرام انتريغ نيكست تونيزي إيطالي، هو ممول من الاتحاد الأوروبي. دونك المشروع هذايا يضم 5 شركاء، 3 من تونس وزوز من إيطاليا. الشريك الأول هو لينيزو، اللي هي المدرسة العليا، المدرسة الوطنية دونك المهندسين بسوسة، واللي هما باش يكون عندهم لاسبي نتاع توسكي انتليجونس ارتيفيسيال. احنا الشريك الثاني ليزاسيين والمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم. والشريك الثالث هو احنا عندنا لاسبي نتاع ليكوسيستيم والجيستيون نتاع الميكرو كليما. والشريك الثالث هي روبوكير، وهي دونك ستارت اب رايده في توسكي تريتمون دي زيماج ساتيليتير والصور اقمار الصناعيه والصور اللي ناخذوها باللي درون. دونك بالنسبه للشركاء الايطاليين عندنا لونيبال هي يونيفرسيتي دو باليس، وعندنا شريك زاد سوسيو ايكونوميك اللي هي سيتس، واللي هو رائد في التوسكي بلوكشين.
0: باهي برش معك ساعة أحمد باش ننظموا الحكاية هذه. وليد هو اللي كان معك في التنسيق بطبيعة مدام بثينة. دونك ما المقصود بمشروع فور فاير على الأقل كتسمية فور فاير إي آي، باش نوضحوا المصطلحات بطبيعة المستعملة في المشروع هذا. عرفنا الشركاء وبعد باش ندخلوا أكثر يمكن للعمل والأهداف متاع المنتدى زادة والمخرجات متاعه كيفاش كانت. دونك حكينا على المساهمين في المشروع، دونك نحكيوا شوي على التسمية والمقصود بالتسمية هذه.
1: دونك شوية نتاع الأكرونيم فور فاير إي آي كان مدروس كيما الماسكوت نتاعنا زادة مدروسة بالباهي قبل ما نحطوها، خاطر ما نحطوش حاجة اعتباطية. دونك الفور فاير احنا وقت كنا نخدمو في البروجي كانت وقتها اون 2024 طلع برشا اللعبة فري فاير
0: بالضبط.
1: دونك لعبة على الكلمات هكا
0: جود مو صغيرة ما مقصود فيها معنى
1: دونك فور معناها للحرائق
0: ولا والاي اي. دونك واضح
1: الاي اي هي واضحه. دونك في الحرائق احنا باش نحاولوا نحدوا من الحرائق هذه، ما نخليوش الحرائق حتى لين معناها توصل تولي عندنا حريقه باش نمشيو احنا نعملوا ريستوراسيون ولا نحاولوا نطفيوا الحريقه. مش هذا دور احنا، دورنا ان نحاولوا الحريقه ما تصيرش من لول اون ديتيكت الحريقه سورتو في لا ديتيكسيون اي لا بريفونسيون، كيفاش نحميو اراضينا من انها تصير لها الحريقه. ما نستناش حتى تصير لي حريقه باش نقوم اني ندخل ولا نمشي نصلح الحريقه هذيك. وهذيك السبيسيفيسيتي يمكن نتاع البروجي تاعنا بارابور ا دوتر بروجي اللي قاعدين موجودين. دونك انك انت تحاول تستشعر avec les nouvelles méthodologies bien sûr, avec معناها l'intelligence artificielle, avec les capteurs اللي باش يكونوا انستالي، اخترنا سيت بيلوت باش نخدموا عليه ان شاء الله باش يكون في نابل في دار شيشو. بيان سور سيت بيلوت هذايا اخترناه مع شركائنا اللي هما دي جي اف الاداره العامه للغابات. دونك بناءنا العديد المعطيات كيما الاكسيسيبيليتي كيما الهيستوريك نتاع الحرائق اللي موجوده في الغابه هذيك وكل باش نلقاو بس دوني باهيه نخدموا عليها. ونجموا نطوروا بلاتفورم، اللي البلاتفورم هذه اول حاجه باش تخدم اون فالا فاليدي دونك على سيت بيلوت هذا، وبعدها باش نعموها على
0: الغابات الكل نجموا نقولوا المناطق الخضراء الكل
1: اللي هما عندهم نفس الخاصيه. احنا توا نخدموا جوست على الغابات اللي هي موجوده على البحر.
0: فماشي تجربة يمكن عالمية في مناطق أخرى في دول أخرى باش تحاولوا معناها تاخذوها بعين الاعتبار، تحاولوا تاخذوا منها برشة التجربة هذه باش نجموا نطبقوها على السيت بيلوت اللي اخترتوه، خاصة فيما يخص الموضوع متاع الذكاء الاصطناعي وكيفاش ننجم اليوم بالتطبيقات الجديدة وبالذكاء الاصطناعي تصير الوقاية من الحرائق أو الحد من أثارها على النظم البيئية. دونك فماشي تجارب ناجحة باش تعتمدوا عليها من خلال المشروع هذا يا مدام بوتين.
1: لهنا انت ديرت نسيتنا لوبجيكتيف نتاع نتاع الفوروم نتاع اليوم. احنا اليوم سمعنا برشا تجارب، جبنا دي اكسبيرت وناس خبراء في الميدان اللي عندهم سنوات يخدموا في الدومين هذايا نتاع الحرائق في الغابات، اللي هما برشا معناها دي زورغانيزم اللي نشكروهم برشا انهم كانوا كل حاضرين معانا، كيما WWF لاسوسياسيون، كيما السيانسيتي الحمايه المدنيه كانت معانا، كانت معانا دي جي اف لانفيرونمون، كلهم كانوا موجودين وكل حد اعطى الفيزيون نتاعو واعطى التجربه نتاعو نتاع السنوات. ده ثم كما قلت انت ثم معناها التجارب صارت على شكل مونديال، مي احنا كل سيت راهو سبيسيفيك سبيسيفيك بالبلانتاسيون الموجوده فيه، بالدنسيتي الكثافه نتاع النباتات الموجوده، نوع النباتات الموجوده، الكليما الميكرو كليما المصنوع فيه، العباد اللي موجوده، عدد العباد، عدد الكثافه السكانيه اللي موجوده في البلاصه هذيك اللي تسكن. نعرفوا الغابات نتاعنا مأهوله راهو، مش الغابات الاخرين اللي موجودين في العالم، اغلب الغابات في العالم راهو ما يسكنوش فيها. احنا مثلا البروجي نتاعنا قلت لك سام بروجي بيلاتيرال بين تونس وايطاليا، معناها بريس نفس البروتوتيب لازم نخدمه في تونس يكون مطبق في ايطاليا. بقى احنا
0: حتى المناخ كيف كيف، دونك شراكه باش تكون باش نستفادوا منها لزوز دول.
1: لهنا احنا الاشكال معناها المشكل اعوص عنا على خاطرنا احنا عنا متساكنين، معناها ما نخافوش كان على الفون والفلور، كان على الغطاء النباتي والحيواني حتى على الناس اللي ساكنين متساكنين.
0: الخطر يهدد البشر معناها اكثر،
1: يهدد حتى البشر اكثر من اكثر من اي حاجه اخرى. دونك لهنا احنا كي نخدموا ونقرا وحسبنا ان السيت نتاعنا ستانسيت سبيسيفيك راهي عندنا خصوصيات نتاعنا، دونك ما نجمش اني ناخذ مش ريسيت باش ناخذوا معناها ان بروتوتيب حاضر ونجي نطبقوا. لهنا الهدف نتاعنا احنا نصنعوا الالغوريثم نتاعنا، ان احنا نخدموا على البروتوتيب نتاعنا، نعملوا بلاتفورم، ولي البلاتفورم هذه ان شاء الله نجموا نعموها على دونك الغابات اللي هي موجوده على الشريط الساحلي الكل بيان سور بينا احنا وبين ايطاليا، خاطر ديما نفس التطبيقه لازم تطبق عنا وعندهم. دونك حتى بالنسبه لسيت بيلوت احنا عندنا سيت بيلوت اخترناه دار شيشو، بالنسبه لايطاليا عندهم زاده سيت بيلوت نختاروه في سيسيليا واللي هو باش نخدموا عليه. دونك كيما نخدموا نفس اللي باش نطبقوه لهنا باش يطبق هذه، وبعد نعملوا فاليداسيون نتاع السيت هذايا ومتاع البروتوتيب اللي احنا باش نخرجوا به في اللي دو سيت اللي موجودين عندنا وفي عند ايطاليا.
0: تري بيان، دونك المخرجات بصفه عامه متاع المنتدى شنو بالضبط مدام بوثينه، كان نجموا نلخصوا بعض التجارب وبعض المشاركه متاع الخبراء والباحثين، خاصه نحكيوا على المشروع هذا اللي فيه مراحل، اكيد فما مرحله باش تكون عن قريب معناها باش تم العمل اكثر على الجانب الميداني ان شاء الله في المستقبل القريب.
1: هذا هو. دونك بالنسبه لنا احنا المنتدى هذايا كان مهتم برشا على لي تكنيك دونكيت، كيفاش احنا باش نعملوا تو دونكيت عند المتسكنين اللي متواجدين في الغابات هذوكم باش نعرفوا الاسباب اللي صارت عليها الحريقه، شنو بعد الحريقه شنو صار، شنو لي ريزلت نتاعها، وشنو النصائح نتاع المتسكنين الموجودين غاديك. دونك خدمنا على تكنيك دونكيت، خدمنا على الاسباب اللي تنجم تكون متسبه في الحرائق، خدمنا برشا حاجات دي زاتولي. المخرجات ان شاء الله على قريب باش نخرجوهم ان شاء الله في رابور اللي هو يكون اوفيسيال بينا نحنا ويكون مصادقين عليه. دونك لي بارتنير نتاعنا اللي حضروا كلهم موجودين في الواحد، وقت نجمو نعطيو معناها حاجه رسميه، الناس كل حكايه كل حد حكي من وجهه النظر نتاعو الفيزيون نتاعو للمشكل هذايا، خاطر الفيزيون نتاع لونفيرونمون مش هي بيدها نتاع دي جي اف، مش هي بيدها اللي باش تلقاها نتاع اسوسياسيون مثلا WWF. كل واحد من منظوره باش يشوفها يغزرها بطريقه مختلفه، مش هي المنظور زعما تاع الانتليجنس جماعه الانتليجنس ارتيفيسيال. دونك كل واحد شيرا من المنظار نتاعو، احنا لهنا باش نجمعوا الافكار هذوما الكل باش نحاولوا نخرجوا دي سوليسيون، باش نحاولوا نخرجوا دي بروبوزيسيون دي ريكومونداسيون بور معناها اميليوري السيتوياسيون اللي احنا عايشينها سورتو معناها توا نعرف في خضم اللي قاعد يصير في ليمات هذم شوفوا عدد الحرائق اللي قاعده تصير في تونس وفي العالم
0: صحيح وهي مع ارتفاع الحراره دونك الذروه تولي نتاع الحرائق والكوارث البيئيه هذه للاسف واللي تضر في الغابات نتاعنا ترتفع دونك هاوك علاش مهم زاد اختيار التوقيت اللي هو الوقت هذايا باش تحكيوا على موضوع كيما هذا وتبحثوا عن الحلول اللي تنجم تحد من الحرائق وأثارها على النظم البيئية. ما مدى تأثير التغيرات المناخية مدام بوثينة على تزايد الخطر هذايا تاع الحرائق في منطقة البحر الأبيض المتوسط خاصة؟ معناها اليوم التغيرات المناخية ولات عامل مهم وكبير ياسر يتسبب في ارتفاع الظاهرة هذه ظهر لي.
1: وهولي هذا مش كان على البحر الأبيض المتوسط كهو تفرج في فرنسا شنو صاير لما تهدوما في العالم كامل معناه شنو صاير تغيرات مناخية ظاهرة معناه وليت حاجة نراو فيها كنا نسمع بها كلمة تولينا نراوها معناه حتى واحد من نجم يشكك انه فما تغيرات مناخية وانه فما مشاكل كبيرة قاعدة تصير بناء معناه على هذا خطر احنا مسانسين بكليما معين حتى التمبيراتور الفريكونس نتاعهم كلي تمبيراتور عاليين كبرت برشا علات لامبليتود نتاع التمبيراتور طلعت برشا معناها الماكس دونك لهنا من حتى واحد من نجم يشكك في انه التغيرات المناخية عندها دور
0: زادت في الأزمة
1: لانه التغيرات المناخية راهي وحدها مش هي السبب الوحيد تاع الحرائق باش نبدا واضحين على خاطر حتى لتر ايما عنده دور كبير
0: هو دوره أساسي ظهر لي معناه في الموضوع
1: هذا هو حتى معناها أنت إذا كان هيك علاش إحنا الفوليسيني اللي قاعدين نخدموا عليه هي سنسيبليزاسيون العمليات التوعوية والتحسيسية باش نحميو غاباتنا
0: واضح
1: على خاطر في الأخر لمبات نتاع اللوم زادا عنده معناها عنده بصمة كبيرة في الشيء اللي قاعد يصير.
0: يعطيك صحة مدام بوثينة دوح أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم ومنسقة مشروع فور فاير اي اي بالمعهد. إن شاء الله المشروع ينجح المراحل كل تكون مراحل فيها مخرجات تنجم تخلينا نحمي بلادنا من خطر الحرائق نلقاوها في الغابات واللي قاعدة تزيد للأسف من عام العام واللي نحكيه على كيفاش نجم نستبقوا الكوارث هذية والحرائق هذية مش نلوجوا كيفاش باش نطفيوا الحريقة بعد ما تصير. دونك مشروع مهم جدا والشركاء اللي معاكم قاعدين يخدموا في الجانب هذايا دورهم كبير من المجال البيئي والى المجال التكنولوجي باش تلقاو حلول وعلاش لا زادة كي تلقاو طرق ووسائل اللي تنجم تفيدنا في الموضوع هذايا علاش لا ما يتمش تسويق يمكن الفكرة والبروتوتيب والمشاريع اللي باش تعملوها والتطبيقات لدول اخرى في العالم ونكونوا احنا سباقين في الموضوع هذايا. يعطيك صحة مدام بوثينة.
1: يعيشك
0: مرسي مشكورة. شكرا محمد الجاموسي في الأعداد العام هو دبن ساسي في التنسيق محمد سيدية في الجانب التقني حسام نوار في البث الرقمي كان معكم في التقديم الحصة اليوم من الموجة وراموجة العدد الأول بنهار ثلاثة المجلة الإذاعية هذه تبعهم اثنين للجمعة كما قلنا من ماضي ثلاثة للخمسة كان معكم أحمد موسى بعد شوية الموعد مع إناس الغرياني وبرامجنا مازالت متواصلة اليوم أكيد إن شاء الله تلقاو الإضافة وتلقاو برشا فائدة من خلال مختلف الفقرات متاعنا. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. أعلنت وزارة التربية فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة الأسماس للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لهذا العام، وذلك انطلاقا من يوم غد 1 جويلية على الساعة 10 صباحا. ويمكن توجيه إرسالية قصيرة إلى رقم 85005 على النحو التالي: نف ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. في إطار تعزيز التعاون العابر للحدود بين تونس وإيطاليا، تم الإعلان اليوم في مدينة سوسة عن مشروع تكنولوجي يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الوقاية من حرائق الغابات والحد من آثارها المدمرة. انطلقت المدرسة القومية للإدارة في تأمين برنامج التكوين التأهيلي لفائدة متفقدي المصالح الاقتصادية المنتدبين الجدد بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، وعددهم 192 متفقدا، وذلك وفقا للاتفاقية المبرمة بين الجانبين بتاريخ 23 جوان 2026. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي عن فتح مناظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 22 إطارا وعونا في عدد من الاختصاصات، منها مهندسين ومتصرفين وتقنيين وملحقي إدارة وكتبة تصرف وأعوان خدمات. أفاد البريد التونسي اليوم في بلاغ صادر عنه أن مكاتبه ستعمل طبقا للتوقيت الصيفي انطلاقا من يوم غد 4 جويلية وإلى نهاية شهر أوت القادم 2026. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 6 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

المناسير وجنة هكا حبيناها. أهلا وسهلا بكم محبي إذاعة المناسير من الاستوديو الرقمي كالعادة في أول أطلالة معاكم في فصل الصيف البرمجة الصيفية. مرحبا أهلا وسهلا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في الاستماع إلى هذه الحصة التي تعنى بالأصوات وتعنى بالإبداعات الفنية وإبداعات في شتى المجالات. يلا احنا في كل خطوة باش نرصدوا طبعا المسار متاعكم في شتى مجالاتكم، في هواياتكم، في كل ما تحبوه في هذه الحياة، أنه يتطور، أنه تنسجوا منه حلمة، وإن شاء الله توصلوا لأهدافكم المرجوة من خلال الدعم اللي يكون بطبيعة الحال انطلاقا من الأسرة، من الأصدقاء، من الناس اللي أمنت بطاقاتكم الإبداعية. وعلى هذاك احنا اليوم موجودين، وعلى هذاك إذاعة المناسير اليوم مجنحة معاكم وفاتحة إيديها لهذه الطاقات الإبداعية. يلا بقاوا معنا، هذه تحية النغمية الأولى، وباش تكون بعد ما طبعا نحيي الأسطول اللي قدامي، الأسطول اللي معاه سي محمد سيدية، معكم سي رؤوف غديرة، ومعكم زيدا فنان ما شاء الله عليه، اللي نقوله كان ساهم مساهمة كبيرة برشا في الافتتاحية الكبرى بالنسبة للستوديوات، الاستوديو الرقمي لإذاعة المناستير. حسام، خليه حسام ما غير لقب، خاطر عنا برشا حسامات ومن هيك باش تعرفوا تبارك الله القافلة اللي قاعدة تسير في هالمسار هذايا اللي يخص إذاعة المناستير وافتتاحية هذا الاستوديو اللي دائما سنبقى نفخر به وبكل الطاقات بالنسبة لزملائنا وزميلاتنا اللي ساهموا في المشروع الكبير هذا. يلا ننطلقوا، هو بيدو يعتبر نجاح، لزمنا دائما نذكروا به ودائما حققنا حلمة كبيرة، وهذاك علاش باش نطيروا ونجنحوا بكم. يلا

0: الأزهار.
1: مع سوسة الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة: موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.

0: خلينكم في الرحلة الموسيقية اللي الأكيد رتحت بارشة أعصاب اللي قاعدين يستمعوا لنا، اللي هما على الطريق، اللي هما في البحر، اللي هما على فكرة الشواطئ اللي يمت هذا كل ما شاء الله، يعني متلقاش ما تحط رجليك كما يقولوها. على ذلك أنا نعرف من ناس مبرمجة وعندها محطات تكون موجودة فيها طيلة هذا الصيف. يلا منخرجوش على الموضوع اليوم. طير وجنح، طير وجنح، اللي يسأل ويقول شنو هو العنوان هذا، شنو هو طير وجنح؟ طير وجنح، خليني أنا مش باش نجاوب، خلي هكا حسب حسب المعطيات اللي طبعا والضيوف الحاضرين معنا باش نستقبلهم بكل حافة وبكل محبة. ضيفتي الكريمات الحاضرين وضيوفي الكرام، دي معنا سيد فاضل اللي يعزف على آلة الكمانجة، بخيرة العازفين، مشكور جدا اللي كان موجود بحضرنا اليوم، خاصة المعلي سعدة. مرحبا يا سيدي، نورتنا.
1: عايشك،
0: شنو أحوالك؟
1: والله الحمد لله.
0: قد من روحك سيتي قد.
1: أنا غسان مربتيني.
0: مرحبا. مرحبا بك يا غسان، نورتنا.
1: أستاذ عايشك مدام، بارك الله فيكم على الاستضافة.
0: شكرا على وجهك.
1: أستاذ موسيقى.
0: فنان. أستاذ موسيقى. الوجهة متاعك الصغيرات ولا الشباب ولا كل الفئات العمرية؟
1: كل الفئات.
0: حتى يجيك شكون بعد التقع تقول لك نحب نعزف، نحب نتعلم حاجة، رغم الموسيقى والفن ما عندهاش حدود.
1: موسيقى بحر.
0: ما عندهاش حدود. خاطر يقول لك ساعات البيانو ما تنجمش تتعلم كي توصل عمرك 70 80 سنه. في حين شفنا عباقره تبارك الله.
1: فما استثناءات، مي كيما قلت انت براتيكمون الموسيقى معناها لازم تبدا من الصغرى، تبدا الروح معناها صافيه ونقيه، ومش كيما واحد كبير معناها باش يلعب.
0: كبير تولي روحه ما عادش صافيه ونقيه؟
1: لا، مش كيما واحد صغير معناها.
0: انا نعرف الموسيقي الصغير اللي يبدا من الاول خاطره تبارك الله في سا ياخذ الفكره صوابعه ياسر تمشي مع الالات الموسيقيه، تكون مطوعه طيعه مع الالات الموسيقيه. اما تقول لي مثلا انسان عمره 70 ولا 75 سنه ما ينجمش يعزف، انا ما نصورش اي انسان يعطيه اله موسيقيه، خاطر الشيء في الروح، لو خاصه احنا التوانسه شيء يجري في الدم هكا ولا ها؟
1: وي
0: يا غسان، صحيح كلامي؟
1: تو تافي داكور. وي
0: مرحبا يا سيدي، نورتنا. احنا ديما نبداو بالمشاكسات، هو خاطر ساعات هكا كلمة مع كلمة تخليك تعرف وين بشتير وتجنح. ها وباش نعرف التوجه نتاع اسئلتي. راهو حنان المزيانة، عين ولد سعيد، هذه بنوتي راهي حبها برشا.
2: عايشك نوسة،
0: من الاصوات اللي نفتخروا بها، من الاصوات اللي انا نامل انها باش تكون في يوم ما عندها شأن. هي ما تبارك الله عندها شأن، توا ما باش تكون شأنها كبير
2: ان شاء الله.
0: هي ماهيش قاعدة تجنح، هذاك علاش انا قاعدة نجبد فيها بالسيف باش نشوفها معناها حاضرة في برشا محافل. مرحبا بك حنين، قد منا روحك.
2: حنين الغريري، ان شاء الله بيانتو نتخرج استاذة فرنسية. نحب ان شاء الله بعد ما نكمل ان شاء الله القرايه نحب نتخصص في دومين الموسيقى ان شاء الله، علاش ليه نعمل ليسانس ثانيه في الموسيقى.
0: والله هذا باش نقول لك
2: اي ان شاء الله، علاش ليه والا نقرا في كونسيرفاتوار، معناتها الحاجه ان شاء الله باش نطير ونجنح.
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله البدايه معنا ان شاء الله
2: ان شاء الله يا ربي.
0: انت بديت، اما احنا مش ناخذ هكا شويه ان كود بوس، نعطيكم ان كود بوس هكا دفع معنوي هكا.
2: وكل عام كل عام انت برمي العبيد اللي تدعم فيا كل عام دوبي توا دو.
0: انا ما نقولش نقول هالمؤسسه الاعلاميه اللي هي لاعه المنسيه، خاطر ديما راهو الاعلام عنده دور هذا زاد في مسار حديثنا باش يصير، لانه الاعلاميين عندهم دور زاد في الترويج لك الصوت هذاك، في دعمه، في انه يعطيه كما قلت لك دفع معنوي، حتى اذا كان فماش مديات ولا تنجم زاد تعاونه من خلال ربط الصله بينه، اذا تعرف الخامه الصوتيه هذيا مع شاعر من الشعراء الغنائيين اللي عندهم نفس كما تعبر تلقاه مزيان وتقول هذه فنانه حساسه. دونك ما تكون كان مع نقول انا الفنان الكبير نزار قباني، وعنا برشا في تونس عنا برشا من نزار قباني الحقيقه. هكا هذا اش حبيت نقول.
2: اكيد اكيد نوسا، ميرسي بوكو انت، ميرسي بوكو اذاك المستير،
0: انت بنتي راك.
2: كل عام دوفي 2018 ولا 19 كل عام نجي بحذاك
0: ان شاء الله. الله لا يقطع علينا هالصيله ان شاء الله. مرحبا بك حنين الغرادي. مرحبا استاذ فرنسيه، وكجيت باش نوركم عندها صوت، خليكم انتم تحكموا به. عندي ضيفه زاد جتني من تونس قبل ما نسلم على ام حنين، الخطر هي السند. تذكروا سونيا مبارك وهي صغيرة؟
2: وي.
0: تتنقل كان بوالدتها ما شاء الله عليها، شوف شو وليت، شوف تبارك الله عليها في دراستها، في تكوينها الأكاديمي، في حضورها الذهني، في حضورها على الرقح، في كما نقولوا احنا في المحافل الدولية، شرفتنا ونورتنا برشا. ان شاء الله انت تكون مثيلتها ولا حتى اكثر. يا علاش لا يعني الخطر كل انسان عنده شخصيته, كل انسان عنده الكاريزما نتاعو, كل انسان كيفاش يعرف يوصل للناس.
2: بيان
0: سور. مش ناخذ مسار اخر اللي هو مسار في الـ في الـ في الـ في اللبس, مسار في الديزاين, مسار في التصاميم الحلوه, مسار في الهويه التونسيه نتاعنا اللي ما نجموش نتغلبوا عليها. زاده نجم تكون مكمله ليكم في محافلكم الدوليه, خاطر نجم هي تكون تساهم في اللبس نتاعكم, في حضوركم في بعض الحفلات. كي تبدا اللمسه التونسيه المزيانه لازمنا نستحضروا عليها, هذا ما نجمش ننفيوه.
2: صحيح.
0: شنو احوالك يا صحيح؟
2: مرحبا.
0: صحيح نبصم بالمية مش صحيح.
2: يا عايشك.
0: شنو احوال كريم البلطي؟
2: مرحبا ايناس, شنو احوالك؟
0: نورتنا من الصدفه. كان جينا احنا معناها منسقين من قبل, يستحيل نتلقى.
2: امبوسيبل انه نتلقاو.
0: اما التظاهره كانت جميله برشا, ساعه ما نجمش نمر من هنا من غير ما نذكر تظاهره المزيانه اللي شهدها البارح احدى النزل بالمنستير, واللي هي تظاهره خاصه بطلبه المعهد العالي للموضه. ما شاء الله على الحفله البارح, وعلى الديزاين, وعلى التصاميم, وعلى الابتكار, وعلى هك الشباب القريحه اللي خرجوا بها البارح من الحايك, من اللبس التقليدي, من لبسنا, وكيفاش معناها ردوا فيزيتي, معناها باش كيفك يا حنين, وكيف غسان, وكيف برشا معناها من الشباب ينجموا يلبسوا اللبس هذاك ويتنقلوا به, ما يقعدش حكر كما نقولوا الجاردروب, يقعد حكر المكان اي نستنى حنا ولا لا. احنا ديما اللبس العربي نلبسوه في الحنه اكثر من المنازل. هذا بصراحه جنح حتى لبس الجين, حتى القماش الجين عطاوها شارم وعطاوها معناها منحة آخر يخلي الشباب يحضروا به في المحافل الفنية ولا الثقافية ولا باش ينورونا في برشا معناها مناسبات. إن شاء الله تكون هكا فيها راي تونس ديما في العالم.
2: أمين يا رب العالمين.
0: حنين أنت نورتنا زادة.
2: يا عايشة
0: حنينة قلبي في حنين.
2: قلبك في
0: حنين وريم. ريم نورتنا زادة.
2: هو البارح هنا نشكر برشا زياد العبيدي اللي هو كان سبب في حضوري لهنا المستير, واللي وتظاهرة متاع البارح كانت فخر كبير لولاية ولاية المنستير ككل, مش كان رسمي خطر خرجت إبداعات فنية. نحكيو على الفن والموضة فن زادة كيف
0: أكيد.
2: وكل لمسة فنية تعطي للي بش يلبس وإلا للمصمم اللي عملها اللمسة الفنية هذيك. الكل البارح شفنا طابلو زين
0: والله,
2: بارح شفنا تابلو متناسق مزيان, كانت فما أفكار, كانت فما إبداعات, كانت فما روشيرش, كانت فما فينيسيون, فما
0: ولا الكوريغرافية اللي صارت كيفاش نزل من الطائرة, وكيفاش معناها بط بالفاليز, والطائرة معناها خطوط التونسية, معناها عمل
2: احنا البارح فيزيون,
0: عمل فيزيون, سفر
2: بين قصة مزيانة
0: بالحق. عشنا حلمة
2: مزيانة
0: كما قاعدين نشوفوا فيها تو ونعيشوا فيها تو مع حنين وسي غسان وأم هذيك اللي تستنى دائما تنتظر هالوردة هذية باش تزيد تفتح, هالورود هذي باش يفتحوا. هذا نحبوا احنا وليداتنا بصحة جيدة أول حاجة, وإنهم يكونوا منورين في تونس في بلادهم, رافعين راية بلادهم, وكذلك إنهم يشعوا ويلقاو السند ويلقاو تشجيعات ويلقاو معناها ديما فما هكا كما نقولوها انشان مانيتيك يخليهم ديما منجذبين نحو المحافل الدولية. يكون عندهم سيلة كبيرة فيما يخص حفلات تكون فيها اسم تونسي وعلم تونس حاضر واللبس حاضر. وانت يا ريم تبارك الله مثلتنا في العديد من التظاهرات المزيانة, هذا بشهادة الجميع معناها, وخذيت جائزة مؤخرا انت.
2: خذيت عدة جوائز, متحصلة على عدة جوائز في تونس, متحصلة على المرتبة الثانية في لافيت انترناسيونال دو لا مود, متحصلة على المرتبة الثانية زي كيف في الميس روز, متحصلة على المرتبة الأولى في أحسن مصممة أزياء في تونس العاصمة, مشاركة في عدة محافل الحمد لله. وإن شاء الله على قريب عندي زيارة للجزائر إن شاء الله زي كيف إن شاء الله ننور بلادي زي كيف كيف
0: بربي زلمة كل القفطان التونسي متاعنا. قل لهم هذا تونسي راه تونسي 1000%
2: أي خاصة العباية اللي دخلت برشا عليها العلم متاع تونس, والعباية اللي هذية شاركت في عدة محافل, هي سبقتني للمحافل العالمية.
0: هذاك هو العمل متاعك راه, لو انت كي بشي شوفوا الانجاز متاعك والعمل متاعك والخياطة متاعك ولمساتك وبصمتك. انت ما شفتش العرض متاع البارح كيفاش معناها الكولور ميليتير اللي كيف الراون معناها اللون ذاك يحينا ديريكت المباشرة
2: الدم
0: التونسي ولا اللبس العسكر الجنود التوانسة اللي يلبسوا اللبس ذاك. كيفاش عملوا جملاج بين اللون الفيغ ميليتير واللون الأحمر, ياسر كان عرض مزيان والله, تمنيته يكون مصور وبالحق ويقع عرضه يكونش معناها
3: هو البارح تعدى عرض مباشر ما يتعتمنينا انه يكون مباشر مع اذاعه المنستير
0: والوطنية
3: على غالب مي حمد الله. هو تعدى عرض مباشر في السوشيال ميديا وفي القنوات الخاصه وبالرسمي نشكر الفوتوغراف اللي حضروا البارح وعلى رسم سي عبد الوهاب معناها خدمه ياسر مزيانه. انا تفرجت في هكا كلكوزين لي فيديو وتصاور خدمه ياسر مزيانه. كيف كيف هو التظاهرة ككل البارح برسمي
0: حلمة ولا
3: خاص.
0: حلمة لتو أنا
3: برسمي على حلمة
0: والله صدقوني تمنيت بالحق الشباب الكل يكون متواجد يتفرج.
3: أي.
0: تحية الإيمان سلام حيها برشا برشا من القلب.
3: تحية كبيرة زياد
0: برك الله عليهم ما شاء الله عليهم مولديتهم راه
3: ليكيب الكل حتى لي فورماتور لي فورماتريس ليكيب الكل خدموا خدمة ياسر مزيانة البارح. راهو مش حاجة مش عرض واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة البارح
0: تبنا
3: 30 عرض و 50 موديل
0: والناس نزلت قاعدة مروحة
3: كل مرة يخرج تابلو جديد كل مرة عرض جديد وكل عرض يحكي على تيم معين ويخص تونس
0: التراث
3: المقروض الصحراء متاع تونس
0: الجبة
3: التونسية الحايك
0: لمزيغ
3: كل شيء معناها ما شاء الله. البارح عشنا تونس في لما
0: والله في لما حلوة
3: في لما مزيانة برش
0: أنا لينا حكى علينا ومحليك ومحلى هالقاعدة جميلة معاك وإن شاء الله نشوفوا تصاميمك ونشوفوا
3: إن شاء الله
0: علاش لأنه أنا حبيتك تحضر معنا اليوم لأنه لمست فيك المحبة بلادك ورفع راية بلادك لأنه برشا لبس زاد خرجوا به البنيات سواء مش كان في الفن والموسيقى ولكن في شتى المجالات والاختصاصات ومثل صحيح. تونس كأحسن ما يكون
3: صحيح.
0: يعني على ذلك معني هذه من بين طبعا الأشياء اللي تقولها الناس الكل أنه نحب تونس ديما عندها بون ريبوتاسيون يعني سيرة طيبة والناس الكل تذكرها بخير بلادنا نحبوها في خير وديما في خير وإحنا في خير والحمد لله
3: الحمد لله يا ربي.
0: إلا توحشتوا زينك كما يقولوها إلا وينك توحشتوا زينك كما يقولها لطفي بوشناق وتقولها حني
4: عايش.
0: إلا لقد منا روح أنت اليوم ما تسمحنا الخطر وقع أفائك من العمل اليوم بجدي بحذينا صح كبرت بينا شكرا لك
4: برشا بالاستضافة متاعكم
0: يعيشك
4: وما فهمش حتى مشكلة الخدمة عارفي متفاهم جدا
3: الحمد لله
4: وبتجاي يحب حنين هو برشا
0: قدم الميكرو يعيشك مدام
4: نبيلة خشتالي
0: أي مرحبا
4: أم حنين
0: أم حنين والسند الرسمي المساند الرسمي
4: والمساند الرسمي الحنين
0: ربي فضلك لها وبوها عاد ما ننساوش هو اللي خذ عليك الروليف باش انت يكمل العمل وتجيب حذينا لو كان مش هو نتوجه له بتحية كبيرة
4: نوجه له تحية
0: أي ربي فضلك
4: نكملوا بعضنا احنا بطبيعة الحال احنا أسرة باش نكملوا بعضنا واحنا موجودين في الحياة هذه باش نوصلوا صغيراتنا
0: أكيد
4: كأكبر فرح احترام فرحانين حالاتهم وحاجاتهم
0: يعطيك الصحة
4: اي ان شاء الله ربي يوصلها وربي ينجحها مدام
0: نجح. انا ديما ناكد على اهميه الاسره والاسره اللي تكون هكا سوديه يعني تبارك الله متماسكه لميمه ما تكونش ام معناها صحيح ام حنينه وام تكون قريبه لصغارها ولكن زاد تكون صاحبه بنتها وولدها تكون صحيح. قريبه لي سواء البو ولا الام تسمع مشاغلها تخليها هي الزر الاول اللي معناها تمشي له في اي صحيت في اي مشكله في اي حاجه مقلقتها
4: ناشئين ويطلعوا متفاهمين ويطلعوا معناتها في نقول حاله نفسيه مريقله
0: متوازنه
4: كي تكون العائله متوازنه فهمت وين الحق متاع ربي
0: أنا مريتش عائلة مثلا فيها اضطرابات وإلا فيها مشاكل وإلا فيها أشياء لربما تكون تنجم تكون عائق لك الشخص هذاك ولا الشاب هذاك اللي يكون عنده حلمة يحب يحققها وإلا عنده هدف في الحياة يحب يوصله هذا هو معناها الخاطر العائلة تبدأ فيها برشا مشاكلك صغير يتبار على ذلك نأكدوا بالأساس على أهمية أنه العائلة تكون صحيح متماسكة صحيح.
4: العائلة المتماسكة تخرج صغار معناتها متوازنين
0: صحيح
4: ويسعوا لأحلامهم وتلقى والديهم وراهم تسعى معهم باش يوصلوهم لأحلامهم
0: وعندهم ثقة كبيرة في النفس يكسبوا الثقة الساعة الكبيرة
4: يكسب الثقة متاعه الصغير من والديه معناتها فهمت واحنا ديما معاهم ان شاء الله ديما
0: حكينا على حنين وهي صغيره ترى خلينا نحكي
4: بكرتي هذيك
0: اسمع من غير ما تغزر لها باش ما تبداش هكا
4: ديما
0: تاخذ الهم بها تتغزل طب باش تحكي لي بكل شفافيه حتى على السلبيات نتاع شخصيتها اغزر لي ليانا اغزر الغسيل
4: ماش خاطر نغزر لها باش تغزر لي تقول لي ما تكلمش حاجه
0: نبيل هاي
4: بنيه دافيه حنين من الثقافة مخها محلول
0: قرب الميكرو
4: عندها طموح من صغرتها من صغرتها حنين تحب تغني.
0: كيفاش فقت بها اللبنة الأولى
4: تغني ديما تغني في الدار ديما تحب تكون فنانة ديما تنظر لسونيا مبارك ديما تنظر للفنانين
0: أي
4: هيك القدوة متاحة سونيا مبارك بنتي من صغرتها ديما تقولين وحب نولي كما سونيا مبارك نوجه لها تحية الفنانة القديرة
0: نحبوها برشا سونيا نحبوها برشا
4: نحبوها
0: تقول لها يا حنين
4: فنانة محترمة
0: حنين شنو تقول لها وشنو تحب هكا تعمل كيف سونيا شنو هو الحاجة اللي معناها ستيوني دول بالنسبة لك أنت هكا ولا هي معناها مثال يحتذى به تبارك الله عليها سونيا مبارك في أخلاقها في مسيرتها في نجاحاتها في في كل شيء تي صوتك أحن سامحوني على هالصوت أي
2: جست معناتها هي خديتها كقدوة خاطر وفقت ما بين المجال الثقافي ومجال الفن
0: مجالاتها الكل تفضل
2: اني ما نحبش الانسان يتواجد في مجال برك مذبية واصلا حتى دومين الفن مذبية الانسان يكون عنده كيفاش نقولوها
0: مجنح كل برنامج
2: مثقف
0: طير ويجنح
2: فوالا نحب الانسان اللي تلقاه معناتها ملم على قداش من دومين اولا معناتها ما يحصرش روحه في حاجه برك اون بلوس نحب الانسان اللي يعمل في حاجه عن ثقافه سامحني في الكلمه مش عن جهل فهمت نحب الثقافه ومع الموسيقى ذاك علاش اني معناتها خذيتها كمثال معناها
0: واحسنتي الاختيار وعنا برشا فناناتنا الحقيقه اللي نقدروهم كما شهرزاد هلال كما دورا البشير كما درصف الحمداني كما شكون اخر الفا برمضان فما فنانات منورين الحقيقه ما عندهم شكل نشاز والا اصوات معناها
2: يقتدى
0: بها ومن خيره الاصوات في الساحه العربيه نقول مش في تونس فقط يعني هذا بشهاده برشا فنانين ملحنين عرب معناها اللي امنوا بتونس بأصوات تونس ويقولوا التوانسة معروفين بأصواتهم بشاشتهم بجمالهم بيه أي بنتي وبينك غزلي لينك
4: كهو معناتها
0: حنينة لطيفة بنية تسمع الكلام من اللي هي صغيرة من اللي عمرها قديش تقول لك الكلام
4: كنت مشاكسة شوية كل صغار الكل
0: اي عادي هذاك عادي
4: بعد
0: كبدت تفهم
4: كبدت تفهم بالعكس ولات هي الأم الثانية معايا في الدار مع أخويتها حنين
0: هي الكبيرة
4: هي الأم الثانية
0: هي الكبيرة هي الكبيرة بكرتك
4: لحد الآن هي الأم الثانية
0: أنت قش عندك صغار في الدار
4: عندي أربعة
0: تبارك الله ما شاء الله
4: إن شاء الله أستاذ فرنسي وعندي ياسمين تقرأ إن شاء الله هنسة
3: ما شاء الله
4: وعندي تسنيم إن شاء الله هنسة وعندي يحيى تتعدى باستور وزيم مازال عام على الباك
0: تبارك الله ما شاء الله ربي فضلك راي أحسن نعمة ربي ينعم به الإنسان هو نجاح وليداته
4: الحمد لله
0: صحة لبدن الساعة
4: فيني قلهم ديما نخدم ونجري ونشقى حاجة برك نمشي نعملها نفرح بها هي آخر العام كي نمشي ناخذ الجوائز والكراني في المدرسة مثلا نبدينا من المدرسة
0: هيك
4: نهار الوحيد نمشيله
0: وكش هيد
4: ونمشيش للمدرسة بالكل نمشي باش نمشي نفرح بيهم في الأخر معناتها
0: تاخذ الحصاد
4: نقولهم إني خذيت الكرني إني خذيت الجائزة معناتها هكاك فهمت ما شاء الله ربي يهديهم هم الحق هادين ولادي ما همش الحمد لله
0: هذا داخل في التوازن الأسري
4: الحمد لله
0: مدام نبيلة هي حنين نحب نعرف تذكر خطر أنا مثلا أمي الله يرحمها اكتشفت لبنة أنه خويا الصغير أنه يعشق الفن التشكيلي شفته يصور ما يتكلمش برشا أما خلجت صدره واللي يحب يوصله لأمي شفناه في الصور كان يعشق برشا الدبابة يصور ديما الدبابة والعم وعسكري كان يسر يحب هكا الحاجة فمنيش علاش ديما يصور الدبابة يظهر لي الوليدات الكل تبدو تصوروا في الدبابة وتصوروا في هكا ولا غسان
3: جانب القوة هذاك الرسول الصغير
0: والأمان والإحساس بالأمان
1: يقتدي بوه حاجات معناها
3: بالضبط
1: رجولية
0: الوالد مربي أستاذ عربي أما معناه بعيد كل البعد على الأمور متاع الدبابة ولا بالحق شو سبحان الله
4: هو الميولات متاع
0: أي بشوي اكتشفنا فيه بالحق يحب بلاده وخويا فماش إنسان ما يحبش بلاده بالحق حب يمشي في التوجه ذا متاع الميليتير من الأول ولكن كان مسار معناها بدلوا الخطوات متاعو هذا داخل في إطار زادة خطوتك كيفاش بديت فماش مسار آخر بدلك ما الخطوة متاعك كنت تمشي يمين وليت شمال وقلت هذاك هو الصحيح ولازم الأكيد الإنسان بصفة عامة وشاب بصفة عامة يعمل وقفة تأمل خطرة ونعيشه في فترة ساعات خاصة قبل فترة المراهقة نبدأ ما احناش فاهمين حتى شيء، نحبوا نعملوا كل شيء والممنوع مرغوب وكل شيء نحبوا معناها. هذاك هما كتقول لك ما تعملوش لا تمشي تعملوا بالسرقه، لانك حاجه في في قرارت نفسك تقول لك لا يلزمني نوصل ونشوف علاش هي قالت لي هكاك، ما يلزمش كي قالت لي اكاها يلزمني نجرب هكا ولا حنين.
2: صحيح.
0: قديش عمرها بدات تزنزن تزنزن تزنزن ولا وين مش تزنزن كي الناس ما
4: تزنزن من صغرتها كيما نقولوا كي صغار الكل في سال دو بان ديما مغرومين
0: ديما تغنيو حسب روحي بوحدهم ما يسمع حتى حد،
4: يسمع فيهم حتى حد
0: في الكوجين. انسى كي كبروا دوك يوصلوا درجه النضج هنا تبدا تحك المعاون
4: شويه بشويه. قالت نحب راني نقرا نحب راني، قلنا لها بي معناتها راني معاك تحب تمشي تقرا موسيقى تفضل، تحب تمشي تشارك شارك. بدينا شاركنا في المسابقه نتاع القلعه الكبيره.
0: لا اعطيني قبل توصل القلعه قديش عمرها سمعتها تغني
4: هي في القلعه لا تغني حنين ملي هي صغيره، خاطر بوها يغني تغني معاه وبوها يعزف تتمعه خاطر هما ديجا في ميدان الموسيقى العائله كلها.
0: وحس بيك عندك صوت مزيان،
2: حس بيا وقاعد يتغاضى
0: ما يحبكش، قلت تتهم القرايه
4: عليها
2: من كل شيء،
4: تضيع عليها بصفه كبيره من كل شيء
2: من كل شيء خاف وقاعد يتغاضى. ومن بعد بشويه بشويه بشويه بشويه ولا يحس اللي اني عارفه الاوبجيكتيف نتاعي ملي اني صغيره. بيان سور نحب نقرا حاجه اخرى هذاك مما لا شك فيه، اني راني كنت حبيت نقرا موسيقى بعد الباك، مي الكورونا فيقتني على روحي. قيت صحابي اللي تبعوا دومين، هو لما حل الكورونا مست لدومين الكل، اما اكثر عبيت حاسيتهم تضروا في الكورونا هما الموسيقيين، ما قاوش حقهم وتضروا برشا برشا. دونك اني في الكورونا هذيك عاودت مخي معناتها عاودت خممت عاودت خممت في الموضوع
1: ولا اكدت لك هي خاطر ولا الموسيقيين ما عندهمش معناها حق حتى ابار الكورونا راهو معناها ما عندوش قانون يحميه
0: تو عندكم قانون ولا
1: تو بدينا
0: ان شاء الله يجسد على ارض الواقع.
1: هو مشرع وان شاء الله باش يبدا يجسد
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله حاجه تفرح الحقيقه. معناها فما تقدم فما رؤيه معناها شموليه تخص الفنان بصفه عامه وباش تخليه محمي اول حاجه الساعه. فما حقوق تاليف ست تكون عندكم لازم تاكدوا عليها خاطر برشا سرقات باهي نمشيو فيه الموضوع هذا. سبقنا الخطوات سبقت قبل الخطوه الاولى
2: ولا دونك في الكورونا قررت اني نقرا حاجه اخرى ابار الموسيقى نكمل الحاجه هذيك ومن بعد ان شاء الله نتلهي بدومين الموسيقى كسوسوا نعمل ليسانس اخرى في الموسيقى والا نمشي نقرا في كونسيرفاتوار والا معناتها نشوف روحي ايش باش نعمل. ولا دونك بابا كي مس فيا الحاجه هذيك لاني عارفه اوبجيكتيفي شنو هو ملي اني صغيره هذاك حلمي.
0: عندك هدف في حياتك ماك شكيكة معناها عايشة
2: يحمها نحط نبدأ نغني لأنه مسيكنا نقلقها ونقلقها بالكل. دونك ملي صغيرة ملي عمري 6 سنين 7 سنين
0: هذا شحبيت نعرف
2: ملي عمري 6 7 سنين وأني نشوف في بابا نشوف في عائلة بابا الكل معناتها عائلة بابا الكل فنانين الكل معناتها مغلبهم فنانين. دونك نشوف في بابا يعني حسيت
4: ما تلقاش دار ما فيهاش آلة موسيقية في صفاقس معناتها بيت الحال كلهم يعزفون كلهم عندهم الآلات الموسيقية
0: أكيد وما ننساوش زاد
4: حتى نكونوا في قاعدة عائلية
0: معروفة صفاقس
4: شوفنا كان
0: كل دار في صفاقس تلقى عندها العود
4: ولينا الكمنجة ولينا نعزف ولا عزف ولا غناء معناتها فهمت بس نورمال باش تخرج هي هكاك معناتها
0: صحيح عنده تأثير عنده دور الوسط الأسري بصفة عامة والعائلي والجو والأجواء عندها دور
4: عندها دور
2: ولا دونك كي مس في سي بون
0: 6 سنين بدات اللبنة الأولى
2: بشوي بشوي هو عامل روحهم في بالوش
0: ما خايف عليك وشوف الأجواء قبل ما كانتش النظرة للفنان
2: صحيح نفس النظرة
0: كما توا تطورت برشا والدنيا تبدلت
2: الجيل الجديد حسيته حسن الفكرة
0: وسابق وقته
2: ولا وحسن الفكرة حسن الفكرة
0: علاش
2: قلت لك اني ثقافة ديما عندها دور ثقافة ديما عندها دور ولاو يعملوا في حاجة كيما الأستاذ معناتها أستاذ فهمت ولاو يعملوا في حاجة عن علم معناتها في ثقافة اخترت
0: ولا
2: دونك كي بديت من غادي الحكاية كهو
0: أنا حطيت لك فيزي لا ليون تعرفها ما فيلوزوفي أمل بانت
2: وي
0: موت عليها الغنية يمكن من الغنية هيك من كلماتها أنا انطلقت في فكرة البرنامج فيزي لا ليون تغني هنا بسوري ولا ماكش حافظتها والله يبدا يعزف لك بالكمانجة عمي غسان ها وانت تغني فيها فيزي لا ليون سا ما في بابور
2: المره الجايه ان شاء الله.
0: لا لا لا اقترحت عليك فقط في اطار فضلك الخطر يلزم تحذير ويلزم. اما ياسر غنايه مزيانه وكي تسمعوا الكلمات وتطمعنوا في الكلمات قديش معناها هي تحكي زاد على حياتها كيفاش بدات وهي ما قلقها حتى شيء، لا كلام الناس، لا تنمر الناس، لا لا ما تعملش، لا كل كل كل خطوه فيها تحدي في حياتها.
4: نقول لك ان الوالدين هي المساند الصحيح
0: اكيد الكبير. اكيد وذاك علاش انا اكدت على حضورك وعلى حضور الوالد.
4: اني من الناس اللي عبيد نسمع كيفاش تخلي بنتك تغني، علاش بنتك تغني، اني امها نحبها تغني
0: ارقصي وغني عندك صوت حنين
4: هدف نتاعها طموحها
0: اكيد
1: تبدا متثقفه
4: تمشي للبرايف نمشي معها تمشي حتى في رمضان باش تبرف بعد مع عند سي حازم.
0: انت عندك صوت ولا اللي عندك صوت تخبي فيه لا تظن
4: نمشي معها في أتو ماما عندها أي حكاية في الليل في النهار يعني معها نمشي معها ونحضر معها نحكي عليها إن شاء الله ونروح بها
2: هي وبابا زيدة
4: حتى بورا زيدة يمشي معها ويحضر معها ويهزها لكل بلاصة احنا والديها معها فين هي متجهة احنا ولاخد اتجاهها واضح طموحها واضح ومعنتها وهدفها واضح واحنا وراها بحول الله ان شاء الله ربي يوصلها وربي ينجحها ويحقق لها كل احلامها.
0: وياسمين شنو تعمل قلت لي في الانفورماتيك مهندسه في الهندسه
4: ان شاء الله هي تو عدت الكونكور نتاع دوزيام بريبا ان شاء الله نستناو في النتيجه تعمل تخصص في الهندسه تو ان شاء الله
0: ربي ان شاء الله يوفقها ويوفق لوليداتك
4: ياسمين زيدة كانت مغرومه بالمسرح كانت عندها مشاركات في المسرح والفنانة لطيفة القفسي شكرتها بصفة خاصة
0: عندها حضور متميز
2: خاطر القراية
4: لا خاطر تلهيت بالقراية
0: يعني هذا المسرح ما بعدش
4: القديرة لطيفة القفسي حطت عليها في الإذاعة وشكرتها
0: اي اما ما سمحني المسرح عمره ما يقسي معني على الدراسه ما بعدش بالعكس يزيد يكون فهمت يزيد دعمها اكثر في حضورها في
4: شويه هي وتحب لها قرايه وتحب لها تركيز سخرت وقتها التو حاليا كل في القرايه اما هي ياسمين مغرومه بالمسرح تحب المسرح برشا
0: كل عائلة فنية
3: تبارك استراحة بسيطة حتى اللي تسقل مواهبها من أول وجديد
0: هو يسقل الموهبة هو أيه. يخليك تكسب ثقة كبيرة في روحك هو اللي يخليك معناها تعرف كيفاش الخطابة بينك وبين الناس كيفاش تتعلم تحكي كيفاش كل إنسان تحترم
4: خبيته التسجيل نتاع ياسمين السيدة لطيفة يعني قعدت معجبه بالجرأة نتاعها
2: حتى سيلوت في بندقة زيدا
4: سيلوت في بندقة تقول لي في عيني وتتكلم تقول هيشك الصغيرة الخايفة معناتها
0: صحيح هذا شي علم المسرح ثقة في النفس راهو ما يخليش صغيرك يخاف يرتبك
4: بالنسبة لتسنيم غرامها رياضة تلعب
0: فن زيدا الجسم السليم في العقل السليم
4: شاركة في الجمعية
0: العقل السليم في الجسم السليم
4: قرايتها والرياضة ما تلعبش معاها
0: ربي يفضلك ليها ان شاء الله
3: ربي يحفظها
2: ويحيى في الموسيقى في البركسيونيست يحيى
0: وين ويحيى مال انت عندك بركسيونيست وتقولي ما لقيتش عازفين
2: ما كنت يا فيولون حاجه
0: مي حاجه خفيفه خاطر مازلنا في التحضيرات نولي
2: اما يحيى ان شاء الله مره الجايه ان شاء الله
0: يجي معك محلاه الاخت اخوها والله وتعملوا عمل مع بعضكم وبوها ان شاء الله
4: كشافه يحيى زيدا مغروب برشا بالكشافة نشاطات الكشافة معناتها مهتم بهم برشا حتى الكشافة زاد حب وطني معناتها عندها مجالاتها وعندها اختصاصاتها لذا مساهمة بهم معناتها في المجتمع متاعنا قايد صغير نقوله
0: بارك الله هو يساير فيكم في الدار ميل يعطي رأيه
4: بطبيعة نحترم الآراء احنا في الدار بطبيعة نحترم رأيه نحترم طموحاته معناتها لازم احنا نسمعوا صغارنا باش هما ينجموا يوصلوا
0: اكيد
4: كيف احنا نسمعوهم هما باش يوصلوا للاهداف نتاعهم
0: وحاجه بربي راهو مثلا هو يعطيك الصحه انك تحاذي في وليداتك وانك تتبع فيهم وانك توجه فيهم وكل اما بالله مثلا الام ولا البو اللي لربما تحرم من حاجه يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه ما تفرضش على صغيرك باش يعمل حاجه هو ما يحبهاش ما ينجحش راهو ما يوصلش باش يضيع وقته وسنين عمره وما يوصلش للي يحب عليه لانك انت فرضت عليه رايك وتحب اللي انت تحرمت منه يكون فيه هو دونك ما يكونش فيه هو مادام ما حبوش ما يكونش فيه هو راه
4: كل حاجه عنده اختياراته وميولاته
0: وسامحني تب تقول تشبيك ديما تتفرج كان في من على شنو خلي الشباب نتاع تو صغيرك يعيش وقته راه ماهوش كي وقتنا كي وقتهم احترم رايه قدروا اسمعوا وجهوا بلطف لانه بالحق الصغير زاد يلزمك تواجهه مش معناه تخليه يعمل كل شيء اما بلطف وما تحسوش اللي انت الزمته راهو يعمل بالعاني يولي يتحداك خاطر الشباب نتاع تو كلهم تبارك الله شخصيتهم قويه
4: صحيح
0: دونك مانيش انا مش نقول يعرفوا الأولياء
1: ويعرفوا الأباء. متاحة وسهلة توخا.
0: وسهلة. راهو لين راهو نقولها ديما حتى الحيوان حيوان. الحيوان يسمع نبرة صوتك تبدلت.
1: يفهم.
0: يدخل بعضه إذا راك معناه باش تعيط يدخل بعضه يراك بالسياسة يبداش يأسد.
1: والبودي لانجوج زادة.
0: صحيح البودي لانجوج. حركة جسمك صوتك كل شيء كل شيء عنده دور كل شيء عنده دور. هاي حكينا برشا ولا شوي باهي فكرة البرنامج
2: أكيد بربي نوسى نحب نقول حاجة زيدة
0: تحية لزوجك
2: أكيد والله توش نقول تحية لزوجي
0: حس بيك بنتي راك
2: راني أني تربيتي
0: لو السادة تغلب الولادة
2: تربيتي أنتوراج معناتها دعمني على الأخر وراني كي مشيت توا عرست راو الانتوراج متاعي زيدا داعمني على الاخر على الاخر كسسوا احمتي بوراجلي راجلي كلهم كنت را اليوم فرحانين كلهم كيفاش وراجلي زيدا خذا كونجي كيما
0: تحيه لكم يا سيدي تحيه للعائله الكل
2: تحيه لراجلي
0: ويعطيكم الصحه وربي يفضلكم حنين يفضلكم لبعضكم الناس كل ان شاء الله ان شاء الله
4: معايا كذا كولدي العزيز اني نعرفهم اللي هو صغير معناتها معناتها جيرين احنا
0: قصة حب كبيرة
4: وما شاء الله والحمد لله معناتها ربي اعطاني كان عندي ولد ولا عندي زوج
0: كل شيء بكماله ربي اعطاني كل شيء بكماله
4: ربي ان شاء الله ربي يسعدهم وهو وليد حليل ومتربي وليد
0: ظاهر ربي اعطاها علاقة قلبها والله قلبها بيه غسين حتى انت راك عندك ما تقول راك استاذ ومؤثر وتبارك الله ومازال صغير اما نحس انه عينيه فيهك الشعلة تاع الحماس ما غسان خليني نقرا في في في لتخيم تاع وجهك مانيش متجازه راهو اما لتخيم تاع وجهك يقولوا لي انت تتحدى برشا ومعرقلينك برشا ولكن انت تسيت با الا انت مثال كما برشا شباب مش شباب الناجح اللي ما يحبوهش البعض لربما ويعملوا هكا بعض العراقيل ولكن انت كيفاش تحاول تتخطاها الامور هذيا بالابتسامه بالعمل خاطر ديما شعاري في الحياه انا نقول باري ذم وذ سكسس اند كيل ذم وذ وذ سمايل
1: سمايل
0: يعني يوم كيف يراوك معناها يحاربوا ويعملوا كله بعد يراوك تبتسم وشوفوا في قرارت وفي نهايه المطاف الجديه نتاعك والعمل نتاعك هو اللي مش خليك معناها يغيروا النظره نتاعهم ويبدلوا النظره نتاعهم على الشخص هذاك ولا الشاب هذاك يعني ماهوش نظرتنا دونك سي تان بريجوجمون يلزمنا الراجل هذاك نقدروه عنده تبارك الله ما يقول في روحه بالله يشجعوه تتغير حتى الاسلوب نتاع التعامل نتاعهم معك انت نحكي راني خذيتك انا اكزامبل مش معناها انت هكاك خذيتك اكزامبل نتاع شباب ريم تفهمني في الامور هذه
3: فهمتك
0: كل مجال مجالاتنا الحياتيه كل مجال مجالاتنا الحياتيه فيه راهو ديكور فيه ناس تحب وناس تكره وناس سبحان الله اذا كان نبداو ناجحين ناجحين ناجحين ما تبداش فما هكا شارم في الحياه يلزم شويه هكا كنا نبزه
3: هو كان ما يصيرش هذاك ما يتمش ناجح
0: صحيت وما تحسش بالفرحه صحيت تحسش اللي انت وصلت لحاجه
3: بالضبط وان فوا وصلت انت اللي تاب هذيك معناها دغدغتهم سي
0: ما يسالش المفيد نوصل الناس
3: كل هذيك ثمره النجاح
0: هاي كيفاش غسان تعمل ما جاوبتنيش انت تجاوب ولا ما جاوبتش مش
1: كيما قبل نجاوب بيان سور
0: مش كيفاش الاجابه نتاعك كيفاش اجابتك تكون
1: خاطر انا بديت كيما نقولوا اختصاص كمانجا وكنت قبل معناها نحب التحدي اما توا مشيت في دومين لونسينيومون دونك وليت كيما نقولوا النجاح راه في معناها في
0: قريب الناس الكل زاد انت
1: في كوني وليت مربي
0: اب الروحي ليهم
1: هو علاش بو حنين خاف عليها خاطر هي ابريتو مرا والدومين تنجم تمشي في اطار خايب
0: كيما تمشي في اطار حتى علاش قلت لك النظره بكري مش كي توا يعني حتى
1: الحمد لله سافا توا
0: دونك انت كنت ماكش مسالم من الاول رديت الفعل وتغششت ولكن لقيته ماهوش حل
1: اللي مش حل
0: ماهوش حل بالحق انك تتغشش انك تثور انك تعادي انك تقول لك ما عمل لي نعمل له خايبه برشا انك ترد الفعل معناها اذا كان هو اساء لك انت ترد بالاساءه راه خايب مش باهي راه فما ناس راك في يعني يكون الاساءه نتاعهم اللي كنتي تكون إساءة معناها كبيرة ماشي معناها سبحان الله حتى تعرقي في العمل ومشو سهل رزادة أنك تجي باش تخدم على روحك وتلقى ضغوطات تلقى النفسية تعبة حتى مردودك يتعب
1: صحيح.
0: هذا موجود في في في الدول الكل ماني موجودك الطاقة السلبية تلقاها اللي تحط من عزائمك وما تخليكش تخدم وتخليكش تعطي عن بون غوندمون معناها في المردودية متاعك تكون فابل تكون ضعيفة وبعد يلوم عليك وبتولي ماكش باهي وتولي ما نعرف شنو لكن انت ما تردش الفارس وانك تخدم على روحك وكهو راهو الانسان ذاك اللي يحب يذيك بعد بالوقت سامحوني خرجت شويه عن الموضوع على خاطر هذايا هو جونا في جونا بصفه عامه لانه نمشيو في كرب واحده ولكن فما لي كورب اللي يخليوك ما يلزمكش تساد ما يلزمكش تنزل يديك وتقول مانيش ما نحبش نوصل الهدف نتاعي لا بالعكس لازمك تكون هذوكم هذوكم الساعه ساعات يكونوا ديزابوي باش يخليوك تكمل
1: تكمل
0: تتحدى جانب من التحدي والطموح
1: بالضبط
0: ويرجع على روحك الشخص هذاك انت وانت وكما قلها والاصل نتاعو بالطبيعه ينجم يرجع له يطلب السماح يولي من المقربين ليك سبحان الله من كان عدو يولي مقربين ليك وصارت وتصير برشا مع ناس معناها يوليو اصحاب كي الاخوات
1: بالضبط
0: خاصه في مجال الفن عاد انتم تونس والله حتى توا نشوف في مديري المهرجانات اختياراتهم بعض الاسماء مش وحدهم هما يقعدوا يعملوا جلسات وهيك شي يحب وهيك شي يحب وكل فما سونداج دوبينيون يصير فيما يخص اختيارات الفنانين وكل ديما مديري المهرجانات والله يربي معاهم والله
1: ايوا لازم يتمشوا معاهم
0: بالطبيعه بالطبيعه بالطبيعه ثقل ثقل الكل يكون عليهم ونحبوا احنا الفنان التونسي يكون احنا وصلنا في فتره ما يقول لك احنا في مهرجاناتنا التونسيه نحبوا الاصوات التونسيه هي البارزه وهذا هو التوجه اللي لازم يكون
1: ان شاء الله ماشيين في ثنيه باهيه ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ما تغشوش علينا فنانين التوانسه اللي مش حاضرين السنه في المهرجانات راهو يجي وقت راهو يجي وقت باش تلقى روحك راهو في المكان اللي تحب عليه لازم توصل لها حلمتك لازم توصل لها فكرتك لازم تعانقها وتعنقها وتتمن بها وتوصل بها تكلمنا برشا زعما يلا نسمع صوت حنين سي غسان وجونا التونسي بدا بالتونسي انت نعرف ديما تبدا لي بنجات صغيره خلينا بالتونسي
4: اغنيتي
0: المفضله تحب نجات
2: خاطر بديت بها
0: اغنيه الحرب تعتبر بالنسبه لك
2: انت
0: سي غسان وحنين يلا فالثنائي المتميز اللي نحبهم برشا تفضل اكيد باش تحبوهم ريم شنو فضنيك نبيلك مستانسه بيهم انت تحبك تسمع

0: هذا تيرو جنة مازلنا مواصلين معاكم حنين الغرايري وغسان المربتيني ونبيلة كشتلي وريم البلتي معاكم في العشوية المزيانة. وسيد أحمد اللي نسلم عليه برشا اللي جينا المصور الشهير نقول اللي عنده
1: سي عبد الوهاب
0: يعطيكم الصحة على حضوركم متميز. شكرا لكم. مازلنا مواصلين ساعة ثانية. يلا جناح الثانية باش نحركوه تو.
2: المكنين سارة هلال على الموجة 95.7
3: 95.7.

0: تغاصى يا عواطف، حسيت الاستديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمعي العقل.
0: ربي حبس عليك العقل لغيت.
1: ربي حبس علينا العقل لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتاش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا مش معقول.

0: En la cal.
1: En la cal.
2: السادسة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: وفي أبرز العناوين، وزارة التكوين المهني والتشغيل ترفع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين وتحدث اختصاصات جديدة في مجال التكوين المهني. إطلاق مشروع تونسي إيطالي رائد لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الوقاية من حرائق الغابات. وفي النشرة في أخبارنا الجهوية نتابع موضوع عزلة منطقة الكرارشة من عمادة السعد من معتمدية المهدية وافتقادها للمواصلات الذي يحرم أطفالها من مواصلة التعليم. البداية من منطقة المهدية، حيث أطلق أهالي منطقة الكرارشة من عمادة السعد من معتمدية المهدية نداء استغاثة بسبب ما اعتبروه معاناة المنطقة من العزلة مما أثر سلبيا على من تلاميذ المنطقة. الزميل ندر إسماعيل من المهدية ومتابعة للموضوع في الريبورتاج التالي.
4: منطقة الكرارشة من عمادة السعد من معتمدية المهدية، منطقة تفتقر لأبسط المرافق الأساسية، بل إن أقرب مدرسة ابتدائية تبعد أكثر من 5 كيلومتر، ما جعل مواصلة الدراسة لأبناء المنطقة حلم صعب المراد في ظل غياب وسائل النقل. وهذا نداء استغاثة أطلقه عدد من أهالي المنطقة.
5: أنا والية عندي 3 صغيرات ما همش يقرأوا في المدرسة الابتدائية بالمنصورية، يقرأوا المدرسة الابتدائية بالسعد على خاطر يمشيوا تلامذة 6 متاع الصباح مع الكار ويبقوا يستنوا قدام المدرسة في المنصورية. يعني نحبوا تعملونا رياض أطفال، مركز تكوين مهني، أي حاجة احنا نطالبوا به، والمنطقة دي مهمشة.
6: منطقة الكرارشة، المنطقة هذه معزولة على كل المرافق الإدارية، كل كاشي كانت فيها معناها في وقت من الأوقات مدرسة للأسف وقع إغلاقها وخرجت من الخارطة التربوية نتاع وزارة التربية، فمن دفعوه للصغيرة في التنقل تابع باعتبار اللي المدرسة اللي ولوا يقرأوا فيها تبعد أكثر من 5 كيلومتر. طالبنا عديد المرات أنه يقع معناها ينتفعوا بالنقل المدرسي، كل عام نعملوا مطالب للسلطة الجهوية ولكن ما يقعش الاستجابة. نحب نوجه نداء استغاثة إلى السلطة المركزية باش تلقى حل لها صغيرات هذوما، لأنهم في طريق الضياع، والمدرسة هذه ولت معناها تعود تكون منارة علمية أصبحت معناها هو وكر للفساد. الشغل الشاغل تاع الولي هو أنه يتكفل بنقل التلميذ الصباح للمدرسة والعشية يلزم يروح به.
7: نلزم الصباح ونجيبهم العشية، أنا قعدت ماشي جاية تعبة في عليه، أنا نهزو ونجيبو. عملوا لهم مرة ساعات عملوا لهم مستوب، ساعات يركبوا في الكار، ساعات كل إحنا، ومرة ساعات نبطل الراجلي من معمل يهزم كل مرة وظروفه. أول كراني مشيت أخذت لها من هناك.
4: مش كل النقل مش كل وطني بقي مرتبطا بالاقتناءات الجديدة لوزارة النقل رغم المساعي الجهوية لحل حالته. وفيما يتعلق بالمدرسة الابتدائية بالكرارشة وإعادة استغلالها، فهو مطروح في المخطط المحلي للتنمية في انتظار دراسته. نادر إسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
2: في إطار تعزيز التعاون العابر للحدود بين تونس وإيطاليا، تم الإعلان اليوم في مدينة سوسة عن مشروع تكنولوجي يهدف إلى دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الوقاية من الحرائق والحد من أثارها المدمرة. بثينة الدوح أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية في مدينة شطمريم في ميكروفون الزميل ماهر جعيدان.
8: المشروع هذايا بين تونس وإيطاليا انطلق في 2025، المدة متاعه 3 سنوات، وهو ممول من الاتحاد الأوروبي، بيسك احنا عنا بريسك مثل المشاكل في الغابات الساحلية اللي موجودين في سيسيليا موجودين في تونس. فكرنا في فكرة انه نخدموا على المشروع هذا على حماية الغابات متاعنا. احنا اللي زيد في الغابات متاعنا انه عنا متساكنين موجودين في الغابات، والشيء هذا يخلي الخطر اكبر متاع الحرائق. توا معناها جاء وقت الفورم، دونك الفورم هو فرصة لتبادل الأفكار بين عديد الخبراء وعديد الشركاء. اخترنا نابل على خاطر الغابة اللي نخدموا عليها السيت بيلوت اللي باش ننستاليو واللي باش يكون فيه ليكابتور، فيه دونك المجسات وكل باش يكون موجود في دار شيشو. وهذا اختيار مبني على عديد الاعتبارات اللي كان بالتعاون مع الإدارة العامة للغابات باش تم الاختيار نتاع الغابة هذه. ننستاليو فيها سيت بيلوت يكون فيه ديكابتور باش ناخذوا دونك لي زيماج ساتيلوتير لي زيماج بار درون افيك دي كاميرا ملتي سبيكترال. ان شاء الله نوصلوا نتيجة باهية في البروجي بتاعنا.
2: نظمت شبكة مبادرة تونس بالقيروان اللقاءات الجهوية لشبكة مبادرة تونس حول موضوع تعزيز شبكات الشركاء من أجل تحسين الإدماج المالي في الجهات، وذلك بهدف دعم الشراكة مع الأطراف المتداخلة في تنمية الاستثمار لفائدة الشباب. تفاصيل أكثر يقدمها لمجد السبري رئيس جمعية مبادرة القيروان مع الزميلة نادرة برجب.
0: هو الهدف من تنظيم التظاهرة هذه هو دعم الشراكة مع الأطراف المدخلة في تنمية الاستثمار خاصة لفئة الشباب، ودعم قدرات الشباب على النفاذ للتمويل الإدماج المالي. عملنا زوز محاور، المحور الأول تناول المشاريع صديقة للبيئة، الموضوع الثاني تم تناوله هو المشاريع المدرة للدخل، كيفاش نطوروا مع المفهوم هذايا ونخلوه مجدد مبتكر فيه نوع من الإبداع يمكن ينجم يكون مدر أكثر للدخل ويضمن معناها دخل أكثر معناها للمنتفع.
2: أكد بشير بن عمار المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني، أكد اليوم الترفيع في طاقة الاستيعاب لأكثر من 25 ألف موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني. وأبرز بشير بن عمار أنه تمت الزيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية الجديدة على غرار تقني سامي في الطاقة الشمسية وعون مخابز ومعجنات، لافتا إلى أن ارتفاع العدد إلى 262 اختصاصا في مختلف المستويات.
9: ما عادش نحكيو على دورة الخريف، ولينا نحكيو على دورتي سبتمبر ونوفمبر. معناها مراكز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عنا زيادة بما يعادل 7%، عنا أكثر من 25-300 ألف موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المهني في الديسبوزيتيف نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عنا عون في الخبازة والمعجنات البولونجري، عنا اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة دعمناها في مراكز تكوين أخرى، هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين، دونك زدناها في مراكز تكوين هي ناشطة، ما زدنا في مراكز تكوين لأول مرة. عنا مراكز كانت في عاد هيكلة باش تستأنف النشاط نتاعها في الدورة هذه، على غرار عنا مركز المعدات سوسة، عنا مركز فتاة ريفية نفيضة، وعنا المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بكرومبيليا. في دورتي السبتمبر ونوفمبر عنا 262 اختصاص ناشط في مختلف المستويات.
2: انتظم اليوم في مقر المدرسة القومية للإدارة يوم إعلامي للتعريف بالمنصة الوطنية للإجراءات الإدارية دليل، والتي ستلغي وتعوض منظومة السيكاد. المدير العام للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة ألفة الصولي قالت إن منصة دليل هي فضاء موجه للمواطن والهياكل العمومية تمكن من رقمنة الإجراء الإداري بشكل محين وذات طابع إلزامي بما يضمن تبسيط الخدمات الإدارية. كما أفادت بأن المنصة مكنت من حصر الإجراءات الإدارية في حدود 3200 إجراء، حوالي 80% منها موجهة للرقمنة.

0: موقع الجغرافي بارتباط بالإجراء الإداري، معناه أي مواطن عنده خدمة يحب يمشي يقضي شؤونه في الإدارة يعرف أنه الإدارة اللي أقرب، وإن شاء الله في سبتمبر يكون الإطلاق الرسمي للمنصة هذه دليل.
1: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. وزارة التكوين المهني والتشغيل ترفع في طاقة الاستيعاب إلى أكثر من 25 ألف موطن تكوين، وتحدث اختصاصات جديدة في مجال التكوين المهني. إطلاق مشروع تونسي إيطالي رائد لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الوقاية من حرائق الغابات. شكرا لكم على حسن المتابعة، بعد قليل تعود إليكم الزميلة إنس في برنامج جنح وطير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير، منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666. منكم وإليكم. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.

0: احنا معكم في الساعة الثانية في تير وجنة، هذا البرنامج اللي يعنى بكل خطوة من خطواتنا الحياتية في شتى المجالات في شتى الاختصاصات، وهذا طبعا كيف نأمنوا بإنسان ونأمنوا بقدراته الذهنية والمهنية وكذلك في مساره في الحياة بصفة عامة، هذا راه يعتبر دفع ويعتبر تشجيع منا للشباب بصفة عامة وللناس اللي نحبوهم والناس اللي يحبوهم يكونوا عندهم شأن في المستقبل إن شاء الله. هذا هو، وإحنا كمؤسسة إعلامية نحب نكونوا معناها أسند أقل حاجة وأبسط حاجة المعنوي من خلال استضافتنا، من خلال ترويج لأعمالهم لربما الفنية العملية، نشجعوهم نعطيهم أفكار لربما ينجموا يزيدوا يكونوا معناها يستنيروا بها في مسارهم العملي. ما نعرفش عدا حنين باش نجمنا نكونوا عاونناها وساعدناها في مسارها منذ كانت صغنونة هكا، كانت بحذينا وتو تبارك الله مرأة متزوجة ومقبلة زادة باش تكون أسرتها إن شاء الله في القريب القريب بعد تخرج إن شاء الله، وأستاذة وفنانة ما شاء الله. تو أنت تو في الرشيدية معناها وش الأصوات الكل معناها تنسب للرشيدية، فما ركائز أساسية يعتمد عليها في اختيار الأصوات في الرشيدية. غسان زادة نحب نحييك مرة أخرى ونقول لك ربي فضلك ويعطيك الصحة، أستاذ في الموسيقى ويأثر في أجيال، هو مازال شاب وصغير تبارك الله عليه. مدام نبيلة، نبيلة خشتالي، نبيلة خشتالي مرحبا بيك. ومدام ريم بلتي
1: مرحبا بيك.
0: والسيد
1: سي العربي الحذيري رئيس الغرفة المصورين بالمنستير.
0: ما شاء الله عليه سي العربي، ما شاء الله عندك معناها زومينج هكا رؤية،
1: عنده رؤية في التصوير وذلك عليش هو اللي أثث هو
0: وليكي ريت كيف نقول وأنا مش نقول مش نعمل حصة خاصة بالمصورين مش يكون على رأسهم هو
1: أي. أي أنا نحكي على التظاهرة متاع البارح، كان مش هو يعني أثث التظاهرة متاع البارح وخرجنا خرجنا تصويرة مزيانة اللي إن شاء الله باش تشوفوها على قريب. خرجت يس التصويرة التظاهرة خرجت برونق آخر البارح.
0: وكان يحكينا في الكواليس على أنه المصور عنده تبارك الله في الفورماسيون يعني في التكوين الأكاديمي للمصور الحق، مش اللي يدخلوا كيكة دخلاء يعني يكونوا دخلاء، فما الإطار اللي لازم يعتمد عليه
1: صحيح.
0: إطار بالأساس أكثر من كما نقولوا احنا المحتوى، يعني المحتوى اللي باش تصوروا هذا هو اللي العمده فيه، يعني انك تاخذ الفون ديكرون هكا الفون تاع الصوره وبعد تقدري على روحك هكا شفهمت وش سمعت. ما نعرفش العربي صحيح ولا كلامي، شيل لي براسك وكهو.
1: هو كلامه صحيح يعني يقصد الكادر. هو صحيح، هو ديجا مقبله انت تشوف كيفاش كل مره يحاول انه يختفلنا كادر،
0: لا معليه رحيت الفكره وتسجلت رسخت في بالي. بيه خليني لبي طلب السيد الفاضل اللي هو زوج مدام نبيلة وأم حنين الغالية، قال فرحولي بنتي عيد ميلادها اليوم. يلا.

0: طبعا تدخلك معنا واستماعك للحسة وكيف لا وزوجتك المسون وبنتك العزيزة القريبة القلب بنت بوها هاي أبو كيمين يا صبي يا سفيك ولتوفيق وتحية منا ليك كل عام وتحية بخير يا حنين وإن شاء الله رب يعطيك على قد قد قد قلبك الباهي وقد ما تتمنى يا ربي وقد ما الحلمة دي ما تكبر وقد إن شاء الله يا ربي حقق لك كل أمانيك وكل أحلامك أنت بسي غسان وريم زادة ومدام نبيلة راه ما فيش الحلم راه هكا ولا حلم تكفك الشهادة كما قلت أنت تاخذها في نهاية المطاف يعني الحصاد هي الحصاد هذيك أحسن وأجمل أجمل هدية تقدموها لوالديكم به حنين مش نزيد أنا نطور الخطر نحب نسمع صوتك نحب نعمل جو معاك خاصة مع كريم من تونس اليوم نقولها ريم بلتي دونك البلتي يقرب لك تقولي ليه قولوا من العائلة فمي طلعت فنانة في مجال التصميم واللمسات وبصمتها الجميلة خلينا نسمع شنو سمعنا تاو بعد نرجع للحديث الخطوة اللي بعد الخطوة الأولى
1: نسمع العشاقة
0: باي برشا فعلين معاكم على صفحة بوم شو قول مش على صفحة الإذاعة إذاعة المنسية تلقاو الحصة على اليوتيوب على اليوتيوب تلقاو حصة تير وجنح يلا يا حنين وغسان
2: يلا
0: ثنائي المتميز غسان على الكمانجة أستاذ موسيقى وحنين تدرس في الكلية

0: اختار.
1: ميرسي.
0: اختار دي بس صعيب حني.
1: مالا
0: باهي. الخطوات اللي طبعا تخطات الدراسة والخطوة بعد الفرحة الباك والجامعية والابوي متاع زوجك بعد انك توصل الدراسة متاعك وعائلتك وكل وفرحة الزواج يا حنين اللي خليتك معناها زادة تكون متماسكة أكثر وتكون مسؤوليتك أكثر معناها مسؤولية لأنه هي بجودها طوالي عشته باش تعيشه مرة أخرى بصورة أخرى حياتها الخاصة حياة معناها إذا ما تكون سودة كما عشت في دارهم وكما رسالتها متواصلة يعني نفس الرسالة لازمها تتواصل وتكون زادة أثرها إن شاء الله على وليداتك وإن شاء الله يا ربي يعطيك ما تتمنى. أما الدراسة والتكوين الأكاديمي والفرنسية علاش اخترت اللغة الفرنسية بالأساس؟
1: ملي صغيرة نحسها قريبة لي.
0: تحب الفرنسي؟
1: نحب الفرنسي.
0: تسمع لي شانسون كلاسيك؟ تسمع الأغاني الكلاسيكية متاع بكري؟ شكون تسمع قبل؟ بشكون من الأصوات الفنية اللي مغرومة بها؟
1: بوتيتر لغا فابيان.
0: لغا فابيان؟
1: وي.
0: كيبيكواز عاد لغا.
1: وي.
0: أما تغني فرنسي.
1: وي أون فرونسي أنديلا. كيكا حاجات هكيكا هكيكا غنيت هكيكا
0: مش القدم يعني الأشلاط القديمة كما داليدا كما
1: حتى داليدا نسمع شوية داليدا أما هي اللونج نحبها هي وي أما هي اللونج إني كلونج نحبها
0: شكون ما يحبش الفرنسي كنا نحبها أما اللغة العالمية ديما نقول أنا كيف أقول طير ونجنح نخمم في العالمية نخمم في حاجة البراخص المجال الفني يعني أنك باش تدور أنك باش تخرج أنك باش تطير وتجنح في مختلف أنحاء الدول العربية والغربية ودائما معناها ديما اللغة حتى في الدول العربية أو لغتهم الأولى هي الإنجليزية يعني في التدريس لأنه هي تعتبر من اللغات العالمية اللي تخليك زادة تطير وتجنح وتحلق وتعرف كيفاش تتواصل مع الناس اللي نجموا يكونوا عندهم تأثير إيجابي في مسيرتك الفنية حنين ومش معناها راهو الفرنسية راهي ماهيش لغة بالعكس نحبوها برشا وتخلينا نعيشوا في أجواء مزيانة خاصة في المجال الثقافية
1: ولا توا ذاك شكون
0: في الموسيقى في الكوميدي ميوزيكال في
1: السيفيليزاسيون نتاعهم
0: الحضارة نتاعهم
1: تعجبني الستيل غافيني نتاعهم
0: ماري أنتوانيت
1: ولكن نتخيل هكا هكا معناتها هكا هكا مرا معناتها فرونسيز هكا معناتها
0: سي لا فينيس
1: ولا هكا حاجة غافيني حاجة فين وحاجة تعجبني دونك ملي صغيرة عندي ستيل في مخي هكا اني نحب روحي
0: الاميرات هكا في المسلسلة الفرنسية قبل وكلبس نتاعهم روبا الفيشكا وكل هذا شفناه هكا ولا يريم في عرض الأزياء شنين البارح في عرض الأزياء كان بالحق والله خذونا العصور مزيانة كما كنت تحكي العصر الفرنسي اللي فيه معناه اللبس ماري أنتوانيت وفيه
2: العصر الملكي
0: ملكي صحيح
1: والفرنسي عاوني مش نزيد نتعمق في الحاجة هذه خاطر كل عام نقرأ السيكل كل عام نزيد أبارتير من 17 سيكل احنا بدينا ولا 16 سيكل تو حتىكش لل 20 سيكل بتاتر معناتها حتى البريسك توا معناتها كل عام
0: زيد تاريخ كامل
1: ولا شوي بشوي زيد حبيتها ولا
0: حاجه نقول لك عاصمه الانوار
1: وي
0: عاصمه الانوار باهي بعد ما تكمل ان شاء الله الدراسه نتاعك
1: ان شاء الله
0: إن شاء الله ربي يوفقك وأكيد ستوفقين قبل ما نرجع بيك للرشيدية ودخولك للرشيدية الخطرة راهي مش حاجة سهلة حاجة مزيانة برشا وحاجة مش زادة تعطيك إن شاء الله ترجع تنشط أكثر الجمعية وإن شاء الله معناها تولي تخرج وتجنح بجودها كجمعية لأنه عندها ما تقول في روحها أنها تمشي لتزير المغرب أنها تخرج بعض الدول العربية ينورونا إن شاء الله كما حصدوا العديد من الجوائز في كل مناسبة تكون عندهم فما جوائز ما شاء الله يعني بالرغم فما معناها فرق أخرى مجموعات أخرى لأنها دائما الجائزة تحسب للرشيدية بسوسة وذي حاجة تفرح
1: هي
0: الباز هي الأصل حتى في تونس معناها الرشيدية الأم والرشيدية بسوسة زادت تعمل بجد والحقيقة في كل عرض من العروض إلا وتلقى التصفيق الحار والحضور الكبير ومختلف فئات العمرية الشباب شيبا وشباب يعني فما ربط بين الأجيال فما صلة معناها تخليك ديما متمسك بالروح متاعك التونسية بأصلتنا فن التونسي بجونا التونسي واللي هو يعتبر مغاربي زادة يحلق في سماء الأغاني المغاربية والموسيقى المغاربية لأنه قرب لبعضهم الكل شو طموحك يا ليش تحلم حنين مش صوت طوب دينا من 6 سنين وقاعدين نكبروا الحلمة قاعدة تكبر وين تحب توصل إن شاء الله
1: أكيد نحب نوصل
0: قرب لي الميكرو ساعة أنا صوتي بح
1: أكيد نحب نوصل للعالمية أكيد
0: إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله معناتها كل واحد يطمح كيف نقوله الأقصى معناتها أقصى حاجة نجم يوصل لها ومن بعد حتى
0: شنو تقصد بالأقصى؟
1: ما نعرفش شنو هو مثال فنان
0: وشنو ريم مثال حتى انت تحب تسأل تفضل راه حتى ضيف عنده الحق باش يسأل راه
1: مثال فنان شنو اكبر طموح عنده انه صوته يتسمع من من من, من العالم الكل
0: كيفاش باش تطير وتجنح ويوصل صوتك
1: بيان سور
0: شنو هما لي زابوي نتاعك علاش ارتكزت بالاساس وعلاش باش ترتكز
1: اول حاجه
0: صح لازم يكون في عندك دي ميوزيسيان
1: كيف بيان سور بيان سور
0: كما غسان وامثاله
1: اول حاجه لازم ان شاء الله من بعد ما نكمل القرايه انا نمشي نتخصص في دومين الموسيقى خاطر اني قلت لك راني ما نحبش الدخلاء على الميدان معناتها اني نحب
0: التكوين نتاعك اكاديمي وصحيح
1: اني ما نحبش نحس روحي معناتها كيما اني
0: دخيله
1: ما نحبش نحس روحي دخيله على الميدان دونك نحب نقراها قرايه نحب نقرا معناتها نحب نقرا ميوزيك ان شاء الله يا ربي دونك هذيك اول خطوه
2: الخام هو موجود معناها متعلين عليه
0: اما هذاك بالاساس ساعة قبل الخام الهوايه محبه للشيء اللي تعمل فيه
2: الروح نتاعها
0: المحبه ما فماش محبه ما توصلش راه تنجم تعمل لك عامين ثلاثه وتقول لك ساي جو سيت نبدل الوجه نتاعي نحب حاجه اخرى محبه راهي هي اللي تخليك تواصل في السيروره نتاعك في الحلم نتاعك في الهدف نتاعك انه يتحقق وانه يزيد يكبر
1: بالحق
0: انا غنيه مزينه برشا توسيديه نقول له يختمنا بها اللقاء اذا كان معنيها الخطر لان ماذا بيه ساعه اخرى مع حنين انا مهما كبرت صغير تعجبني برشا الحميد الشاعري وغنيها عمرو ذياب تعرفها حنين انا مهما كبرت صغير انا مهما عليت
1: سي نعرفها
0: مهما الايام تتغير ما نعرفش الكلمه الحقيقه بعد نسيتها عندي برشا ما سمعتهاش اما ياسر مزيانه يعني تخليك بالحق تقول توصل للتوب ساعة الاحساس لازمك ديما هذاك اللي تربيت عليه انك تكون تبقى دائما متواضعه
2: البصمه هذيك نتاعها
0: الخاطر فما برشا من الشباب كيف يطلع شويه من غنايه تنجح تعمل تراند يولي تفضل
3: وي خممش تعمل كورال كامل معاك كيما الفرق
1: النسائيه اما تو في لي كونديسيون تاعي ما نجمش نخمم فيها كونش مثل كي بعد ما نقرا نجمش خاطر
0: معناتها
1: اما اني توا مدبيه
3: انا سالتك السؤال هذا خاطر غسان عنده ما شاء الله التلامذه نتاعو معاه وان باراليل انت ما شاء الله الصوت نتاعك ما شاء الله معناه فيه في حس
0: محلي
3: في نبره مزيانه على الاخر معناه تنجموا تاخذوا كورال من توا تبداو تحضروا ما تستناش لين تكمل تقرا فهمتني شنو نقصد معناه
0: الانفايت تبداو فيها من توا مادامكم مع بعضكم
3: تبني
0: الدنيا قاعده تتبدل
1: راح توا في 10 دقائق
0: الله اعلم شنو باش يصير بعد
3: جرب خاطر هي توا وقتها
0: لازمك تسرق شويه من وقتك خاطر الدراسه مش باش تاخذ وقتك
1: اكيد
0: اما الرشيديه ما دام في صلب الرشيديه عند الحق راهو بالحق راهو
1: واصلا نتخيل يمشي معايا معناتها لونسينيمون خاطر اني توا ديجا معناها قاعده عندي صغيراتي ونقري في الروضه
3: معناتها وصوتك يتمشى مع الكورال معناها
0: شكون ما يحبكش انت يا حنين
1: عايشك
0: صغار وكبار
1: والله عايشك دونك نتخيل روحي من بعد ولا كون كيبدا معايا كل شيء كيبدا معايا معناتها شكون
3: اوكي خمموا فيها الفكره من توا تبداوها
0: حضروها من توا احمد الرتيبي معاك وعطيتك
1: نيه كان احمد الرتيبي ديجا نوجه له تحيه
0: برشا فنان ما شاء الله عليه يعني انت حبيت نقول لك وغسان اليوم بحضوره في المناسبات اخرى عندك صله طيبه بالفنانين محمد زاده اللي عنده مجموعه صوتيه واللي معاه الوالده نتاعك نتقدموا له بتحيه وان شاء الله يكون حاضر معنا برشا اصوات فنيه معناها انت مسانده من برشا ناس يحبوك
1: حتى في الرشيديه الحق
0: اي في الرشيديه
1: محمود بن الحقيقة ديما معايا حمدي شلغمي صديقي زادا نوجه له تحية ديما يساندوا فيا
0: معني حبيت نقولك إن فما أرضية فما ناس تحبك فما عندك القبول فما ناس يشجعوا فيك فما معني حتى صغر منك ولا كبر منك الصغير يشجع والكبير يشجع معني ما شاء الله عندك الأرضية باش تزيد الطير
3: الأرضية حاضرة
0: أرضية موجودة
3: عليك أن أنت تبدأ تجمح
0: تهيئ روحك
2: تنجم تكون طموح اللي تخمم فيه توا كي تعمل ريسيرش وتقرا يولي ساعة برشا واللي تعرف روحها فاش تعمل
0: تعرف خطوتها
2: وينجم يتبدل حلمها يكون لهنا يطلع معناه
0: يولي شاسع يولي أكثر ثبات وأكبر أكثر قوة تخممش في الكوميدي ميوزيكال حنينة
1: والله ما
0: مش جاية قدامك هكا الحكاية
1: أما
0: أنك تعمل هكا عمل مسرحي فرجوي فيه أصوات وليداتك اللي تأثر فيها ما زادة غساني نجم يكون حاضر معك ونجمه زادة صاحب يكون عنده فكرة من هكا تجسد على أرض الواقع غسان مش الخاطر جبنا حنين دونك انت ما تحكيش على احلامك بالعكس انا كل مرافق لازم يحكي حتى امها باش تحكي
2: نتعلم حتى من الصغار معناها
0: اي والله يعطيك حتى والله العزيز صغير ساعات يخليك
2: ساعات تخمم في حاجه ما انسبيراسيون هكا فكره معناها ديما نتعلموا نحن
0: اولاد الجيل نتاع توا
2: بافكين
0: احنا هابطين مكتب تاريخ يا خويا بصراحه سابقين برشا تاريخ
3: والفكره اللي قالت عليها ايناس كوميدي ميديكال فكره مزيانه على الاخر سيرتو توا في فرنسا خدموا عليها على قصه سندريلا
0: نوتر دام دو باري
3: وي نوتر
1: دام دو باري وي
3: خدموا عليها حاجه مزيانه على الاخر ولونفون
0: انت تنجم تحكي على تراث بلادك من خلال اصوات تنجم تاثرها انت وغسان وتنجم مادام مجموعات حاضره وراهو الاصوات الشبابيه ذيك كي تبدا توا راهي في ساعه تحفظ في ساعه تستلهم في ساعه تاخذ ما تحيرش معناها في البرايف وتبارك الله الصغير توا ما شاء الله طاقه ابداعيه في ساعه يختفي الفكره في ساعه يختفي المعلومه في ساعه انا جاوني صغيرات يغني ولا انا التو قعدت مبهوره بهم والله
1: اي طبعا ما شاء الله
0: فايقين
2: فايقين برشا وعندهم لي مويان معناها
0: ويحكيوا معاك بند للند معناها يطالب بحقه وبحلمته ويزمك تسمع ويزمه اما الترافع اللي صارت لي مع الصغيرات انه بالحق بالله الاساتذه اللي اثروا واللي ساعات تبدا فما مسابقات فنيه والا فما مسابقات في شتى مجالات اخرى ثقافيه للصغار بليك تاخذك التروفي مسالش الصغيرات خصوصا ببعض الكدوات الصغيره الرمزيه ثم تاخذ التروفي تروحوا به البيروات الصغير قال احنا ساهمنا واحنا عملنا واحنا نجحنا وغنينا وعزفنا وسهرنا وتعبنا ميتنا وبيتنا وبعد هذاك الهديه خذها عمي المدير نزل البيرو خلينا احنا قاعدين نتفرجوا ما فيها بسكي
2: تعملهم انت
0: صحيح جوائز رمزيه مثالش رمزيه تقعد الشهاده اعطيني حاجه هكا ملموسه اكثر من الشهاده انها تكون معناك في راه على البيرو نتاعه ولا تعطيها دافع تخليه ديما فرحان وتخليها احنا الصغار هكيك راهو حتى الكبار نبقاو صغار
1: حتى الكبار صحيح يعني تو حاجه بسيطة على الاخر تفرحني وسيرتو مع الصغار الصغار بالحق
0: ايوا تو منتشي وشيخه بكلام اللي قالوا زوجها منذ قليل رفيقة روحي رفيقة دربي
4: بيعيش وزوجي
0: والله ربي يفضلكم لبعضكم اكيد حبيتك تقول الكلام هذا لانه ديما ناكد على اهميه العائله المتماسكه في نجاح وليداتها في نجاح ايا كان راه وصحيح راه ساعات اما انت والصغير انت وقود شخصيه الصغير انه ساعات ما نحبش نقول المآسي ساعات المشاكل ومشاغل في بعض الحالات زادت تخليه من المشكله والاشكال هذاك اللي عاشوا في صغره يكون له معناها تحدي في حياته باش يعمل حاجه مثلا ترضي والدي تفرح والدي تفرحه هو تقوي وتخليه يعمل شخصيه روحه يعني من العقبه يخلي ينسج نجاح ما يخليش
4: معناها احنا متفاهمين وهو عنده ميزه كبيره برشا معناتها حمادي انه هو مصوح بصغار وكل
0: اي كل هو
4: لحد وحده معناتها ولده صديقه وبنته صديقته يعني يخرج
0: كلهم سواسيه ما فماش المحبه بين الصغار
1: لا مش حتى
4: يخرجوا يحكيوا مع بعضهم
1: احنا وياه عباره
4: حتى في المعامله في الدار ما احناش باباك اللي نخافوا منه احنا في الدار
0: صحيح.
4: يعني
0: ليش هذاش حبيت ناكد من
4: له عاد كبير مش نوليو كصحوبه معناتها فهمت صحوبه عشان نحكيوا
0: في كان في الاحترام
4: متفاهمين متفاهم برشا مع صغار ومعناتها متفهمهم يسمعهم فهمت مصاحبهم سالة ساعة نقول لكم صاحبهم برشا
0: لا ما شاء الله ربي بقى عليكم ستر ربي يحفظكم
4: يلزمني نعمل كيكة خاطر الوقت توا الوقت خايب معناتها زادة يلزم الإنسان يسمع ويتفهم ويتبع معناتها باش تلقى باش تحصل صغير باهي معناتها انت راهو المجتمع خاطر فما برشا ضغوطات برشا حاجات خايبة
3: هو الجانب الفني اللي في المسيو نتاعك هو اللي خلاه يتأقلم مع صغيرات ويعرف كيفاش يتعايش معاهم ويعرف كيفاش يوصل لهم ويمسهم
0: ديما الفنان يبدا سوق في تعامله ديما يبدا لين في تعامله
4: هو بالحق حساس برشا حمادي برج الميزان حساس برشا
0: نجيب لكم لابراج زاد باش كل
4: رومانسي يحب الرومانسية
0: وانت كذلك خير مثال على ذي يعطيك الصحة خلينا نقول ألف مبروك يا أحمد الزاوية بتخرج تقني سامي لولدك هكا يتقدم لأبوه أحمد الزاوية خدم لبوه نبيل زاوية. شبني على أحمد اليوم جعلنا من الحمدين والشكرين، وأمه حنان وأخته أمل وأخوه والناس الزاوية، وكيف العائلة بتهني ومزيد من التألق والنجاح. ألف ألف مبروك يا أحمد، كل الناجحين يا ربي في كل المجالات يا ربي يوفقهم يعطيهم بالوقت الطيب. ولا نفرح أنك نسمع شكون نجح، حتى لما نجح شرا وتنجح تنجح مسالش مسالش
4: ما نجحش سنة ينجح العام الجاي
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله.
4: الفايدة في الإنسان اللي يقف
0: يوصل اللي يقف. يوصل الوصول إلى النقطة اللي نحبوا عليها،
4: في لازم هيك النقطة تعطيك القوة باش تمشي قدام
0: هذا هو.
4: وتواصل
3: كبش في حلمته
0: كبش في حلمته مالا
4: يعني حنين
0: إيه؟ فما ناس راهو تتولد تقول لك ما عنديش حتى هدف في الحياة، تقول له فاش تعمل، هاني قمت اليوم مانيش عارف والله لا عندي حتى تخطيط، مانيش عارف باش نعمل، مانيش عارف كيفاش باش نسير، مانيش عارف كيفاش باش فهمت ليه يزمك ملي تقوم تكون عندك توجه نهارك تخطط له، تقوم الصبح بكري والخدمة الصبح بكري راه ولا تخرج الصبح بكري تشوف ملكوت الخالق، تشوف طبيعة معناها سبحان الله كيفاش ربي سيرها، وذاك زاد عنده دور زاد في صقل شخصية الصغير وفي صقل في في في صقل شخصية الشاب بصفة عامة، زاد الأريحية يلقاها في الطبيعة مع شوفوا معني أولاد الجنوب ما شاء الله إيش عندهم، إيش عندهم مصوات وإيش عندهم
4: ما شاء الله أي ما شاء الله
0: أي معنيها مش كما أولاد الجنوب كما أولاد الشمال، مش نفس البيئة اللي عايشين فيها، يعني كله نتلقاه من شخصية متاعه كله كيفاش معنيها حتى المزاجية متاعه توجه معنيها في المسار العملي ولا الحياة بصفة عامة ما هوش كيف كيف. على كل والله سعيدة جدا حسام، أهلا وسهلا بيك، شنو أحوالك يا حسام قدرية؟ قدرية مش واصل معكم مشوار اليوم إن شاء الله يعطي الصحة حسام زداوي، نشوف ونذكر افتتاح والله وين راكم اللي تو حسام زها كان مسميته تو حسام نستبخت بيكم به. نرجع معك غسان ونرجع معك حنين، خلينا نسمع حاجة هكا من الفن المزيان اللي عودتونا به، ثم نرجع نحكيه في اللحظات الأخيرة معكم طبعا في هالبرنامج اللي والله لا حسيت به حسيت
4: قاعدة حلوة
0: قاعدة حلوة يعيشك، شكرا ليك هذا كلام معناه يفرحنا
3: أكيد.
0: حسيت بالوقت؟
3: لا في ساعة عدا
0: في ساعة عدا بعد شو بش تعمل ريم؟
3: شنو
0: مشيت البحر ولا شفت المسير جو المسير؟
3: ما عملت جولة في المسير؟ عملت
0: جولة ما جيش من تونس وما تعمل جولة في المسير زي طول يسير شقد بحذينا
3: لازمني نبحر الليلة
0: أي.
3: إن شاء الله سي عبد الوهاب برسمي اسي عندي مشكلة في الاسم، عندي مشكلة في الاسم
0: أنا أحمد وأنت سعب الوهاب أتصار مش يحرقهم سي العربي
3: رسمي عندي مشكلة في الاسم سي العربي إن شاء الله بش يعمل بي زيارة جولة. اليوم جولة وبش نشوف سوسة إن شاء الله زي كيف كيف بش نعملوا زدورة في سوسة
0: أي سوسة زي ده جوار
3: سعب
0: المستير عنده جمالية راه محاطة بالبحر
3: محليها محليها المستير برسمي محليها على الأخر وجوها مزيان و...
2: هادية
1: عندها الشارم شارم
0: تمشي المارينا تلقى في السيفيتي، تمشي الأجواء في المقاهي تلقى في السيفيتي فما أجواء فما فما حركية ليهم. الناس محليهم الناس يتعاونوا الناس على كل هو تونس كل مزيانة ما مستير عنده شارم خاص
3: حاجة في المستير تخرج موضة مزيانة
0: تخرج موضة مزيانة ودورها كلها وما تتعبش
3: محليها
0: تمارس الرياضة من غير ما تشرب انت تقضي في شهورك
3: فنانين مزيانين
0: اي سمعنا يا فنانة
1: نسمو إلى حضني أمي
0: إلى حضني أمي مقطعي ولو خرجناها الغنية ما يسالش مقطع وكملنا بغنية أخرى
1: أوكي

0: بيبي لمرة يربي لك ربي يفضلك ليها ما شاء الله فضلك الوالد ويفضلهم الكل إن شاء الله. يلا مش نختمه معك حنين, قلت أنت الحلمة أنك طبعا تحب تتوقين إلى العالمية, فماش شكون ما يتوقش إلى العالمية, غسان يتوق إلى العالمية, أنت تتوقين إلى العالمية, ريم تتوق من خلال مجالها زادة الخاص إلى العالمية, الناس الكل تتوق إلى العالمية.
1: أنا حلمي حلمي نعمل عرض أزياء كبير خارج تونس,
0: مثل فيه تونس
1: ومثل فيه تونس, وإن شاء الله ربي يسر.
0: إن شاء الله يا ربي.
1: هو حلم, هو هدف ديما واحد يبني هدف في الحياة ويطمح, وإن شاء الله نخدمه عليه ونوصله بإذن الله ونكبشه في حلمتنا والهدف متاعنا إن شاء الله.
0: يا ريم باش توصل. ولما حلك حبيت تكون لك استضافة إن شاء الله في جنح وطير, طير وجنح, لكن هاو الصدف خليتك بحذينا. حاب نسلم على سميرة الزاوي تقول دمتم متألقين ضيوف الكرام. زادة أسماء اللي متفاعل فعلا معنا على صفحة إذاعة المنستير, راو الحصة تلقاوها على اليوتيوب, نذكركم الحصة كاملة تلقاوها على اليوتيوب. لطفي الملايكي اللي كلام فينا زادة من الحمامات, شكرا ليك على تشجيعك لضيفاتي الكريمات والضيوف الكرام. سامية كبودي تقول مساء الفل والياسمين مدام نوسة منورة, ما شاء الله عليكم محلاكم ومحلى جوكم. سي علالة اسكندراني منيا بالرحال, شكرا ليك يا منيا وللناس اللي فعلا معنا, نقول لهم يعطيكم الصحة, راكم الحصة كاملة تسمعوها على اليوتيوب. به أغنية الختام ريم تقول إن شاء الله كلنا نطمح إلى العالمية, وأنت كذلك حنين وغسان. غسان شنو هي حلمتك؟ صحيح تطمح للعالمية, ولكن شنو هو المشروع اللي تحبوا يكون بين للعين؟
2: حتى كان وصلناش للحلمة متاعنا نكون مساهمنا, معناها باش
0: هالمساهمة متاعك
2: شكون يوصل لحلمته مثلا, خاطر هي مش تطلع حنين وتطمح لازم معها شكون تالي, معناها
0: أكيد أكيد شكون فما شكون وراك, هذا هو هذا هو هدف البرنامج. أي شكون شكون وراك وشد على يديك وشوف إذا فما ارتباك ولا حاجة, وإلا تو ازيت ازيتانت متردة, هو يجبدك معاه للطريق الصحيح, مكونين مؤطرين اساتذة دكاترة ناس معناها تتعامل معاهم انت والمجال والاختصاص بالطبيعة. فما ناس يلزمها تقف معك سينو ما توصلش, تنجمش توصل وحدك, يد وحدها ما تصفقش, عندها الخامة عندها الليزاتو الكل عندها ما شاء الله, ولكن يلزم شكون زاد ياخذها المسار هذاك, حتى الكوتي معناها معناها فينانس معناها فلوس مش سهل تو, معناها انك مشروع تام كل شيء
2: العائلة.
0: اي غسان شنو هي الحلمه, شنو المشروع اللي تحب تعمله؟
2: والله
0: معناها تو هكا معناها فما ضبابيه مازالت يا غسان, قداش عندك قداش عندك في المجال؟
2: عندي برشا,
0: يعني انت بديت تو في التكوين الاكاديمي وتاثير الصغيرات.
2: اي بالضبط.
0: وحلمتك باش تكبر ان شاء الله
2: في العزف,
0: انك متخممش في عرض موسيقي يخص الصغيرات ذوكم يجمعهم عروض تجمع برشا صغيرات؟ ليش
2: فما برشا افكار لمحاله,
0: اعطيني فكره من الافكار نتاعك يا غسان. ما كانش راني مش نشد لك الجناح نتاعك باش تقعد بجناح برك.
2: نحب نعمل بار اكزومبل, نحب نعمل عرض بار اكزومبل وحدي. فهمت
0: علاش
2: نعزف نعزف فيه
0: نغني فيه سولو؟ تحب روحك؟
2: اي نحب نعمل حاجه وحدي. عندي معناها شويه مع الغناء شويه مع العزف شويه
0: ريت حنين بك نقولوا له غني. اي سمعني سمعني
2: شويه
0: سمعني كالصوت. يلا ما مازالوا بريسك خمسة دقائق. يلا اي غسان وبعد كمل حنين مقطع مزيان تونسي تونسي حر لك الاختيار يا غسان. ان شاء الله ربي يحقق الحلمه توصل للهدف المنشود ونشوفوكم مره اخرى في اذاعه المنستير, وتوما وصلتوا للهدف نتاعكم وراي باش توصل, ما نجمش نقولوا وصلنا للهدف, خاطر اذا كان وصلنا للهدف تقف الحلمه ما عادش فما توق الاشياء اخرى مزيانه.
1: هو كل بلاصه توصل لها ولا كل هدف توصل له تولي تحلم بما اكثر
0: حاجه اخرى وما اكثر, ما أكثر. هذا هو خطوه توق اخرى للافضل, توق للافضل دائما. هاي غسان
2: نغنيو حاجه كلثوم بار اكزومبل.
1: اي
2: باه
0: تيني تونسي مدامنا في تونس بربي مدامنا في تونس كملنا تونسي, خلي ام كلثوم لام كلثوم و والطربيات
2: باه تونسي. ترى تاليل

0: لا لا لا هذه لا مرتزيد غير سيدة ما شاء الله عليك. شكون لينا استضافة خاصة عندك تهرب انت وحنين مرة أخرى. حنين يلا في دقيقتين عطيني حويجة تونسية من الفندق يلا في ساعة الوقت يسر مر بسرعة. مع أجمل تحيات نبيلة مرة أخرى نحييك من القلب. شكرا لك والله من القلب
1: تحية.
0: عيشك عيش كذا حاجة معنيها تفرحنا. ريم شكرا لك على هالزيارة والنيارة وإن شاء الله ديما متألقة وإن شاء الله نشوفك تحقق العالمية كما حبيت
2: إن شاء الله. شكرا لك أنت على استضافة وإذاعة المنستير اللي ديما منورة ويبارك لها بالبلاتون المزيان هذي وإن شاء الله ديما متألقي.
0: عيشك ريم شكرا لك شكرا. يلا تفضل غسان وحنين يلا.

كلمة باش تولي كلمات، باش تولي حلمة كبيرة، من الكلمة، من الخطوة، من الفن، من أجواءنا اللي عشتوها في هالساعتين. إن شاء الله ربي يحقق لكم كل أمنياتكم، إن شاء الله إذاعة المنستير كون طلع خير ليكم وعليكم إن شاء الله يا ربي. شكرا مرة أخرى للحضور الكريم، شكرا يا حنين، شكرا غسان من القلب، وإن شاء الله في مسار آخر. راكم خليناكم أول الصيف، نجم نرجعكم آخر الصيف، شوفوا خطر كل نهار عنده مسار، وكل ساعة سبحان الله، كل لحظة في الحياة ديما فما هكا ليكوغب هذوكم اللي نعيشوهم، وليت خليك تتفائل وتتشائل، وبعد تاخذ المنحة نتاعك الصحيح، ونفرش لكم الورود الناس كل ببقات الورود. اسمع حسين باش ختم لكم، أنا مهما كبرت صغير، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: السابعة مساء في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج النوفيام، وذلك ابتداء من يوم غد 1 جويلية على الساعة 10 صباحا، وبتوجيه إرسالية قصيرة لرقم 85005 وعلى النحو التالي: نوف ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. تولى صباح اليوم رئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شاكي برقيق مع مدير عام الشؤون الدولية في شركة الصين للسكك الحديدية والعمودات المتحركة توقيع عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات. هذا الاستثمار الذي تبلغ قيمته الجملية 38 مليون يورو، أي تقريبا أكثر من 100 مليار بقليل، من المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى في غضون 2 سنة من تاريخ توقيع العقد. هذه القطارات ستكون مخصصة بعد مضاعفة الخط الحديدي رابط بين المكنين والمهدية. التقت وزيرة المالية مشكاة سلامة صباح اليوم بمقر الوزارة بالمديرين العامين للمؤسسات البنكية وعدد من المؤسسات المالية، وقد أكدت الوزيرة بهذه المناسبة على الدور الهام الذي يطلع به القطاع البنكي في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل الاستثمار والمساهمة في تجسيد مخططات التنمية، فضلا عن معاضدة المؤسسات الاقتصادية لا سيما الصغرى والمتوسطة والاستفادة من كل الآليات الموجودة لدفع نشاطها ودفع مساهمتها في نمو الاقتصاد. تحصلت الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى القوات الأمن الداخلي بالمرسى اسمها السويسية على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي، والتي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة إفريقيا. وجاء هذا التتويج تر ترشيح قدمته الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وصدق عليه مجلس إدارة الجمعية الدولية. قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 22 عاما في حق رجل الأعمال لحبيب حواص الناشط في مجال رسكالة وتصدير المعادن، كما قضت بالسجن مدة 24 عاما في حق متهمين آخرين. وتتعلق القضية بشبهات فساد مرتبطة بتجميع رسكالة النحاس والمعادن وتصديرها إلى الخارج، وتشمل التهم الموجهة لرجل الأعمال تكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال التسهيلات المرتبطة بنشاطه المهني، إلى جانب شبهات تتعلق بجرائم ديوانية وصرفية وتهرب ضريبي. انتهى الموجز، الآن تأتيكم الأخبار الرياضية مع زميلي شوقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف فتيان وفتيات قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة في الاختصاصات شبه الطبية لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. كل الإرشادات المتعلقة بالانتداب والتكوين بمدرسة الصحة العسكرية متوفرة بالموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني www.defense.tn. آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 19 جويلية 2026 عبر موقع الوزارة. لمزيد الإرشادات يمكنكم التواصل مع الإدارة عن طريق الهاتف 71 760 900.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنف المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنف المونديال.
1: مرحبا بكم في اخبار المونديال فول المونديال، وايضا اخبار الانديه التونسيه المحترفه وغيرها من الرياضات حتى الرياضات الفرديه. كذلك عنا عليها بعض الاخبار خاصه منها تحضيرات الانديه والاستعدادات للاستحقاقات الرياضيه القادمه. البدايه بالمونديال، الان الكوت ديفوار منهزمه في الشوط الاول امام النرويج هدف مقابل صفر، هدف دقيقه 39 للاعب النرويجي انطونيو نوزا في الشوط الأول. من المفروض أنه ينطلق الآن الشوط الثاني، هو في دقائق الأولى الشوط الثاني. مباراة كانت انطلقت في الستة متاع العشية، ثم الليلة في السهرة في العشرة متاع الليل باش نلقاو مباراة فرنسا السويد. متأهل من المباراة هذه بين فرنسا والسويد يواجه منتخب الباراغواي في ثمن النهائي. الباراغواي اللي كانت رشحت البارح من المنتخب الألماني بعد التعادل 1-1، ثم المرور اللي ضرب الجزائر الترجيحية، والمنتخب الباراغواياني يترشح بأربعة مقابل ثلاثة. لكن قبل ذلك اليوم كان المنتخب المغربي في الفجر، الحقيقة عايشنا مباراة ممتعة ضد المنتخب الهولندي منتخب الطواحين، تعادلوا 1-1 في الوقت الأصلي للمقابلة، ثم المرور إلى ضربات الجزائر الترجيحية أو ركلات الجزاء الترجيحية. والمنتخب المغربي أسود الأطلس، أسود الأطلس بامتياز قولا وفعلا، يعني من خلال التفوق على المنتخب الهولندي 3-2 بضربات الجزاء، أسود الأطلس ترشحوا إلى الدور ثمن النهائي وباش يواجه المنتخب الكندي. المنتخب العربي، المنتخب المغربي اللي باش يكون حاضر ويواصل المشاركة في المونديال هذايا من خلال كما قلنا المرور إلى دور ثمن النهائي وباش يواجه المنتخب الكندي غدوة الأربعاء أو بالأحرى الليلة عقب الليل، معناها في فجر غدوة الأربعاء في سهرة الليل تتواصل المقابلات من خلال ماضي ساعتين متاع الليل مباراة المكسيك والإكوادور، ثم غدوة الأربعاء غدوة الخمسة متاع العشية إنجلترا تواجه الكونغو الديمقراطية، ثم في التسعة متاع الليل غدوة الأربعاء كالعادة في التسعة متاع الليل قلنا مباراة السنغال والمنتخب البلجيكي. نرجع الآن إلى أجواءنا التونسية، أنديتنا من خلال اتحاد الرياضة المونسيني كما تعرفوا اللي تم عليه الإعلان سابقا منذ أيام، تقريبا منذ 5 أيام، فإنه الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية اللي كانت مقررة اليوم الثلاثاء 30 جوان تم إلغائها أو تأجيلها بالأحرى، وبالتالي الهيئة المديرة المستقيلة باش تواصل تسيير شؤون الجمعية خدمة لمصالحها وضمان لاستقرار الاتحاد الرياضة المونسيني لحين انعقاد جلسة عامة انتخابية استثنائية أخرى في موعد يتم تحديده لاحقا من طرف اللجنة المشرفة على انتخابات الاتحاد الرياضي المونستيري والكتاب العام للاتحاد الرياضي المونستيري بتنسيق بيناتهم طبعا. لكن في المقابل لجنة تفضل نزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري تواصل عملية بيع اشتراكات كرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 عبر منصة liusmo.gc.tn، وبلغت مساهمات أحباء الاتحاد الرياضي المونستيري إلى حدود اليوم العشية حسب ما أعلنوا عضو لجنة تفضل النزاعات في اتحاد الرياضة المونستيري الأستاذ علي عباس، فإنه تم التوصل إلى جمع ومساهمات الأحباء بلغت 397 مليون و30 دينار من أصل 441 مليون قيمة الملف السابع الخاص بفريق سان بيدرو الفواري، أي بنسبة 90% من المبلغ والمبلغ المتبقي في الملف هذا هو تقريبا في حدود 43 مليون و970 دينار، والعمل المتواصل من طرف لجنة تفضل النزاعات والاتحاد الرياضي المونستيري من أجل غلق الملف هذا وهو الملف السابع واللي كما قلنا قيمته 441 مليون، والعمل جاري من أجل غلق الملف هذا إلى حدود الساعات القادمة لليلة. النجم الساحلي هو الآخر ليس ببعيد عن

بالمئة من المبلغ المستوجب في الملف الثامن، يعني تقريبا تم جمع حوالي ربع المبلغ المطلوب. في سبورتينغ المكني في كرة القدم، فرع الشبان باش ينظم جملة من الاختبارات للكشف عن المواهب وتكوين قاعدة لاعبين لجميع الأصناف الشابة. الاختبارات باش تقام في الملعب البلدي بالمكنين في نفس التوقيت في الأربعة متاع العشية كل يوم في الفترة ما بين 10 و20 جويلية للمواليد من سنة 2006 حتى 2016، الفئة العمرية هذه من 2006 حتى 2016. معلومة المشاركة في الاختبار 30 دينار، يتضمن معلومة التأمين والاختبار وأيضا الحصول على قميص رياضي. والراغبين في إجراء الاختبار في أصناف الشبان كرة القدم لسبورتينغ المكنين يمكنهم التسجيل في مقر الجمعية بمركب المكنين سنتر من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل كل يوم، تلقاو شكون في المقر باش يطول عملية التسجيل. كل تفاصيل البلاغ هذية حول الاختبارات تلقوها على صفحة الرياضة لإذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير سبورتس. كأس العالم للوسطيات لكرة اليد المقامة حاليا في الصين، في كأس رئيس الاتحاد الدولي لياشيف ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد الوسطيات في الصين. اليوم في الفجر منتخبنا الوطني التونسي وسطيات لكرة اليد كان فاز أمام منتخب الجزر الفروية 29 مقابل 25 وتم اختيار لاعبة منتخبنا الوطني التونسي وسطيات نورة العونيكة أفضل لاعبة في المقابلة هذه. لما مع كرة اليد، النادي الأفريقي كان أعلن يونع 5 انتدابات جديدة لتعزيز فريق أكابر كرة اليد، وهما أمين بن سالم لمدة 2 مواسم. الحقيقة 5 انتدابات بكلها لمدة 2 مواسم. أمين بن سالم قادم من أنجيلا فرنسي، منسق لاعب عمره 23 عام. عصام رزيق قادم من النجم الساحلي جناح أيمن وعمره 37 عام. حسام العيادي قادم من نادي سقيطة لازيت لاعب دائرة وعمره 32 عام. و أحمد عبيد قادم من فريق الروضة السعودي، هو في الأصل ابن سبورتينغ المكنين، يشغل خطوة منسق وظهير أيسر، منسق لعب وظهير أيسر وعمره 28. وآخر الانتدابات اللي تم عليهم الإعلان منذ قليل، ياسين بلقيد حارس المرمى الدولي منتخب الوطن التونسي قادم من نادي ترومبلي الفرنسي وعمره 26 عام. في الكرة الطائرة أو في كرة السلة، أقبل الكرة الطائرة في كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي كابر لكرة السلة موجود في أنغولا وين بيش يشارك في منافسات النافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2027. فما 5 نوافذ يشارك فيهم المنتخب الوطني التونسي، إلى حد الآن شارك في 2، وفي الأيام القادمة ذي بيش يشارك في النافذة الثالثة واللي بيش تقام في أنغولا كما قلنا من 2 إلى 5 جويلية القادم، يعني بعد نهارين. بعد غدوة الخميس أولى مقابلات المنتخب الوطني التونسي، في ماضي ساعة متاع النهار تونس تواجه نيجيريا، ثم يوم الجمعة 3 جويلية في 7 متاع العشية تونس تواجه رواندا، ونهار 5 جويلية في ماضي ساعة متاع النهار منتخبنا الوطني التونسي لكرة السلة أكابر باش يواجه المنتخب الغيني. في الكرة الطائرة، المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة كابر موجود في مدينة مكناس في المغرب وين يشارك في الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لنهائية بطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة. الدورة الترشيحية هذه الحالية تنتظم من 26 جوان إلى 3 جويلية بمشاركة منتخبات تونس الجزائر والمغرب، بعد تعذر أو اعتذار المنتخب الليبي عن المشاركة لأسباب مادية بحتة. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي، لحد كان فاز المنتخب الجزائري 3 أشواط مقابل شوط. يوم الأمس منتخب الوطني التونسي كان فاز المنتخب المغربي 3 أشواط مقابل شوط. وغدوة في 6 متاع العشية منتخبنا يواجه المنتخب الجزائري مرة أخرى، ثم بعد غدوة الخميس 2 جويلية في 6 متاع العشية كذلك في نفس التوقيت باش يواجه منتخبنا الوطني التونسي نظيره المنتخب المغربي. في رفع الأثقال، المنتخب الوطني لرفع الأثقال كابر ثنائي المنتخب كارم بن هنية وأمين بوحشبة موجودين في بلغاريا، يقوموا بتربص تحضيري خارجي تحت إشراف المدرب الوطني وجدي نوردين، استعدادا للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي باش تحتضنها مدينة تورنتو الإيطالية من 21 أوت إلى 3 سبتمبر.

أكتوبر القادمين. نهاية الأخبار الرياضية، تحية كامل فريق البث المباشر، رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي، حسام قدرية في الإخراج التقني، تحياتي مقدم الميكروفون في إعداد وتقديم أخبار الرياضة على موجه إذاعة المونستير شوقي الأحمدي. كل التفاصيل متاع النشرة هذه وأكثر أخبار تلقوها على صفحتنا للرياضة لإذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير سبورتس، وتبقوا ديما على تواصل. غدو نتقابل معاكم في 8 غربة متاع الصباح على موجه إذاعة المونستير وبانوراما فام، ثم في نص نهار ودرجين ديما على موجه إذاعة المونستير. تحياتي شوقي الأحمدي، صباح الخير ناس كلها.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحلى نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: لا تطلبي شعرا فأنت قصيدتي، ما إن نظرت إلى عيونك أبدع. لا تطلبي شعرا فأنت حروفه، وحديث عشق في الخيال يسمع. ما إن نظرت إلى عيونك مرة إلا وقلبي في هواك يوزع. كل البحور إذا وصفتك تنحني، ويظل سحرك فوقها يتربع. إني لأعجز عن كلامي كلما لامست في عينيك سرا يبدع. وقرأت في عينيك آخر سجدة، ما زلت في آياتها أتأمل. عيناك أسلمتا فؤادي للهوى، فغدا بمحراب الهوى يتنفل. وتدثرت بالوجد أحرف لوعتي، وأنا بأشجان الجوى مزمل. بيني وبينك ألف ألف حكاية، ليست سوى معنى الغرام تؤول. منذ اعتنقتك في الغرام عقيدة، آمنت أن الحب وحي منزل. أهوى جمالك والآفاق تنبهر، كأن وجهك بدر بيننا ظهر. كأن صوتك لحن فيه معجزة، تذوب فيه قلوب ما لها صبر. يا من سبتني بلا سيف ولا وعد، كأن عينك سهم للهوى نذر. والخد ورد على الأغصان مزدهر، إذا ابتسمت شذاه العشق ينتشر. هاتي يديك ودعني أرتوي أملا، ففي وصالك حلم صادق الأثر.
1: عروس البحر إذاعة المنستير.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحط كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت وزارة التربية فتح باب التسجيل في خدمة الإرسالات القصيرة للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، وذلك بداية من يوم غد غرة تجويل على الساعة 10 صباحا. وبالإمكان توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. وقعت اليوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع شركة الصين للسكك الحديد عقد لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات، وفي استثمار بقيمة 38.2 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى منه في غضون سنتين من تاريخ توقيع العقد في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية، أعلمتهم بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحلي غزيرة بعد ظهر اليوم. ومن المنتظر أن تشمل هذه التقلبات الجوية المناطق الغربية قبل أن تمتد تدريجيا إلى الجهات الشرقية، مع تسجيل كميات هامة من الأمطار خاصة بولاية الكاف وسليانة والزغوان والمهدية وقفصة، وتتراوح الكميات بين 20 و 40 مليمترا، وقد تصل محليا إلى 70 مليمترا بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان. كما يتوقع أثناء نشاط السحب الرعدية تساقط البرد محليا وهبوب رياح قوية قد تتسبب في إثارة الرمال والأتربة خاصة بالمناطق الجنوبية الغربية. تحصلت الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى أسمهان السويسي على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 27 و2000 التي تمنحها الجمعية الدولية للأمراض الجلدية عن منطقة أفريقيا. هذا التتويج جاء إثر ترشيح قدمته الجمعية الأفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية، وصدق عليه مجلس إدارة الجمعية الدولية خلال اجتماع عقد في 20 جوان، وذلك بعد دراسة عدد قياسي من الترشحات خلال هذه السنة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها العسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.

مساء الخير كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في الاستماع والمتابعة. سلام الشعر عليكم وعليكم سلام القصيد. أهلا بكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر من برنامج فارس الكلمة. والأكيد أن البرمجة الصيفية، أنتم على موعد معي في البرمجة الصيفية من 8 إلى 10 مع برنامج عندما يأتي المساء، ولكن بطبيعة الحال يعني اقتضت مسابقة فارس الكلمة أنه يحل الحصة الأخيرة، تحل محل عندما يأتي المساء اللي الأسبوع القادم إن شاء الله يكون العدد الأول من منوعة عندما يأتي المساء الصيفي. الليلة في فارس الكلمة سيقع الإعلان عن قائمة الشعراء المؤهلين إلى الدور النهائي من المسابقة. أيضا سنتحدث عن بعض كواليس الأعداد والتنظيم، وأيضا عن الفائزين في مباراة كنز الكلمة وعن جديد المسابقة. أكثر التفاصيل مع فريق الأعداد والتنظيم الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي، وأيضا سنضرب موعد أكيد مع لجنة التحكيم للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من المسابقة. ولجنة التحكيم نذكر بها الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بن ضي. أجمل تحيات فريق التقديم والتنفيذ، زميلنا وليد بوخريس في إخراج المسابقة، زميلنا حسام قدرية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تنسيق وتأمين المكالمات الهاتفية، زميلنا رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لمسابقة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على فضاء الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. نذكره بالعنوان الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة. أيضا متابعينا يمكن متابعتنا على موقع اليوتيوب، وكالعادة في خدمتكم ميكروفونين الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: الرائقة والرائق والراقية أيضا.
1: شكرا أستاذ جلال. إذن في الختام يعني كيفية الإعداد والتنظيم للدور الثالث، كيفاش كانت عملية التنظيم والإعداد للدور الأخير؟
0: والله الدور الأخير كانت، اسمح لي أن أذكر في البداية هي الرحلة التي انطلقت ب202 شاعر وكيف ستصل إلى 3. يعني هذا مجهود كبير من لدنكم ومن لدن لجنة التحكيم الموقرة والجميع والأستاذ صفاء ومخرجنا الذي هو الذي تحمل الثقل الأكبر سي وليد بوخريس، نحييه بهذه المناسبة. إذن الآن أوشكنا أو وصلنا إلى مرحلة المرحلة النهائية والتي سيبقى منها 3، والدور النهائي بإذن الله سيكون يوم 3 أوت في حفل بهيج كما أعلنت سي لسعد.
1: نعم، إذن المجموعة الثالثة، عفوا الدور الثالث ضمن 3 مجموعات، 3 نعم مجموعات هذه يعني 12 شاعر.
0: نعم، هو فيه 12 مع انسحاب شاعر وحيد. ثم بعد ذلك يعني قسمناه على 3 مجموعات، كل مجموعة فيها 4. والحقيقة كانت معناها الانضباط وكان الجو ممتع وفيه معناها تسابق وتنافس شريف، وأنكم ترون النتائج بإذن الله.
1: طيب اليوم ساق الإعلان عن 3 فائزين، عن 3 مؤهلين، يعني اللي فازوا مش يكون هم المؤهلين للدور النهائي.
0: المؤهلين 3 من لجنة التحكيم، وبعدها مباشرة سنشرع نحن وهم في الأعداد للحفل النهائي الذي معنا شرعنا فيه الحقيقة بقيادتك دكتور لسعد منذ مدة تقريبا منذ 6 أشهر. يعني والحمد لله أنت دائما تشكر الجميع، أستنم هذه فرصة أشكر.
1: لا العفو العفو أستاذي العفو.
0: جيدا على أن وفعلا أنت معناها نجحت كثير في التنسيق بين الجميع وفي الأعداد وفي التخطيط، ولهذا كانت من أرقى الحصص، معناها حتى نقول شاكر نفسه فعلا.
1: العفو، كلنا نستحق الشكر وكلنا يعني في خدمة الإعلام التونسي والمشهد الإعلامي وإذاعة المنستير تحديد.
0: ثلاثة إن شاء الله اليوم يتم الإعلان عليهم.
1: ذكرنا عدد بالجوائز سي جلال، ذكرنا بالجوائز عدد.
0: وقع إرسال بالبريد العدد الكبير وستة، أنا سنتصل بيهم، عندي هواتفهم، حد معهم موعد وسنسلموهم زادة كذلك في كنف الاحترام والتقدير لمجهودهم، وإن شاء الله بداية من الليلة وغدا أتصل بهم وأحدد معهم موعدا في إذاعة المنستير وأسلمهم الجوائز القيمة ومعناها يستحقون ذلك.
1: أذوما بخصوص كنز الكلمة، لكن نحكيه على الجوائز.
0: الجوائز نذكر بها الجائزة الأولى معناها زوز ملايين،
1: يعني 3 سي جلال باش نوضحوا بعد إذنك قطعتك، يعني 3 اللي مش يكونوا معنا في حفل الاختتام هما بالضرورة فايزين 3، لكن مش نبحثوا شكون الفايز بالمرتبة الأولى وشكون المرتبة الثانية والمرتبة الثالثة.
0: هو دكتور لقاء هو معناها دور ترتيبي.
1: نعم ترتيبي صحيح.
0: هما 3 فايزين، الفايز الأول، مش يكون فايز بجوز ملايين 50 دينار مع مجموعة من الكتب ومعناها رمز فارس الكلمة
1: ولا ما تنساش الإصدار الشعري عاد عنده كتاب.
0: نعم. الإصدار الشعري يعني ديوان ستقوم بطبعه دار
1: كوال النشر،
0: التي نشكر باعثها والذي دعمنا بكل معناها ما يستحقنا من دعم وسهل علينا أمور كثيرة. الجائزة الثانية 1500 دينار مع مجموعة من الكتب أيضا وشعار فارس الكلمة. الجائزة الثالثة 1000 دينار ومعاك نفس الشيء شعار ومجموعة من الكتب. يعني هذا سيكون حفل كبير جدا بإذن الله لائق، وسنوجه كذلك الدعوة لكل من شارك مرحبا به في الحفل الختامي، معناه سيكون بإذن الله حفل بهيج. والحقيقة أنا والله ربيت الكبدة على البرنامج هذا.
1: فما ملاحظة أخرى أستاذ جلال، أنه 3 اللي مشق الإعلان عنهم هذوما وجوبا لابد أنهم يسجلوا حضورهم معنا يوم 3 أوت.
0: ما فيش كلام، لابد الحضور غادي والقصيدة مباشرة غادي.
1: صحيح.
0: حتى
1: صحيح.
0: معنا والقصيدة جديدة.
1: أيوة قصيدة أكيد.
0: قصيدة أخرى وجديدة من توا.
1: نعم.
0: أنا هنقوله سيكون كل شيء مباشر على الهواء.
1: نعم.
0: إلقاء ونتيجة وتقييما.
1: نعم. الكل إذن المرة اللقاء القادم مش يكون مباشرة معنا لهنا في الاستوديو.

0: التقيت
1: والله. نعم. وانا كل لافه للقاء لجنة التحكيم.
0: ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا هما في الاستماع يوجهوا لك تحيه. والاكيد انه هي دعوه مفتوحه للجميع. واستاذ جلال بشقة دعوه مفتوحه لكل الشعراء اللي شاركوا معنا.
1: شرعت في ذلك انت دكتور لك منذ 16 وانت تحاضر الحقيقه مش في وجهك متخلي حتى شيء للصدفه. انت والمهندس المتميز في وليد بوخريس.
0: العفو أستاذ جلال، تحية ليك أيضا على المجهود الكبير اللي بذلته معنا على امتداد هذه الأشهر وعلى امتداد هذه الأشهر والحصص والحلقات. طيب، فما مسألة أخرى توضيحية بالنسبة لمسابقة كنز الكلمة. الهدايا الكتب موجودة معنا في الاستوديو. طيب، هم 11 فائز أستاذ جلال، 6 يعني اتصلت بهم مع أيضا الأستاذ صفاء اللي قال ما نجمش يجي للإذاعة، أرسلنا له اليوم، أرسلنا له بالبريد مجموعة الكتب. اللي مش يجي للإذاعة مرحبا به، هم 5 هم اللي قالوا بالإمكان أن نكونوا حاضرين. باش تسلموا يتصل بكم سي جلال وتضبطوا موعد مع سي جلال وتتسلموا جوائزكم مباشرة من مقر إذاعة المنستير. يسلمهم لكم أستاذ جلال بن سعد. واضح أمورنا أستاذ جلال؟
1: عايشك واضح.
0: إذا من غدا مش نبدأ نحضر للحفل الختام يعني.
1: نجاح هذه الحصة الراقية جدا
0: يا سيدي. شكرا جزيلا، تحية ليك، ودائما نلتقي على صراط الإبداع وصراط الكلمة. شكرا، إلى اللقاء، سهرة طيبة، مع السلامة.
2: إن شخت كالجذع يوما وغادرتني الطيور فقد مشيت طريقي ولم تعقني الصخور. قد يهجر الورد كفي ولا يرى أدمعي فالورد يطلب عمرا والعمر ليس معي.

0: مرتاحين.
1: كم عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل.
0: كم عاش غيري طويلا من أجل حلم ضئيل.
1: وعشت من أجل غيري.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات ذات المنستير. أذكر أن هذه الحصة الختامية ستقع فيها الإعلان عن قائمة الشعراء المؤهلين إلى الدور النهائي من المسابقة. ولكن قبل أن أحيل الكلمة للجنة التحكيم نستضيف معنا الأستاذة صفاء السلامي من فريق الأعداد والتنظيم المشرفة على العمل الاتصالي والصفحة الرسمية لمسابقة فارس الكلمة. أستاذة صفاء مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك لسعد،
0: تحية ليك على المجهود أيضا اللي بذلته معنا على امتداد هذه الأشهر والحصص من هذه المسابقة.
1: بكل سرور.
0: يعطيك الصحة.
1: شكرا لك.
0: إذن ما فيما يتعلق بالجانب الاتصالي في المسابقة، ذكرنا يعني أبرز يمكن ما قمنا به اتصاليا في علاقة بتنفيذ هذه المسابقة إذاعيا على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: قبل عمل اتصالي خليني فرصة ساعة نشكر كافة المستمعين، والأهم خليني نستغل الفرصة هذه خاطر الحلقة مهمة بالنسبة لي. باش نشكر كافة المشرفين على المسابقة على رأسهم أنت سي جلال بن سعد والمخرج سي وليد والكل اللي في الكواليس اللي أنا يمكن ما نعرفهمش خاطر هما اللي يساهموا باش يحققوا لنا البرنامج أحسن ما يكون.
0: نعم. خلينا نوجه تحية لزميلنا زبير الله يرحمه، كان معنا في بداية الحصص الأولى في تأمين البث الرقمي لهذه الحصة، إن شاء الله ربي يرحمه ويتغمد بالمغفرة. ونوجه التحية لزميلنا رؤوف غديرة اللي هو اللي أمننا الآن في البث الرقمي لهذه الإذاعة، وأيضا المشرف على تأمين المكالمة الهاتفية زميلنا معاذ. نعم.
1: نشكرهم الكل خاطر كما شوما ما نجموش نكونوا معناها بالحضور هذايا، حاولنا احنا قدر الامكان نكونوا موجودين وقراب من المتابعين والمشتركين على طريق الوسائل التواصل الاجتماعي، الايميلات اغلبهم اللي يعرفوني في التليفون خاطر انا ديما نكلمهم. يعطيكم الصحه الكل.
0: العفو. انت ايضا
1: فما تجربة أخرى مميزة بالنسبة لي أكيد بجميع تفاصيلها وهي كنز الكلمة اللي أطلقناها كما تعرفوا في الأساس لتشريك المستمعين في البرنامج وفي المسابقة. يعني هي كانت في شكل سؤال بعد كل حصة تتم الإجابة عليه وإحنا نختار الفائز على طريق القرعة الإلكترونية. الليلوم تاع الكتب اللي مشاو للناس اللي قراب المستير وصلوكم اليوم حسب ما سمعت
0: وصلونا اليوم، وخلنا نبداو الان في يعني بكل امانه وبكل شفافيه. هما مبدئيا في المسابقه، مسابقه كنز الكلمه تعلقت بالدور الاول، يعني وظفناها او اشتغلنا بها في الدور الاول، وذكرني بعدد الفائزين.
1: 11 فائز،
0: 6 فائزين اللي استعصى عليهم الأمر أنهم يكونوا يتسلموا جائزتهم مباشرة من مقر الإذاعة، تم يعني إرسالهم عن طريق البريد، والخمسة اللي قالوا بإمكانهم أنهم يتسلموا الجائزة من مقر الإذاعة ها هم موجودين الآن في مقر الإذاعة. ومرحبا، أهلا وسهلا بهم.
1: احنا تواصلنا معهم وقالوا هم مستعدين يتنقلوا للمقر الإذاعة ويتسلموا، يعني ما عندهم حتى مشكلة.
0: إذن نبدأ للأمانة، هذه الجائزة كنز الكلمة الفائزة إيناس بوزيد بوحجر ولاية المنستير، هذه جائزة إيناس، هذه جائزتك يا إيناس، تفضل مرحبا بك في مقر إذاعة المنستير لتسلم. نواصل الجائزة الموالية، هذه جائزة جائزة كنز الكلمة الفائز عامر فريح من ولاية المنستير، هذه جائزة عامر فريح.
1: نعم.
0: طيب خلينا نتنقل
1: نسهل عليك، أنا أعطيك الأسماء عندي خطر
0: اللي موجود. يلا أعطيني الأسماء. يلا
1: عنا محمد أمين بن علي.
0: سبحان الله، وهي الجائزة اللي خذتني تو. محمد أمين بن علي هذا موجود.
1: وعنا نوري قم وسوار قم.
0: لحظة، هذه جائزة محمد أمين بن علي. نعم. و هذه جائزة كنز الكلمة الفائز النوري قم.

0: وأخيرا الفائزة سوارقم بنان ولاية المنستير. مرحبا بهم. إذن هاي جوائزهم موجودة في مقر إذاعة المنستير، يجيوا يتسلموها بكل محبة وسرور. وخليني نوجه تحية بعد إذنك أستاذة صفاء لدار النشر، دار كوال النشر والناشر المبدع الشاعر مهدي بوغانمي، اللي بالفعل بذل معنا مجهود وقدم لنا مساعدة كبيرة. وما ننساش أيضا بيت الشعر التونسي الذي أهدانا هذه الجوائز، وبيت الشعر التونسي برئاسة بإدارة الشاعر أحمد شاكر بن ضي. نوجه له تحية، تحية لهم جميعا، تحية لهم وتحية أيضا لبيت الشعر التونسي بإدارة المبدع الشاعر أحمد شاكر بن ضي. واضح فيش بعض الملاحظات الأخرين توا
1: فما عنا من الفائزين، عنا فائز حاولنا نتواصلوا معاه على طريق الصفحة لكن معناها ما تحصلناش عليه حتى لتو،
0: اللي هو
1: اللي هو محمد أحمد مخلوف. إذا كان يسمع فينا جايزته موجودة، يعني نجمه كان ما نعرفوش حتى من أي ولاية. هذاك
0: علاش محمد أحمد مخلوف أعتقد أنه من المنستير أعتقد أنه من المنسيب.
1: نجم يتواصل معنا في أي وقت،
0: واضح، واضح.
1: عن طريق الصفحة يبعث
0: واضح. للاستفسار
1: وإلا عنوانه احنا نتواصلوا معاه. واللي مازالوا معناه أنكور قاعدين باش نحاولوا نتواصلوا معهم ونبعثوا لهم، معنا شكون من جربة وعنا في بيجة.
0: نعم واضح. إذن أعتقد أنه في بحر هذا الأسبوع الجوائز كنز الكلمة تكون وصلت لمستحقها، وتبقى على الجوائز القيمة، هي الجوائز الكبرى لمسابقة فارس الكلمة. طيب أستاذة صفاء، بعد قليل على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وأيضا على الصفحة الرسمية لمسابقة كنز الكلمة سيقع نشر التقرير النهائي للدور الدورة الثالثة من المسابقة مع ثلاثة فائزين.
1: وقبل نشر التقرير عنا تفاصيل خليني نحب نشاركها معكم.
0: فضل.
1: هي الدور الثالث في أرقام، وهو عدد المشاركين في الدور الثالث 12 شاعر.
0: سجلنا انسحاب شاعر، سجلنا انسحاب شاعر،
1: انسحاب شاعر. كانوا عنا 6 شاعرات و6 شعراء لكن للأسف سجلنا يعني أنا نسبة المشاركة في الدورة الثالثة متساوية كانت، وهي قريبة من نسب التسجيل الأولي في المشاركة في الدور الأول، يعني النسب متقاربة ما بين شعراء وشاعرات. سجلنا الأشكال الشعرية المشاركة في الدورة الثالثة هي 5 قصائد شطرين، 3 قصائد تفعيلة، قصيدة واحدة جمعت ما بين التفعيلة والشطرين، و3 قصائد نثر. وهذا اللي صرحت به يعني لجنة التحكيم خلال الحصص الثالثة المخصصة للدور الثالث. عنا ما ننساوش اللي كانت عنا المشاركة العربية، عنا مشاركة من فلسطين ومشاركة من اليمن،
0: هذوما بخصوص الدورة الثالثة. الدورة الثالثة
1: الدورة الثالث. وإن شاء الله باش نعرضوا خلال حفل الاختتام اللي هو باش يكون هالكفاءة أوت القادم تقرير الاتصال الختامي، وحوصلت الأرقام كاملة يعني المسابقة الكل.
0: نعم، وأكيد الأستاذة صفاء بشكون معنا هنا في الأستوديو مباشرة يوم 3 أوت إن شاء الله.
1: إن شاء الله
0: مع جملة الضيوف.
1: والله يشرفني نتعرف عليكم كل عام.
0: مرحبا بك.
1: والمشتركين والفائزين أكيد.
0: مرحبا بك أختي الكريمة. وصراحة أستاذة صفاء السلامي من العناصر الناشطة والناشطة جدا على امتداد سير هذه المسابقة. أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. ذكرني أنه الحصص الكل موجودين أيضا، تمت أرشفة يعني هذه المسابقة
1: موجودة. موجودة الحصص موجودة على سبوتيفاي، موجودة على الأهم على صفحة الفيسبوك، فما المشاركات الفيديوهات المشاركين الكل موجودين والحلقات الكل موجودة
0: موجودين. طيب واضح. شكرا لك أستاذة صفاء السلامي، تحية ليك ونلتقي إن شاء الله نهار 3 أوت في الحفل الختامي بحول. شكرا جزيلا، إلى اللقاء، سارة طيبة، مع السلامة. بعد قليل أكيد لجنة التحكيم للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير.

0: غاصة يا عواطف، حسيت الاستديو راهو.
1: أهلا وليد، غاصة في برنامج جديد تصور في الإذاعة واسمه عين العقل.
0: ربي حبس عليك العقل وخيط.
1: ربي حبس علينا العقل، لما مش واحد يراه معايا حاتم بالحوش والهذيل الفتني وزيد عليهم شمس الدين هليل.
0: إيه ما وقتش البرنامج هذا؟
1: عشية السبت من ماضي 3 للـ7.
2: معقول؟
3: لا لا مش معقول.

0: en la cal.
1: En la cal. أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
2: طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم مستمعين الكرام في حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. نعود لنواصل هذه الحلقة الختامية. نذكر أنه في سهرة الليلة سيقع الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من المسابقة. إذن في الجزء الأول بداية الحصة كانت لنا تواصل مع الأستاذ جلال بن سعد وأيضا الأستاذ صفاء السلامي، تحدثنا عن كواليس الأعداد والتنظيم، أيضا عن الفائزين في مباراة كنز الكلمة، قدمنا الجوائز اللي هي الآن متاحة للفائزين للحصول عليها سواء عن طريق البريد أو مباشرة يقع تسلمها مباشرة مقر إذاعة المنستير. الآن الكلمة الفصل للجنة التحكيم. بداية أرحب بالدكتور خميس الورتاني، مساء الخير.
3: مساء النور والسرور، مرحبا بك حسيب البطل العياري. هل لي أن أتكلم دقيقتين أو ثلاثة؟
2: قبل دقيقة أو ثلاثة الدكتور خميس، عندي أمانة حملت أمانة بودي أن أسلمها إليك. الأمانة بالأمس كان ضيفي الشاعر شكري السلطاني في برنامج عزف على ضوء القمر، وذكرت بخير في سياق البرنامج، فذك علش حبيت نعلمك أنه البارح الشاعر شكري السلطاني الكاتب والشاعر وأيضا متفقد اللغة العربية بالمندوبية الجهوية بنابل وجه لك التحية بالأمس، وأني وصلت لك الرسالة، وصلت لك الأمان.
3: بورك لك وفيك وبورك له. هذه المحبة التي لا تقدر بتمن، هي تلك التي لا تبنى على مصالح أو على علاقات شخصية.
2: وهو رغم من متابعي المسابقة مسابقة وحاليا قاعد يسمع فينا، نوجه له تحية. نعم،
3: البرنامج كسب جمهورا واسعا وهو يتسع بالتراث، نرجو أن يواصل البرنامج في سنته الثانية والثالثة حتى بوجوه وبمشاركين آخرين وبلجة تحكيم أخرى وبلجة تنظيم أخرى، تبني على ما أنجزنا وتطوره وتتلافى نقائصه وتحسن وربما تبتدع مسالك أخرى ربما أجدى من هذا. المهم هو استمرار الحلم. على كل، أنا وددت يعني بشكل سريع جدا أن أشكر لجنة التنظيم في جنة سعد صفاء السلامي على المجهود، أشكر بشكل يعني مخصوص جدا وليد بخريس وكل الفريق الفني الواسع، وأنا لا أعرفهم مطلقا ولا أعرف هذا الفريق لكني أستشعر حضوره. هذا الفريق الفني الواسع الذي أنتج هذا البرنامج يفترض أن يكون قد أنتجه بشغف شديد ومحبة كبرى، دونها لا يكون البرنامج على هذا النحو من الجودة. الخيارات الموسيقية في خلفية قراءات الخيارات متاع الأغاني التي تدخل البرنامج وناطقة عن وعي تام بكل هذا البرنامج وبمشروع العميق في مقاومة الثقافة التصحيحية التي يروج لها عنها مما يطلب الجمهور. يعني نص حتى في هذه الحصة، نص الموسيقي انشغلت كالجمع يوما بحثي هو ناطق النصوص المتعلقة بالشعر الجانبي بعيون الشعر الجانبي الجديدة ولحنته، هي ناطقة كذلك عن ذوق وعن رجل أو فريق يحمل مشروعا، وهذا الأمر لا يمكن أن نمر دون أن نثمنه ونعلي مجانيه. شكرا لك سيدي صاحب العيار.
2: سيدي العفو، العفو سيدي العفو. يبدلوك الفريق الكامل يبدلوك نفس التحية ويشكرونك ويعتزون بهذه الشهادة.
3: ما أقوله في جملتين في الحقيقة سيرات عد، ونحن التو في نهاية جوان، آخر يوم في جوان ديجا، والالتزامات المهنية قاتلة حقيقة للفيزيائي وليس للجسدي حتى الفكري. لكن أقول لولا الإيمان بأن الإنسان يحتاج غذاء روحيا بقدر احتياج الغذاء المادي لما وجدنا من الطاقة ما به نستقوي حتى نستقيم لتأمين هذه المشاركة المتواضعة مع بقية الأحد.
2: شكرا جزيلا دكتور خميس الورتاني رئيس لجنة التحكيم بعضوية الشاعرة سلوى الرابحي. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك دكتور أسعد العياري، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير. وكنت أستمع إلى الدكتور خميس الورتاني وأنا أشاطره طبعا كل هذا الشكر. أشكر طبعا معد البرنامج، أشكر لجنة التنظيم، أشكر طبعا المخرج وليد بخريس، أشكر كل الشعراء الذين آمنوا بهذا البرنامج وشاركوا فيه بقصائدهم برغوة العظام، هذه القصائد التي تخرج من عباب الروح. أشكر كل من آمن بالحرف وبأن الكلمة يمكن أن يكون لها فارس. كل الحب لكل المستمعين، كل الحب لكل المشاركين، كل الحب أيضا لمن فاز ولمن لم يفز. فالكتابة هي إيمان وعمل دؤوب وحب دؤوب، وأيضا هذا الشعور المتدفق الذي يمكن أن يكون دفعة واحدة كالموج ويمكن أن يكون أيضا على مهل. فإذا شكرا لكل هذه النصوص المتدفقة والتي جعلتنا نعمل ونشتغل وندقق حبا في الشعر وإيمانا برسالة الكلمة.
2: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا طبعا لأحمد شاكر بن ضيا الشاعر القدير وللدكتور خميس الورتاني ولك أسعد العيار.
2: شكرا جزيلا الشاعر سلوى الربحي. الشاعر أحمد شاكر بن ضيا،
4: تحياتي، مساء الخير ومساء المحبة ومساء المثابرة ومساء المساء المغامرات الجميلة دكتور لسعد.
2: خليني منذ البداية أقبل شاعر أحمد شاكر، أذكرتها منذ قليل التحية، ونحب نوجه لك تحية كبيرة، تحية مودة واعتراف وشكر جزيل لأنك تكبدت عناء يعني تأمين الجوائز الخاصة بمسابقة كنز الكلمة، واشتغلت على أن بمجهود كبير لكي تصل هذه الجوائز إلى مستحقيها، والتنسيق اليوم أنهم وصلونا من العاصمة تونس. تحية ليك وتحية لبيت الشعر التونسي اللي هو بالفعل بيت كل الشعراء التونسيين، هو صدقا هو بيتنا وهو مصدر إشعاع للشعر التونسي وللقصيدة التونسية. أرجو لك التوفيق في إدارة هذا البيت، وتحية ليك ولكل الموظفين داخل بيت الشعر التونسي، وأيضا التحيات لصديقنا مهدي البغانمي الناشر المدير دار كوال النشر اللي معانا، مش يكون معانا إن شاء الله في الحفل الختامي، واللي دار كوال النشر هي يعني تقوم بإصدار مجموعة شعرية للفائز بمسابقة كنز مسابقة فارس الكلمة هذه السنة. تفضل شاعر أحمد لك الكلمة، وعفوا على اني قطعتك
4: سيدي. أنا أخويا عفوا وجزيل الشكر على هذا الشكر، الحقيقة أفهمتني دكتور لسعد، والحقيقة يعني هو أقل واجب كل يعني الجهود التي بذلت من أجل هذا يعني المشروع الفذ والمتميز. لما نشوف مجهودكم كلجنة التنظيم يعني يكون أي مجهود إضافي يعني مجهود ضئيل قدام من فكر ومن حلم ومن نفذ وأنجز. تحية ليك، شكري الجزيل لإذاعة المنستير على فعلا هذه المغامرة الممتعة. الحقيقة إذاعة المنستير التي آمنت بهذا الحلم وحققته من خلالكم. الحقيقة شكري منها ربما لا يجد الكلمات الكافية لكي يعني يعطيكم حقكم. هيئة التنظيم بقيادة الربان الشاعر أيضا لابد أن يعلم المستمعون أن قائد ربان هذه السفينة هو شاعر فذ وإعلامي متألق الدكتور الأسعد العياري. كل التحية والتقدير, ومن خلالك طبعا كل التحية إلى كامل فريق العمل, فنان المبدع المخرج وليد بوخريس وكافة الطاقم التقني, احنا نقول الزملاء في الحافلة يعني يعني حكومة الظل الحقيقية التي
2: جنود الخفاء نسميهم أيضا
4: الخفاء. فعلا الأستاذ جلال الجليل الجلال بن سعد والأستاذة صفا السلامي. وطبعا يعني هي تجربة الحقيقة, أنا شاركت في عديد لجان التحكيم عضوا وترأست عديد لجان التحكيم في الملتقيات المهرجانات الشهرية. ولكن هذه التجربة كانت تجربة استثنائية لعديد الأسباب, أهمها أول حاجة أنه متشرف جدا أنه يكون عضو في لجنة فيها قامة كما الدكتور خميس الورتاني وكما الشاعرة العربية سلوى الرابحي, هذا في حد ذاته يعني شرف كبير, وكذلك أن يتواصل هذا الحلم على وهذا المشروع على مدى 9 أشهر. اليوم احنا 9 أشهر
2: صحيح.
4: من سبتمبر واليوم احنا في جوان, وسيمتد الحلم إلى شهر أوت. الحقيقة جعلتنا هذه الفترة بما فيها من تعب ومفاجآت وأحداث بالكواليس ولجنة التحكيم يعني فيها عديد فيها هذا التناسق والانسجام وفيها الخلاف صحيح. واختلاف, ويعني كانت فما حركية جميلة جدا, فما تحليق مع النصوص المتميزة, تقريبا كل النصوص التي شاركت كانت متميزة, وإن لم تتوج فكان تتويجها هو أنه استمع إليها السادة المستمعين, وكذلك استمتعت بها اللجنة ووضعت فيها طاقتها وحاولت أن تقدم فيها قراءة ما. طبعا هذا الكل من أجل الشعر, من أجل يعني أن نولي الشعر المكانة التي يستحقها في المشهد الثقافي التونسي, وما قدمته إذاعة المنستير في هذا الموسم الحقيقة يذكر, فتقدم له التحيات الزكيات كل المحبة والتقدير والشكر. وطبعا ديما نذكر أنه الشعر راهو مش مجرد ترف لغوي إنما هو فعل في الواقع. أذكر قولة لروائي وكاتب برتغالي تصور العديد يعرفونه أفونسو كروش في كتيب يعني رواية صغيرة اسمها هي نشتري شاعرا, يقول فيما معناه إنه أبيات الشعر راهي تحرر الأشياء, وإننا حين ندرك شاعرية الحجر مثلا فإننا نحرر الحجر من تحجره وننقذ كل شيء بالجمال, ننقذ كل شيء بالشعر. إذن الشعر يعني وجد في هذا الكون حتى ينقذ الأشياء بالجمال,
2: وما تبقى ينجزه الشعراء.
4: نعم.
2: وما تبقى ينجزه الشعراء
4: بالضبط, وما تبقى ينجزه الشعراء. كل الشكر على هذا المشروع وعلى هذا الإنجاز الذي أحييكم على نجاحه, وبإذن الله سنلتقي في 3 أوت لنحتفل بنجاحه.
2: والأكيد النجاح هذا نسبة كبيرة منه تحقق من خلال مشاركة لجنة التحكيم المتميزة, واللي بالفعل يعني امتازت بالموضوعية والحيادية وبالدقة والعلمية, فكان لها يعني سلطة القرار وسلطة الإقرار. طيب المجال مفتوح لأعضاء لجنة التحكيم, احنا تو مش مربوطين لا بوقت ولا بقصيدة ولا بتعليق ولا إلى ذلك, المجال مفتوح للحديث, ولكن بعد إذنكم نخليه قراءة التقرير والأعلان عن الثلاثة الفائزين في الجزء الثاني. واضح دكتور خميس الورتاني, يعني الكلمة حرة الكلمة حرة الآن, تفضل لك الكلمة.
3: أنا سأقول لك يعني هي في الحقيقة الانخراط هذا البرنامج هو من ناحية بصدق هو ورطة وجهد كبير جدا, ربما المستمع الكريم وخصوصا الشعراء وبشكل أخص من ساهموا في هذا البرنامج وكانوا متسابقين يرون تدخلاتنا, ربما كل نص كل واحد منا يعطيه بضع دقائق لأن هذا ما يسمح به التوقيت المخصص. لكن النص يفترض أنه يقرأ، يفترض أنه يتشبع به، يفترض أنه يسكننا، وبعد أن يسكننا فإننا نستقر على رأي، وبعد ذلك نختبر هذا الرأي نصيا فنتتبع مختلف المقاييس التي ضبطناها ما قبليا في التدبر، يعني اللغة، شكل النظمية، النظام الإيقاعي، طرفة الصورة، البناء الداخلي، ونحاكم هذا ونقيس هذا واحد. هذا الأمر كان متتبعا أو ملتزما به على مدار الأمر. وفي الحقيقة في المرحلة الأولى في الدورة التمهيدية، في المرحلة الأولى كان الأمر على رتبة من اليسر كبيرة. لماذا؟ لأن النصوص تمت النصوص تتفاوت من جهة القيمة، من جهة العمق، من جهة الإضافة، من جهة الحداثة، من جهة حملها للقيمة المضافة. لكننا في هذا الدور وجدنا أنفسنا، وبالأمس فقط ونحن نتناقش ونعيد النقاش ونحن نختلف ونحن نعيد القراءة ونقرأ، وبعض النصوص مداها 60 و70 سطر، بعض النصوص 40 سطر، بعض النصوص ما يقارب 30 بيت. يعني وجدنا أنفسنا في ضرب من النقاش النقدي ومحاولة الاستدلال للشيء ولخلافه ولضده ولأخيره، حتى ننتهي في الأخير إلى إقناع بعضنا البعض، لأن كان ديدالنا في هذه بالنسبة إلينا لجنة التحكيم هو الإقناع، وضرورة أن يكون القرار لا بالأغلبية وإنما بالإجماع. من رأى شيئا مختلفا مخالفا لرأي العضوين الآخرين إذا يسمع إليه ويناقش ونتدبر معه وننظر بعينيه ونتأمل هذه الجزئية وتلك حتى ننتهي إلى هذا القرار الذي في الأخير نقول إنه ملزم لنا، ملزم لنا أخلاقيا، ملزم لنا جمالي، ملزم لضمائرنا. لذلك نحن انتهينا من دهين، لكن بعد مشقة كبرى كلما تقدمنا ما قبلين أنا أعتذر للأصدقاء الشعراء الذين شاركوا، ولكن بحكم طبيعة المسابقة أنهم لن يمروا إلى الدور النهائي. هي لعبة، ولكن مع ذلك فإن النصوص كانت على رتبة من الجودة من التقارب الفني، بحيث عثرت علينا هذا الأمر وجعلتنا مهما كان اختيارنا نندم لأننا لم يكن ممكنا تنظيميا أن نرشحها جميعا إلى الدور النهائي.
2: شعر سلوى الربحي.
5: أنا أجدد ترحابي بمستمعي إذاعة المنستير، وأؤكد على أن هذه التجربة إذن هي تجربة مهمة وتجربة رائدة في مجال الشعر. هذه التجربة طبعا ستلحقها تجارب أخرى وإن كانت مشابهة أو مختلفة، ولكن شرف البدايات وشرف المحاولات الأولى مهمة ومهمة جدا. فشكرا إذن لإذاعة المنستير على هذه التجربة الرائدة، شكرا لكل من آمن طبعا بهذا البرنامج وتجربة عشناها بكل تفاصيلها، بكل بداياتها، بكل حب، بكل هكذا، بكل يعني بالفترة وبالتجربة وبالعقل وبالعاطفة وبكل محبة حقيقية. شكرا لأحمد شاكر بن ذية والدكتور الورتاني على هذا التعاون الذي نسمينه ونقول إن في التجربة التونسية على مستوى الجامعة أو على المستوى الفني الشعري هي تجربة حقيقية وتجربة رائدة. أيضا لا ننسى أن هذا البرنامج فيه مشاركات عربية، وهذه المشاركات إذا أثرت المدونة الشعرية التي شاركت في هذا البرنامج. وطبعا هذا الثراء هو ثراء مزدوج وثراء مشترك فيه الكثير من التفاعل وتبادل الخبرات. شكرا لهذه المشاركات إذن من اليمن ومن سوريا ومن فلسطين وغيرها. شكرا لكل من آمن بالحرف وبالقصيدة، سواء كانت قصيدة تفعيلة أو قصيدة عمودية أو قصيدة نثر. أؤكد على أن هذا البرنامج وإن أحببنا أن نكون فيه طبعا وتم اختيارنا كلجنة التحكيم، فإن لنا هذا الشرف، شرف الانتماء لبرنامج مهم وبرنامج رائد وبرنامج إذا آمن بالكلمة الحرة وبالشعر وبالفن. وطبعا الفن هو كل ما نمتلكه طبعا كمثقف، إنك ترى أن هذا المجال هو مجال حقيقي وهو مجال فاعل وهو مجال يمكن أن يساوي الحياة بأسرها.
2: جميل، شكرا جزيلا. الشاعر أحمد شاكر بن ضي. شاعر أحمد شاكر.
6: نعم دكتور، في الاستماع.
2: إذا كان لك كلمة حرة قبل أن نحيل الكلمة لقسم الأخبار ولنا عودة. نعم. بعد ذلك بعد الأخبار. نعم.
6: الحقيقة يعني كل ما قيل يعني أتفق معه، وفي فيه في محطات فعلا كانت فارقة بالنسبة إلى أعضاء لجنة التحكيم. نعم. لأنه إحنا نفسنا يعني كأفراد تأثرنا بخروج بعض الشعراء من الأدوار، تأثرنا لضيق العدد المتوجين، احنا حبينا ان نتوج اكبر عدد من هذا، وتأثرنا ايضا بقراءة النصوص، فما نصوص قرأناها اكثر من مرة ويعني عدنا قراءتها حتى نتبين التفاصيل داخلها. والحقيقة هذه تجربة زاد فيها الكثير من الإبداع والإنساني، وفيها كثير من ربما المحك يعلم به العضو لجنة التحكيم إلى أي مدى يمكنه أن يكون محايدا. الكلمة نتصورها توا تذهب إلى قسم الأخبار.
2: شكرا جزيلا. نعود إذن بعد الموجز، كونوا معنا.
7: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7 في الصيف بكلنا نوجو على تنفيسه، وكل حد كيفاش يعدي

0: التاسعة ليلا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بسائق تاكسي جماعي تسبب في ارتكاب حادث مرور بمدينة سوسة الأحد الماضي أسفر عن وفاة امرأة على عين المكان. ويذكر أن هذا الحادث الذي أسفر عن حالة وفاة وإصابة شاب وفتاة بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتتمثل في فقدان سائق سيارة النقل الجماعي السيطرة على المكابح وانزلاق السيارة. وقعت اليوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع شركة الصين لسكك الحديد عقد لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات باستثمار يبلغ 38.2 مليون يورو، حيث من المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى منه في غضون 2 سنة من تاريخ توقيع العقد، وهو في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج امتحان شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني النفيام لدورة 2026 بداية من يوم غد على الساعة 10 صباحا عبر توجيه رسالة قصيرة إلى الرقم 85005 بكتابة نوف ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. يهدف مخطط التنمية للفترة 2026-2030 الذي يتم مناقشته بالبرلمان إلى إرساء نموذج تنموي جديد قائم على العدالة الاجتماعية وتعزيز السيادة الوطنية والتعويل على الذات، مع استهداف تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي للخمسية الجديدة في حدود 4.2% بالأسعار القارة مقابل 2.4% خلال الفترة 2021-2025، وذلك وفقا لما ورد في وثيقة الإطار الاقتصادي للمخطط. أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وذلك على إثر التوقعات الجوية التي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بعد ظهر اليوم وهذه الليلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع البوجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حكاية جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المونستير. حكاية اليوم عن أسطورة كبيرة في كرة القدم، محبوب ومعشوق الجماهير حول العالم. حتى جمهور الغريم الأزلي جماهير الإنتر ميلانو كانوا يحبوه. حكايته مع كرة القدم جات بالصدفة، لأنه كان يلعب التنس وهو صغير وكان مغروم بشكل كبير بهذه الرياضة. في دورة مدرسية لكرة القدم انبهروا به كشافي نادي ساو باولو البرازيلي، ومن غادي بدأت مسيرة النجاح لين وصل للعملاق الإيطالي نادي الميلان، ومعاه عاش أحلى فترات مسيرته. حقق تاريخ كبير من التتويجات والإنجازات، إن كانت الجماعية أو الفردية، بطولة إيطالية عدة مرات، دوري أبطال أوروبا، كأس عالم للأندية، وبرشا ألقاب أخرى. أما يبقى الإنجاز الأهم في مسيرته كان الفوز بكأس العالم في كوريا واليابان عام 2002 مع جيل خارق كيما ريفالدو، رونالدينيو، والظاهرة رونالدو. كان الأصغر بيناتهم ولقبته الصحافة بالبطل الصغير. بالنسبة للجماهير البرازيلية هو تميمة الحظ لمنتخب السيليساو. نجمنا لليوم لعب مع المنتخب 92 مقابلة دولية، سجل خلالها 29 هدف، شارك في 3 نسخ من كؤوس العالم. كان فنان ولاعب مهاري خطير، مراوغ بارع، صاحب أهداف حاسمة خلته يتوج في عام 2007 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. هذه كانت حكاية النجم البرازيلي ريكاردو كاكا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
2: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس. فارس الكلمة.
3: فارس الكلمة.
2: أيها الساقي، إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي، ونديم همت في غرته، وشربت الراحة من راحته، كلما استيقظ من سكرته جذب الزق إليه واتكى، وسقاني أربعا في أربعي، غصنبان مال من حيث استوى، بات من يهواه من فرط النوى، خافق الأحشاء موهون القوى، كلما فكر في البين بكى، ما له يبكي لما لم يقعي، ما لعيني عشيت بالنظر، أنكرت بعدك ضوء القمر، عشيت عيناي من طول البكا، وبكى بعضي على بعضي معي، ليس لي صبر ولا لي جلد، يا لقومي عذلوا واجتهدوا، أنكروا شكواي مما أجد، مثل حالي حقها أن تشتكي، كمد اليأس وذل الطمع، كبد حر ودمع يكفو،

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين. إذن في الجزء الأول نذكر الجزء الأول تحدثنا عن كواليس الأعداد والتنظيم، عن الفائزين في مباراة كنز الكلمة، أيضا كلمة حرة توجه بها أعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضي. بعد قليل سيقع الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للدور النهائي من المسابقة. بعد قليل دكتور خميس الورتاني باعتباره هو رئيس لجنة التحكيم سيقرأ على مسامعنا جميعا تقرير الدور الثالث من هذه المسابقة، وكل عضو في لجنة التحكيم يعلن عن اسم من الأسماء الفائزين الثلاث، لأنه هما ثلاثة فائزين، ثلاثة أعضاء لجنة التحكيم كل واحد مش يعطينا اسم. لكن قبل ذلك الشاعر أحمد شاكر بن ضي، كنت تعسفت عليك في الجزء الأول ما كملتش الكلمة الحرة متاعك، أحيل لك الكلمة شاعر أحمد لمواصلة الكلمة الحرة.
1: جزيل الشكر دكتور لسعد. الحقيقة أنا حبيت أن نكمل نعرج باش نفك بلاصة صديقتنا صفية السلامي. حبيت المستمعين يعرفوا بعض الأرقام ويقاربوها، لأنه علاش قلت التجربة هذه استثنائية. يعني فليتخيل معي المستمع أنه لجنة التحكيم قرأت 141 نصا شعريا على مدى حصص البرنامج منذ انطلاقه إلى يعني الحصة الفارقة. 141 نص أبدت ملاحظاتها في 62 نص، على خاطر 141 هما من بينهم النصوص اللي تقدموا لنا منذ البداية في الفرز. قبل الفرز الأولي. يعني قبل انطلاقنا قريناهم دون أن يستمع إليها، قبل أن يستمع المستمعين يعني في الحصص إلى هذه النصوص قريناهم نحن. ثم رشحنا 42 نص لكي تدخل هذه النصوص للمسابقة. يعني فما 62 نص تقدمت فيه ملاحظات عبر الدورة كاملة. بما يعني فما 186 مداخلة. ولتعلموا أنه ما فينا حتى واحد غاب يوم، فما حتى غياب سجل لا للجنة التنظيم ولا للجنة التحكيم في حتى حصة على مدى 24 حصة. 24 أسبوع. يعني فما 186 مداخلة فيها ملاحظات حول 62 نص، كل عضو لجنة التحكيم قدم المداخلة متاعه. فلهنا حبيت يعني المستمع يتخيل معانا الظروف والكواليس اللي خلت أعضاء في لجنة التنظيم وأعضاء لجنة التحكيم يقدسون هذا الموعد.

0: ما يمكن أنه يعترضهم من التزامات عائلية ومن التزامات مهنية ومن كذا. كانت حجز بكري سيخمايس على الالتزامات، يعني كان هذا اللقاء الأسبوعي مقدسا، وكان احترامنا للنصوص التي قدمت وتناولنا لها بالقراءة ومحايدتنا في تقييمها، وطبعا يبقى ديما كما نقول المجهود بشري، فهذا الكل راه حبينا نقوله أنه راه ما بذل من مجهود من أجل هذا المشروع ينبئ بنجاح قادم ومستمر إن شاء الله. وأنا وصيتي لإذاعة المنستير أن لا تتخلى بقطع النظر عن الأشخاص، أن لا تتخلى عن مثل هذه المشاريع الرائدة. كل المحبة راه احنا كذكرنا هذه الأرقام مش يعني منا ولا لا لا، فقط حبينا نقولوا انه راه فما مجهود كبير انفق وفما جدية فعلا. لأن وقت نشوف انا زد صديقنا في المقابل وليد بوخريس، فكرة المونتاج في حد ذاتها مرعبة، انه هو قام بمنتجة 62 فيديو على مدال اللي يفهموا في المونتاج نتصوروا ينجموا يتخيلوا حجم الجهد الذي بذل في هذا العمل. وبالتالي شكرنا اللي امتد على مدى القسم الأول من اللي ربما الناس تسمع يقولوا من بكري يشكروا في بعضهم وكذا، راهو فعلا تثمين جهد كل فرد في هذا المشروع راهو لازم، على خاطر في النهاية فما مجهود بشري يعني قدم، ومجهود زاد ما هوش عادي استثنائي، فوجب الحفاظ عليه والحفاظ على استدامته واستمراريته.
1: واضح، شكرا جزيلا شاعر احمد شاكر بنضية، تحية ليك على هذه الارقام والاحصائيات، والاكيد انه أشاطرك الراي في اهمية مثل هذه النسب والاحصائيات، وان شاء الله في الحفل الختامي لما لا سنعد يعني تقرير مفصل فيه كل النسب والاحصائيات لسير هذه المسابقة على امتداد هذه الحصص. الان الكلمة للجنة التحكيم.
2: الكلمة للجنة التحكيم.
1: دكتور خميس الورتاني، باعتباركم رئيس لجنة التحكيم، تفضل لكم الكلمة لقراءة التقرير النهائي للدور الثالث لهذه المسابقة.
3: شكرا لسعد. تقرير الدور الثالث للجنة التحكيم مسابقة فارس الكلمة للشعر العربي التي تنظمها إذاعة المنستير. عقدت لجنة التحكيم مسابقة فارس الكلمة المتكونة من الدكتور خميس الورتاني رئيسا، الشاعرة سلوى الرابحي عضوا، الشاعر أحمد شاكر بن ضيع عضوا، يوم الاثنين 29 جوان 2026، اجتماعا لاختتام الدور الثالث من المسابقة والنظر في القصائد التي تم الاطلاع عليها ومناقشتها على مدى 3 حصص إذاعية لتحديد المشاركين المجازين للمشاركة في الدور النهائي. وتتقدم اللجنة بخالص الشكر إلى هيئة تنظيم المسابقة متمنة جهدها في إنجاز هذا البرنامج الثقافي القيم وحرصها على ضمان حسن التنظيم والإدارة وضمان الشفافية والحياد. وإذ ترشح إلى الدور الثالث من المسابقة عدد 12 مشاركا، انسحب منهم متسابق واحد، لتنظر اللجنة في 11 نصا مقيمة كافة النصوص دون أي استثناء ومعتمدة المعايير التالية للتذكير: سلامة اللغة، الوعي بالشكل النظمي وحسن توظيف الإيقاع، ترافق الصورة أو فرادة الصوت وبناء النص. كما استأنست اللجنة بالإلقاء معيارا يكشف مدى تورط الذات المتلفظة في التعبير الوجداني والحس الإيقاعي والجمالي في آن. ويهم لجنة التحكيم أن تسوق الملاحظات التالية: أولا، نصوص هذا الدور قد بلغت رتبة في الجودة عالية تجعل من أصحابها من المقتدرين على كتابة الشعر ونظمه. ثانيا تؤكد اللجنة تقارب مستوى النصوص مما صعب مهمة لجنة التحكيم وجعلها تزيد من التثبت والتعمق والتدقيق في النصوص عبر إعادة القراءة والتقييم والمقارنة، وعملا بتوصيات هيئة التنظيم التي طلبت انتخاب 3 نصوص لا غير للترشح للدور النهائي، فإن لجنة التحكيم تعلن ما خلصت إليه النتائج، إذ تجيز للمشاركة في الدور النهائي أصحاب النصوص الآتي ذكرها. النص الأول وهو مسؤوليتي أنا بعد أترك الكلمة لبقية الأعضاء، نص قراءة في ميتافيزيق الوراء للشاعر التونسي محمد غيلان العيادي، وهو قصيدة بني على قصيدة الشطرين، وقد اتفقت اللجنة على تمكن الشاعر من الشكل الشعري الذي يكتبه إضافة إلى إبداعه في مجال التوزيع البصري وقدرته الفائقة على التصوير.
1: شكرا. الشاعر سلوى الرابحي تفضلي.
4: ثانيا نص ما رواه الدمع للشاعرة التونسية خولة بن سيك سالم، والتي بدت في نفسها مقتدرة على تطويع هذا الشكل النظمي التليد حتى يقول صورا شعرية سمتها الكمية الكثافة وسمتها النوعية الطرافة والجدة.
1: شكرا. الشاعر أحمد شاكر بن ضيا تفضل.
5: ثالثا نص بارادوليا للشاعر التونسي ناجي النصري، وعيد نص باريدوليا للشاعر التونسي ناجي النصري، وهو قصيدة تفعيلة، إذ وجدت اللجنة أن النص فضلا عن امتلاك صاحبه اقتدارا توقيعيا وتخيليا محمودين فإنه ناطق عن رؤية للذات والعالم طريفا. التوقيع لجنة تحكيم مسابقة فارس الكلمة.
1: شكرا جزيلا. إذن أذكر بقائمة الشعراء المترشحين والمؤهلين للدور النهائي من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. قائمة الشعراء تضم الشاعر محمد غيلان العيادي، الشاعرة خولة بن سيك سالم، والشاعر ناجي النصري. إذن هذه قائمة الشعراء المؤهلين للدور النهائي، باش يكونوا معنا موجودين إن شاء الله نهار 3 أوت القادم مباشرة لقراءة، أيضا كل منهم ستكون له فرصة قراءة قصيدة جديدة يشارك بها في الدور النهائي. لترتيب هذه القائمة، من سيفوز بالجائزة الأولى، من سيفوز بالجائزة الثانية، ومن سيفوز بالجائزة الثالثة. شكرا جزيلا كثيرا للدكتور خميس الورتاني، أيضا شكرا جزيلا كثيرا للشاعرة التونسية العربية المتميزة سلوى الرابحي، والشكر أيضا موصول للصديق المبدع على الدوام الشاعر المتألق والناجح دائما أحمد شاكر بن ضيا. هنيئا للشعراء المؤهلين للدور النهائي من مسابقة فارس الكلمة، هذه المسابقة الدولية في الكتابة الشعرية على أثير موجات إذاعة المنستير.
6: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
7: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الأخير من حصة الليلة من برنامج مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. إذن أعضاء لجنة التحكيم، شكرا جزيلا دكتور خميس البرتاني.
3: شكرا لك سيدي، شكرا لكل
2: يوم 3 أوت سنلتقي إذن مباشرة
3: بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. الشاعرة سلوى الرابحي،
4: إذن أجدد شكري لكل المستمعين. فعلا يعني بالنسبة إلى المشاركين، أرجو أن يتفهموا هذه النتائج، ودائما أقول نحن شعراء من بين الشعراء أيضا.
2: شكرا جزيلا.
4: هم متسابقوا اليوم فنحن متسابقوا الغد بطرق مختلفة. تحياتي لكل من شارك في هذا البرنامج، تحياتي لبرنامج فارس الكلمة، وأرجو له التواصل دائما، يعني أن يواصل هذا البرنامج مهامه على مدى سنوات حتى نبني جيلا جديدا، يعني مهمته الكتابة وهمه الكتابة والشعر والفن وطبعا اللغة.
2: يشرفنا حضورك شاعرة المتميزة سلوى الرابحي يوم 3 أوت إن شاء الله في الحفل الختام. الشاعر أحمد شاكر بن ضي،
5: تحيتي لك دكتور لسعد، تحيتي إلى كل المشاركين في هذه المسابقة. أرجو النجاح للمترشحين للدور النهائي، وأرجو التوفيق في محطات ومناسبات أخرى لكل من شاركوا في مختلف الأدوار وربما لم يحالفهم الحظ في هذه المناسبة، وإن شاء الله في مناسبة قادمة. والأكيد أن كتابة النص والاشتغال عليه والاستماع إلى ملاحظات قراء هو أكبر جائزة ينالها الشاعر، لأنها هي فعلا ما تبقى يعني وما تؤثر وما تقدم بالشعر.
2: شكرا جزيلا شاعر أحمد بن ضي. إذن نضرب موعد يوم 3 أوت إن شاء الله القادم لحفل الاختتام. أيضا هنيئا للشعراء المؤهلين للدور النهائي، نذكر بأسمائهم: الشاعر محمد غيلان العيادي، الشاعرة خولة بن سيك سالم، والشاعر ناجي النصري. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، هي الحصة الختامية أكيد. شكرا جزيلا كثيرا لكل زملائي في التنفيذ وأيضا في الأعداد والتنظيم، الأستاذ جلال بن سعد، الأستاذ صفاء السلامي. شكر أيضا أجدده بجزيل التحيات لأعضاء لجنة التحكيم برئاسة الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي عضو، والشاعر أحمد شاكر بن ضي عضو. شكرا وليد بخريس، تحية لي أيضا في إخراج المسابقة. الشكر أيضا لزميلي حسام قدرية في إخراج الحصة تقنيا، معاذ الحداد في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لحصة الليلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. شكرا جزيلا كثيرا أيضا وجميلا لكل المبدعين اللي شاركوا معنا في هذه المسابقة. إن شاء الله أرجو لهم مزيد من النجاح والتوفيق والتميز وحظ موفق إن شاء الله في مسابقات أخرى. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. بداية من الثلاثاء القادم أضرب معكم موعد ضمن الشبكة الصيفية الجديدة في برنامج عندما يأتي المساء. حتى ذلك الحين لكم مني أجمل التحيات. نستمع إلى هذا النغم الختامي. دمتم بخير وتصبحون على فرح.

0: الفحص الناظور بير مشاركة على الموجة 104.7
1: 104.7 الصيف موسم السمر والسهر
2: الصيف موسم السمر والسهر
1: وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر رحلة كلمة
2: معنا
1: ومغنى في سهرات إذاعة المنصير
2: وتتبع الموجة
3: العاشرة ليلا من إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
3: أهلا بكم في نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. الشركة الوطنية للسكك الحديدية توقع عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية من الصين لمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. خلال 10 أيام محطة تحلية مياه البحر بسوسة تدخل حيز الإنتاج وتضع حدا لاضطرابات توزيع المياه في ولاية الساحل. الترفيه في طاقة استيعاب مراكز التكوين إلى أكثر من 25,262 اختصاص في انتظار المتكونين. أهلا بكم من جديد. وقعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين بقيمة جملية تبلغ 38.2 مليون يورو في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية وكهربته. وتم توقيع العقد اليوم بين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شكيب رقيق والمدير العام للشؤون الدولية بشركة مجموعة السكك الحديدية للدولة الصينية المحدودة هو توانجي، وذلك بحضور ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط وممثلين عن البنك الممول. ومن المقرر أن تسلم الدفعة الأولى من القطارات في غضون 2 من تاريخ توقيع العقد، كما من المنتظر أن تساهم هذه الاقتناءات في الرفع من طاقة استيعاب الخط وتحسين نسق الاستغلال وتوفير وسائل نقل عصرية وآمنة ومريحة تستجيب لأحدث المعايير الدولية في مجالي السلامة والجودة. وهذا الاستثمار يأتي ضمن مشروع ممول من البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، ويهدف إلى تنفيذ استراتيجية وزارة النقل الرامية إلى تطوير منظومة النقل العمومي الجماعي. طلب عدد من متسكني ولايات المنستير وسوسة والمهدية بإيجاد حل لإشكال قطع الماء في بعض المناطق دون سابق إعلام أو تنبيه، معبرين عن استيائهم من هذا الوضع الذي تكرر باستمرار خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. اضطرابات أرجعها نور الدين بوميزة رئيس أقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمنستير إلى انطلاق موسم ذروة الاستهلاك مقابل نقص في الموارد المائية، وأضاف أن هذا الإشكال سيحل بدخول محطة التحلية بسيدي عبد الحميد حيز الإنتاج خلال 10 أيام.
5: القطاعات تتربات في بعض المناطق المرتفعة ناتج عن نقص الموارد المائية، نقص نحط محطة تحلية أو في طور التجارب، وإن شاء الله من هنا الأيام القادمة تدخل المحطة وتحل هذه المشاكل ديفينيتيفو. ميزات شوية ريتوش، وإن شاء الله من هنا قدام الأيام القادمة تدخل المحطة هذه لما تعطينا كمية هامة هي دورة 50,000 متر مكعب، وإن شاء الله باش تحل المشاكل. عامل ثربات صحيح في المناطق العليا، إن شاء الله يصبروا لنا وخيانا المشتركين، إن شاء الله تحل المحطة هذه إلا مش تحل المشكلة نتاع الساحل هي سوسة والمستير والمهدي. مدة 10 أيام إن شاء الله المحطة تمشي، وإن شاء الله قبل أحنا حاطين الماكس 10 أيام إن شاء الله قبل وتحط تمشي المحطة هذه تخدم السيستم كل تخدم زي ما يجب يكون صالح للشرب باش يخرج. إن شاء الله من هنا الأيام القادمة تحل المشكلة من السنين القادمة في انتظار زاد عن المشروع الهام اللي هو محطة تحويل مياه الشمال للساحل اللي هو بكلفته بين الفلاحة وبين الصناعة 1,000 مليار قدم برشا. هذاك المشروع اللي نجيب المياه الشمال في الشتاء للساحل في براز قلعة كبيرة المخزان، وهذاك إن شاء الله من هنا 2050 تكون الساحل سوس المسير المادية وزاد ما عنده تأثير حتى الكربون وشجم الساقط باش حل المشاكل. إحنا إن شاء الله المكونات المشروع بتاع الشركة إن شاء الله مهني لآخر العام كملوا. نزل شوية عند السلاح عندهم شوية مشاكل تعطيل متاع انتزاعات على راضي، هذه دراسات قايمينها مقبل وقاعدين كل مرة نعمل مرحلة من المشروع ما فما التحلية، وبعد التحلية جات المحطة هذه. التحلية زادت تعصب المشروع هام وده 30 مليار أكمل على النهاية على الأشغال كل كنت في طور التجارب. طور التجارب ندور الماء ونشوفوا الكاليتين تاعه ولابراتوار تخدم على روحه. مع المشروع متاع القلعة كي نقول السلاح إن شاء الله من هنا 2050 تكون أمورنا من رجل إن شاء الله.
3: لوحت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بالتصعيد واتخاذ إجراءات قد تهدد استمرار حصول المواطن على الخدمات الصحية بسبب ما اعتبرته إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكرام بتعهداته المتعلقة بخلاص مستحقاتهم المالية المتخللة بالذمة والتي انتهت أجل خلاصها اليوم. وشدد زبير جيجا رئيس النقابة في تصريح للأخبار على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاق الممضى من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والكنام والصيادلة قبل تاريخ 15 من جويلية القادم.
6: الاتفاق ينتهي نهار 30 مايو، يكون آخر دفعة من هذا الاتفاق. مالوريزمون الكنام ما التزمتش بالمواعيد، خلاص هذا عاود رجعنا لنقطة الصفر. الاتفاق ينص على ديون الكنام يقع بالنسبة ل 2025 يقع تقسيمها على 6 أشهر من جانفي إلى جوان، ثم يقع النظر في الخدمة وفي الأدوية اللي تسلم للمواطن امتدادا من شهر جانفي إلى شهر جوان، متناقشوا فيها كيفاش يتم الخلاص نتاعها في مرحلة ثانية. دونك هذا ما نحكيو على ديون قديمة مش على حاجة جديدة. مبدئيا قابلنا مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية آخر الأسبوع، السيد وزير قال أنه الكنز إن شاء الله نعاود ونتقابل السبع طرفين إن شاء الله، يصير الكنز تكون الكنام تعهدت أنها باش تخلص بارتية على الأقل ولا تحاول تخلص الاتفاق كامل. نشوفوا يصير الكنز شو باش يصير. البارح كانت عندنا دعوة من السيد عميد الصيادلة، اجتمع بينا وبالغروسيست ريبارتيتور وبالبيولوجيست، طلب زادا كيف السيد عميد مهلة حتى يتواصل هو مع سيد وزير الصحة ويشوفوا شنو هي الإمكانيات المطروحة وشنو الحلول الممكنة. سننتظر، مبدئيا يبقى الأمر على ما هو عليه، لن يتم الإيقاف بالعمل بطرف الدافع لم يطرح ذلك أبدا، لم يتم قرار هذا الأمر. سننتظر، يبقى القرارات مبنية على ما استخذه الكنام. إذا الكنام ملتزم بالحد الأدنى في تعاملها مع منظوريها سيكون هذا خير للجميع. إذا الكنام أخلت بهذا الأمر فليتحمل كل طرف مسؤوليته فقط.
3: ويشار إلى أن منظومة طبيب العائلة نظام الطرف الدافع تستقطب نحو 18% من إجمالي المضمونين الاجتماعيين المنخرطين في الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وأن النسبة الأكبر من المنخرطين تتوزع على المنظومة العمومية ومنظومة استرجاع المصاريف. أكد المدير المركزي بالوكالة التونسية للتكوين المهني ياسير بن عمار اليوم أنه تم ترفيع في طاقة الاستيعاب بمراكز التكوين إلى أكثر من 25,000 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين بالبلاد، وأبرز أنه تمت الزيادة في عدد الاختصاصات للسنة التكوينية الجديدة إلى 262 اختصاص في مختلف المستويات، وتم الزيادة أيضا في بعض الاختصاصات على غرار تقني سامي في الطاقة الشمسية وعون مخابز ومعجنات.
7: ما عادش نحكيو على دورة الخريف، ولينا نحكيو على دورتي سبتمبر ونوفمبر. معناها مراكز التكوين المهني كل باش تدخل في سبتمبر ونوفمبر على دورتين في 2026. الاختصاصات زدنا مواطن تكوين برشا مقارنة بالسنة التكوينية اللي فاتت سبتمبر 2025، عنا زيادة بما يعادل 7%، عنا أكثر من 25,300,000 موطن تكوين جديد في اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل، عنا اختصاصات جديدة لأول مرة في الوكالة التونسية للتكوين المهني في الديسبوزيتيف نتاع الفورماسيون بروفيسيونيل على غرار تقني سامي في تركيب الأنظمة الشمسية، عنا عون في الخبازة والمعجنات البولانجري، عنا اختصاصات جديدة ناشطة بالوكالة دعمناها في مراكز تكوين أخرى، هي اختصاصات مطلوبة في سوق الشغل عليها برشا طلب من قبل طالبي التكوين، دونك زدناها في مراكز تكوين هي ناشطة، ما زدنا في مراكز تكوين لأول مرة. عنا مراكز كانت في عاد هيكلة باستثناء في النشاط نتاعها في الدورة هذه، على غرار عنا مركز المعدات سوسة، عنا مركز فتات ريفية نفيدة، وعنا المركز القطاعي للتكوين في الآلية العامة بجرومبيليا. في دورتي السبت نوفمبر ونوفمبر عنا 262 اختصاص ناشط في مختلف المستويات.
3: أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام لدورة 2026، وذلك ابتداء من يوم غد غرة جويليا على الساعة 10 صباحا، وبالإمكان توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. الشركة الوطنية للسكك الحديدية توقع عقداً لاقتناء 5 قطارات كهربائية من الصين لمضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. ومحطة تحلية مياه البحر بسوسة تدخل حيز الاستغلال خلال 10 أيام لتضع حداً لاضطرابات توزيع الماء في ولايات الساحل. إلى اللقاء.
8: إذاعة المنسير منكم وإليكم،
9: منكم وإليكم،
8: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض.
9: منكم وإليكم،
10: منكم وإليكم.
8: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
9: منكم وإليكم،
11: 28-000-666.
10: وإليكم.
8: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
12: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
13: مرحبا بكم. كأس العالم 1966 تنظمت في إنجلترا، وكان بطلها الكلب بيكلز. وهذه الحكاية من بين الأنشطة اللي صارت على وقع المونديال. تنظيم معرض الطوابع البريدية قبل تقريبا 130 يوم من انطلاق المونديال، في نفس المعرض تم عرض كأس العالم، كأس جول رومي، وأمام غفلة جميع تمت سرقته واختفى في عملية أثارت غضب الإنجليز وأحرجتهم أمام العالم والفيفا. ورغم مجهودات الشرطة الإنجليزية والمنحة الخيالية اللي تم وضعها لأي شخص يقدم معطيات على الكأس، لكن دون جدوى الكأس طارت. وفي 27 مارس 1966 وقبل انطلاق كأس العالم، وبعد مدة من اختفائه، يتقدم شخص يدعى ستانلي كوربي للشرطة الإنجليزية، ويأكد أنه كان يقوم بجولة مع كلبه اللي تفطن الكأس مخبي في إحدى زوايا حديقة عمومية. لغز ما تمش حله حتى لليوم.
12: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.

0: ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نقدم لحضراتكم الليلة ضمن برنامج صيف ومهرجان في الجزء الأول مختارات من سهرة أحياها الفنان زياد غرسة بتاريخ 12 جويلية سنة 2012 بفضاء قصر الرباط بالمنستير ضمن مهرجان المنستير الدولي، فسهرة رائقة للجميع.
3: ضيوف مهرجان المنستير الدولي الليلة سهرة مع شكون؟ فما سهرة أصيلة تونسية فنية رائقة وراقية. بكل حب شرحبوا بنجم الأغنية التونسية زياد غرسة. سهرة طيبة للجميع.

الحادي عشر ليلا من إذاعة المنستير. إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد ممثل وزارة الشباب والرياضة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم، أكدوا أن أشغال مشروع ملعب المنزة التي ستنجزها شركة مقاولات من الصين ستنطلق نهاية هذه السنة، ومن المنتظر أن تمتد هذه الأشغال بين 30 و36 شهر. كما تم التأكيد على وجود مشروع لتوسيعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس ومشروع لتنوير ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. وقعت اليوم الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع شركة الصين للسكك الحديد عقد لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات تبلغ قيمتها الجملية 38.2 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم تسليم الدفعة الأولى في غضون 2 سنتين من تاريخ توقيع العقد في إطار مشروع يهدف إلى مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. استأنف قسم طب الأسنان بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدين نشاطه بداية من يوم أمس الاثنين بعد استكمال أشغال تهيئة وصيانة وتجهيز، وفق بلاغ وجهته إدارة المستشفى إلى عموم المواطنين ودعتهم للاستفادة من خدمات القسم الذي لبس حلة جديدة. قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الإفراج عن الرئيس الأسبق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا ب6 أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته. ويشار إلى أن تم إيقاف وديع الجري منذ أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية ب3 سنوات في قضية ثانية. أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج امتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام بداية من يوم غد على الساعة 10 صباحا عبر إرسال أو توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 مكتوب فيها نوف ثم فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. إلى اللقاء.

0: انتم زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم ظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
1: مؤثرة وملهمة.
0: مال البرنامج هذا لكم انتم آدم وحواء.
1: آدم وحواء

احضر الإذاعة المنستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. ملا ابعث فوكال في حكايتك وخلي رقمك

0: الصيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان
2: في الجزء الثاني من برنامج صيف ومهرجان نقدم لحضراتكم مستمعين الأعزاء مختارات من سهرة لفرقة تراباند من دولة السويد في إطار مهرجان سوسة الدولي بفضاء سيدي ظهر، وذلك بتاريخ 10 أوت سنة 2016، فبقية سهرة رائقة للجميع.
3: جمهور مسرح الهواء طلق بسيدي ظهر، مرحبا بكم في الدورة 58 لمهرجان سوسة الدولي. وسهرية الليلة الحقيقة واحد كيفاش يقدمها؟ نقول اللي فما برشا على الفيسبوك اختاروا انه بيجيوا حتى مش من سوسة ومن جوار سوسة، يظهر لي فما حتى شكون معنا جاي من تونس العاصمة، صحيح ولا؟ يعطيكم الصحة ومرحبا بكم. على كل مرحبا بكم في مهرجان سوسة الدولي. سهرة الليلة تؤثثها مجموعة فنية قادمة من السويد، والمجموعة هذه كانت في جولة فنية، كانت متواجدة في إنجلترا، في ليفربول، في مانشستر، في عديد المدن الإنجليزية، ثم مباشرة إلى مهرجان فلسطين الدولي، كانت موجودة في رام الله وأشعلوا الأجواء هناك في رام الله، ثم عمان، ثم المغرب، ثم لأول مرة في تونس ولأول مرة في مهرجان سوسة. سهرة الليلة كذلك ستكون خاصة باعتبار أنه مش يكون مجموعة من الموسيقيين التونسيين، مجموعة من الموسيقيين من سوسة مش يكونوا موجودين مع فرقة اللي مش نكتشفوها في خلال لحظات، أكيد مش تكتشفوهم من الوجوه المعروفة من العازفين في سوسة. ما نحبش نطول عليكم برشا، ولكن نقول زاد كذلك سهرة ليلة سبيسيال كونها تتنظم بالتعاون بين تانيت للفنون تانيتار وبين مهرجان سوسة الدولي. على كل نحب نخليكم مع نادين الخالدي وشلتها ومجموعتها، تحية كبيرة إلى مجموعة تراباند. سهرة طيبة للجميع.
4: مساء الخير سوسة، بنحبكم برشا.

الموسيقى ممكن تعبر عن أشياء كتير بدون كلام وبدون حكي، هو مجرد تواصل روحاني بين العازف وبين المستمع، بين المتلقي والإنسان اللي بينطي، وهذا معنى كلمة طرب. ومن هيك احنا حبينا، وانا حبيت مع جابريل نشكل هذه الفرقة اللي اسمها طرب، مستوحاة من الطرب العربي والعالمي. ياسمين كانت طفلة صغيرة، كان عمرها 5 سنوات، كانت ساكنة في بيت بسيط في مدينة كانت كتير حلوة بيوم الأيام، كان اسمها غزة. في يوم الأيام سقطت قنبلة على بيت ياسمين. والد ياسمين رجع للبيت لحتى يلاقي باقي أفراد أسرته، إنما لقى ياسمين، حاول يشيل ياسمين من تحت الأنقاض، وفي هذه اللحظة لقى رأس ياسمين فقط منفصل عن جسمه. ياسمين was a little girl. She was 5 years old. She lived in a beautiful home in a place that used to be beautiful on this earth called Gaza in Palestine. One day a bomb was dropped in Yasmin's house. So her father ran back to the house to see the rest of his family, and he could pick only Yasmin's head. This is for all the children around the world that have been slaved and used and abused and been put in situations that they shouldn't be in, basically. Children should be living free. ياسمين ولغير ياسمين، لكل الأطفال العالم اللي يستحقوا العيش بسلام وبهناء وبأمان وبدون أي حروب، حيوا مع ياسمين وباقي الأطفال العالم.

في جيلان. واحلى جيلان واحلى تونس واحلى سوسه، بنحبكم برشا. وبرشا الكلمه الوحيده اللي اقدر اقولها باللهجه التونسيه.

0: الصيف ومهرجان
1: صيف ومهرجان
0: صيف ومهرجان

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان.

0: انتصف الليل في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد ممثلو وزارة الشباب والرياضة خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الجهات والأقاليم الثلاثاء، أكدوا أن أشغال مشروع ملعب المنزل الذي ستنجزه شركة مقاولات من الصين ستنطلق مع نهاية هذه السنة وتمتد بين 30 و36 شهر. كما تم التأكيد على وجود مشروع لتوسيعة ملعب الطيب المهيري بصفاقس ومشروع آخر لتنوير ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير. وقعت الثلاثاء الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع شركة من الصين عقد اقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات بقيمة 38.2 مليون يورو، ومن المقرر أن يتم تسلم الدفعة الأولى في غضون سنتين من تاريخ توقيع العقد في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي الرابط بين المكنين والمهدية. نشرت ولاية سوسة مساء الثلاثاء على صفحتها الرسمية على الفيسبوك القائمة النهائية للمتحصلين على ترخيص سيارة الأجرة لواج إسناد جويلي 2025، وفادت في بلاغ بأنه تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل، وذلك طبقا للأمر المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات. سجل موسم الحصاد حصاد الحبوب بولاية بنزرت تقدما بنحو 56%، وشهد إلى غاية الثلاثاء تجميع أكثر من 1 مليون قنطار وفق تقديرات مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة، والتي أشارت في مفتتح الموسم إلى أنه من المتوقع إنتاج حوالي 2.1 مليون قنطار بعد بذر 100,000 هكتار من الحبوب. قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس الثلاثاء الإفراج عن الرئيس الأسبق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري في قضية محكوم فيها ابتدائيا بستة أشهر بتهمة استغلال موظف عمومي لصفته، ويشار إلى أن الجري ما زال موقوفا منذ أكتوبر 2023 ويقضي عقوبة سجنية بثلاثة سنوات في قضية أخرى. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال،
4: هي
3: الترحال في المجال،
4: هي
3: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل،
4: هي
3: وهي إلا لك.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

جن الظلام وهاج الوجد بالسقم، والشوق حرك ما عندي من الألم.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.

0: بعيد عنك، غلبنا الشوق وغلبنا مهما السهل بصفتك لطول بعدك ما تبعدنيش بعيد
1: عنك. لا تطرق الباب كل هذا الطرق، أنا لم أعد هنا. لا تحاولي أن تعود إلي من الأبواب الخلفية ومن ثقوب الذاكرة وثنايا الأحلام المطوية ومن الشبابيك التي أشرعتها العواصف. لا، لا تحاولي.

لا تحاولي امرأة متنكرة في ثياب أمي، في عطر أمي، وفي خوف أمي علي. متعب أنا، معلق أنا بين صخرتين وبين رصيفين. فلماذا؟ لماذا كل هذا الألم؟ ولماذا أكذب الأمهات أنت وأحمق العشاق أنا؟

كيف أحيا وأنت عني بعيد؟ أنت الروح التي تسكن ثنايا جسدي، أنت الضياء الذي يبدد وحدتي.

0: من فاستريحي فاستريحي فاستريحي.
1: آه لو تدري يا توأم الروح كم أفتقد صوتك. أجهش بالحزن كلما أقبل الليل وناداني حنيني أرن إلي.

بحق ذكرياتنا، بحق الحب العظيم الذي كان. لا تستسلم للظنون القاتلة، وتذكر، تذكر ذاك الزمان الأنيق، تذكر حبنا، تذكر أمانينا.

0: وتنفتح أبواب الذكريات فأراك خلف غيوم الدمع أراك أرى رجلي الوحيد الذي طالما بدد أحزاني وطالما نثر علي ورود السعادة والطمأنينة.
1: لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا ودع البكاء فقد كرهت

0: لهف عليه.
1: لماذا العذاب يا أملي؟ ولماذا الرحيل؟ لماذا انكسرت أمانينا وضيعنا أحلامنا واستسلمنا في بداية الطريق؟

لماذا تركنا الشك ينسرب إلى ذاك الحب الكبير الذي كان قسما بحبكم يمينا أنني أوفى لكم بالعهد والميثاق. ما ملت قط ولا سلوت هواكم، كيف السلوك لعاشق

0: يقول الناس إنني خنت عهدك ولم أحفظ هواك ولم أصنه وصدقتهم. يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها، هل تظنني قادرة على الغدر والخيانة؟ أجبني، قل أي شيء
1: أقولها.

قلبك لنداء روحي قليلا وأصغ إلي.

0: والله عدمت فؤادي في الهوى إن سلاكم، فإن فؤادي لا يحب سواكم، وإن نظرت عيني إلى غير حسنكم فلا سرها بعد البعاد لقاكم.
1: سكنت ثورتي، سكنت.

حلفت يمينا لست أسلو هواكم، وقلبي حزين مغرم بهواكم. سقاني الهوى كأسا من الحب صافيا، فيا ليته لما سقاني سقاكم. خذوا رمقي حيث استقرت بكم نوى، وأين حللتم فادفنوني حداكم. وإن تذكروا اسمي عند قبري يجيبكم، أنين عظامي عند رفعي.

فنار قلبي بالأشواق موقدة، ومن لظاها يظل الصب في نقمي. يا ليل يا ليل، بلغ رواة الحب عن خبري، واشهد بعلمك أني فيك لم

0: حديث الروح.
1: حديث الروح.
2: حديث الروح عقد من الحكايا تنظمه قلوب عاشقة. حديث الروح لحظة بوح مع إيمان عمارة والبخاري بن صالح، مع تحيات كمال بحر.
3: عدلوا الموجة واسمعونا
4: يا ناس.

0: Balinja. Balinja.
1: كندر سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: عزف على ضوء القمر.
3: عزف على ضوء القمر.

عزف على ضوء القمر. عزف على ضوء القمر، سهرة يعزفها لكم لسعد العياري.